إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أنتم مع عيون

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. هذا البرنامج حيث نلتقي بمواهب شابة ويافعة ومواهب من أطفال أبناء عمان. اليوم معنا في هذه الحلقة ضيف مميز هو اليمان.

0: سلام الله عليك اليمان.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي اليمان سيف قحطان الريسي من الصف الثالث الرابع المقيد في مدرسة الدعام التعليم الأساسي في محافظة شمال الباطنة.
0: يا حي ومرحب بك اليمان، تبارك الرحمن الرحيم عليك. نحن سعيدين جدا بوجودك معنا في إذاعة سلطنة عمان وفي استوديو أيضا عيون المستقبل. عزيزنا المستمع اليمان تبارك الرحمن الرحيم حافظ للقرآن الكريم، وعدد أجزاء حفظه كم يا اليمان؟ كم حفظت من القرآن حتى الآن؟
1: 5 أجزاء.
0: 5 أجزاء تبارك الرحمن، وأنت الآن في الصف السادس. نتحدث عن مشاركاتك في هذا المجال، منذ متى بدأت تحفظ القرآن؟
1: منذ كان عمري 4 سنوات. كنت في ذلك الوقت أحفظ مع أمي وأبي، وبدأت الحفظ في مركز أحباب الله، وحاليا أحفظ الآن مع الشيخ الأستاذ أحمد.
0: نوجه التحية لكل من يرعى حفظة كتاب الله. إذن بداية من المنزل، من صف ومن عمر صغير حتى قبل أن تنخرط بأي سلك تعليمي، عمر 4 سنوات، عمر صغير جدا لحفظ القرآن، ولكن تحية لوالديك أمك وأبوك اللي ساعدوك في حفظ القرآن. الآن تحفظ 5 أجزاء، كيف حفظت كل هذه الأجزاء؟ هل مثلا لديك أوقات محددة، تدريبات معينة تتخذها للحفظ؟
1: أتخذ أوقات معينة للحفظ لكي أحفظ الصور والآيات.
0: يعني هل يأخذ منك وقت طويل حفظ القرآن الكريم؟
1: قصير قليلا.
0: قصير، يعني كم مثلا تقريبا عشان تحفظ مثلا صفحة من القرآن كم تأخذ؟
1: أخذ 5 أيام.
0: 5 أيام لصفحة واحدة، وتكرر تكرار كثير. كيف ننصح مثلا أصدقائنا ليحفظوا أكثر قرآن؟ إيش الأشياء اللي أنت تسويها عشان تحفظ جيدا؟
1: أكرر الآيات مرات عديدة وأحفظ في أوقات معينة.
0: ما شاء الله، جدول أيضا الدراسة، كيف توفق بين الحفظ والدراسة واللعب؟ يعني أنت طفل ما شاء الله، أكيد أنك أيضا تحتاج أوقات للعب، أيضا لقاء أصدقائك، كيف تقسم وقتك؟
1: أقسم وقت حق حفظ القرآن الكريم ووقت حق واجبات المدرسة ووقت عشان اللعب.
0: ما شاء الله، إذن أنت منظم لوقتك يا اليمان، لذلك أنت ما شاء الله متوفق في كثير من التفاصيل. مستمعنا العزيز، أيضا اليمان تبارك الرحمن لم يكتفي بحفظ القرآن فقط في المنزل وفي مركز التحفيظ، وإنما أيضا يشارك دائما في المسابقات المعنية بحفظ القرآن الكريم، ضمن ذلك حصولك على المركز الثاني في مسابقة المقرئ الحسن بن علي العماني بمجيز في ولاية لوا عن فئة حفظ الجزء 30. كلمنا عن هذه المشاركة، وأيضا إحساسك دائما كذا بالمشاركات المختلفة في حفظ القرآن.
1: يعني كنت أنا مرتبك ومتوتر، بس أمي وأبوي حفظوني زيادة، يعني في أوقات زيادة أكثر.
0: يعني
1: عشان كذا صرت أحفظ القرآن.
0: ما شاء الله، إذن فهذه المشاركة بالتحديد أنت كنت تشعر بتوتر، لكن مع التركيز والتكرار المستمر ودعم الوالدين استطعت أنك تحفظ ما شاء الله وتحوز على مركز متقدم في هذه المشاركة. أيضا هنا في سلطنة عمان هناك عناية خاصة بالقرآن الكريم وحفظة كتاب الله، ضمن هذا مسابقة السلطان قابوس لحفظ القرآن الكريم التي تقام لمختلف الفئات، ضمنها أيضا فئة الصغار والأطفال. أنت مشارك تبارك الرحمن اليمان في هذه المسابقة لعامين متواليين، صح؟ مرتين شاركت. كلمنا عن هذه المشاركة.
1: في عام 2023 حصلت على جائزة الشيعية، وفي عام 2024 لم أحصل على المركز، وفي عام 2025 حصلت على المركز الرابع.
0: ما شاء الله، إذن أنت كنت مصر على المشاركة مرة تلو الأخرى حتى حصلت مركز متقدم في مسابقة السلطان قابوس لحفظ القرآن الكريم. مصر أنك تشارك مرات أخرى إن شاء الله في ذات المسابقة؟
1: نعم،
0: بإذن الله تعالى بهذا الإصرار ستشارك مرة أخرى في عديد المسابقات. أيضا لك مشاركة في مسابقة أخرى، وهي مسابقة تابعة لوزارة التربية والتعليم في حفظ القرآن الكريم، كلمنا عن هذه المشاركة.
1: شوية كنت متوتر، وبعدين ما شفت الطلاب اللي يتكاثروا في هذه المسابقة تشجعت أكثر.
0: تشجعت أكثر، يعني التوتر تحول إلى خلاص جرأة وشجاعة في أداء إن شاء الله الحفظ بشكل جيد. الآن اليمان، إذا شخص يود أن يحفظ القرآن الكريم، إيش ممكن ننصحه؟ إيش الأشياء اللي لازم يسويها؟ إيش الأشياء اللي ممكن تكون في شخصيته عشان يكون حافظ جيد؟
1: يعني أن يكرر الصورة مرات كثيرة ويحدد أوقات معينة لحفظ الصورة.
0: وإيش بعد من الأشياء في الحياة بشكل عام، ما فقط في حفظ القرآن الكريم، إيش لازم يكون هو عشان الله يكرمه ويحفظ القرآن؟
1: مثلا القراءة وزرع النباتات.
0: زرع النباتات رائعة جدا هذه المقاربة يا اليمان، يمكن الواحد يستغرب ما الرابط بينها، لكن الزراعة أيضا تعلمك على الصبر والثبات والانتظار، نفس الموضوع لما تحفظ قرآن صح؟ أنت
1: نعم.
0: تنتظر جهدك وثمرة جهدك أيضا في الحفظ مع التكرار مرة تلو الأخرى. إذن عزيزي المستمع، نحن لا نزال في هذا الحديث الجميل الشيق مع ضيفنا اليمان الريسي الحافظ لكتاب الله عدد من الأجزاء، 5 أجزاء حتى الآن، وإن شاء الله يا رب أنك تحفظ المزيد في قادم الوقت، وسيكون ذلك بسبب التزامك ما شاء الله. ما شاء الله اليمان، أنت مشارك في عدد من الورش اللي فيها عناية بالخطابة والإلقاء وكذلك تعزيز المهارات فيما يرتبط بحفظ القرآن الكريم. لديك أيضا مشاركة في مسابقة مهمة جدا العديد من أصدقائنا شاركوا فيها، هي مسابقة نجم القراءة. كلمنا عن هذه المشاركة.
1: عندما كنت في الانتظار كنت متوترا جدا إلى أن أهدتني أمي كتابا من مصادر المدرسة أقرأه حتى أحفظ المعلومات التي في داخله.
0: وبعدين كيف شاركت؟ كيف كانت المنافسة؟
1: كانت المنافسة زينة، يعني سألوني أسئلة بسيطة وخلصت.
0: ما شاء الله عليك، وانت جاوبت كذا بحماس وبإتقان؟
1: نعم.
0: جميل، وكيف كان تفاعل أيضا لجنة الحكم معك لما كنت تقرأ لهم وتخبرهم الأشياء اللي انت قرأتها؟
1: جميل جدا.
0: خبرنا أكثر، شرح لنا كيف كانت مثلا أحاسيسك لما شفت المنافسين، كيف كان أدائك؟ تتذكر الموضوع اللي أديت حوله أو قدمت عنه القراءة؟
1: نعم. عرفتهم على اسمي وصفي المدرسة وسألوني بعض الأسئلة البسيطة وجاوبت عليها بحماس.
0: الله ما شاء الله عليك. وما كان في موضوع تسولفوا عنه؟ قرأت فيه أنت كتاب أو شيء لخصته؟
1: 5 كتب هذه المسابقة.
0: ما هذه الكتب؟
1: مسقط وإعصار الخيف الصغار وكنتماني البركان الخامد ومع اللي إنقاذ كوكب الأرض.
0: هذه الكتب بعض الكتب اللي شاركت فيها.
1: نعم.
0: كان دوركم أنكم تلخصوا الكتب وتخبروا لجنة الحكم إيش في هذه الكتب؟ اليمان أنت رائع ما شاء الله في حفظك للقرآن الكريم وحبك أيضا للقراءة بشكل عام وكذلك أيضا حبك للإلقاء والخطابة، كل ذلك طبعا يعزز حفظ القرآن الكريم، وحتى الآن أنت تحفظ 5 إن شاء الله في المستقبل تأمل لتحفظ المزيد. خبرنا عن طموحك فيما يرتبط بالقرآن الكريم وأيضا مشاركات مستقبلية في الإلقاء.
1: طموحي في القرآن الكريم أن أنهي الجزء وأدعو دعاء إنهاء الجزء
0: كامل الأجزاء، تحفظ القرآن كاملا تقصد؟
1: نعم.
0: وتقرأ دعاء الختم؟ يا رب بإذن الله تعالى، الله يبلغك هذا الأمر يا اليمان. كل من يستمع لنا الآن يمكن يحب يحفظ مثلك ما شاء الله، أنت كذا حفظت في هذا العمر الصغير 5 أجزاء ويمكن يحب يحفظ أكثر، إيش نقول لهم؟ ما النصيحة اللي يمكن تقدم لهم إياها أنت لكي يحفظوا بشكل جيد؟
1: نصيحة أن يحفظوا جزئيات صغيرة،
0: يحفظوا أجزاء صغيرة وعشان بعدين يوصلوا للحفظ الكبير.
1: نعم.
0: يعني ما بالبداية يحفظ كمية كبيرة، يقسم حفظه. نصيحة جميلة جدا منك يا اليمان. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الجميلة مع ضيفنا اليمان بن سيف الريسي، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. كونوا بخير، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنعيد النظر إلى تلك الأجسام المعدنية التي صنعناها بأيدينا وأرسلناها لتحرس اتصالاتنا، ولكن هذه المرة سنتخيل خروجها عن السيطرة. ماذا لو سقط قمر اصطناعي عميق عملاق على مدينة كبرى؟ كيف سيتحول مبعوث العلم والتكنولوجيا إلى قذيفة كونية تخترق ناطحات السحاب؟
2: هذه الفرضية التكنولوجية تثير الكثير من القلق في الأوساط العلمية، فالأقمار الاصطناعية العميقة خاصة تلك التي تدور في المدارات المرتفعة أو المحيطات الفضائية المتروكة تملك كتلاً معدنية ضخمة. علمياً، عندما يبدأ جسم بهذا الحجم في الانهيار نحو الأرض فإنه لا يعود مجرد حطام، بل يتحول بفعل الجاذبية والسرعة إلى كتلة نارية متفجرة تهدد التجمعات البشرية الكثيفة.
1: وأول المراحل المرعبة لهذا السقوط تبدأ عند دخوله الغلاف الجوي. الاحتكاك الشديد بالهواء سيرفع حرارة القمر الاصطناعي إلى آلاف الدرجات المئوية، مما يجعله يظهر في السماء ككرة نارية عملاقة أكثر سطوعاً من الشهب الطبيعية. ورغم أن الأجزاء الصغيرة والألواح الشمسية ستحترق وتتلاشى في السماء، فإن القلب المعدني الصلب المصنوع من التيتانيوم والفولاذ سينجو ليكمل طريقه نحو الأسفل.
2: لنتخيل لحظة الارتطام بقلب المدينة الكبرى، السير الفيزيائي للحطام الذي يهبط بسرعة تتجاوز آلاف الكيلومترات في الساعة سيحدث صدمة هوائية عنيفة، يتبعها دوي انفجاري هائل يحطم زجاج المباني على بعد كيلومترات. سيتسبب الارتطام في تدمير هيكلي للمباني المحيطة ويخلق حفرة عميقة في الأرض، مما يؤدي إلى اهتزاز أرضي محلي يشبه الزلزال المركز.
1: هذا التدمير المادي مرعب، ولكن الخطر الأكثر خفاء يكمن في المواد الكيميائية والمشعة التي قد يحملها هذا القمر. بعض الأقمار الاصطناعية العميقة والعسكرية أو تلك التي أرسلت في مهام استكشافية بعيدة تعتمد على مفاعلات نووية صغيرة أو بطاريات حرارية تعمل بالبلوتونيوم لتوليد الطاقة. انفجار هذه المواد عند الارتطام سينشر غباراً مشعاً خطيراً في هواء المدينة، مما يتطلب إخلاءً فورياً لمناطق شاسعة حفظاً على الصحة العامة.
2: صحيح، ومن الناحية اللوجستية والأمنية ستعيش المدينة حالة استنفار قصوى، ستتوقف شبكات الطاقة والاتصالات وتعلن حالة الطوارئ البيئية والدفاع المدني للشروع في عمليات الإنقاذ واحتواء التلوث. كما أن حادثاً كهذا سيفتح نقاشاً دولياً قانونياً صارماً حول مسؤولية الدولة المالكة للقمر عن تعويض الأضرار الناتجة، مما قد يتسبب في أزمات سياسية كبرى بين الدول.
1: ولكن لنطمئن مستمعينا قليلا، من خلال الإحصاءات الفلكية فعلى الرغم من أن السماء مليئة بآلاف الأقمار والنفايات الفضائية، فإن احتمال سقوط أحدها على منطقة مهولة بالسكان يبقى ضئيلا جدا. كوكب الأرض مغطى بالمحيطات بنسبة 70%، بالإضافة إلى المساحات الشاسعة من الصحارى والغابات الخالية، مما يجعل معظم الأجسام الساقطة تهبط بسلام بعيداً عن البشر فيما يشبه المقابر المائية للأقمار المتروكة.
0: ماذا لو؟
2: سبحان الله، حينما نتفكر في هذه الفرضية ندرك أن التقدم العلمي البشري يجب أن يكون مقروناً بالمسؤولية الحكيمة. الابتكار لا ينتهي بمجرد إطلاق المركبات نحو الفضاء، بل يمتد ليشمل كيفية التخلص منها بأمان بعد انتهاء صلاحيتها. الحفاظ على سلامة كوكبنا وسكانه هو الغاية الأسمى لكل حضارة تسعى لعمارة الأرض واستكشاف الكون.
1: بالتأكيد، فالهندسة البشرية اليوم بدأت بالفعل في تطوير تكنولوجيا لتوجيه الأقمار الاصطناعية المتهالكة نحو المقابر المعزولة في المحيطات عمداً أو إعادة تدويرها في المدار، مما يثبت أن العقل البشري قادر على تدارك مخاطر صنيعته. نحن ننظر إلى الأقمار في السماء اليوم بامتنان لما تقدمه من خدمات، ونثق أن العلم يعمل دائماً ليكون مصدر أمان لنا لا مصدر خوف.
2: كلمات رائعة تعيد النفوس إلى الطمأنينة والتقدير لجهود العلماء، نختم بها حلقتنا لهذا اليوم لنسأل الله السلامة الدائمة لمدننا والتوفيق للبشرية في سعيها نحو المعرفة الآمنة. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على كرم المتابعة. نتمنى أن تكون هذه الرحلة التكنولوجية المثيرة في عالم ماذا لو قد أثارت تفكيركم العلمي. دمتم في أمان الله ورعايته، إلى اللقاء.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة، يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن سحب الخريف القادمة من بحر العرب وتأثيراتها على سهل ظفار وعلى أقدام الجبل وعلى الجبال ظفار، ثم على مناطق قطن التي تصل إلى ارتفاع 1000 متر، ووصلنا إلى ظل الخريف. وظل الخريف هذا الذي يعني ساهم بشكل أو بآخر في ظهور شجرة اللبان، هذه الشجرة التي اعتمد عليها الإنسان في جنوب الجزيرة العربية منذ أكثر من 5000 عام، ويعني هذه الشجرة التي ربطت محافظة ظفار بالعالم أجمع عن طريق الاستيراد والتصدير، وكانت يعني منارة للاقتصاد المحلي في ذلك الوقت ولا زالت إلى يومنا هذا. ويعني العلاقة التي حدثت بين الإنسان في جنوب الجزيرة العربية وشجرة اللبان علاقة مهمة جدا، إن هذه العلاقة يعني معتمدة بشكل أساسي على الاستدامة، كيف نستطيع أن نستخدم شجرة اللبان دون أن نؤذيها، وكيف نحافظ على شعر اللبان، وكيف يتم يعني عمليات التجريح والجمع ونقل هذه المواد الخام ثم نشرها إلى العالم بأكمله. يعني كانت المصدر الأول للاقتصاد في محافظة ظفار في مرحلة زمنية معينة، ولا زالت إلى يومنا هذا أيضا لها تأثير حقيقي، تأثير كبير جدا مع كل الهجمات الشرسة التي تتعرض له أشجار اللبان، سواء من التجميع غير الشرعي، والتجميع غير الشرعي ومن غير المختصين، هذا التجميع غير الشرعي يقطع سلاسل التوريد لشجرة اللبان، لأنه يستهلك الشجرة أكثر من طاقتها على الإنتاج، وهذا الاستهلاك يقلل عمرها. أشجار اللبان تصل أعمارها إلى 70 سنة، فهي ممكن أن تستمر بالإنتاج بعد 4 سنوات إلى 70 سنة، فالشجرة الواحدة لها يعني إنتاج حقيقي ومستمر ومستدام لفترة زمنية طويلة جدا إذا تم التعامل معها بشكل صحيح. لكن عندما يكون التجميع غير شرعي، فيكون التجريح أيضا عنيف جدا، يستهلك الشجرة بشكل كبير جدا، خلال سنوات قليلة 3-4-5 سنوات تموت الشجرة بسبب هذا الضغط الشديد اللي يحدث عليها. وهذا الأمر أيضا يأتي إلى السياحة في محافظة ظفار وفي منطقة الخريف، تصل إلى 1,000,000 سائح في فصل الخريف فقط. السياحة الحقيقية تبدأ من 15/7، يبدأ عدد السياح بالتوافد من 15/7 إلى 15 أغسطس، فنحن نتحدث عن 30 يوم فقط فيها الكثافة الحقيقية للسياحة. وكلما يعني ابتعدنا عن 15 يوليو يعني وصولا إلى نهاية يوليو كلما زاد العدد، وكلما اقتربنا من 15 أغسطس كلما نقص العدد، فنحن نتحدث عن فترة الذروة اللي هي بين 25 يوليو وبين 5 أغسطس. هذه 10 أيام تكون فيها منطقة الخريف فيها أكبر عدد ممكن من السياح في محافظة ظفار في مرة واحدة، وهذا العدد الكبير من السياح في مرة واحدة له أثار إيجابية طبعا اقتصادية، أثار يعني للأنشطة البشرية كثيفة جدا ومفيدة جدا، لكن أيضا له أثار سلبية، إنه لأي مدى تتحمل منطقة الخريف هذا العدد من السياح، وهل يوجد ما يكفي لتوزيع هذه الجموع بشكل صحيح حتى تستوعبوا المنطقة بأكملها، وهل من الممكن أن تتحول هذه السياحة يتم توزيع أوقاتها من بداية يوليو إلى نهاية أغسطس مثلا، يعني لأنه الموسم الحقيقي هو يفترض أن يبدأ بعد أن تتحول جبال ظفار إلى منطقة خضراء، وأحيانا تنفجر العيون وتظهر الشلالات، وهذا الأمر يحتاج وقت حتى تمتلأ الخزانات الجوفية، ثم تبدأ الأرض في ذلك الوقت بالتعبير عن عن عن الخيرات الموجودة في داخلها، وهذا التعبير يكون متأخر. لكن في نفس الوقت يوجد أيضا ضغوط أخرى، سواء كانت المدارس، انتهاء الإجازات، كلها تؤثر على الموسم السياحي بشكل سلبي. فلو تأخرت المدارس قليلا لكانت السياحة أكثر يعني خدمة للنظم البيئية وللنظم الاقتصادية أيضا، ولكانت فعالة أكثر استدامة لو كانت المدارس تتأخر أكثر ويتم الاستفادة من شهر أغسطس على الشكل الأمثل. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال
2: أرض السفن.
1: مجال
2: ميناء السفن.
1: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
1: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، نواصل الوصف تفصيل عن صناعة السفن والقوارب في مجان منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد، وتحدثنا في الحلقة السابقة عن اكتشافات قطع من القار تقدر عددها ب 295 إلى 300 قطعة من القار بأحجام وأشكال مختلفة، وهي فيها طبعات من القصب أو الخشب. ومن خلال المجهودات المستمرة لكثير من العلماء اللي بدأوا في مشروع كبير لدراسة منطقة رأس الحد ورأس الجنز، يسمى مشروع رأس الحد المشترك، بدأ من 85 واستمر لفترات طويلة جدا، وحتى عام 2000 كان هناك أكثر من 12 حملة لدراسة هذه المناطق والتعرف على النشاط البشري وخاصة النشاط البحري الملاحي. تكلمنا عن الآثار اللي عثر عليها في رأس الجنز، وخاصة موقع رأس الجنز 2 اللي هو من أهم المواقع اللي عثر عليها في آثار كثيرة. طبعا عثر في هذا الموقع على مادة جاهزة من القار، يعني جاهزة في تغطية جسم القارب أو سد الشقوق، وتعود للفترة الثانية اللي هي تقريبا نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد، وتحمل طبعات من الحصير وحزم القصب جهة واحدة منه، بينما الجهة الثانية ملساء. ولقد تم دراسة القارة الذي اكتشف في رأس الجنز بشكل مفصل من قبل عالمين إيطالي وفرنسي، كلوزيو وتوزي، وكان مشترك معهم أيضا أحد العلماء المشهورين في الملاحة البحرية اللي هو فوسمر من استراليا، من المتحف البحري بغرب استراليا. ودرست طبعا هذه المواد، ووجدت أن طبعات القار كانت في عمق مليمتر إلى سنتيمتر، وتغطي جميع الشكل الداخلي للقطع التي عثر عليها، والجزء الأملس من قطع الحصير وجد أنها معقودة بمادة القصب بشكل متشابك، حيث وجدت 3 إلى 4 مجموعات معقودة في حوالي 2 إلى 3 سنتي، حيث وجد حبل أو مجموعة من الحبال مربوطة بشكل متكرر في الحصير، وهذه العقد مربوطة بشكل محكم مع بعضها البعض بالحبال أو القصب. والطبقة الناعمة من سطح القطع التي عثر عليها لا توجد بها طبعات، ولكن بها بعض الرخويات البحرية. وتعد الرخويات على سطح القارب المنخفض إلى داخل، يعني موجودة عادة تكون في داخل سطح القارب المنخفض إلى داخل البحر، بعد أسابيع قليلة من وجوده في الماء تظهر هذه الرخويات. ويعمل القار على سد الشقوق في القارب، والقار الذي عثر عليه في رأس الجنز تم تحليله، طبعا تم تحليل كميات القار الموجودة في رأس الجنز، وعثر على أن القار كان مجلوبا من العراق، من أور بالعراق، ويحتوي على ملغم من مركبات، هي طبعا المركبات هذه التي يتكون منها القار، الأسفلت، كان كمية من الأسفلت فيه، ومن 4 إلى 9% منه من الشحم حيواني، بالإضافة إلى عناصر غير عضوية وهي كربونات الكالسيوم والصوديوم. هذه مكونات القار اللي هي طبعا الأسفلت والشحم حيواني وكربونات الكالسيوم والصوديوم. طبعا أيضا في بعض المواقع اللي في رأس الجنز، وخاصة موقع رأس الجنز 2 في المبنى 7، عثر على نفس القطع من القار مع الحبال، ولكن حزم القصب والحصير استبدلت بألواح من الخشب، يعني بدأ أيضا الناس يستخدموا الخشب في صناعة السفن بدل القصب. وطبعا هذه الفترة اللي ظهرت فيها السفن، يعني سفن مجان بالخشب، تعود إلى الربع الرابع من الألف الثالث قبل الميلاد، يعني 2250 إلى 2000 قبل الميلاد، يعني 4000 سنة من الآن أو أكثر. وقد ظهر قارب الخشب المخيط في رأس الجنز في نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد، يعني في نهاية الألفية الثالثة كان هناك قارب الخشب، بينما قارب القصب كان يعود إلى منتصف الألف الثالث قبل الميلاد. طبعا اكتشاف شظايا القار المطبوع على الألواح والذي يعود إلى منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد وفر معلومات جديدة عن خطوات بناء قارب القصب والخشب، كما وفر معلومات عن بناء قوارب يعني القوارب بشكل عام والملاحة في الجزيرة العربية وغرب المحيط الهندي. والقار هو الدليل الأول على صناعة السفن العربية قديما. وقبل الاكتشافات المهمة التي تمت في رأس الجنز، كانت المعلومات الخاصة بصناعة السفن تعتمد على مصادر ثانوية، ومنها الصور التي في الأختام والفخار والحفريات في المقابر والمصادر السومرية المكتوبة. ومن المعلومات التي جمعت عن قارب مجان للألفية الثالثة قبل الميلاد من خلال اكتشاف رأس الجنز نوعية القصب المستخدم وقطر حزم القصب، كل هذه المعلومات طبعا كانت بالتفصيل تم التعرف عليها في مواقع رأس الجنز، ونوعية وربطات القصب وحجمها، المسافات اللي كانت بين الربطات وعملية الربط نفسها، ومكونات الملغم المادة اللي كانت تصنع منها القار، وكيفية تحضيره، وسمك القار الذي يتم به تغطية السفينة، والأدلة التي تشير إلى قطر حزم القار، قطر حزم القصب اللي هي طبعا حوالي 30 سنتي، وأقل قطر لهذه الحزم 4 سنتي. وأيضا هناك معلومات لحزم القصب، ربطات من الحبال، منها ربطات متشابكة مع القصب وربطات من ألياف خفيفة، وتكون يعني المواد اللي كانت تتكون منها هذه الألياف، واللي هي طبعا من ألياف أشجار النخيل، وتستخدم هذه الحبال لربط حزم القصب كما ظهرت على طبعات القار، بينما تستخدم حبال ثقيلة لربط حزم القصب مع بعضها البعض. وبعد ربط حزم القصب مع بعضها البعض يتم تغطية الطبقة الخارجية بحصير من القصب المنسوج. نكتفي أحبتي الكرام بهذا القدر من الحديث عن مواصفات سفينة مجان في الألفية الثالثة قبل الميلاد، سواء كانت من الخشب أو من القصب، ونواصل حديثنا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: النوارس على وتيرتها وأشواقها. ضرب الكليم يديه وساقيه عبثا في هموم عشقك، ولا يستطيع أحد أن يعبر بحر عمان سباحة. من قصيدة المهجور للشاعر الفارسي أبي طالب كليم الكاشاني. ينبغي أن نحلم بالطيور التي تترحل بين الليل والنهار كمثل الأثر، عندما تتناءى الشمس بين الأشجار وتصنع أوراقهن ريفا آخر. جورج شحادة. قراءة بعض الكتب تجعلني أشعر بالراحة، وكذلك مراقبة طائر تجعلني أشعر بالراحة. ويليام فوكنر. قادمات من الأعالي أيتها النوارس الجميلات الآتيات إلى بحار عمان. أبيض هذا الجسد، أبيضان هذان الجناحان المطهمان بالسمرة، المخضلان بالبحث والاكتشاف. نتعلم منك صداقة الطيور وجمال الهجرات وإخاء الأرواح المهجوسة بالسفر والترحال. يربض حشدك واقفا أمام ضفاف البحار والبرك والخيران انتظام عجيب، كأنما تتلقفين الأسرار من المشهد، كأنما تنتظرين ما لا تراه العين. تتشمسين أيتها النوارس، تستحمين بالضياء الأخاذ، تنفضين ثلج الشمال بحمامات شمس البلاد الدافئة. في مجمع الطير هذا، في هذا المجمع المهيب المزروع كحقل من الأجساد المتراصة كغيمات ندفية صغيرة، تنتو بعض أصوات من هنا ومن هناك كأنما تحرض بعضها البعض على هذه الوقفة الشرفية وعلى هذا المقام الحلمي. وفي عز الصمت تتصايحين قليلا، ويتماير البعض منكن بأجنحتهن السماوية، بينما تستمر النوارس الأخريات في الترقب والانتظار والصمت الجليل. تقولين لي أيتها تقولين لي أيتها النورسة عندما تطلقين عقلك.

الكبرياء والألعاب. يقول: ذيلك أيتها النورسة أن مروحتي وهبتها لهذا الجسد السعيد المكافح حتى آخر رمق. يقول: منقارك أيتها النورسة أنا مندغم في أهوائك وألعابك، ومرسوس كالبنيان في أسفارك وأنبائك وترهاتك وأرزاقك الموعودة. تقول رئاتك أيتها النوارس: جئنا للدفء لكي نتفتح بدل أن ننقبض وننكمش، جئنا إلى هنا لكي نحرك أمهاتنا بالوقود الإلهي، لكي نعبئ خزان الصدر بالهواء والأمداء بالرقة وحنان الفصل. يقول جسدك أيتها النورسة: أنا وعاؤك أيتها النورسة، فاحمليني في سرك وتهجياتك، في ضفافك وعلى بحارك، أنقلك بقاربي أيتها النورسة، وتنقليني بروحك وعناصرك الهبوبية الأزلية، أمين عليك وأمين بك. تقول زعنفتاك أيتها النورسة: خذيني يا أماه إلى موانئك ومحطاتك ومراسيك، فأنا ضمة في جسدك ولهفة من لهفاتك السيارة المهاجرة. تقول عيناك أيتها النورسة: أشحذ بصري يا أماه لأنك تمنحينني بصيرتك، وأرى وأتلفت وأرقب لأنني سفيرتك إلى العالم، إلى البحار، إلى الأسماك، إلى الكائنات، إلى البحارة، إلى السفن، إلى السياح الفضوليين، إلى الدموع وإلى الأعياد. تقولين لي أيتها النورسة: أنا جزء من العالم، أنا في نشوته وبهجته وعطاياه، أنا في قلبه ورئته المسافرين في الأشواق. تنتقل عدوى الصوت من نورسة إلى أخرى، ثم ما يلبثن أن يتوقفن لمجرد أن أخرى توقفت، فتتتابع التوقفات إلى أن يخيم الصمت على الجميع. تطير نورسة منهن، تحلق، تستعرض، تتفنن في بسط جناحيها الكبيرين كآلتين من آلات الحرب المسالمة، تدوزن جناحيها، تدور بهما كأنهما ميزانين خفيفين مثقلين بالعدل، تشيلهما وتحطهما في عضل الهواء، تغرسهما مثل سيف من لهب شهوي، ثم ترفرف باقتصاد رشيق كأنها تربت على ريشها المبارك على جناحيها الممتلئين بالزهو. تخرج واحدة من الحشد على هذا الطور، ترتفع في نزق واضح، ترتفع بقوة وكأنها في غايتها إلى قطع منتصف محيط عظيم، لكنها تخاتل أنظارنا بعد قليل لتحط في اندغام مع أخواتها القليلات اللاعبات بمناقيرهن في الماء. ما زالت جماعة الطير تأخذ حمام الشمس، وما تزال نويرسات قليلات يدخلن الماء كأنهن أخذن السماح والإذن بفعل ذلك لعذر ما يتعلق بأجسادهن أو ضعف ما في أجسادهن. يا لحزم النوارس، يا لانضباطهن وتصفهن العجيب، يا للرصف والتضام المدروس والمخطط. لكن ما إن ترتفع الشمس قليلا حتى يدخلن في الرقصة المولوية، يرتفعن إلى أرزاق أخرى، إلى موائد أخرى، إلى أعياد أخرى، يطرن في فوضى مجنونة واهتياج لا تعرف له مدخلا سوى سعادتهن بذواتهن، سوى غبطتهن بالحياة، سوى امتلائهن بالرحيق المقدس، سوى انتصارهن بالألق الغائب عن عيون البشر اليتامى. جئنا يأخذن الشمس إلى رئاتهن، جئنا يعانقن الأشعة العارية والزمان المغسول بهوائهن وأرواحهن وأجسادهن البيضاء. في كل نورسة شراع غرام ماض إلى مرفأ العلاء والرفعة والصفاء والحلم.

0: في كل نورسة يتبدى بهاء الطبيعة ورونقها المتجلي وحكايتها المسافرة. في كل نورسة ملاك يحرس السر والنور والهواء والنسائم. في كل نورسة كتاب محكم يروي الألق الذي يضمره طائر ويبوح به طائر ويعيشه طائر. عن النوارس على وتيرتها وأشواقها.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتبع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
2: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
1: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين. سلطنة عمان تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولذوي الضحايا في حادثة سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو في رأس التنورة. سلطنة عمان تدين الاعتداءات العسكرية على أراضي مملكة البحرين ودولة الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معهما وتجدد رفضها كافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع إيرانية لليوم الثاني على التوالي، وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. الغارات الإسرائيلية تتواصل على جنوب لبنان رغم الاتفاق الإطاري الهادف إلى تثبيت التهدئة. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 1400 حالة وفاة ونحو 50,000 مفقود آخرين. منظمة الصحة العالمية تعلن وفاة أكثر من 1300 شخص إثر موجة حر في أوروبا وفرنسا الأكثر تضرراً. وتمويل أكثر من 7,100 مشروع بقيمة تتجاوز 213 مليون ريال عماني خلال العام الماضي. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
1: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
2: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
3: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
4: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
5: نعم أحب القراءة، ومن هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
6: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
7: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
8: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
9: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
10: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجردان. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: اسمي العز بن صلاح بن مبارك الحسني، بالصف الثالث بمدرسة كعنان للتعليم الأساسي، عمري 9 سنوات.
11: العز يهوى القراءة وإلقاء الشعر والفروسية والألعاب الإلكترونية، ويتمنى أن يصبح في المستقبل رجل أعمال ويوتيوبر. مرحبا العز.
12: أهلا.
11: كيف حالك؟
12: بخير الحمد لله.
11: ما شاء الله الحين جاي من جعلان؟
12: أيوة نعم.
11: أريدك تسمعني القصيدة اللي قلت لي أنت اللي ألفت هذه القصيدة؟
12: أنا وأبوي بمساعدة أبي.
11: آها، بمساعدة والدك. إيش قلت فيها؟
12: يقول العز وهو الحسني، أحمد ربي وهو لي ولي، مصليا على رسول الله، مذكرا بالله كل لاهي، وبعد فنية قد عقدت، والقارئ الصغير قد قصدت، فكان من جعلان انطلاقي، دار التي كثيرة العشاق، إلى لقاء سليمان المعمري، مبدعنا على الأثير الأشهري، وكان ذاك في يوم الخميس، يقال عنه أنه ونيسي، وقت الضحى كان الوصول مسقط، أجمل بها مشاعرا لا تغبط، جئت مشاركا بالبرنامج وهو برأيي أفضل البرامج. شكرا لكم يا مبدعي الإذاعة على الضيافة وعلى البراعة.
11: ما شاء الله عليك يا عز، يعني هذه خلينا نقول أرجوزة سويت لنا في البرنامج. جميل. أنت تحب تحفظ الشعر من زمان؟
12: من زمان أيوة كنت أحفظ.
11: كنت، والحين؟
12: الحين أنا صرت أكتب وأحفظ مع بعض.
11: تألف شعر يعني؟
12: ألف بمساعدة أبوي.
11: جميل إن شاء الله.
12: لأن قديما كان شاعر.
11: أبوك كان شاعر.
12: نعم. كان 96-97 كان وايد يقرأ الشعر. وايد.
11: والحين توقف ولا إيش؟
12: الحين لا، بعد يألف بس خلاص.
11: ما مثل الأول. ليش ما تشجع؟
12: يألف، أنا أشجع يألف هو بس أحسن من أمور يعني.
11: طيب الحين يعني أنت تألف شعر وأبوك يألف شعر صح؟
12: أيه هو يساعدني. أيه. وأنا أساعده.
11: من أفضل شعره، أنت ولا أبوك؟
12: أكيد أبي.
11: أبوك؟
12: الوالد. الوالد قائد على قولهم.
11: يعني زين، إن شاء الله في المستقبل أنت بتصير شاعر أكبر منه وتتفوق عليه، زين؟
12: يمكن.
11: إن شاء الله. جميل. والقراءة، من يقرأ أكثر، أنت ولا أبوك؟
12: يمديك تقول نص نص، أنا مرات هو مرات هو يساعدني، مرات أنا أساعده إذا إذا غلط أو تشكيل أو شيء.
11: جميل. هو أحيانا يغلط في التشكيل؟
12: أحيانا إذا ما شاف التشكيل. إذا ما شافها فأنا أساعده فيها.
11: أنت يعني ما شاء الله إذا يعني تفهم في اللغة العربية والتشكيل كذا؟
12: نعم.
11: شاطر في اللغة العربية؟ وإيش المواد اللي شاطر فيها بعد في المدرسة؟
12: شاطر بالرياضيات والعلوم والرياضة والتقنية المعلومات، تقريبا كل المواد.
11: معظم المواد ما شاء الله. جميل. والقراءة، إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها عادة؟
12: أحب أقرأ الحكايات، القصص للصغار طبعا. وأحب يعني القصص الكبيرة هذه اللي في المجلدات.
11: جميل. إيش قريت من القصص الكبيرة اللي في المجلدات؟
12: قريت اسمي فلسطين وخاتم السلطان.
11: خاتم السلطان، هذا ما من القصص الكبيرة، اسمي فلسطين قصة قصيرة يعني تعتبر.
13: أيوة بس من الكبار الكبار خاتم السلطان.
11: خاتم السلطان إيش حكاية؟ أول شيء اسمي فلسطين تعرف تأليف من؟
13: من بدرية البدري.
11: بدرية البدري. عن إيش تتكلم؟
13: تتكلم عن تحدثنا نحن كأطفال عن فلسطين وحال فلسطين، وعجبني في نهاية الكتاب أن في نشاط تفاعلي فذه النشاط
11: يعني هي توجه كلامها إلى القراء صح؟
13: أيوة. وكان هناك في ذاك النشاط خارطة صماء لفلسطين.
11: جميل.
13: أنت تشيل الاستيكر وتركبه مثل الخارطة وترجعها.
11: ممتاز ممتاز يا عز. وخاتم السلطان إيش حكايته؟
13: خاتم السلطان كان في سائق خواتيم اسمه مرزوق. كان دائما عند كل صباح أو ما قبل أن تشرق الشمس يقول يا فتاح يا عليم يا رزق يا كريم، ما من شيء في البحر يسقط إلا بقدرتك يعود إلى البر. فانزعج السلطان فقال ائتوبي بهذا. فذهب لعنده وقال أزعجتني بهذا فاصنع لي مثل هذا الخاتم. أعطاه خاتمه ولكنه أخذه سرا، وعندما أخذه سرا رماه في البحر واختبره. جميل. وقال أن لديه 3 أيام.
11: جميل.
13: بعد هذه 3 أيام إن لم يعطيه الخاتم ويصنع له خاتم مزيف آخر فسيقطع رأسه.
11: جميل.
13: فكان مرزوق خائف لأنه لم يجد الخاتم الحقيقي لأن السلطان رماه في البحر سرا.
11: كيف تصرف بعدين في هذا الورطة؟
13: هو كان خائف وبعدين بالصدفة سبحان الله قالت له زوجته اذهب واشتري سمكة. فهو في البداية كان رافض وكذي إلى ما خلاص رضع واشترى سمكة، ولقى الابن الصغير محمود في داخل بطن السمكة هذه لقى هناك الخاتم مال السلطان. يعني سبحان الله ابتلعت السمكة.
11: شوف كيف الصدفة يعني.
13: سبحان
11: ياخذ
13: الله.
11: سمكة يحصل في داخل هال.
13: وبعدين من هناك فرح مرزوق جدا وقضى كل الليلة بصناعة خاتم مزيف لأنه قال لها السلطان. وثم قال الدعاء مرة ثانية وأيقظ وأفزع السلطان وقال له اذهبوا لعنده. فذهبوا لعنده وقال أين خاتمي وأين الخاتم المزيف. فأعطاه الخاتم هو والخاتم المزيف. وثم قال عجبا.
11: استغرب طبعا.
13: واستغرب طبعا وقال عجبا كيف جئت بهذا الخاتم الحقيقي وكان برفقته الوزير. فسأل الوزير هل هذا مثل هذا خاتمي؟ فقال الوزير نعم إنه مثله ويشبهه. وجاء بالمزيف جابه له وأعطاه إياه وقال لها هذا يشبهك كثيرا. فقال لها هل أسعفتك ذاكرتك أو ماذا؟ فقال له لا هذا دعائي. دعاء هو اللي خلاها يلقى خاتم.
11: إذن هذه القصة الاستفادة منها إنه الدعاء هو الذي يجلب لك المنفعة صح؟
13: نعم.
11: ويدرع عنك الضر صح؟
13: صح.
11: ممتاز. نعم. ممتاز يا عز ما شاء الله عليك.
13: وأيضا يوجد حكمة من هذه القصة.
11: ها حكمة ثانية بعد؟
13: نعم.
11: إيش؟
13: استعن بالله.
11: استعن بالله.
13: لا تفقد الأمل.
11: هي طبعا طبعا لما تدعو الله معناها أنك في الدعاء أنت تستعن بالله صح؟
13: هي.
11: تستعين بالله.
13: ولا تفقد الأمل. هو فقد الأمل بس بعدين استرجع الأمل لأنه لقى الخاتم في بطن سمكة.
11: صحيح. كأن الله سبحانه وتعالى يقول له لا تيأس يعني.
13: نعم.
11: ممتاز يا عز ما شاء الله عليك. طيب غير القصص يعني تقرأ كتب أخرى غير القصص؟
13: يمكن في وحدة.
11: يمكن ولا تقرأ يعني أنت ما متأكد؟
13: قرأت أنا كتاب هناك ل مثل الكرتون بس يسمونها عالم الأنمي.
11: عالم الأنمي.
13: أيوة.
11: عن إيش
13: هذا تكلم؟ في في أكثر من شخصية في الأنمي كثيرة كثيرة. وأنا قرأت عن شخصية اسمها ناروتو.
11: أيوة معروفة
13: هذه. أيوة نعم هذه معروفة ما بين
11: اليابانية
13: الكبار.
11: صح؟
13: أيوة أيوة نعم من تأليف اليابانيين. وهذه فيها عادي ما كان لازم إني أشتريها، كان عادي يمديني أشوف على اليوتيوب، بس أنا قلت أبى أشوف الملخص. كان في الملخص صور، وكان فيها يعني صور وحكاية، تقريبا حكاية.
11: أيوة.
13: وهذه الحكاية صراحة وايد طويلة ما أقدر أذكرها.
11: بعد من هواياتك الفروسية صحيح؟
13: نعم.
11: يعني أنت عندكم خيل في البلد؟
13: ولا أيوة عندي. عندنا هناك هو بجوار منزلنا. بجوار بيتنا. هناك أغلب الناس اللي مشاركين فيها كلهم صغار.
11: ما تخاف أنت لما تركب الحصان؟
13: الصراحة لما كان في البداية ما كان متعرف علي، كان بادي يتعرف علي.
11: عاد لما يتعرف عليك الحصان خلاص يعني.
13: المفروض يكون صديقي، بس ما شاء الله عليه سوى.
11: إيش سوى؟ إيش هذا فيه صبعك؟
13: عضني.
11: عضك؟
13: بس منك تبت بس عادي. منك تأدبت منه.
11: لكن عموما أنت الحين ما شاء الله بديت يعني تكون.
13: بادي أكون صديق له. ووقفت بس عشان قرحي.
11: عشان قرحي. هذا إصابة عجيبة، الناس تطيح من فوق الحصان، لكن يعض الحصان هذا جديد علي.
13: لا وايد وايد يعض.
11: والله.
13: نعم. هو أصلا من عشان يتعرف عليك من بعض الأشياء أنه يلحسك. على يدينك، بس على يدينك ما يلحسك في كبرك.
11: عشان يتعرف عليك.
13: لو يشمك حتى بنفس الوقت.
11: ما شاء الله عليك انت عندك خبرة ما شاء الله صارت.
13: حاول بس لما عذيه ما تدخل عذيه لأنه بيعضك. انت بس من بعيد كل ما يقرب منك نزل.
11: ايوه نزل
13: يدك. الى ما يتعرف عليك.
11: كل ما يقرب منك تنزل يدك.
13: نعم. عشان ما يعضك ويدخل يدينك.
11: طيب ممتاز. هذه نصيحة جميلة منك لهواة الفروسية.
13: الناس الجدد اللي بيشاركوا خذوا هذه النصيحة يمكن بتستفيدوا.
11: أكيد. طيب إيش أمنيتك في المستقبل؟
13: من غير اليوتيوبر أبغى أصير رجل أعمال.
11: يعني تريد تكون يوتيوبر ورجل أعمال؟ ليش يوتيوبر؟
13: يوتيوبر عشان أراويهم يعني
11: مواهبك مثلا.
13: نعم.
11: انت عندك قناة في اليوتيوب؟
13: حاليا لا، بس اول ابويا كان عنده.
11: زين خلى ابوك يدخلك في القناة ماله يعني.
13: انا ما كنت موجود. انا ما كنت موجود في الحياة الدنيا.
11: لسه بعدك ما مولود.
13: كانت عند قناة. القناة توقع لحد الحين موجودة بس حذفها. لان ما كان ينزل فيها شيء.
11: أيوة. وانت ان شاء الله بتكون عندك قناة وبتنزل فيها شيء صح؟
13: نعم.
11: ايش بتنزل؟
13: بنزل فيها اكثر من محتوى. في هناك محتوى يسموه اليوتيوبرز يسموها فلوج. الفلوج اللي هو للناس اللي ما تعرف الفلوج. الفلوج هو يعني انك تتمشى وتراوي المتابعين المكان اللي بتتمشى فيه.
11: أيوة.
13: مثلا انا حاليا انا هني
11: في الإذاعة
13: حاليا، أنا في القارة الصغير. الكاميرا إذا صورتنا الحين تقريبا هذا يعتبر فلوك، لأن تراوي الناس لمكان جديد ما يعرفوا.
11: يعني أشبه بالنقل المباشر على الهواء صح؟
13: نعم.
11: ممتاز يا عزيز. طيب ورجل أعمال ليش تتمنى تكون رجل أعمال؟
13: أطلع المال، أطلع
11: عشان الفلوس.
13: أطلع أطلع. وبعدين ترى حتى أكيد من الفلوس فايدة.
11: صح طبعاً. أكيد. طبعاً عجبتني صراحتك، يعني تتمنى تكون رجل أعمال عشان الفلوس صح؟
13: مو عشان الفلوس بس عشان يعني أشتغل حتى.
11: عشان يكون عندك وظيفة وأيضاً تكون حر نفسك يعني بدل الوظيفة الحكومية مثلاً صح؟
13: أنا من كل فترة، وحتى بعطيك معلومة عني، أنا من كل فترة الفترة مرات أغير رأيي.
11: تغير أمنيتك. أيوة هذا طبيعي. الواحد أيوة. كل ما يكبر يعني في السن.
13: بس أنا الله أعلم إيش فيه.
11: يمكن بتتغير في المستقبل هذه الأمنية.
13: يمكن. أنا ما أعرف الحين، يمكن أبغى رجل أعمال في المستقبل أصير طبيب.
11: مثلاً.
13: أعالج أمي وأبوي وأعالج الناس.
11: صحيح. إن شاء الله عموماً.
13: إن شاء الله ما تتحقق.
11: كل أمانيك يا رب إن شاء الله. في نهاية هذا الحوار الجميل معك العز أطلب منك حكمة.
13: أنا بعطيك شعر عن المتنبي في حكمة.
11: شعر للمتنبي؟
13: نعم.
11: جميل نستمع.
13: أعز مكان في الدنى سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه.
11: جميل جميل.
13: الحكمة من هذا الموضوع أعرف أنك بتسألني كثير فأنا جاوبتك على طول.
11: سبقتني يعني.
13: الحكمة من هذا الموضوع أن أنت شفت لما أنا قلت سيرجيو سابحا أعز مكان. أعز مكان في الدنيا أنا بشرح لك معناته. أعز مكان في الدنيا السرج السابح. السرج اللي هو الأداة التي تضع على ظهر الحصان.
11: أيوة.
13: والسابح
11: هو الحصان.
13: الحصان السريع.
11: جميل.
13: والبيت الثاني.
11: وعز وخير جليس في الزمان كتابه.
13: يعني أنك تكون قارئ.
11: طيب أنت بالنسبة لك أنت الحين خير جليس في الزمان كتابه ولا تلفونه؟
13: كتابه.
11: كتابه. آه. آه زين. وفي غيرك يقول تلفونه الحين يحب التلفون أكثر. أنت تحب التلفون ولا الكتاب؟ ولا الاثنين مع بعض؟
13: الصراحة اثنينهم.
11: اثنينهم. جميل يا عز.
13: يعني أنا قصدي بالنسبة شفت هناك بالمية. هذيك النقطة والسلاش بالنقطة.
11: أيوة.
13: 50-50 50-50 مثل ما يقولوا.
11: يعني 50% للكتاب. أيوة. 50% للتليفون.
13: النص بالنص.
11: جميل زين بعد إنه في شيء نص للكتاب.
13: لأن حتى التليفون يمديك منك تستفيد منه.
11: صحيح.
13: من الحين
11: ممكن تقرأ كتاب في التليفون صح؟
13: صح.
11: صحيح. إذن العز بن صلاح بن مبارك الحسني الطالب الرائع في مدرسة جعلان للتعليم الأساسي البلغ من العمر 9 سنوات شكرا جزيلا لك.
13: العفو.
10: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح تفتح فيه أبواب السماء بالدعاء قبل أن تفتح نوافذ الضياء، وتشرق فيه القلوب بحمد الله قبل أن تشرق الشمس. نحمده سبحانه على ما أفاض من نعم لا تحصى، ونثني عليه ثناء من أيقن أن كل بداية تبارك كل عمل صالح باسمه، وكل سعي يستودع عنده يكلل بالخير، وكل وطن يقيم بنيانه على الإيمان والعمل والعدل، وإنما يشيد مجدا يبقى ولا يزول.

0: سائلين الله جلت قدرته أن يفيض على وطننا بمزيد من التقدم والنماء ويجعل مستقبله أكثر رقياً ورخاء.
1: دوام الرقي والرخاء للوطن العزيز عمان والأوطان العظيمة لا تقاس بما يشيد فيها من عمران فحسب، بل بما رسخ فيها من قيم وما استقر من في ضمير أبنائها من انتماء، وما تعاقب على أرضها من رجال جعلوا الحكمة نهجاً والإنسان غاية والعمل سبيلاً إلى المستقبل. فالبدايات الحقيقية ليست في أوائل النهار فقط، وإنما في النيات التي تعقد على العزم والعمل بجد وإخلاص لأجل الوطن.

عمان الحضارة التي تواصل نهضتها المتجددة بمسيرتها الواثقة، تتنامى فيه المشروعات، تتسع ميادين التنمية، تبنى المدن، تزدهر الموانئ، وتتقدم الجامعات، ويستثمر في الإنسان قبل البنيان، فهو الثروة الحقيقية لهذا الوطن فيما يصنعه، فيما يفكر به ويبدعه. والمستقبل لا ينتظر، وإنما يبنى بالعقول الواعية والسواعد المخلصة وإرادة لا تعرف التراجع.

بعزوم الرجال تبنى عمانة الحبيبة، فالسلام عليها دائما والسلام على سلطانها الذي يسعى جاهدا لحفظ أمنها وسلامها ولحفظ مكانتها العظيمة التي يشهد لها القاصي والدان، وتتجلى هذه المكانة التي تحتلها سلطنة عمان على المسرح الدولي سياسة خارجية اتسمت عبر عقود متوالية بالاتزان والحكمة، لم تكن يوما طرفا في تأجيج نزاع، بل كانت دائما صوتا للعقل والحكمة وجسرا للحوار وميدانا تلتقي عنده الإرادات الباحثة عن السلام. لقد اختارت عمان أن تجعل من الاحترام المتبادل وعدم التدخل وبناء الثقة أسسا راسخة لعلاقاتها مع العالم، حصدت مكانة تقدر وثقة تصان وحضورا يليق بجلال تاريخها ودورها. وتأتي اليوم الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية امتدادا لهذا النهج العماني الأصيل، وتجسيدا لرؤية تؤمن بأن الحوار سبيل للتقارب، وأن الشراكات القائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل هي الطريق إلى مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.

على الوعد دوما لأجل عمان الحبيبة، ننطلق وإياكم في رحلة صباحية جديدة من صباح الخير يا بلادي. نجتمع في هذه الصباحات على حب الغالية عمان، وعلى أيضا قيم الإخلاص والتفاني والعمل. فمرحبا بكم في حلقة الاثنين 14 من محرم من عام 1448، يوافق 29 من يونيو من عام 2026. نقلب صفحة الوطن الغالي، نقرأ أبرز المستجدات على الساحة المحلية، وكذا أيضا ننتقي لكم بعض المتفرقات من حول العالم. وبين هذا وذاك كما نقول دائما، تزين صباحتنا مشاركاتكم على 724-24-10. وافر تحية وسلام تقبلوها منا فريق العمل الذي يصحبكم في هذا الصباح. في الإعداد والتقديم أكون معك عائشة بنت سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، أما في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

إن شاء الله يا رب صباح مليء بالخير والرضا والسعادة لكم جميعا أحسن المستمعين وأغلب المنازل كذا مستبشرين أن خلصوا أبنائهم الاختبارات اللي خاصة كان لديه شخص يختبر في الدبلوم العام. إن شاء الله يا رب الله يسهلهم وكذا. الحين لا تقلصوا تضغطوهم وتضغطوا أنفسكم أيضا بترقب النتائج، خلوها تجي إن شاء الله في وقتها. الله يسلم إن شاء الله وكذا يكتب التوفيق لكل من اجتهد بإذن الله. هذه المرحلة جدا حساسة ومهمة في عمر الطالب نفسه وحتى في أسرته بشكل عام. يمكن كلنا سبحان الله كذا اللي مر بمرحلة الثانوية العامة وما يعرف الآن بالدبلوم العام، بعدها ما مغادرتنا المشاعر ذيك، المشاعر الترقب، مشاعر أساسا الضغط الكبير من نفسك ومن مجتمعك من المدرسة من الجميع أنك تحصل على نتيجة جيدة لتكمل مسارك لاحقا الأكاديمي ثم المهني بالشكل الصحيح. وما يزيد هذا الضغط مثل ما قلنا هو انتظار والسؤال المستمر والملح سواء كان من المقربين أو حتى أشخاص آخرين، وكل أسرة لها يعني توجهها في هذا السياق. البعض يمكن يقول لك ما يحب أحد يسأله عن نتائج أبنائه أو حتى أدائهم في الامتحانات، البعض الآخر لا هو مستعد أن يشارك هذه التفاصيل مع سواء كان مقربين أو حتى العائلة الممتدة. زمان كان يتم الاحتفاء بالنجاح سواء كان لطلب الدبلوم العام أو حتى للشباب الصغار اليافعين أو حتى المدارس الحلقة الأولى يعني توزيع شيء ما، غالبا يكون بارد على قولهم، يعني عصاير كذا باردة تتوزع على الحارة على أساس أن الواحد يعرف أن في هذا المنزل شخص ناجح. أنا بعد باقي كذا ملامح في ذاكرتي بسيطة، يعني كيس كذا أبيض فيه الأهلن، هذا ما أعرف إيش إلا اسم آخر، هو أهلاً اسم الماركة، كان اسم أحد الأنواع يعني الشركات اللي تقدمها هذه العصائر المعلبة اللي كذا كوب بلاستيك ومن فوق يعني غطاء فيه، فكأن باقي في ذاكرتي حد يعني دق الباب وقايب كيس هذا وفيه الأهلاً يقول لك أولادنا ناجحين الحمد لله. وعاد اللي شوية كذا نوعية فاخرة يجيب لك مياه غازية يعني من أي نوع أو مشروبات غازية من أي نوع يعني كانت سابقا مشهورة. فكان يتم الاحتفاء بالنجاح بهذه الطريقة بمشاركة يعني أفراد في الحارة الوحدة، يعني هذا يمكن يعطيك لمحة كذا عن تقارب زمان بين الجيران، والآن يعني الواحد يفضل يمكن أنه يمتنع عن حتى يعني إخبار هذه التفاصيل للأشخاص يعني محيطين به أو حتى موضوع مرتبط بأهل الحارة وغيرها من التفاصيل. أساساً كان يحتفى حتى لو كانت بدرجة يعني بسيطة جداً، يعني أهم شيء ناجح، أهم شيء إنه ينجح، ما مهم حتى كم جاب ولا هل هو من صفوف الأوائل وغيرها من التفاصيل.

التفاصيل. أنت خبرنا على 724410، إيش رأيك في هذا الموضوع؟ كيف تغيرت طريقة الاحتفاء بالنجاح خاصة لتحصيل الأكاديمي في المدارس في مختلف المراحل؟ هل أنت من الأشخاص اللي يفضل أنه عادي عنده يعني حد يسأل عن مثلا تحصيل أبنائه، ولا يفضل أنه يبتعد عن هذه المعلومات، أنه ما يخبرها لعدد كبير من الأشخاص، سواء كانت إيجابية هذه النتائج أم كانت سلبية؟ وهل لهذا الأمر تأثير على نفسية الطالب نفسه إذا كنت يعني أنت كولي أمر تشارك هذه المعلومات عنه هو أشخاص آخرين؟ وطرق الاحتفاء المختلفة اللي يسوي مثلا عزيمة، اللي ما أعرف والله يهدي هدية مثلا لهذا الطالب نفسه ويحتفي به كأسرة صغيرة. 724410، إن شاء الله يا رب كل أجواءكم كذا احتفاء بالإنجازات والجمال.

قال أبو العتاهية: إن الزمان لأهله لمؤدب، لو كان ينفع فيهم التأديب. صفة الزمان حكيمة وبليغة، إن الزمان لشاعر وخطيب.

قال ابن القيم: من أعظم الأشياء ضرراً على العبد فراغه وبطالته، فإن النفس لا تقعد فارغة، بل إنما لم تشغلها بما ينفعها شغلته بما يضره ولا بد.

لكل من يضخم الأمور ويقلق كثيرا، يقول جان دي لابوريير: ستدرك أن نصف حزنك لم يكن إلا بفعل تحليلك العميق وتأملك الدقيق، بينما الأمر لم يكن يتطلب إلا أن تتخطاه دون تفكير.

وحكمة قصيرة ولكنها بليغة لمارك توين قال فيها: من أفضل أنواع المعرفة معرفة حدودك. ونختم بأبيات لجهاد جحا كتب فيها: خفف عن الناس ما يلقون من ألم، فإن عجزت فأخرج طيب الكلم، وانسج من الفأل أثوابا لتفرحهم، وكن كنور لهم في أحلك الظلم. لا يسعد الناس في قول وفي عمل إلا امرئ طيب الأخلاق والشيم.

إن شاء الله كأهلكم ما يكون مثقل بأي شيء سلبي، وكون كذا السلامة دائما مرافقتكم والعافية والطمأنينة بإذن الله تعالى، والتفاؤل بكل جميل قادم بإذن الله. نحن نرافقكم إن شاء الله حتى تمام التاسعة، ولكن نذهب قبلها للفترة الإخبارية الأولى والزميل بدر الظفري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، السابعة صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعين ونوافي حضراتكم بالفترة الإخبارية الأولى، أبدأها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين. سلطنة عمان تدين الاعتداءات العسكرية على أراضي مملكة البحرين ودولة الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معهما وتجدد رفضها كافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع إيرانية لليوم الثاني على التوالي، وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. والغارات الإسرائيلية تتواصل على جنوب لبنان رغم الاتفاق الإطاري الهادف إلى تثبيت التهدئة. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. وصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء أمس إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين. وكان في استقبال جلالة السلطان المعظم أيده الله لدى وصوله مطار أورلي الدولي بمدينة باريس عند سلم الطائرة معالي رونالد ليسكو وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقة والرقمية بالجمهورية الفرنسية، وسعادة السفير نبيل حجلاوي سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد لدى سلطنة عمان، وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية، وسعادة السفيرة آمنة بنت سالم البلوشي المندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى منظمة اليونسكو، وعدد من كبار الضباط العسكريين الفرنسيين وأعضاء سفارة سلطنة عمان بالجمهورية الفرنسية. وستقام اليوم الاثنين مراسم استقبال رسمية احتفاء بالزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الأنفاليد بالعاصمة الفرنسية باريس. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه قد غادر البلاد صباح أمس متوجها إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتوسيع أفاق التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على شعبي البلدين. وكان في وداع جلالة السلطان المفدى لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص كل من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية، وصاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، ومعالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، ومعالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء، ومعالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، ومعالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ومعالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، والفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العباني، واللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني، واللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية، واللواء الركن مسلم بن محمد بن تمان جعبوب قائد قوة السلطان الخاصة. ويرافق جلالة السلطان المعظم أيده الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية. وتواصل سلطنة عمان تعزيز علاقاتها الخارجية القائمة على التوازن والانفتاح وبناء الشراكات الفاعلة، وتمثل الزيارات الخارجية لجلالة السلطان المعظم أهمية كبيرة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتقوية دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.
1: تجسد الزيارات السامية الخارجية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم جسوراً من التواصل الحضاري وترسيخاً للنهج العماني في مد يد الشراكة والصداقة مع مختلف دول العالم، حاملة إرث السياسة العمانية بمبادئها وثوابتها ودعمها للتعاون الدولي وتعزيز التعايش السلمي بين الأمم والشعوب. وتأتي الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم إلى جمهورية فرنسا في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، وسط عالم متشابك المصالح تدير فيه السياسة العمانية توازنات المرحلة على مسار خطها الاستراتيجي الثابت في معالجة القضايا بالحوار والتفاهم. وطوال الأعوام الماضية من عمر النهضة المتجددة، أكدت الزيارات السامية التي قام بها جلالة السلطان المعظم للخارج، أكدت إدراك القيادة العمانية وفهمها العميق لأهمية التعاون الإقليمي والدولي في ترسيخ السلام والوئام، معززة حضورها بنهج سياسي فريد أسهم في تقوية دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم. بعد ثقافي وتواصل دبلوماسي تعززه الزيارات السامية لدول العالم كان له الأثر الكبير والانعكاس الإيجابي على الاقتصاد العماني بما أفرزته من اتفاقيات نوعية وبرامج مختلفة وشراكات ثنائية مع عشرات الدول، مؤكدة صداقة عمان مع الجميع وفق ثوابتها ومصالحها الوطنية العليا ونهجها السياسي القائمة ركائزه على الاستقلالية في القرار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الغير من أجل الوصول إلى عالم متعاون ومتكامل بقيم الإنسانية والعدالة.
0: هذا الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. أعربت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولذوي الضحايا في حادثة سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو في رأس تنورة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاعتداءات العسكرية على أراضي دولة الكويت الشقيقة، وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية تضامنها الكامل مع دولة الكويت، مجددة رفضها لكافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، داعية إلى ضبط النفس وتغليب الحوار والدبلوماسية بما يسهم في احتواء التصعيد وتعزيز الأمن والسلام الإقليميين. كما عربت سلطنة عمان عن إدانتها للاستهداف العسكري الذي طال أراضي مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع مملكة البحرين في كل ما من شأنه صون أمنها وسلامة أراضيها وحماية سيادتها. وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية رفضها التام لكافة الأعمال التي من شأنها تقويض أمن واستقرار المنطقة، داعية إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية دعما للجهود الجارية الرامية لإحلال السلام. هذا وأعلنت دولة الكويت ومملكة البحرين أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع عدد من الهجمات، فقد أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اعتراض قواتها لصاروخين باليستيين تم التعامل معهما، مشيرة إلى أنه لم ينتج عن ذلك أي أضرار مادية أو إصابات بشرية. كما أعلنت القيادة العامة لقوات الدفاع البحرينية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددا من الهجمات الجوية، داعية الجميع إلى توخي الحذر. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذها ضربات ضد أهداف عسكرية في إيران ردا على استهداف ناقلة نفط بمسيرة إيرانية. في المقابل أكدت طهران على أن هذه الضربات تعد انتهاكا لوقف إطلاق النار وتخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم، مشيرة إلى أن استمرار الضربات قد يؤدي لتوقف كامل لمسار التفاوض. وبعد ساعات من ضربات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى وضع إطار عمل جديد لضمان أمن المنطقة.
2: اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وطهران يواجه انهيارا وشيكا بعد أن دخل الصراع الأمريكي الإيراني مرحلة غير مسبوقة من التصعيد العسكري العنيف، إذ تضع الضربات الجوية المتبادلة والهجمات الصاروخية الواسعة في مياه الخليج المنطقة بأسرها على حافة حرب شاملة وتهدد بإغلاق أهم ممرات الطاقة في العالم. سلسلة الأحداث المتلاحقة تفجرت مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية تعرض ناقلة النفط كيكو في مضيق هرمز لهجوم بمسيرة انتحارية إيرانية ألحق أضرارا بغرفة قيادتها. الرد الأمريكي جاء سريعا، إذ شنت المقاتلات الأمريكية غارات في جنوب إيران طالت مدينة سيريك ومحيط جزيرة قشم. التصعيد لم يتوقف عند هذا الحد، فبعد تحذير الرئيس ترامب من إمكانية إنهاء المهمة عسكريا، رد الحرس الثوري بقصف صاروخي مكثف وبطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة. وفيما أكد مسؤول أمريكي وقوع الهجمات دون تسجيل إصابات كبيرة، أعلنت الكويت تصدي دفاعاتها الجوية لأهداف معادية ودوت صفارات الإنذار في البحرين. تتبادل واشنطن وطهران الاتهامات بخرق الاتفاق المؤقت المبرم قبل أسبوعين. طهران تربط التصعيد بعدم الالتزام الأمريكي بوقف إطلاق النار الهش في لبنان واستمرار الغارات الإسرائيلية، وفي غضون ذلك تشتعل حرب المسارات البحرية، إذ تسعى واشنطن لتوسيع مسار بحري آمن، في حين تصر طهران على فرض سيادتها وإجراءاتها الملاحية على المضيق كأبرز أوراق الضغط في المفاوضات.
0: من جهة أخرى، يتواصل التصعيد في جنوب لبنان رغم الاتفاق الإطاري الهادف إلى تثبيت التهدئة مع غارات إسرائيلية أوقعت قتيلا لبنانيا في الوقت الذي أكدت فيه إسرائيل مقتل أحد جنودها وإصابة آخر في اشتباكات بجنوب لبنان، مشيرة إلى أن استكمال انسحابها سيبقى مرهونا بالنتائج الميدانية والتنفيذ الكامل للترتيبات الأمنية. وفي الأراضي الفلسطينية، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على قطاع غزة. وقالت مصادر إعلامية فلسطينية أن القوات الإسرائيلية قصفت منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا وجباليا بمدينة غزة، ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرق مدينة غزة وشمال القطاع، وأطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية النار في محيط مدرسة الهاشمية بحي التفاح، كما أطلقت النار في محيط مفترق السنفور بالحي ذاته.
3: تصر إسرائيل على مواصلة التهديد رغم الإعلان عن اتفاق أمريكي لبناني حول وقف إطلاق النار، والذي وصف إسرائيليا بالحدث التاريخي والإنجاز السياسي والأمني المهم لإسرائيل. فوزير الجيش إسرائيل كاتس أكد أن تعليماته نافذة بشأن البقاء فترة طويلة في المنطقة التي يصفها بالأمنية العازلة جنوب لبنان، كما أن مصادر في الجيش الإسرائيلي أفادت أنه حال لم تقدم لبنان أداء مناسبا في المناطق التجريبية التي يفترض أن يتسلمها الجانب اللبناني من الجيش الإسرائيلي في الجنوب، فلن يتم تسليم مناطق أخرى. وتم الاتفاق أن تكون بلدتا زوتر الغربية وفرون هي البداية، وتشترط إسرائيل أن يتم العمل على نزع سلاح حزب الله من هذه المناطق وإلا عدم تسليم أي مناطق أخرى. الوزير المتطرف إتمار بن جفير عبر عن رفضه للاتفاق مع لبنان ووصفه بالخطأ الكبير. الإشكالية تكمن في الواقع الميداني جنوبا، فالجيش الإسرائيلي يواصل غاراته الجوية التي طالت بلدات دير سريان والطيبة والنبطية الفوقة مع قصف بقنابل الفوسفور لبلدة شوبة. وعمد جيش الاحتلال إلى تفجير وإحراق منازل في بلدة الخيام وسط تحرك مكثف للآليات العسكرية. وأعلن عن مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة جنود عقب اشتباك مسلح عنيف بين عناصر حزب الله وقوة من وحدة جولان الإسرائيلية. مشهد تغيب فيه المعطيات المساندة للدفع قدما بالاتفاق الجديد مع لبنان، وهو ما سوف تستغله إسرائيل لإبقاء الوضع اللبناني في حالة تشبه قطاع غزة، حيث لا سلم ولا حرب. غزة التي استشهد فيها فلسطيني متأثرا بجروحه في غارة سابقة، وأصيب آخرون في غارات جوية وقصف مدفعي شمال ووسط القطاع، مع تنفيذ أعمال نسف في المنطقة الشمالية، مع مواصلة إسرائيل خطواتها التي تائد اتفاق وقف إطلاق النار. فالجيش الإسرائيلي يواصل توسيع مساحة المنطقة العازلة لتصل إلى 70% من مساحة قطاع غزة، مع عرقلة إجلاء المرضى عبر معبر رفح بذريعة عدم الحصول على الموافقة الأمنية الإسرائيلية. يضاف لذلك تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية للسكان جراء النزوح المتكرر وتدمير المساكن والبنية التحتية والنقص الحاد في الماء والغذاء، بما يمس بشكل خطير الفئات الأكثر هشاشة وهم الأطفال والنساء وكبار السن. فيما وقف إطلاق النار بصيغته الجديدة يتبدل ما بين ما وافقت عليه الفصائل الفلسطينية وما يطرحه المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، خاصة بند نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي. في الضفة الغربية داهم جيش الاحتلال عدة مناطق واعتقل فلسطينيين، واعتدى مستوطنون على أراض زراعية جنوب نابلس وفي قرية سوسيا قرب الخليل، واقتحم الجيش بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وتعرض الحرم القدسي لاقتحام جديد من قبل المستوطنين، في وقت هدم الجيش منازل في قرية أبو تلول بالنقب المحتل جنوبا. المنطقة لن تنعم بالهدوء طالما استمرت السياسة التصعيدية الإسرائيلية، والتي لن يطالها التغيير إلا بعد انتهاء انتخابات الكنيسة المقبلة. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أعلنت دائرة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخص وإصابة 14 آخرين في قصف روسي بقنابل جوية موجهة استهدف مدينة زابوريجيا. وتبادلت روسيا وأوكرانيا الإعلان عن إسقاط طائرات مسيرة، حيث أعلن سلاح الجو الأوكراني تمكن قواته من إسقاط 7 صواريخ و125 طائرة مسيرة من أصل 142 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 213 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي وخلف دمارا هائلا إلى أكثر من 1430 حالة وفاة، فيما فقد 50,000 شخص آخرون. وحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن نحو 7 ملايين شخص تأثروا بالزلزالين. هذا ودعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، دعا المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مستدام إذا لزم الأمر، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر تضررا هناك. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. استعرض المجلس البلدي بمحافظة ظفار خلال اجتماعه مواقع الفعاليات والمشروعات المنفذة من قبل بلدية ظفار ضمن خطط الاستعداد للموسم السياحي. وطلع المجلس على المشروعات السياحية الجديدة وخطط الترويج والتسويق التي تنفذها وزارة التراث والسياحة لاستقطاب الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها، وآخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانطلاق موسم خريف ظفار 2026. وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بشأن منفعة الطفولة للأسر المنفصلة ومقترحات لحماية محمية خور خرفوت الأثري، إلى جانب مقترح لإنشاء جمعية لمنتجي اللبان بمحافظة ظفار. ترأس الاجتماع صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار رئيس المجلس. بدأت في كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية فعاليات التمرين السنوي الاستراتيجي بعنوان صنع القرار 13. التمرين الذي ينفذه المشاركون في الدورة 13 من مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية تستمر فعالياته لغاية 7 من شهر يوليو المقبل، ويهدف إلى إثراء فكر المشاركين في مجال صنع واتخاذ القرار على المستوى الاستراتيجي وتحديد القضايا الاستراتيجية البارزة ضمن أحداث مفترضة وتحقيق التوازن وتطوير الفكر الاستراتيجي. شاركت سلطنة عمان في أعمال الجلسات الحوارية لرؤساء المحاكم العليا والتي نظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بمدينة ميلانو الإيطالية تحت شعار نحو تعزيز التواصل القضائي، وناقشت الجلسة الخطط الاستراتيجية لمجالس القضاء والمحاكم العليا في الدول العربية وعرضا استشرافيا لأهم التجارب والممارسات الإقليمية بجانب المبادرات العربية للتواصل القضائي. وتناولت سلطنة عمان الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء 2040، مثل الوفد العماني فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الاستثنائي المشترك للجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمتابعة مستجدات المبادرات والمشروعات الاستراتيجية المشتركة في القطاعين التجاري والصناعي. واستعرض الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، استعرض الخطوات التنفيذية لتطوير منظومة خليجية متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي والدوائي والمائي واللوجستي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية الراهنة واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية والحد من مخاطر انقطاع السلع الأساسية وتحقيق وفورات اقتصادية من خلال آليات الشراء والتخزين المشترك. احتفلت شرطة عمان السلطانية باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. الحفل أقيم تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأسرة وتنمية المجتمع.
4: تأكيدا على أهمية الشراكة المجتمعية في حماية الأفراد والمجتمع من آفة المخدرات وتعزيزا للجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر وعيا وأمانا، افتتح المعرض التوعوي الذي تنظمه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية بالمركز التجاري مسقط مول في ولاية السيب، وذلك تزامنا مع فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي يصادف 26 يونيو من كل عام. وحول شعار المناسبة لهذا العام، النقيب هلال بن سعيد الذهلي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان:
5: يأتي شعار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لعام 2026 بعنوان مشكلة المخدرات، تحديات متواصلة وقضايا مستجدة واستجابات مبتكرة. ويستدل من شعار هذا العام بأن مشكلة المخدرات لم تقتصر على الأساليب التقليدية بل باتت متطورة في ظل التطور التقني والانفتاح الرقمي المتسارع في ظل انتشار المخدرات بمختلف أنواعها.
4: شهد المعرض مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة من بينها وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة التنمية الاجتماعية، إلى جانب لجنة الوقاية التابعة للجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وشركة بيئة ومركز مسقط للتعافي وعدد من تشكيلات شرطة عمان السلطانية. الرائد حارب بن حمد البوسعيدي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان:
6: تأتي مشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بهذا المعرض لإبراز الجهود والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، كذلك هي فرصة سانحة لتوعية أفراد المجتمع بخطر المخدرات. عندما تنظر إلى أركان هذا المعرض تجد أن دور الشراكة المجتمعية بارزة وظاهرة من خلال الجهود التي تبرزها هذه الجهات المؤسسية.
4: يهدف المعرض إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وتعزيز ثقافة الوقاية من خلال إبراز أهمية تكاتف مختلف الجهات في حماية الأفراد والمجتمع دعماً لركائز الأمن ونشر المعرفة المجتمعية على نطاق وطني شامل. لإذاعة سلطنة عمان، الملازم منذر بن محمد السلطي.
0: تعمل هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بالتعاون مع مختلف الوحدات الحكومية على تطبيق منظومة لتنفيذ المشروعات والتعاقدات الحكومية، وترتكز هذه المنظومة على كفاءة التخطيط والتنظيم والتنفيذ. إلى التفاصيل.
7: يعد قياس أداء المشروعات والمناقصات والمشتريات الحكومية والمحتوى المحلي إطاراً وطنياً موحداً لتطوير إدارة المشروعات من خلال رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ والتقويم وتعزيز جودة الإنفاق العام ودعم جاهزية المؤسسات الحكومية. ويأتي ذلك ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى إرساء منهجية موحدة لقياس أداء التعاقدات الحكومية المتعلقة بالمشروعات والمشتريات الحكومية وأثر ذلك على مستهدفات المحتوى المحلي ليحدد مجموعة من المؤشرات الرئيسة والفرعية وآليات احتسابها ومصادر بياناتها ودورية قياسها بما يسهم في تعزيز موثوقية البيانات وتحسين جودة التقارير ودعم صناعة القرار المبني على مؤشرات الأداء والنتائج الفعلية المحققة. ويستند قياس الأداء بشكل أساسي على البيانات المعتمدة في منصتي أداء وإسناد بهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي واللتان تتيحان استكمال إجراءات المشروعات والمشتريات بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى المعاملات الورقية مما يعمل على تتبع الموضوعات بشكل إلكتروني. ويرتكز القياس على ثلاثة محاور رئيسة تبدأ بمعيار كفاءة التخطيط والتنظيم الذي يهدف إلى تطوير قاعدة متكاملة وشاملة لاحتياجات الولايات من المشروعات التنموية تطبيقاً لمنهج اللامركزية، ثم المعيار الثاني كفاءة التنفيذ ما بعد التخطيط إلى الإغلاق لمتابعة الأداء الفعلي للمشروعات والمحتوى المحلي خلال مختلف مراحل التنفيذ، فيما يركز المعيار الثالث كفاءة التكامل والتقويم والتطوير على تعزيز التكامل بين التخطيط والتنفيذ وتحويل الخطط التنموية إلى مشروعات فعلية. ويتوقع أن يسهم قياس الأداء في رفع مستوى الحوكمة والشفافية في إدارة التعاقدات الحكومية المتعلقة بالمشروعات الإنمائية والتشغيلية وتوحيد منهجيات القياس بين مختلف الجهات وتعزيز التنافس الإيجابي بينها في تحقيق أفضل النتائج بما ينعكس على جودة الخدمات ويعظم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات العامة في سلطنة عمان.
0: بهذا مستمعينا تنتهي الفترة الإخبارية الأولى قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين. سلطنة عمان تدين الاعتداءات العسكرية على أراضي مملكة البحرين ودولة الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معهما وتجدد رفضها كافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع إيرانية لليوم الثاني على التوالي وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. والغارات الإسرائيلية تتواصل على جنوب لبنان رغم الاتفاق الإطاري الهادف إلى تثبيت التهدئة. أعد لكم هذه الفترة أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس. استوديو الظهيرة.
0: إذاعة سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
0: القابل، المعالم الأثرية، الأفلاج الروية، تضاريس الجبال والكثبان الرملية. استمعوا إلينا في ولاية القابل وما جاورها على موجة الأفأم بتردد 89.8 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

حي ومرحب بالجميع في صباح الخير يا بلادي. هذه عودتنا لكم بعد الفترة الإخبارية الأولى اللي كانت عامرة بأخبار الوطن وبعض أيضا الأخبار المنوعة. صباح السعادة لكل من يتواصل معنا على 72-44-20-10 واللي انضم الآن للاستماع لنا عبر مذياع سيارته يسمعنا. إن شاء الله يا رب دربك سلامة وأمان وتصل بعافية. لا تنسى حزام أمانك ومسافة الأمان بينك وبين السيارة اللي في المقدمة. ما تنشغل بأي شيء من ملهيات الطريق. ملهيات عن الطريق سقطت عن سهوا. وللأوفياء أيضا اللي يسمعونا عبر مذياع ثابت في منازلهم أو في مكان آخر يا حي ومرحب. شكرا لي أم عماد من ضمن هؤلاء المستمعين الأوفياء. تقول صباح الخير والبركة والعافية لكم طاقم البرنامج وللمستمعين. شيء جميل عندما نتصبح بصباحكم الجميل اللي لا نستطيع ولا يوم واحد أن ما نسمع فيه برنامجكم. أنتم الصباحات المميزة المفيدة المعبرة وأنتم نسمة فواحة بالخير والفائدة والمعرفة. شكرا لك يا أم عماد. تقول أتمنى لكم التوفيق والسداد والنجاح الدائم يا رب العالمين. اللهم آمين يا أم عماد ولك كذلك كما دعوتي وأجزل. إذن هذا وفاء مستمعينا الأعزاء وأيضا الجميل أنهم يشاركوا في كل ما يطرحونه ليس فقط موضوع الدردشة الصباحية ولكن أي موضوع كذا عندهم في رأي معين تجربة شخصية نحن نستقبلها بكل ترحاب وحب على 72-44-20-10. كما ونذكرك عزيزي المستمع أن بإمكانك الانضمام لقناة إذاعة سلطنة عمان عبر الواتساب ليصلك كل جديد ومقاطع من اللقاءات المهمة التي أيضا بالمناسبة تجدها على منصة عين كاملة. إن شاء الله اليوم بنكون في ربط مباشر مع الجمهورية الفرنسية للحديث عن الزيارة الرسمية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية فرنسا. بيكون معنا الأستاذ إبراهيم العزري موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان إلى جمهورية فرنسا. ذلك في الوصلة الحوارية الأخيرة. وكذلك سنتحدث عن عدد من المخالفات البيئية المرصودة في جنوب الشرقية. تعدت 80 مخالفة بيئية وحملات مستمرة دائما لحماية الطبيعة. كذلك حديث آخر عن منصة نفاذ تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان. هذه هي حواراتنا اللي بتكون حاضرة معك عزيزي المستمع. ولمن يفوت أي حوار ومهتم به مثل ما قلنا تجده في منصة عين. فقط تكتب صباح الخير يا بلادي وتظهر لك إن شاء الله كل اللقاءات. موضوع المخالفات البيئية سواء كان في جنوب الشرقية أو في أي مكان آخر من سلطنة عمان دائما نحن نتكلم أن عماننا الحبيبة ما شاء الله الله حباها بتنوع بيئي وفطري جميل جدا سواء كان في الغطاء النباتي أعشاب مميزة مختلفة كذلك أيضا أنواع حتى من بعض الصخور النادرة الحيوانات المختلفة ما شاء الله حتى إن كانت هنا يعني هي من أرض السلطنة وحتى المهاجرة التي تأتي في فترات وأشهر معينة ثم أيضا تغادر السلطنة سواء كان بحرها جبالها صحاريها. كل هذا الجمال يتطلب منا أول شيء نحمد الله سبحانه وتعالى على كل هذه النعم ثم أيضا نحن نتعهدها دائما بالحفظ والصون. وسلطنتنا دائما ساعية منذ العهد السابق الله يرحمه باني نهضة عمان الحديثة سلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه واهتمامه بالبيئة الاهتمام البالغ جدا الجوائز اللي رصدت للبيئة المحميات الكثيرة التي أيضا حفظت البيئة واستمر على هذا النهج الأصيل لحب عمان وحفظها السلطان هيثم بن طارق أيده الله. فشفنا زيادة للمحميات الطبيعية وكل ذلك طبعا كل هذه الجهود تكلل بالوعي من الأفراد. فأنت إيش دورك اليوم عشان تحفظ هذا التنوع الفطري؟ يعني هذه المخالفات اللي دائما نسمع عنها المخالفات البيئية بالتحديد هل مثلا تروح تبادر تبلغ مثلا إذا شفت حد تعدى على حيوان معين اللي صيده كان الغزلان على سبيل المثال
هل بتروح تبلغ ولا أنت شخصياً كيف تتعامل مع هذه الكائنات، خاصة إذا كان مكان مثلاً في محمية معينة؟ وفي بداية الصباح أيضاً دردشنا عن موضوع النجاح والاحتفاء به، نجاح أبنائنا في المدارس أياً كان يعني مستواهم الأكاديمي، حلقة أولى ثانية دبلوم عام. أول زمان قلنا يوزعوا كذا بعض العصائر الجميلة البارد، يدق الباب ويجيك أحد الجيران حامل معاه كيس فيه مجموعة من المشروبات احتفاء بهذا النجاح. اليوم اختلفت يعني طرق الاحتفاء، وربما أيضا ما كل الناس أساسا تحب أنها تبلغ الآخرين بنتائج أبنائها. 7244 10 في كل هذه المواضيع، سولف ودردش معنا، نحن نرافقك إن شاء الله حتى تمام 9. تقبل مني وافر التحية، أكون معك عائشة بنت سالم الهنائي بالصوتي وفي الإعداد، أما في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

ستجد في المستطيل الأخير من الشهادة ناجح وينقل للصف الذي يليه. أما إذا كانت نتيجة راسب فستجد دواوير حمراء كاتب أبو حكيم بالشهادة ومكتوب عليها راسب، ويبقى للإعادة. وفرحة أهل الطالب بالنجاح، بتجمع الأهل، الجيران، توزيع المأكل والمشرب. واليوم اختلف الوضع، الطالب إذا كان متفوق وحاصل على درجات بالرمز ألف فسيشعر الأهل والجيران بالنتيجة، أما إذا كانت النتيجة أقل عن ذلك فلن يخبر أحد حتى أقرب الناس إليه. ويقول لمن سأل: الحمد لله نجحنا ودرجاتنا زينة. فشتان بين أجيال الماضي الجميل وبين جيل يقول السوشيال ميديا. لا تظلمهم يا أبو حكيم، كل جيل له محامده وله مساوئه، يعني سبحان الله، وتحدياته. خلينا نقول، يقول: الحمد لله أنا شخصيا درست كطالب وأيضا عشت الواقع كمعلم، وربي يوفق الجميع من الطلبة والطالبات، خاصة طلبة الدبلوم العام، في نتائجهم، ودمتم في أمان الله. شكرا لك يا أبو حكيم. عاد عساك ما قلبت المواجع لبعض الناس، سالفة الدواوير الحمراء هذه، وعلى قولهم طماطم ما طماطم، وهذه الأشياء، الكلمات اللي كنا نسمعها نحن، لكن جيل ألف باء، يعني الحمد لله ما لحقنا على سالفة هذه الطماطم، بس كنا نذكرها كذا عالقة في الذاكرة. صباح الخير لمن صباح الخير لسليمان أو سالم سليمان، أهلا بك. يقول: الكتابة قبل أن تكون مهارة هي موهبة تشبه البذرة، لا يستطيع أحد أن يزرعها في قلب لا يملكها، لكنه يستطيع أن يرعاها إن وجدت. أما القراءة فهي المطر الذي ينبتها، والتجربة هي الشمس التي تنضجها. جميل يا سالم، إذن أنت مستفيد من هذه الحكمة اللي شاركتنا إياها، فاكتب لنا شيء كذا عن رأيك الجميل في موضوع الحلقة، وأي مواضيع أيضا طرحناها سابقا. موضوع الاهتمام بالبيئة والمخالفات البيئية أيضا أمر جد مهم، أحب أن يسمع آراءكم فيه وتجاربكم، اللي شاف كذا أحد الممارسات وكيف الطريقة الصحيحة أنك دايما يعني تتصرف التصرف الحكيم وتتواصل مع الجهات المعنية، كيف أيضا تحث أبنائك اليوم والنشأة والجيل الجديد على الحفاظ على البيئة. 724-24-10. دائما نقول خلي غذائك دوائك قبل ما يكون دوائك غذائك، وهذه المعلومة أو هذه الحكمة تشوفها لما تشوف كبار السن كذا مساكين يداوروا بالأدوية مالهم، أنواع وأشكال وعلب مختلفة، فصار كأنه أكل. أتذكر كذا موقف لأحد كبار السن، كنت في مركز صحي، كان يقول شال مسكين كيس كبير ملان ما أدري حبوب سكر ضغط ما أعرف كوليسترول وغيرها من الأشياء هذه الأمراض المزمنة، قال إيش مسكين، قال شلينا الراشن معنا، شلينا الراشن وكذا رافع الكيسة. فالحكمة تقول إن اجعل غذائك دوائك قبل ما يكون دوائك غذائك. بنخبرك إن شاء الله لاحقا إيش من الفواكه ينصح بها لتنظيم الكوليسترول. إيش هي فاكهتك المفضلة؟ خبرنا، وليش تحبها أكثر، وممكن أنها تطلع أحد هذه الفواكه اللي تحافظ على مستوى كوليسترول جيد في الدم.

0: وفر الحب والسلام لأيامكم إن شاء الله. أهلا وسهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. نغمات الظفارية ذكرك بجمال موسم خريف ظفار. كيف الشيخ خطة؟ رايحين إن شاء الله؟ مخططين تروحوا في البداية، في المنتصف، في النهاية؟ بما أننا نسولف عن جمال التنوع الفطري وتنوع البيئي، أيضا هناك العزيزة والجميلة الظفار فيها الكثير من التنوع البيئي الرائع. وجبنا اتجاه هذا الوطن الاستثنائي الجميل، دائما أن نسعى أن نكون يد واحدة في تكاتف دائما مع الجهات المعنية في الحفاظ على هذا التنوع البيئي الرائع. تذكروا في عدد من الحلقات، أكثر من حلقة، كنا نتحدث عن محاولات تهريب عالمية لبعض الأنواع الفطرية المهمة، ضمنها النمل إذا تذكروا. سولفنا عن بعض الأشخاص اللي يحاولوا يهربون أنواع محددة من النمل، وأيضا يعني تعرضوا للمساءلة القانونية والمحاكمة ودفع غرامات وسجن وغيرها، فقط لمجرد أنه يبغى يهرب نوع خاص أو نوع غير معروف من النمل، كان ذلك في الكونغو أتذكر. وهنا في سلطنة عمان تمكنت هيئة البيئة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه من ضبط أحد المخالفين في مطار مسقط الدولي أثناء محاولته لتهريب الضب العماني الشوكي، وهو من الأنواع المهددة بالانقراض والمدرجة في ملاحق اتفاقية سايتس، وهي اتفاقية معنية بالحفاظ على الأنواع أو الحيوانات حتى المعرضة للانقراض. هي مخالفة صريحة لأحكام قانون تنظيم الإتجار بالأحياء الفطرية ولائحتها التنفيذية والأنظمة المعمول بها في سلطنة عمان. يعني كل هذه التفاصيل الجميلة، حتى هذا الضب اللي انت تشوفه يمكن عابر لا تزهده، يعني يعد ثروة وطنية، وممكن انك اذا مثلا لاحظت ان احد ممكن انه يقتنيه كذا بشكل يعني يود حتى تهريبها مثل هذه الحادثة، ممكن انك تبلغ الجهات المعنية. الجهات المعنية اللي تسعى جاهدة دائما لمواصلة كل هذه الجهود في حفظ هذا التنوع والثراء الفطري في سلطنة عمان. في هذا السياق سنتحدث في قادم الدقائق عن ضبط 81 مخالفة بيئية في جنوب الشرقية والحملات المستمرة لحماية الطبيعة. يشاركنا في هذا الحديث ضيفنا الأستاذ حمد بن سليم المشايخي، وهو رئيس مركز البيئة بولاية الكامل والوافي في هيئة البيئة. أستاذ حمد، طيب الله صباحك بكل خير.
1: وصباحك أسعد أختي عائشة.
0: يا حي مرحب.
1: السلام الكريم.
0: يا حي مرحب بك أستاذ حمد.
1: حياكم الله.
0: سعداء بوجودك معنا الحديث عن هذا الموضوع الجد مهم. إذن جنوب الشرقية وجمالها وتنوع أيضا بيئتها، ولكن مع ذلك هناك أيضا العديد من المخالفات البيئية اللي ترصد. أبرز الجهود التي ينفذها مركز البيئة في محافظة جنوب الشرقية لحماية هذه الموارد الطبيعية وكذا أيضا الحفاظ على التنوع الأحيائي.
1: شكرا أختي عائشة وشكرا على الاستضافة وتسليط الضوء على جهود هيئة البيئة في المحافظة على البيئة وعلى مكوناتها. يعني مركز البيئة بالكامل الوافي التابع لإدارة البيئة في جنوب الشرقية يقوم بتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الرامية إلى حماية التنوع الأحيائي الذي تسخر به محافظة جنوب الشرقية. تعتبر محافظة جنوب الشرقية من محافظات السلطنة التي تسخر بتنوع في البيئات، سواء كان هذه البيئات في بيئة الجبل أو بيئة الساحل أو بيئة الصحراء، وهذا جعل منها تنوع هائل وكبير في الكائنات والحياة الفطرية. وحيث يشرف يعني المركز على عديد من المحميات مثل محمية جبل قهوان ومحمية أشجار الغاف المعلنة قبل نهاية عام 2024، وأيضا ينفذ برامج لرصد الحياة الفطرية وحماية التنوع يعني والحيوانات المهددة بالانقراض من خلال عمليات المسوحات الميدانية وتنفيذ الحملات الرقابية وعلى المحميات بوقف أي انتهاك لهذه الحياة الفطرية. أيضا تنظيم الأنشطة التي تؤثر على الأنظمة البيئية بما يضمن استدامة الثروات الطبيعية من خلال الحملات الرقابية على هذه الأماكن اللي يكون فيها تعديات، ويعني على مدار الساعة في معنا دوريات استخدام الوسائل الحديثة مثل طائرات الدرون، الكاميرات الفخية، الوسائل الحديثة التي يضمن فيها الحفاظ والحماية على البيئة.
0: نعم. ومكوناتها. نعم واضح جدا. إذن هي نعم. جهود مستمرة وتفاصيل حتى يمكن مواكبة حملات متنوعة كما ذكرتها أستاذ حمد.
1: نعم.
0: وفي بداية الحديث ذكرت أن تم تسجيل 81 مخالفة بيئية منذ بداية هذا العام، فنتحدث وإياك عن أبرز هذه المخالفات وماذا تعكس هذه الأرقام عن واقع الالتزام البيئي.
1: طبعا هيئة البيئة يعني تقوم بهذه الحملات لضمان حماية البيئة واستدام وصون مفرداتها ومكونات البيئة واستدامتها للأجيال القادمة، حيث تم رصد عدة تجاوزات وانتهاكات للحياة الفطرية والغطاء النباتي، أيضا التعدي على الرمال الشواطئ، وأيضا التصريف العشوائي للصرف الصحي، وكذلك أيضا الآن الهيئة أطلق يعني من عامين أطلقت قرار بحظر أكياس التسوق، واللي هو كان هو نقلة نوعية أيضا في الحفاظ على البيئة. أيضا تم يعني رصد وضبط عدة أنشطة تجارية تقوم باستخدام هذه الأكياس، أيضا ضبط المنشآت التي الصناعية، وايضا يعني عدم التزامها بالاشتراطات البيئيه. كل هذه الجهود تصب في حمايه البيئه وصون يعني مكوناتها.
0: نعم. لم تتمكنوا من رصد كل هذه المخالفات دون الجهود التي ذكرتها أستاذ حمد، يعني حملات متنوعة سواء كانت تقصي، حملات أيضا مسوح ميدانية، ربما كذلك أيضا حملات رقابية وتفتيشية، كل هذا طبعا يسهم في الحد من التجاوزات البيئية. عندما ترصدون هذه المخالفات، ما هي الإجراءات اللاحقة المتخذة بحق المخالفين؟
1: طبعا هناك يعني تدرج في في في, في على حسب نوع المخالفه. في بعض المخالفات يعني يتم اتخاذ اجراء فيها قانوني ويحال الى المحاكم المختصه، وفي بعض المخالفات يكون فيها مخالفه اداريه، ايضا متابعه يعني ازاله اسباب المخالفه، ليس فقط بس يعني تحرير محضر ضبط وضبط مخالف فقط، لا، أيضا إذا كان هناك تأثير مستمر لهذه المخالفة على البيئة أو على الإنسان أو على مكونات البيئة يتم وقف هذا يعني هذا التلوث أو هذا الضرر على البيئة، وأيضا الإصحاح البيئي. بعد أيضا يلزم المخالف بإجراء عمليات للتخفيف أو لإزالة أسباب المخالفة، ليس فقط أيضا بس ضبط مخالف وانتهى يعني الأمر، لا، هناك إجراءات متبعة لوقف ويعني التعدي على البيئة يعني. نعم. بهذا المنطلق.
0: نعم فعلا. نعم. إذن هو تواصل لجهود الهيئة في تطوير أنظمة الرقابة، التفتيش. نعم. البيئي. نعم. أيضا وضع هذه الاشتراطات اللازمة والمعايير البيئية لكي نحد من هذه الآثار السلبية على الموارد الطبيعية.
1: نعم.
0: ماذا عن تعزيز السلوك المسؤول ونشر ثقافة الاستدامة بين مختلف فئات المجتمع؟ الرسائل التي تودون توجيهها اليوم للمواطنين والمقيمين وكذا أيضا أصحاب الأنشطة التجارية، لكل من طبعا له إسهام في حفظ البيئة وربما أيضا العكس له أحيانا يد في الضرر بالبيئة، أهم الرسائل التي تحرصون دائما على إيصالها؟
1: نعم هي يعني رؤية هيئة البيئة مستدامة يصونها الجميع، ومن هذا المنطلق يعني يكون التشاركية والتعاون بين جميع القطاعات، سواء كان القطاع الحكومي، القطاع الخاص، أفراد المجتمع، لأن أي تلوث يبدأ بقطرة وأي تلوث يبدأ بقطعة. فعندما نرفع الوعي والمسؤولية لدى النشء لدى المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة، أيضا يعني المؤسسات المتعاملة يعني التجارية أو الصناعية المتعاملة مع المواد الخطرة، المتعاملة مع المواد الكيميائية، المتعاملة مع المواد المشعة، أيضا كيفية يعني التزامها بالاشتراطات البيئية، أيضا أفراد المجتمع كيفية حماية هذه التي يعني المكونات الفطرية التي تزخر بها، كيفية المحافظة عليها، عدم التعدي عليها، عدم التعدي على الأشجار. كل هذه الجهود جهود تشاركية يعني من الجميع، يجب أن يعني يحافظ على البيئة ويكون شعارنا بيئة مستدامة يصونها الجميع
0: بإذن الله تعالى. يستشعر الجميع هذه المسؤولية العظيمة وأيضا الجهد التكامل الجميل معكم في هيئة البيئة وأيضا جميع الجهات المعنية. شكرا جزيلا لك أستاذ حمد لوجودك معنا، وإن شاء الله يا رب تواصلون هذه الجهود وأيضا يتم رصد كل المخالفات ويتم أيضا نشر هذا الوعي البيئي. بارك الله فيك.
1: شكرا أختي عائشة، وشكرا لإذاعة سلطنة عمان على تسليط الضوء على هذه جهود هيئة البيئة، وإن شاء الله يكون بيئة مستدامة يصونها الجميع بإذن الله.
0: آمين يا رب. شكرا لضيفنا الأستاذ حمد بن سليم المشايخي، وهو رئيس مركز البيئة بولاية الكامل والوافي هيئة البيئة. حدثنا مشكورا عن رصد مخالفات بيئية في جنوب الشرقية والتعامل معها، وكذا أيضا الحملات المستمرة لحماية الطبيعة.

هاي ومرحب بكم جميعا أعزائي المستمعين في صباح الخير يا بلادي. أبو المنذر سيف الكلباني، أهلا بك يا أبو المنذر. يقول: ها نحن جنود الصحراء ننطلق بكل نشاط إلى مواقع العمل، نرسل التحية والسلام لجميع العاملين بإذاعة سلطنة عمان ومستمعيها الكرام، وصباحكم أجواء رائعة مثل قلوبكم. شكرا لك يا أبو المنذر، ودرب السلام إن شاء الله ودوام العافية مثل ما يقولوا. التحية والسلام لكل من يعمل بأمانة وإخلاص في موقع عمله أيما كان هذا الموقع. صباح الخير أيضا لسيف العوفي، أهلا بك يا سيف. هذه الرسالة من الرستاق. ليش ما مشاركين في موضوع الحلقة؟ ناجحين عيالكم؟ احتفلتوا بالنجاح ولا لا؟ كيف كان الاحتفال؟ موضوع البيئة، سبق وصادفتوا شيء كذا مخالفة بيئية بلغتوا عنها ولا تودون التبليغ عنها؟ ملاحظة ما، دائما نقول أن الجهود في وطننا العزيز تكاملية، أي مؤسسة تقوم بجهد معين وأيضا تنفذ توجيه سامي من لدن حضرة صاحب جلال الله يحفظه، لا بد لها من التعزيز والعمل جنبا إلى جنب مع هذه الجهات بوعي الأفراد وكذلك أيضا لاحقا المجتمع. إذا أنت عندك فكرة واعية حاول أنك تنشرها بين أفراد المجتمع، أقرانك، تبدأ بأسرتك الصغيرة، أصدقائك الحي، وهكذا ينتشر الخير بإذن الله. صباح الخير لصاحب الرقم منتهي ب3233، شكرا لك على كلامك الطيب عن البرنامج، هو برنامجكم منكم وإليكم. قل دائما نحرص على الاستماع للأخبار الصحية في هذا البرنامج، ورغم أني صغير في بداية الثلاثين لكني أعاني من ارتفاع الكوليسترول، لذا شد يمكن خبر موضوع الكوليسترول، فيسأل عن الفواكه اللي خبرناك إنها ممكن إنها تنظم الكوليسترول. تبشر أو تبشري بالخير يا مستمعنا. إذن أفضل الفواكه لمرضى الكوليسترول المرتفع، طبعا لازم تحافظ على مستوى كوليسترول نافع داخل جسمك. LDL هو الكوليسترول الضار اللي لازم انت تخفضه، والكوليسترول النافع يعرف بال HDL لازم انك تحافظ ايضا على مستوى بشكل طبيعي. كل ذلك يأتي باتباع نظام غذائي متوازن غني بكل العناصر المهمة. افضل الفواكه عشان تتحكم بارتفاع الكوليسترول هي اللي تكون غنية بالالياف القابلة للذوبان او ما تعرف بالبكتين، يعني احدها، وكذلك ايضا مضادات الاكسدة. دائما نسولف عن مضادات الاكسدة واهميتها في كل العمليات الحيوية داخل الجسم، ومن ضمنها خفض مستويات الكوليسترول الضار، وتمنع بذلك الترسبات اللي تكون في الشرايين. يعني زين انك تتناول حصتين في اليوم من هذه الفواكه، واللي عنده نقص شديد يتناول حتى 4 حصص، هتكون مفيدة جدا لاصحاب المشاكل المرتبطة بصحة القلب او حتى الأوعية الدموية، ومثل ما قلنا اصحاب الكوليسترول المرتفع. هذه الفواكه ضمنها مثل ما قلنا عالية بالألياف قابلة للذوبان، فيها مضادات أكسدة مثل فلافونويدز والبوليفينولات، كلها هذه مضادات أكسدة مهمة. التفاح على رأس هذه الفواكه لأنه غني سبحان الله بالبكتين، وكذلك أيضا فيه ألياف قابلة للذوبان السريع في مجرى الدم، وبالتالي تخفض مستوى الكوليسترول بشكل سريع. وممكن أنك طبعا تتناول طازج ولا حتى كان في العصائر، وممكن الأشخاص اللي ما كثير تحب التفاح، معنا يعني كثيرين الأغلبية يمكن يحبوه أنواع كثيرة، ممكن أنك حتى تبشره في السلطة يكون رائع جدا. أيضا التوتيات، يعني كل أنواعها، الفراولة، توت الأزرق، توت الأحمر، توت الأسود، رائعة جدا جدا للصحة العامة ولصحة القلب ولتخفيض الكوليسترول ولمحاربة الالتهابات. النساء الجميلات اللي سمعنا، طبعا حتى الرجال ممكن مهتمين كذا بالإشراق والنظارة، ولكن النساء توتيات رائعة جدا، تعرف من فواكه الجمال يعني كلها. الأفوكادو هو الآخر لأنه غني بدهون الأحادية غير المشبعة، وبالطبع
إذا كان غني بدهون غير مشبعة يعني يرفع مستوى الكوليسترول النافع في أو الجيد في الدم اللي هو HDL، وبالتالي ينخفض مستوى الكوليسترول الضار. الحمضيات كالبرتقال، الجريب فروت ركزوا عليه، وأيضا الليمون، كلها رائعة لأن فيها بكتين وفيتامين جيم، وكل ذلك يساعد حتى على تقليل امتصاص الكوليسترول الضار. الكمثرى أيضا كما التفاح يعني غنية بالألياف القابلة للذوبان، وأيضا رائعة جدا في تعزيز الكوليسترول النافع. العنب أيضا رائع، وكذا أيضا الموز لاحتوائهم على البوتاسيوم والألياف، وطبعا كم جيد من مضادات الأكسدة. الرمان وما أدراك ما الرمان، وغني جدا أيضا بمضادات الأكسدة اللي تمنع أكسدة الكوليسترول الضار. حتى أن الرمان يساعد دائما على تدفق الدم، الناس اللي عندهم مشاكل في القلب الأوعية الدموية ينصحون دائما بتناول الرمان، سواء تناولت حتى البذور أو حتى شربت العصير حتى القشور المجففة للرمان. الكيوي الرائع جدا الغني بفيتامين جيم فيتامين سي، وكذلك أيضا يساعد على خفض الكوليسترول الضار. ختاما الجوافة رائعة جدا، الجوافة خاصة للعمانيين طريقة تناول اللمبة الغض هذا الحدال اللي بعضهم يسموه مع الملح والليمون والفلفل الحار، تناولوا مع الجوافة بهذه الطريقة أو تناولوا الجوافة بهذه الطريقة بتحسونه لذيذ جدا جدا. وعليكم بالعافية، إذا تعرفوا حد يعاني من الكوليسترول انصحوا بتناول هذه الفواكه الرائعة.

0: يا صباحات اللطف والبركة والعافية لكم جميعا. 21 دقيقة بعد 8 صباحا، تستمعون لي صباح الخير يا بلادي. إيش كثر نفرح لما نشوف ما شاء الله شباب وشابات عمانيين مبادرين ساعين لكذا تعزيز نشاطاتهم التجارية المختلفة، وكذا أيضا يحصلوا على الدعم اللازم من الجهات المختصة، يبدأوا بفكرة صغيرة جدا تتحول لمشروع، ربما يبدأ كمشروع منزلي ثم لاحقا أيضا شركة صغيرة تحصل على الدعم، ثم أيضا تصبح شركة متوسطة توفر فرص عمل وترفد أيضا الاقتصاد الوطني. عصب مهم جدا في أيضا الاقتصادات العالمية هي الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودائما نتحدث عن عديد المبادرات التي تأتي في هذا السياق، سياق تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. واليوم سنتحدث عن منصة نفاد التي تمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزز أيضا الاقتصاد الرقمي بالتحديد في سلطنة عمان. يحدثنا عن هذا الموضوع ضيفنا المهندس أحمد بن حسن الهدابي، وهو المتحدث الرسمي بهيئة تنظيم الاتصالات. مهندس أحمد، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأستاذة عائشة، أصبح عليك وعلى جميع المستمعين لبرنامج صباح الخير يا بلادي.
0: أهلا وسهلا بك المهندس أحمد. إذن بداية نبدأ وإياك مع فكرة المبادرة ومنصة نفاذ.
1: نعم، بالنسبة لمبادرة نفاذ، فكرتها هي حقيقة لإيجاد منظومة متكاملة لتنمية سوق العمل الحر في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال تأهيل كفاءات الوطنية، ومن خلال تدريبهم يكون من خلال حاضنات تخصصية ومسارات تتواكب مع احتياجات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وبالتالي فهي تركز في ربط الباحثين عن عمل الذين تم تأهيلهم، وكذلك ربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالفرص التي يمكن أن يوفرها هذا القطاع.
0: جميل، إذن هذا الربط تسعون له طبعا من خلال تذويب العديد من التحديات اللي ممكن يواجهها صاحب أو رائد العمل أو صاحب هذه المؤسسة الصغيرة والمتوسطة. نتحدث وإياك عن التحديات التي تركز عليها نفاذ وتسعى لمعالجتها.
1: نعم، حقيقة يعني إحنا وجدنا أنفسنا في قطاع الاتصالات تقنية المعلومات أن هناك فرص عديدة يوفرها هذا القطاع الحيوي، وهناك يعني تواكب التقنيات الجديدة، تواكب احتياجات المشاريع التي يمكن أن يطرحها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، هذا من جانب. في الجانب الآخر لدينا كفاءات وطنية قادرة على الدخول في تنفيذ هذه الفرص وتنفيذ المشاريع، ما ينقصنا هو بيئة منظمة تجمع ما بين هذه الفرص التي يمكن أن يطرحها قطاع الاتصالات تقنية المعلومات وما بين الكوادر الوطنية، سواء كان من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو من خلال تنمية قدرات الباحثين عن عمل، وجعلهم أكثر جهوزية للمنافسة على هذه المشاريع. فهذه التحدي الأساسي اللي مبادرة نفاذ أتت لمعالجته.
0: نعم، رائع جدا. إذن أبرز العناصر أيضا المرتبطة بالمبادرة مما تتكون؟
1: نعم، حقيقة مبادرة نفاذ تتكون من مجموعة من المبادرات الفرعية ومن العناصر اللي بدأناها تقريبا من 2022. وجدنا بأن شركات الاتصالات المرخصة بها نسبة تعمين مستوفية دي التزامات التراخيص، ولكن هناك فرص أخرى موجودة لدى المقاولين الذين يقوم بتنفيذ المشاريع للشركات المرخصة. فأوجدنا إطار تشريعي تنظيمي يحوكم العلاقة ما بين الشركات المقاولين وبين الفرص اللي تطرحها الشركات المرخصة، بإصدار لائحة تنظيمية لتنفيذ الأعمال في قطاع الاتصالات، أوجد هذا الالتزام على أن من يريد أن يقدم خدمات لتنفيذ المشاريع لدى الشركات المشغلة عليه أن يحصل على تصريح من هيئة تنظيم الاتصالات. هذا التصريح يلزم أيضا بنسب تعمين لا تقل عن 70%، وبالتالي نجحنا في إيجاد الكثير من فرص العمل لدى الشركات المصرحة. العنصر الثاني هو أن لدينا مبادرة نفاذ اللي هي نعتبرها كحاضنة للعمل التخصصي، من خلالها يتم استقطاب الباحثين عن عمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، نأهلهم في بيئة أو في حاضنات تخصصية تركز على الجودة، لا تستهدف العدد الكبير وإنما نركز على عدد لا يتجاوز من 10 إلى 15 شخص في كل مسار. هذه المسارات يتم تحديدها وفق احتياجات السوق واحتياجات القطاعات التي تتبنى مشاريع التحول الرقمي ومشاريع في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. وأيضا هناك منصة تنظم العلاقة ما بين المشاريع اللي تطرح من قبل المستفيدين من مشاريع الاتصالات تقنية المعلومات وما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأيضا الباحثين عن عمل، وأصبحوا ليسوا باحثين عن عمل وإنما أصبحوا أصحاب عمل حر ممكنين وجاهزين للمنافسة على هذا المشاريع.
0: نعم، رائع جدا. إذن هي تفاصيل جد مهمة أكيد أنكم صغتوها بعناية خلال تفكيركم بهذه المبادرة. نتحدث عن أهم عوامل النجاح في المبادرة حرصتم عليها، وأيضا كيف تقيمون أثر هذه المبادرة حتى الآن منذ انطلاقها؟
1: نعم، يعني سؤال مهم جدا. من وجهة نظري فإن عوامل نجاح المبادرة يمكن تركز على 3 نقاط رئيسية، ويجب أن تكون لدينا مفهوم وثقافة العمل الحر في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. أيضا أنه يجب أن المؤسسات تتضافر فيما بينها ويكون لديها نسبة من المشاريع والمناقصات التي تطرحها تكون مخصصة لأصحاب العمل الحر المؤهلين والجاهزين للمنافسة على هذه المشاريع، لأنه إحنا نفكر في استدامة الفرص اللي يمكن أن يوفرها قطاع الاتصالات تقنية المعلومات، ونتيح فرصة لهؤلاء الذين اختاروا أن يكون مسارهم هو في الانخراط في العمل الحر وفي العمل المستقل بدل الاستقطاب في وظيفة، واللي أصبح من الصعب أن يتم استيعاب هذا العدد من الباحثين عن عمل لدى الشركات سواء كان مرخصة أو مصرحة في قطاع الاتصالات. كذلك وجدنا أن هناك بعض المؤسسات صغيرة ومتوسطة تريد أن تتنافس على المشاريع وعلى الفرص، ولكن ينقص بعض الكوادر المجهزة في أو المؤهلة في مجال معين. فمن أحد عوامل نجاح هذه المبادرة هو الاستفادة من مخرجات نفاذ في التخصصات التي تقدمها تلك المشاريع وتلك الفرص.
0: بإذن الله تعالى تستمر كل هذه الجهود، يعني نجاح إلى الآن يعني محسوب للمبادرة، وأكيد أن هناك خطط لاستدامة كل هذه النجاحات، وأيضا توفير الكثير من فرص التمكين لغيرها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المهندس أحمد، بإذن الله تعالى لكم كل التوفيق، شكرا جزيلا لوجودك معنا ولحديثك بهذه التفاصيل عن منصة نفاد وما تقدمه من تمكين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاقتصاد الرقمي أيضا هنا في سلطنة عمان. بارك الله فيك.
1: شكرا جزيلا أستاذة عائشة ولكل المستمعين إن شاء الله.
0: الله يحفظك يا رب. إذن كل الشكر لضيفنا المهندس أحمد بن حسن الهداب المتحدث الرسمي بهيئة تنظيم الاتصالات.

أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في صباح الخير يا بلادي. تحياتنا للي يسمعنا عبر مذياع سيارته، يا رب دروبك سلام وأمان وتصل بعافية إن شاء الله لغايتك ومقصدك، وأهم شيء دير بالك في الطريق. نصبح على مستمعنا أبو جمال من ولاية لوا، يقول في طريقنا إلى العاصمة إن شاء الله يا رب ربي يسمح هذا الطريق يا أبو جمال. وشاركنا مشكور في موضوع الحلقة، يقول بنتي أمس خلصت امتحانات دبلوم التعليم العام، تلقت 5 رسائل من كوفيهات مختلفة بهدايا تستلمهن من صديقاتها. المغزى من رسالتي أن مظاهر الفرح تغيرت بتغير الجيل، وجيلنا ما هو جيل هذا اليوم، ولكن بالإمكان أن نتقبل أفكار هذا الجيل إذا كانت طبعا موافقة كما كنا نتقبل أفكار جيلنا. شكرا لك يا أبو جمال، وإن شاء الله ربي يبشركم بنتيجتها الطيبة. وكذلك أيضا كل من لديه ابن وابنة قدموا اختبارات الدبلوم العام، خلاص ابعدوا عنهم الضغط النفسي كذا. وأنتم أيضا، صح أن الواحد ما يقدر أكيد أنه ما يفكر، بس يعني ما تجيبوا الطارق كل شوية، خلاص خلوا الموضوع لحد ما توصل النتائج بإذن الله تعالى. تحياتنا للمستمع أبو مياسين النوفلي، مغيبينك يا أبو مياسين، زمان عن رسائلك. يقول صباحكم خير يا وجوه الخير، حبينا نصبح عليكم ونقول يومكم سعيد، واشتقنا لكم، غبت عنكم فترة لظروف خاصة. إن شاء الله يا رب ما يشغلك إلا الخير يا أبو مياسين، ودائما كذا بطاقتك الإيجابية. هنا رسالة تقول للأسف ما نقول إن مظاهر الفرح اللي تغيرت، ولكن ولا تغيرت العادات، ولكن القلوب تغيرت. شورك للغطريفي طبعا اللي راسل هذه الرسالة، والله هي سميت قلوب للغطريفي عشانها تتقلب في كل زمان ومكان. يعني الجيل السابق مرة كنت أشوف واحد يقول ليش كانوا يقولوا جيل الطيبين جيل الطيبين، ليش الجيل الحالي مثلا ما فيه طيبين أو زمان الطيبين، وقام يطلع لك مثلا بلاوي صارت في الزمن السابق أو جرائم محددة أو أشياء معينة قالك وبعدك يسموهم جيل الطيبين. ترى كل زمن له يعني نوائبه وله خيره أيضا وشره سبحان الله. فالواحد عليه أن يتكيف مع كل هذه التغيرات، ولكن يحافظ دائما على ثوابته اللي يستقيها طبعا من الدين الحنيف، من أصالة المجتمع، من أشياء توافق أيضا مبادئ الخير في الإنسانية وغيرها من التفاصيل. أهم شيء أنه ما ينجرف الانجراف الكامل ويتماهى مع كل ما هو جديد. واصلين معكم مشوارنا حتى تمام التاسعة، صباح السعادة لكم جميعاً.

0: أهلا وسهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي، هذا البرنامج الذي يأتيكم بأبرز المستجدات على الساحة المحلية وكذا أيضا بعض المنوعات اللي ننتقيها لكم كما اعتدتم في كل صباح. وأبرز خبر محلي طبعا الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق أيده الله إلى الجمهورية الفرنسية، وكما وعدناكم أننا سنكون في ربط مباشر من هناك من الجمهورية الفرنسية لنتعرف على أبرز المستجدات في هذا السياق. يكون معنا في الحديث، نرحب به، موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان إلى جمهورية فرنسا الأستاذ إبراهيم العزري. طيب الله صباحك بكل خير أستاذ إبراهيم.
1: صباح النور عائشة، وصباح النور لجميع المستمعين لبرنامج صباح الخير يا بلادي.
0: أهلا وسهلا بك. بداية نعلم أن ما شاء الله هناك صباح باكر، يعني تسبقوننا أو نسبقكم عفوا بساعتين، فشكرا لوجودك معنا أستاذ إبراهيم. صف لنا بداية أجواء وصول حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى الجمهورية الفرنسية بالأمس، كيف جرت مراسم الاستقبال الأولية هناك في مطار أورلي أولا الدولي؟
1: نعم عائشة، جلالته حفظه الله ورعاه وصل عصر أمس إلى العاصمة الفرنسية في زيارة رسمية للجمهورية تستغرق يومين. الاستقبال في مطار أورلي كان حضره عدد من المسؤولين من الحكومة الفرنسية، وكذلك سعادة سفير سلطنة عمان لدى الجمهورية الفرنسية، وسعادة الدكتورة المندوبة الدائمة لسلطنة عمان في اليونسكو، وعدد من أعضاء السفارة العمانية في باريس، وعدد من العسكريين الفرنسيين كذلك. لكن المراسم الرسمية لاستقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه ستبدأ اليوم في العاصمة باريس.
0: نعم بإذن الله. إذن ستكون في قصر الإنفاليد. نتحدث وإياك عن هذه المراسم وما تمثله في البروتوكول الفرنسي، أبرز الاستعدادات الجارية أيضا لها، كيف ترصدونها عبر المواقع الإخبارية هناك في فرنسا؟
1: نعم عائشة، بداية اسمحي لي أن أتحدث عن أهمية الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم إلى الجمهورية الفرنسية. هذه الزيارة تحمل أبعادا سياسية واقتصادية واستراتيجية مهمة، فهي تأتي في إطار نهج سلطنة عمان القائم على توسيع شراكاتها الدولية وتعزيز علاقاتها مع القوى المؤثرة، وطبعا في مقدمتها فرنسا. باريس هي مقر للقرارات الدولية، فيها العديد من المنظمات، ويزورها أيضا باستمرار قادة دول العالم، وتربطها بسلطنة عمان طبعا علاقات تاريخية تمتد لأكثر من ثلاثة قرون. أما ما تفضلت بالسؤال عنه عائشة، فما يتعلق بنشاطات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم اليوم، طبعا سيتم إجراء استقبال رسمي في قصر الإنفاليد، وهذا طبعا تقليد دبلوماسي متبع في فرنسا، حيث يستقبل رؤساء الدول عادة في هذا القصر العريق الذي يقع في وسط باريس. هناك طبعا مراسم بروتوكولية ستتم لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، ومنها استعراض لحرس الشرف وأيضا عزف السلامين السلطاني العماني والجمهوري الفرنسي. وبعد ذلك سيتوجه جلالته رعاه الله إلى قصر الإليزي، حيث سيستقبل هناك فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأيضا زيارة الإليزي ستتصدرها طبعا المباحثات الرسمية مع القيادة الفرنسية والتي ستتناول سبل تطوير الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأيضا الزيارة يتوقع أن تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. هذه المذكرات تستهدف توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتقني بين البلدين. أما من حيث الأبعاد، فإن طبعا البعد السياسي يتمثل، وخاصة عائشة نحن نتحدث عن ظروف سياسية استثنائية يمر بها العالم في هذا الوقت، وتتطلب المزيد من التشاور والتنسيق. وطبعا سلطنة عمان بأدوارها المشهودة لها رؤيتها الداعمة للحوار والاستقرار، وهذا ما سيتم طبعا تناوله خلال المشاورات التي ستتم بين حضرة صاحب الجلالة عزه الله وفخامة الرئيس الفرنسي. هناك أيضا عائشة بعد اقتصادي مهم، جلالته أيده الله مهتم بالشأن الاقتصادي، ومعظم زيارات جلالته لها أبعادها الاقتصادية ولها نتائجها الخيرة دائما في الاتفاقيات التي توقعها سلطنة عمان مع دول العالم التي خاصة يزورها جلالته. طبعا البعد الاقتصادي يتمثل في فتح آفاق جديدة للاستثمار، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر واللوجستيات والتكنولوجيا، وهذه كلها تنسجم طبعا مع مستهدفات رؤية عمان 2040. أيضا عائشة هذه الزيارة تعكس الثقة الدولية المتنامية بالدور العماني ومكانة سلطنة عمان كشريك موثوق وقادر على بناء جسور تعاون مع مختلف دول العالم. لذلك يمكن القول يعني أن هذه الزيارة ليست مجرد لقاءات ثنائية وبروتوكولات، وإنما هي خطوة استراتيجية. وأنت سألتيني عن تعليقات وسائل الإعلام الفرنسية، يعني معظم وسائل الإعلام التي تناولت الزيارة قالت إنه هذه زيارة لتعزيز شراكة تاريخية، وأيضا يعني للاستشهاد بدور عمان يعني في حل الأزمات بالعالم، وال يعني الرأي العماني مهم دائما في أي مشاورات بشأن قضايا، سواء كانت قضايا إقليمية أو قضايا دولية. وذلك لما لعمان من دور مشهود في هذا الجانب.
0: نعم بالفعل، يعني إذن هكذا استقبلت الأوساط الرسمية والإعلامية هناك في فرنسا هذه الزيارة. وكذا أيضا تحدثت عن أبرز المحطات اللي تضمنها برنامج الزيارة الرسمية اليوم. بإذن الله تعالى إذن ننتظر أيضا بقية التفاصيل لاحقا بعد

0: اليوم ويزور مقر المنظمة، وهناك استعدادات كبيرة لاستقبال جلالة السلطان المعظم الذي سيتفضل ويلقي أيضا خطاب بالمنظمة، وكذلك هناك معرض سيقام في رحاب وفي أروقة مبنى اليونسكو في باريس. وكما تعلمون فإن سلطنة عمان انضمت إلى اليونسكو عام 1972، وهي من الدول الداعمة للمنظمة وعمل المنظمة. وأيضا كما تعلمون أن جلالته أيده الله خصص جائزة للتراث الثقافي، وهذه طبعا الجائزة سيكون لها يعني ستكون لها قيمتها الكبيرة بداخل اليونسكو. بالتالي فإن هذه الزيارة تدعم ويعني تدعم عمل المنظمة وتؤكد على حضور سلطنة عمان في هذه المنظمات الدولية ودعمها لكل الجهود التي تدعم السلام وترتقي بالعلم وترتقي بالثقافة.
1: نعم فعلا، وهو أيضا تأكيد آخر على حرص جلالة السلطان الله يحفظه على العلم والثقافة دائما، وحضور سلطنة عمان الدولي في هذا السياق كما هو الحال في سياقات حفظ الأمن والاستقرار والسياسة الحكيمة والرزينة وكذا أيضا نماء الاقتصاد. شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم على كل هذه التفاصيل التي أثريتنا بها خلال هذه الدقائق، ونرجو لكم كل توفيق وسداد أيضا في بقية التغطية لهذه الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته إلى جمهورية فرنسا. بارك الله فيكم.
0: شكرا لكم عائشة ولطاقم برنامج صباح الخير يا بلادي من إذاعة سلطنة عمان. شكرا لكم وللمستمعين الكرام على كرم الاستماع.
1: بارك الله فيك، الشكر الجزيل إذن للأستاذ إبراهيم العسري موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان إلى جمهورية فرنسا. كنا معه في هذا الربط المباشر من هناك من الجمهورية الفرنسية للحديث عن الزيارة الرسمية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية فرنسا.

إن شاء الله يا رب هذا الوطن يظل كذا سامقا شامخا عاليا في سماوات المجد، ولا يتأتى ذلك كما نقول إلا بإخلاصكم وأمانتكم، وكل واحد يستشعر الأمان الملقى على عاتقه أيا كان موقعه في هذا الوطن العزيز. حتى الأمهات الجميلات اللي يسمعنا في المنازل، الآباء اللي خلاص أدى وظيفته أيضا وتقاعد جالس في المنزل، للجميع الطفل الصغير الجميع له يد في بناء هذا الوطن. صباح الخير لأبو سيف الشعيبي من كبدة، يقول أفضل فاكهة هي الرمان، يعلق على موضوع الفواكه اللي تحدثنا عنه، ويقول فعلا هو مفيد في علاج العديد من الأمراض كالقلب والضغط وغيرها. صحيح. هنا صباح الخير لي أبو باسم، أهلا بك يا أبو باسم، يقول عليكم السلام، نحن سلمنا عليكم، السلام عليكم. يقول ولدي خلص أمس اختبارات الدبلوم العام، نرجو لهم كل التوفيق، اللهم آمين يا أبو باسم. الناس اللي عيالهم في المنازل ديروا بالكم دائما نقول عن يطلعوا في بداية العصر، إن بعده يعني ما شاء الله العصر طويلة، فالشمس تكون عالية وحارة. في هذا السياق الجمعية الألمانية للطب الرياضي حذرت من ممارسة الأطفال للرياضة في الطقس الحار، وهي ترفع خطر إصابتهم بضربات الشمس والإجهاد الحراري. ويعني في علامات معينة إذا كان طفلك يلعب في حرارة الشمس تقولك إن هذا ما تعب عادي، إذا كان يشعر بالصداع المتواصل والدوار والتعب، وأيضا صعوبة في التركيز، دائما يحس بغثيان ولوعة كذا مستمرة، وإذا أيضا كان في عنده قيء موت بكرامة، هذه أكيد يعني عنده أحد علامات ضربات الشمس، وأيضا الإصابة بآلام البطن والتشنجات الحرارية، يعني حس كذا بتقلصات عضلية مؤلمة. هذا دليل على أنه تعرض لدرجات حرارة شمس عالية أو حرارة عالية أو يعني ضربة شمس. لازم تحميهم طبعا أنه قدر الإمكان يأخروا ممارسة الرياضة، خاصة الأطفال ما شاء الله عليهم اللي يحبوا كرة القدم، وأيضا يرتدوا الملابس اللي تسمح بتبريد الجسم، وإذا بيطلع في حرارة الشمس لازم أنه يرتدي مثلا هذه القبعة اللي تحميه من الشمس، أو حتى النظارات الشمسية. عاد انتو سووا لهم جدول، خلوهم كذا يشوفوا معاكم مباريات كأس العالم. بالأمس كان فوز لكندا، والتي تحجز أول بطاقة لها في الدوري أو إلى الدور 16، ويعد يعني إنجاز تاريخي أنها تتأهل من هذا الدور يعني إلى الدور 16. اليوم في مباراة بين البرازيل واليابان، هي المباراة يمكن المنتظرة، بتكون الساعة 9، وأيضا 12:30 بعد منتصف الليل ألمانيا وباراغواي، والفجر بيكون هولندا والمغرب، وكل واحد فائز من هذه المباريات أيضا يتأهل إلى الدور 16. هذه كذا كما عودناكم المراجعة الأخيرة لمباريات كأس العالم. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الرحلة السريعة، إن شاء الله نأمل أنها تكون كانت جميلة. رفقتكم من صباح الخير يا بلادي، على أمل أن نلقاكم في رحلات أخرى قادمة، كونوا دائما بخير. تقبلوا مني وفر التحية، كنت معكم إعدادا وتقديما عائشة بنت سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وتحيات مخرجنا هزاع بن سيف الراسبي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين. سلطنة عمان تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولذوي الضحايا في حادثة سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو في رأس تنورة. سلطنة عمان تدين الاعتداءات العسكرية على أراضي مملكة البحرين ودولة الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معها وتجدد رفضها كافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع إيرانية لليوم الثاني على التوالي، وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. الغارات الإسرائيلية تتواصل على جنوب لبنان رغم الاتفاق الإطاري الهادف إلى تثبيت التهدئة. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 1400 حالة وفاة ونحو 50,000 مفقود آخرين. منظمة الصحة العالمية تعلن وفاة أكثر من 1300 شخص إثر موجة حر في أوروبا وفرنسا الأكثر تضررا. وتمويل أكثر من 7,100 مشروع بقيمة تتجاوز 213 مليون ريال عماني خلال العام الماضي. من إذاعة سلطنة عمان وفين حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية. بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.

إذاعة سلطنة عمان. أهل البحر.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: الحمد لله أن وصلنا بعد صلاة الفجر. الخاطر أنت روح بيت النوخ ضعيف، أنا عندي مشوار أقضيه وأجيك
1: الحين. والناس صليت وطلعت من المسجد ويمكن عاد نايمين.
0: ما عليه، أنت روح بيت عيد، ساعد زمان ولقاك.
1: زين زين أبو عبد الله، أنتظرك، وإذا بغيت أي شيء تلقاني قريب منك.
0: لا خلا ولا عدل. أيوة يا بحر، إيه تشكيك فراقنا، من هنا افترقنا، من هنا سافرت ابن السفاين للغربة. أنت شاهد يا بحر أن السفر مر وأن الغربة أمر. ضعاف احنا ضعاف، ما نقدر نستحمل عثرات الدهر، ما فينا صبر. لا تلومني لأني أشكيك، لو لاقي اللي أشتكي له كان صرخت وخليت خلق الله كلهم يسمعوني. ما يرحمون يا بحر، ما يرحمون يا بحر. أما أنت لأنك كبير تعلم بأسرارنا، تعلم بأسرار البشر. فرقتنا الظروف يا بحر، يمكن نفس الظروف تجمعنا. وين أخوي يا بحر؟ وين حمدان والجمي وأبوي يا بحر؟

0: ليش ما خبرني وين راح؟ قمت من النوم ما لقيته في الميلس. يمكن يكون راح المصنع من الصبح. ها؟ من هذاك عند البحر. هو هذا كأنه حسين. هذا متى وصل؟ وليش جاي؟
1: زكريا، ليش نايم في المصنع؟
2: من أبوي؟
1: صاير شي في البيت عشان تنام في حجة المصنع؟
2: لا لا أبد، ما صاير شي، بس حبيت البارحة نام هنا.
1: لا يا زكريا، لا، عمرك ما سويت. اسمع، بعد شوية بيجي العمال، أباك تصحصح زين وتكون معهم، لا تخلي حد يقرب من الحجرة. أخوك المفروض يكون واصل قبل العمال. هنا
2: ما قلت لي يا أبوي أنت وين بايت؟ وين تروح؟ من وين تجي؟ ليش ما ترجع البيت؟ ولا بعد تنام في المصنع؟
1: قلل أسئلتك يا زهيرية، قلل أسئلتك. أنا أريد أشوف العمال رجعوا وأسمع صوت المطارق. أريد السفاين تتحرك لين ما تنزل البحر، هذا اللي أبا أسمعه.
2: وتنتظر كل هالوقت وانت عارف انه يبالها شهور.
1: لو همه وهميته معهم انت واخوك ومبارك بيخلص الشغل في هالشهرين. هذا
2: من هذاك الرجال اللي واقف تحت السفينة؟
1: هذا كأن اخوي حسين. ايش يا ابي، ماذا حد خبرنا النبي؟
2: وهذاك اللي يالس قريب منه ما كان العم مبارك؟
1: يعني مبارك ما خبر ان حسين بيوصل البلاد؟
2: من وين يخبرك وانت ما حد عارف ديارك؟
1: تراني ألقاه من وقت لوقت، بس ما خبرني مبارك الله يهدي.
2: يمكن هو بروحه ما يعرف.
1: كل شيء جائز يا ولدي. روح لهم عشان ما يقربون من الحجرة. سير لهم.
2: شو.
3: عم حسين، الحمد لله على السلامة. ما حد خبرنا انك يا البلاد.
4: انا بروح تفاجأت بع الساحل.
3: نورت البلاد، بس ليش ما يتني البيت؟
4: بيتكم عامرة بالإيمان. حنيايين انا والنخضة بنخاطر نزور مصنع النخضة عيد نطمن على الشغل.
5: لا، الحمد لله الأمور طيبة، ولو قربت من السفينة بتشوف معالمها الأولية بانت. عاد قدامنا أول لوح نسفه اللي هو الشريرة، ونتبعها بالثاني والثالث الخد لين ما نسف كل الألواح بالدوران.
4: أنت أستاذ يا مبارك وما ينخاف عليك.
5: منك تعلمنا يا النوخذ حسين.
3: ما شاء الله عمي حسين في البلاد وياي مع عمي مبارك. عيال ما قلت إن عمي راح يشرفنا. زينكم كلكم موجودين عشان العمال من يوصلون يفرحون بشوفتكم.
4: احنا اللي بنفرح بشوفتهم دام بيوصلون ودام المصنع بيتحرك.
3: لا الحمد لله بشرك، الله فرجها وبدينا الشغل، واذا همينا عدل بنخلص السفاين خلال شهرين.
2: هذا نفس كلام ابوي.
4: كلام ابوك؟ حمدان اخوي رجع؟
2: لا قصدي ابوي كان يقول نفس الكلام قبل.
5: المهم ان الشغل الحمد لله رجع، وعاد همتكم عيال حمدان لا تخلوا الشغل يوقف.
4: ما راح يوقف إذا المشكلة في الفلوس. اسمع يا حمد ومبارك، ما غريب أنا جاي بفلوس شراء نصيب أبوك من البيت، وما عارف كم حطيته قيمة الشراء.
3: زين عمي، بس كيف تشتري البيت وصاحب المال ما موجود؟
4: عارف، وعشان كذا جاي بالفلوس أعطيك إياهن حتى ما يوقف الشغل في المصنع. عاد انت قدرها مثل ما تبع. الله يرجع ابوك بالسلامة، والأمر عنده. يبى يبيع شوره عنده، ما يبى يبيع شوره بعد عنده. واعتبر الفلوس فلوس المصنع، ويشهد الله اني ما طالبت بها من هذه الساعة.
2: عمي البيت لا زال بيتك يا عمي، ومتأكد لو ابوي قدامنا الحين كان هذا شوره.
3: لا، بعد يبقى وجوده ألزم يا زكريا.
5: إن شاء الله. عاد أنا بترخص الحين بروح مصنع النخضة عيد. وما أوصيكم أنت وأخوك. الله الله،
4: بروح معك يا مبارك، بالخاطر ينطرني هناك.
1: طول عمرك أحسن مني يا حسين.
6: الحمد لله الأمور بتمشي على خير. الفلوس اللي يابها عمي تكفي وتوفي، وإن شاء الله السفن بتسهب فوقتها.
1: اسمعني يا زكريا، أباك تسوي صيانة للبيت الصغير وتبدأ من بكرة. الغواز اللي عطاكم إياها أخوي حسين يكفي منها اللي يخلي البيت يتجدد وينفرش. أباك تسرع في هذا الموضوع. أبا حسين لين يرجع البلاد مرة ثانية يسكن فيه، ما يحتاج يسكن عند حد، لا عند عيد ولا عند مبارك. وفلوس حسين ما تدخل في شغل المصنع.
2: أبشر يا أبوي وفالك طيب.
1: يلا يا حمد، خلونا نتوكل على الله ونفتح صدورنا للهوى عشان تنتعش قلوبنا برجعة الحياة.
7: رجعت الشمس.

0: الله جمعكم مرة واحدة وجابكم مع بعض، هذا فال طيب.
1: جمعنا عند النوخذة حمدان.
0: حمدان ما غيره، بيرجع.
1: بيرجع وبيلقى الأمور صيبة. المهم إن المصنع شايلين العيال. والله إني فرحت العم، حسيت إن حمدان واقف قدامي فرحان ويهلل. الله يرجع الأيام الحلوة يا رب.
2: اللهم آمين.
0: آمين آمين. المهم شفت اللي سواه مبارك في فترة صغيرة؟
1: خلينا نشوف خلينا نشوف. وترى مبارك أستاذ ويعتمد عليه وصاحب كلمة، وإذا وعد ما خلف.
3: عمتي عمتي فتحي الباب أنا فنة. يا عمتي هذه ليش ما ترد؟ ليكون راحت بيت أخوها. عمتي
4: أبوي ليش ما ترجع البيت؟ الحمد لله الأمور بخير، البيت الصغير صلحناه والمصنع ماشي أمره. خلاص ما في داعي لبعدك عن أمي، تراها والله تحتاجك. طول ما أنت بعيد هالفترة كله تحن علينا. روحوا دوروا أبوكم، روحوا دوروا أبوكم.
5: ومن قال لك إني ما أدعو الله إن الله يهديها وتعقل؟ ترى يا ولدي أمكم ما أدري ليش ما تفكر في نفسها. اعلم الله إني استحملتها كل عمر.
4: علي يا أبوي عشان تراها ما صاحية، صحتها ما عاد مثل ما كانت، صارت ساكتة وتجلس في زوايا البيت تفكر كثير وتكلم نفسها. لازم توقف معاها، غيابك مسوي فراغ كبير في حياتها.
3: حمد يا حمد وينك يا حمد؟
4: هذا صوت فنة، اللهم اجعله خير.
5: ليش تصرخ وتنادي على حمد؟
3: حمد الحق تعال تعال يا حمد، شوف أمك ليش ما تفتح الباب. حمد
6: اكسر الباب يا حمد.
4: أنا بكسر الباب.
6: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: سبحان القادر على كل شيء والرحيم بالعباد.
0: قالوا لقوها طايحة قدام الباب من داخل وتزبد.
6: فقدت صوتها، ما عاد بقى لها صوت. عنيدة الجبارة تفقد صوتها؟ سبحان الله، يرزق من يشاء ويأخذ ممن يشاء.
1: كيف حمدان ظهر؟ وين كان ومتى وصل عشان يلحق عليها؟
0: أنا اللي مستغرب منه هالناصر اللي جالس يصرخ وواصل صوته كله بلاد، وهو يتهم حمدان بأنه ضاربنا.
1: ناصر؟ ما حسبب بلواها غير هالناصر. لو تعرفون أموره ما تقربون منه، لا في سراءة ولا في ضراءة. احنا من فرقنا غير دسايسة؟ بعدين لا تخافوا، ما عاد حد يصدقه في البلاد خلاص.
6: والله اني احاتي هالبنت المسكينة اللي عنده. نعم اني احاتيها، مسكينة ما حد راضي يقرب منها بسببه. لا راحم البنت اللي عمرها راح، ولا راحم نفسه.
7: سبحان الله سبحان الله، من جلس يشرط علي وانا ما مرتاح له. الله يعوض والدي ناس اطيب منه. بس هالبنت هالبنت وحليلها ما لها ذنب، الله يكون في عونه.
4: مسكينة يا أمي، ما أدري إحنا اللي ظلمناك ولا أنت اللي ظلمتي نفسك.
8: الله يشفيها ويعافيها، ما تستاهل اللي صار فيها أبدا.
5: عنيدة تفقد صوتها؟
4: شفتها يا أبوي، شفتها كيف مكسورة، شفت عيونها اللي ما تفارقها الدموع.
5: ألا تتقون؟
9: أمّا أنتوا دخلوا بيت فنة وأنا بروح بيت عمي حمدان.
10: لا تبطى هناك، إذا شفت أبوك طرشة.
9: إن شاء الله يا أمي إن شاء الله.
1: ما قدر أروح لمبارك، خايف يتهموني بالشماتة.
6: ولا أنا، لأن البيت ما ينطاق، أخاف ألقى هناك ناصر يقوم يثرثر وايد وعاد ما حد يطيقه.
1: ما أدري عبد الله وصل ولا لا.
11: قربت منها، حسيت انها تبي تخنقني وكأنها تلومني على اللي صار فيها.
10: عنيدة لا تلوم حد، لانها سبب نفسها بنفسها. مسكين بني ادم، شحط طريق بس لسان فيه، وإذا وقف هاللسان يعرف قدره. الله يشفيها ويهديها. بس
11: خالتي، ما تشوف المفروض نوقف معاها ونكون جنبها؟
10: المفروض، وهذا أقل واجب إنسان يسويه. وتراها ما غريبة، هذه أم حمد، حرمت أخو حسين.
11: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نستعبر من اللي نشوفه.
5: الحمد لله، مرن الشهرين والسفن نزلت البحر، والرياييل وفوا وما قصروا بوعودهم وعطونا حقنا.
12: والبوم بعد يا أبوي بانت بشايرها في مصنع النوخ ذعيد.
5: وصلني خبر إن حسين أخوي بيوصل بكرة.
12: صار لهم شهرين من راحوا، يقولون بيوصل مع خالتي جميلة وسهيلة وحسين بن حمد.
5: الحمد لله، أخوك ما قصر، زهب البيت وتيبن، والفراش أيضا غيره، خذ مكانه غيره.
12: أبويا، فلوس عم حسين باقي فيها أكثر من النص، كيف تبغى نسوي بها؟
5: خليها لما يوصل حسين، بنتفاهم فيها عشان كل واحد يأخذ حق.
12: زين، أنا أقول بما أن الأمور طيبة نرجع مثل ما كنا، وترى البيت كان بيتهم، ويا ريت يرجع بيتهم مثل أول.
5: عشان عمك ولا عشان ولدك؟
12: أبويا، الظفر ما يطلع من اللحم. أنا أتمنى عم حسين يرجع ونصير قراب وما تبعدنا المسافات. يعلم الله إن فنة تستاهل تحضن حسين وينام بيننا.
5: هالك طيب يا ولدي، حسين طول العمر ذهب، ولا أظن سهيلة بتقول لا، لأن معدنها صافي وفنة بعد ذهب وتستاهل.
4: أبوي، خالي ناصر جلس يصرخ في البلد يتهمنا باللي صار لأمي، هذا ما تتوقفون عند حده.
13: أوه يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
14: والطفل سام الخصيبي،
13: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال. نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مال. للمخرج طالب بن

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس استوديو الظهيرة
0: إذاعة سلطنة عمان ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير إخراج مريم العجيلية
2: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنعيد النظر إلى تلك الأجسام المعدنية التي صنعناها بأيدينا وأرسلناها لتحرس اتصالاتنا ولكن هذه المرة سنتخيل خروجها عن السيطرة ماذا لو سقط قمر اصطناعي عميق عملاق على مدينة كبرى؟ كيف سيتحول مبعوث العلم والتكنولوجيا إلى قذيفة كونية تخترق ناطحات السحاب؟
3: هذه الفرضية التكنولوجية تثير الكثير من القلق في الأوساط العلمية فالأقمار الاصطناعية العميقة خاصة تلك التي تدور في المدارات المرتفعة أو المحيطات الفضائية المتروكة تملك كتلاً معدنية ضخمة علمياً عندما يبدأ جسم بهذا الحجم في الانهيار نحو الأرض فإنه لا يعود مجرد حطام بل يتحول بفعل الجاذبية والسرعة إلى كتلة نارية متفجرة تهدد التجمعات البشرية الكثيفة
2: وأول المراحل المرعبة لهذا السقوط تبدأ عند دخوله الغلاف الجوي الاحتكاك الشديد بالهواء سيرفع حرارة القمر الاصطناعي إلى آلاف الدرجات المئوية مما يجعله يظهر في السماء ككرة نارية عملاقة أكثر سطوعاً من الشهب الطبيعية ورغم أن الأجزاء الصغيرة والألواح الشمسية ستحترق وتتلاشى في السماء فإن القلب المعدني الصلب المصنوع من التيتانيوم والفولاذ سينجو ليكمل طريقه نحو الأسفل
3: لنتخيل لحظة الارتطام بقلب المدينة الكبرى السير الفيزيائي للحطام الذي يهبط بسرعة تتجاوز آلاف الكيلومترات في الساعة سيحدث صدمة هوائية عنيفة يتبعها دوي انفجاري هائل يحطم زجاج المباني على بعد كيلومترات سيتسبب الارتطام في تدمير هيكلي للمباني المحيطة ويخلق حفرة عميقة في الأرض مما يؤدي إلى اهتزاز أرضي محلي يشبه الزلزال المركز
2: هذا التدمير المادي مرعب ولكن الخطر الأكثر خفاء يكمن في المواد الكيميائية والمشعة التي قد يحملها هذا القمر بعض الأقمار الاصطناعية العميقة والعسكرية أو تلك التي أرسلت في مهام من استكشافية بعيدة تعتمد على مفاعلات نووية صغيرة أو بطاريات حرارية تعمل بالبلوتونيوم لتوليد الطاقة انفجار هذه المواد عند الارتطام سينشر غباراً مشعاً خطيراً في هواء المدينة مما يتطلب إخلاءً فورياً لمناطق شاسعة حفظاً على الصحة العامة
3: صحيح ومن الناحية اللوجستية والأمنية ستعيش المدينة حالة استنفار قصوى ستتوقف شبكات الطاقة والاتصالات وتعلن حالة الطوارئ البيئية والدفاع المدني للشروع في عمليات الإنقاذ واحتواء التلوث كما أن حادثاً كهذا سيفتح نقاشاً دولياً قانونياً صارماً حول مسؤولية الدولة المالكة للقمر عن تعويض الأضرار الناتجة مما قد يتسبب في أزمات سياسية كبرى بين الدول
2: ولكن لنطمئن مستمعينا قليلا. من خلال الإحصاءات الفلكية، فعلى الرغم من أن السماء مليئة بآلاف الأقمار والنفايات الفضائية، فإن احتمال سقوط أحدها على منطقة مهولة بالسكان يبقى ضئيلا جدا. كوكب الأرض مغطى بالمحيطات بنسبة 70%، بالإضافة إلى المساحات الشاسعة من الصحارى والغابات الخالية، مما يجعل معظم الأجسام الساقطة تهبط بسلام بعيدا عن البشر، فيما يشبه المقابر المائية للأقمار المتروكة.
0: ماذا لو؟
3: سبحان الله، حينما نتفكر في هذه الفرضية ندرك أن التقدم العلمي البشري يجب أن يكون مقروناً بالمسؤولية الحكيمة. الابتكار لا ينتهي بمجرد إطلاق المركبات نحو الفضاء، بل يمتد ليشمل كيفية التخلص منها بأمان بعد انتهاء صلاحيتها. الحفاظ على سلامة كوكبنا وسكانه هو الغاية الأسمى لكل حضارة تسعى لعمارة الأرض واستكشاف الكون.
2: بالتأكيد، فالهندسة البشرية اليوم بدأت بالفعل في تطوير تكنولوجيا لتوجيه الأقمار الاصطناعية المتهالكة نحو المقابر المعزولة في المحيطات عمداً، أو إعادة تدويرها في المدار، مما يثبت أن العقل البشري قادر على تدارك مخاطر صنيعته. نحن ننظر إلى الأقمار في السماء اليوم بامتنان لما تقدمه من خدمات، ونثق أن العلم يعمل دائماً ليكون مصدر أمان لنا لا مصدر خوف.
3: كلمات رائعة تعيد النفوس إلى الطمأنينة والتقدير لجهود العلماء. نختم بها حلقتنا لهذا اليوم، لنسأل الله السلامة الدائمة لمدننا والتوفيق للبشرية في سعيها نحو المعرفة الآمنة. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على كرم المتابعة. نتمنى أن تكون هذه الرحلة التكنولوجية المثيرة في عالم ماذا لو قد أثارت تفكيركم العلمي. دمتم في أمان الله ورعايته، إلى اللقاء.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. هذا البرنامج حيث نلتقي بمواهب شابة ويافعة ومواهب من أطفال أبناء عمان. اليوم معنا في هذه الحلقة ضيف مميز، هو اليمان.

0: سلام الله عليك اليمان.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي اليمان سيف قحطان الريسي من الصف الثالث الرابع المقيد في مدرسة الدعام التعليم الأساسي في محافظة شمال الباطنة.
0: يا حي ومرحب بك اليمان، تبارك الرحمن الرحيم عليك. نحن سعيدين جدا بوجودك معنا في إذاعة سلطنة عمان وفي استوديو أيضا عيون المستقبل. عزيزنا المستمع اليمان تبارك الرحمن الرحيم حافظ للقرآن الكريم، وعدد أجزاء حفظه كم يا اليمان؟ كم حفظت من القرآن حتى الآن؟
1: 5 أجزاء.
0: 5 أجزاء تبارك الرحمن، وأنت الآن في الصف السادس. نتحدث عن مشاركاتك في هذا المجال، منذ متى بدأت تحفظ القرآن؟
1: منذ كان عمري 4 سنوات. كنت في ذلك الوقت أحفظ مع أمي وأبي، وبدأت الحفظ في مركز أحباب الله، وحاليا أحفظ الآن مع الشيخ الأستاذ أحمد.
0: نوجه التحية لكل من يرعى حفظة كتاب الله. إذن بداية من المنزل، من صف ومن عمر صغير حتى قبل أن تنخرط بأي سلك تعليمي، عمر 4 سنوات، عمر صغير جدا لحفظ القرآن، ولكن تحية لوالديك أمك وأبوك اللي ساعدوك في حفظ القرآن. الآن تحفظ 5 أجزاء، كيف حفظت كل هذه الأجزاء؟ هل مثلا لديك أوقات محددة، تدريبات معينة تتخذها للحفظ؟
1: أتخذ أوقات معينة للحفظ لكي أحفظ الصور والآيات.
0: يعني هل يأخذ منك وقت طويل حفظ القرآن الكريم؟
1: قصير قليلا.
0: قصير، يعني كم مثلا تقريبا عشان تحفظ مثلا صفحة من القرآن كم تأخذ؟
1: أخذ 5 أيام.
0: 5 أيام لصفحة واحدة، وتكرر تكرار كثير. كيف ننصح مثلا أصدقائنا ليحفظوا أكثر قرآن؟ إيش الأشياء اللي أنت تسويها عشان تحفظ جيدا؟
1: أكرر الآيات مرات عديدة وأحفظ في أوقات معينة.
0: ما شاء الله، جدول أيضا الدراسة، كيف توفق بين الحفظ والدراسة واللعب؟ يعني أنت طفل ما شاء الله، أكيد أنك أيضا تحتاج أوقات للعب، أيضا لقاء أصدقائك، كيف تقسم وقتك؟
1: أقسم وقت حق حفظ القرآن الكريم ووقت حق واجبات المدرسة ووقت عشان اللعب.
0: ما شاء الله، إذن أنت منظم لوقتك يا اليمان، لذلك أنت ما شاء الله متوفق في كثير من التفاصيل. مستمعنا العزيز، أيضا اليمان تبارك الرحمن لم يكتفي بحفظ القرآن فقط في المنزل وفي مركز التحفيظ، وإنما أيضا يشارك دائما في المسابقات المعنية بحفظ القرآن الكريم، ضمن ذلك حصولك على المركز الثاني في مسابقة المقرئ الحسن بن علي العماني بمجيز في ولاية لوا عن فئة حفظ الجزء 30. كلمنا عن هذه المشاركة، وأيضا إحساسك دائما كذا بالمشاركات المختلفة في حفظ القرآن.
1: يعني كنت أنا مرتبك ومتوتر، بس أمي وأبوي حفظوني زيادة، يعني في أوقات زيادة أكثر.
0: يعني
1: عشان كذا صرت أحفظ القرآن.
0: ما شاء الله، إذن في هذه المشاركة بالتحديد أنت كنت تشعر بتوتر، لكن مع التركيز والتكرار المستمر ودعم الوالدين استطعت أنك تحفظ ما شاء الله وتحوز على مركز متقدم في هذه المشاركة. أيضا هنا في سلطنة عمان هناك عناية خاصة بالقرآن الكريم وحفظة كتاب الله، ضمن هذا مسابقة السلطان قابوس لحفظ القرآن الكريم التي تقام لمختلف الفئات، ضمنها أيضا فئة الصغار والأطفال. أنت مشارك تبارك الرحمن اليمان في هذه المسابقة لعامين متواليين، صح؟ مرتين شاركت. كلمنا عن هذه المشاركة.
1: في عام 2023 حصلت على جائزة الشيعية، وفي عام 2024 لم أحصل على المركز، وفي عام 2025 حصلت على المركز الرابع.
0: ما شاء الله، إذن أنت كنت مصر على المشاركة مرة تلو الأخرى حتى حصلت مركز متقدم في مسابقة السلطان قابوس لحفظ القرآن الكريم. مصر أنك تشارك مرات أخرى إن شاء الله في ذات المسابقة؟
1: نعم،
0: بإذن الله تعالى بهذا الإصرار ستشارك مرة أخرى في عديد المسابقات. أيضا لك مشاركة في مسابقة أخرى، وهي مسابقة تابعة لوزارة التربية والتعليم في حفظ القرآن الكريم. كلمنا عن هذه المشاركة.
1: شوية كنت متوتر، وبعدين ما شفت الطلاب اللي يتكاثروا في هذه المسابقة تشجعت أكثر.
0: تشجعت أكثر، يعني التوتر تحول إلى خلاص جرأة وشجاعة في أداء إن شاء الله الحفظ بشكل جيد. الآن اليمان، إذا شخص يود أن يحفظ القرآن الكريم، إيش ممكن ننصحه؟ إيش الأشياء اللي لازم يسويها؟ إيش الأشياء اللي ممكن تكون في شخصيته عشان يكون حافظ جيد؟
1: يعني أن يكرر الصورة مرات كثيرة ويحدد أوقات معينة لحفظ الصورة.
0: وإيش بعد من الأشياء في الحياة بشكل عام، ما فقط في حفظ القرآن الكريم، إيش لازم يكون هو عشان الله يكرمه ويحفظ القرآن؟
1: مثلا القراءة وزرع النباتات.
0: زرع النباتات رائعة جدا هذه المقاربة يا اليمان، يمكن الواحد يستغرب ما الرابط بينها، لكن الزراعة أيضا تعلمك على الصبر والثبات والانتظار، نفس الموضوع لما تحفظ قرآن صح؟ أنت
1: نعم.
0: تنتظر جهدك وثمرة جهدك أيضا في الحفظ مع التكرار مرة تلو الأخرى. إذن عزيزي المستمع، نحن ولا نزال في هذا الحديث الجميل الشيق مع ضيفنا اليمان الريسي الحافظ لكتاب الله عدد من الأجزاء، 5 أجزاء حتى الآن، وإن شاء الله يا رب أنك تحفظ المزيد في قادم الوقت، وسيكون ذلك بسبب التزامك ما شاء الله. ما شاء الله اليمان، أنت مشارك في عدد من الورش اللي فيها عناية بالخطابة والإلقاء وكذلك تعزيز المهارات فيما يرتبط بحفظ القرآن الكريم. لديك أيضا مشاركة في مسابقة مهمة جدا العديد من أصدقائنا شاركوا فيها، هي مسابقة نجم القراءة. كلمنا عن هذه المشاركة.
1: عندما كنت في الانتظار كنت متوترا جدا إلى أن أهدتني أمي كتابا من صادر المدرسة أقرأه حتى أحفظ المعلومات التي في داخله.
0: وبعدين كيف شاركت؟ كيف كانت المنافسة؟
1: كانت المنافسة زينة، يعني سألوني أسئلة بسيطة وخلصت.
0: ما شاء الله عليك، وانت جاوبت كذا بحماس وبإتقان؟
1: نعم.
0: جميل، وكيف كان تفاعل أيضا لجنة الحكم معك لما كنت تقرأ لهم وتخبرهم الأشياء اللي انت قرأتها؟
1: جميل جدا.
0: خبرنا أكثر، شرح لنا كيف كانت مثلا أحاسيسك لما شفت المنافسين، كيف كان أدائك، تتذكر الموضوع اللي أديت حوله أو قدمت عنه القراءة؟
1: نعم. عرفت

0: ده رائع ما شاء الله في حفظك للقرآن الكريم وحبك أيضا للقراءة بشكل عام، وكذلك أيضا حبك للإلقاء والخطابة، كل ذلك طبعا يعزز حفظ القرآن الكريم. وحتى الآن أنت تحفظ 5، إن شاء الله في المستقبل تأمل لتحفظ المزيد. خبرنا عن طموحك فيما يرتبط بالقرآن الكريم وأيضا مشاركات مستقبلية في الإلقاء.
1: طموحي في القرآن الكريم أن أنهي الجزء، وأدعو دعاء إنهاء الجزء
0: كامل الأجزاء، تحفظ القرآن كاملا تقصد
1: نعم.
0: وتقرأ دعاء الختم؟ يا رب بإذن الله تعالى، الله يبلغك هذا الأمر يا اليمان. كل من يستمع لنا الآن يمكن يحب يحفظ مثلك، ما شاء الله أنت كذا حفظت في هذا العمر الصغير 5 أجزاء، ويمكن يحب يحفظ أكثر، إيش نقول لهم؟ ما النصيحة اللي يمكن تقدم لهم إياها أنت لكي يحفظوا بشكل جيد؟
1: نصيحة أن يحفظوا جزئيات صغيرة
0: يحفظوا أجزاء صغيرة وعشان بعدين يوصلوا للحفظ الكبير،
1: نعم.
0: يعني ما بالبداية يحفظ كمية كبيرة، يقسم حفظه. نصيحة جميلة جدا منك يا اليمان. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الجميلة مع ضيفنا اليمان بن سيف الريسي، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. كونوا بخير، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل، مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجدي، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: غارسيا لوركا، الجزء الأول.

0: سيتكلم أنا متأكدة.
1: إنه يحاول وأنا واثق أنه سيفعل.
0: ابننا فيدريكو صار عمره اليوم 4 سنوات، نحن في عام 1902 وقد تأخر كثيرا عن أقرانه.
1: الأقران صاروا يتكلمون ويغردون مع العصافير،
0: وابننا يتعثر في النطق
1: والمشي
0: كأنما قدمه غير قادرتين على حمله، وهو غير قادر على اللحاق بزملائه.
1: زرنا أطباء غرناطة فلم يتحسن.
0: اللهم انظر إلينا، هذا ابننا وقد صدمنا فيه.
1: موعدنا غدا مع الطبيب الذي أوصانا عليه الدكتور توباسيو.
0: ما أكثر ما ذهبنا وعدنا بدون أمل.
1: فليفعل الله ما يريد.

0: أرى أمامي أما توحدت مع حالة ابنها، وهذا أمر عظيم يبعث على التفاؤل.
1: لأنني قرأت كثيرا عن هذا المرض، إنه التوحد.
0: أجل هو، وكما تعرفين فإنه يحتاج إلى المزيد من التفرغ له.
2: زوجتي شبه ملتصقة بولدها المريض،
0: فلتراقبه كثيرا، وخاصة أنه صار في الرابعة.
1: يمكنني أن أقول لك كل شيء عنه.
0: هل لاحظت اهتماماته؟ ماذا يشد أنظاره؟
1: المسرح، الأغنيات الشعبية.
0: حسنا، ماذا يفعل بالضبط؟
2: هو يميل إلى العزلة، لا يتكلم مع أحد. كان سعيدا عندما اصطحبناه إلى المسرح.
1: حاول أن يغني، أن يفعل مثلهم.
0: دعوه يصنع عالمه الخاص. اذهبوا به إلى كل المسارح الغنائية في غرناطة، وليخرج من عزلته ويدخل المدرسة.

0: نعم إنه يتلعثم لكنه يتقدم.
1: تقولين إنه يغني؟
0: نعم يبدو كأنه قام بتأليف أغنياته الخاصة، هي أغنيات شعبية في المقام الأول.
1: هذا تقدم ملموس لحالة التلميذ فيدريكو غارثيا لوركا.
0: لم يعد يأبه بسخرية زملائه من طريقة نطقه للكلمات.
1: هذا في حد ذاته تقدم عظيم.
0: إنه يحاول أن يغني الأغنيات الشعبية كأنه يحاول بعثها من جديد.
1: وزملاؤه هل يستحسنون ما يؤلفه؟
0: بالطبع، ويطلبون منه دوما أن يغني ويكرر.
1: هل يفعلون ذلك بدافع المزاح والسخرية؟
0: أحيانا وأحيانا.
1: باعتبار الطبيب الذي يتابع حالته وأنت المربية التي تتولين رعايته، يمكننا أن نخبر والديه أن الأمور تسير هنا على ما يرام.
0: هذا الأسلوب التربوي صرنا نمشي عليه في مدارس غرناطة التعليمية.

0: كل هذا الجمع من عشاق الشعر جاءوا كي يستمعوا إليك.
1: عزيزتي أنجيلا، عندما تكونين وسط قاعة الاحتفالات بين الجموع الغفيرة، أشعر أنك الوحيدة الموجودة هناك.
0: أنت تقول هذا الكلام دوما، وسمعت الكثير من البنات يرددن إنك قلت لهن هذا الكلام.
1: هل تختبرين مشاعري؟
0: بل أنت دوما تحفزني أن أقول ذلك.
1: هل تعجبك أجواء الجامعة؟
0: أنا مثلك دوما، أنطلق معك في ريف غرناطة وبساتينها القريبة.
1: نذهب إلى المقاهي ونقرأ تحت الأشجار.
0: كم أحب الشعر الذي تلقيه، خاصة الشعر الأسباني.
1: وكم أحبك وأنت ترقصين في الربوع على إيقاع قصائدي.
0: أحبك أكثر وأنت تلحن لي هذه القصائد،
1: وأنا أحلم بك وأراك تمثلينها.
0: إذا كنت تحبني فعلا، وإذا كنت معجبا بتمثيلي، اكتب مسرحية غنائية من أجلي.
1: ماذا؟ هذا يحتاج الكثير من الوقت والانتظار.

0: رائع يا ولدي، هذا أول كتاب لك وأنت في سن 20 من العمر ولا زلت تدرس في الجامعة.
1: أنا السبب، صدقني. أنا أنجلا، أنا التي ألهمته هذا الكتاب الأول.
0: وباعتباري صاحب مكتبة فإن الناس كثيرا ما تأتي لشراء هذا الكتاب الأول.
2: انطباعات ومناظر.
1: هذا الكتاب الذي كتبه غارثيا لوركا هو حصيلة عديد من الرحلات قمنا بها عبر المدن والقرى والجبال في أسبانيا.
2: ليست كل الرحلات، بل بعضها.
0: الناس هنا في غرناطة يحبون الحضارة العربية التي كانت يوما ما هنا. اكتب عن هذا الأمر بلا توقف.
1: ما زلنا ندرس في الجامعة، بعد التخرج سوف نكمل المسيرة.
2: لا لا، أنا لست في حاجة إلى الشهادة، أنا في حاجة أن أعرف إسبانيا، أن أعرف المزيد عن الأندلس وغرناطة.
1: فدريكو، ماذا تقول؟ الدراسة مهمة.
2: بل السفر أكثر أهمية، صدقيني.

0: أنت الذي جنى على نفسه يا غارثيا لوركا.
1: تصورت أن ديواني الأول كتاب الأشعار سيحقق أعلى المبيعات، ولكن
0: لو أسندت إلي أنا سلفادور دالي أن أرسم قصائد هذا الديوان وقمت بتصميم غلافه لنجح الديوان الأول لك.
1: يا صديقي دالي، الشعر بالكلام والمعاني وليس بالرسوم التوضيحية.
0: طالما أن لك صديقا فنان سريالي اسمه سلفادور دالي فأنت ينقصك الكثير لو لم تستعن به.
1: نحن الآن في العام 1921 وقد تركت الجامعة وتجولت في ربوع إسبانيا، ثم أنا لا أميل إلى نشر الكتب، أصدقاء السفر هم الذين ألحوا علي في النشر.
0: نحن صحبة السفر عبر ربوع إسبانيا، يوجد منا الفنان التشكيلي والشاعر والموسيقار.
1: بابيلو نيرودا الشاعر ولويس جونيك ودانييل ألبيرت
0: وغيرهم الكثيرون، إنهم يلحون عليك أن تمنحهم شرف نشر قصائدك في المجلات التي يعملون بها.
1: لا أميل إلى نشر قصائدي على الورق، أحب أن ألقيها على الناس في المهرجانات والساحات والحدائق.
0: لكنه لا يوجد من يبارك في إلقاء الشعر الآن.
1: نعم، الشعر بحاجة إلى ناقل، إلى كائن حي،
0: إلى شاعر.
1: رقد الشجر باكيا من المطر، آه من ضوء القمر راقدا فوق أغصان الشجر.
2: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: بصراحة أفكار ومشاريع جميلة اللي في الورقة اللي أنت تريدي تقدميها يا سلوى، وواضح أنك باذلة مجهود كبير جدا لتطوير البلد. بصراحة جهد جبار.
1: الله يقدرني لخدمة البلد يا سميرة، وأنا ترشحت لمجلس الشورى لأن عندي رسالة هادفة وهامة جدا، حسيت أني لازم أقدمها من خلال تواجدي في هذا الصرح البرلماني، وما قدمت نفسي إلا بعد دراسة لهذا المجلس اللي أقامت الحكومة.
0: بس لا تنسي يا أختي أن المنافسين كثيرين وقويين يا سلوى.
1: أعرف يا سميرة أعرف، واضح الأسماء المترشحة لهذه الفترة، بس إيش أسوي؟ أنا تقدمت للناس وعرضت اللي أريد أقوله لتمثيل الولاية خير التمثيل، واللي عنده أفضل مني يتقدم.
2: للمرأة دور محوري في نهضة المجتمعات وازدهارها، وحضورها في انتخاب أعضاء مجلس الشورى استثمار لحقها وتعزيز لدورها. انتخب انتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.

0: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ما زلنا معكم وبرنامجنا تغاريد، وما زلنا في حمرة الدروع، نيابة حمرة الدروع بولاية عبري، وما زال ضيفنا أيضا في هذه الحلقة الأخ محمد بن حارب بن زاهر الدرعي. حارب، جيناك مرة ثانية.
1: مرحبا.
0: الله يعطيك الخير.
1: حيا الله يعطيني يعطيكم خير إن شاء الله.
0: اليوم
1: السلامة والصحة.
0: الله يسلمك. اليوم نبى الونة عاد.
1: الونة.
0: ونة حمرة الدروع.
1: اي بنعطيكم بلا قدرة وبنعطيكم إياها عد. إيش رأيكم؟
0: عد وغنى بعدين.
1: يعلم الله غير هي، يعلم الله بالأحوال. بنعطيكم إياها عد.
0: عد. ونة قديمة هاي.
1: قديمة هاي قديمة. من تاريخ ما لاحقين عليها. في تاريخ إركاب الأولية.
0: إركاب الأولية. متى تقولون الونة أنتوا هاي؟ متى تقال في الرمسة؟ متى تقال الونة؟
1: قال في الونة.
0: لا متى تقال يعني أي وقت؟
1: من سنين، من سنين قديمة، من سنين قديمة.
0: أدري، لكن متى تقال يعني في الرمسة؟ تقال في.
1: قال يوم تركب فوق ركاب ونبو ساري، ها؟
0: ساري.
1: ساري في الليل.
0: في الليل.
1: أتورق النايم عن رقاد، عن يطيح فوق بعيدة. هذه يسوونها في الليل الشيبان الأولية يوم يسرق.
0: ونة.
1: ونة في الطريق.
0: في الطريق.
1: آه في الطريق ركاب تمشي هو يون.
0: وهو يون.
1: هو يون.
0: عادها للفرقان. قالوا يمال.
1: جمال زر.
0: جمال زر. خاطف يا خاطف جمال خاطف.
1: فرقان فرقان اللي سمعها ثار مرقادة.
0: ثار مرقادة.
1: وبات الشيبة واقف على عقفة حاطنها بين عيونه من الوشال اللي صابته.
0: أوه.
1: والطفل بات يبكي. وش هذا استوي؟
0: يا محمد ما شاء الله عليك يا محمد.
1: زين طال عمرك وهذا وسلامتك.
0: هذه الونة يقولها رجال ولا يقول حريم بعد؟
1: لا هذه ريال قلوبها يوم يشومون.
0: يوم يشومون. الحريم ما تقول ونة.
1: لا لا الحريم ما بشغلها، أنا بشغلها هذه. هذه بشغلها.
0: الحين بتقول إن ونة قديمة.
1: قديمة هاي قديمة من التاريخ الأول.
0: التاريخ
1: الأول.
0: ما تعرف الأولي. ما تعرف فيلم أنت.
1: لا أنا ما أعرف فيلم.
0: ما تعرف.
1: لا إيش ده رأي عنها؟ ما أعرف اللي مسوينها.
0: من زمان.
1: الحقت هذاك لحقوهم عند غيرهم وأنا لحقت عند الدونيين. وأنا عاد أروح الحين عدت في الشياب لاحق وهم هذاك اللي قبل شيء.
0: عندك أولاد بعد بيحفظونها.
1: أولاد عندي ما إن شاء الله بيحفظونها.
0: بيحفظونها.
1: بيحفظونها.
0: بيحفظونها.
1: ويكتبونها.
0: إيه.
1: وهم هذا كل شيء التاريخ الأولي يبرته.
0: يكتبونها الشباب الحين ما شاء الله عليهم يعني شيء من يسمعونه مرة واحدة.
1: اسميه.
0: واكتبوه بس خلاص
1: الحمد
0: عاد.
1: لله. الحمد لله هذا شيء.
0: تابعين تابعين التراث تابعين. الشباب الحين انت هذه الونة بتعدها لنا.
1: بنعدها لكم.
0: بتعدها لنا. كيف تقول ونة هاي؟
1: أول بدايتها تبع.
0: كيف عدها عدها لنا؟
1: نعدها يا فرحتي بالحل يوم زقروني حل.
0: يا فرحتي.
1: بالحل يوم زقروني حل.
0: حل.
1: واي على راس إلا راس مدهون بحل. واي على حياي إلا كتب تقاضي في بلد. واي على عين إلا سودة هدبها مظل.
0: مظل.
1: لو مختفي واي على عين إلا سودة هدبها مظل.
0: مظل.
1: واي على خشم إلا سيفني نيدي سن.
0: واي على خشمله.
1: واي على خشمله سيفن يريد يسن. واي على ثمله تغطي ورقة غسل. واي على ضرسل حب رمان اليبل. واي على عنقله عنق بنسول عيفل. واي طول عمرك على زندله مثل موزن رابي في غتل. واي على خصر الله خصر الدبين حل. ولو مختفي مدله بضرب فيه مثل. بقعد الغول وبسله لما خايف من القتل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: نعيدها نعيدها مره ثانيه محمد هاي نعيدها نعيدها.
1: يا فرحتي بالحل. حل قال له هو قال له حل حل يا ولد حل حل.
0: هذاك اللي قبله
1: قال هذاك اللي يصيح العربية حل يا ولد حل.
0: حل يا ولد حل.
1: حل يا ولد حل. قال له ثوري هزيله ورمي ما ينقبل. وانا ما جاي حل. قال له حل يا ولد حل حل. قال يا فرحتي بالحل يوم زقروني حل.
0: في واحد مياوب هناك قال له قال له حل يا ولد
1: حل يا ولد حل.
0: البداية البداية
1: البداية تبى البداية
0: يعني هم مسافرين كيف؟
1: لا لا هذا طول عمرك عمر في البداية عمر المستمعين في البداية هناك واحد يهيس على ثور فضاحية يسقي انزين يوم يسقي يا واحد من الشباب قال له بيزيك
0: زين
1: بيزيك
0: بعاونك.
1: اليزر اليزر بيزيك يزر على ثور ايزاه يوم ايزاه تم يزر وضاح ضاحي انترست ماي وتفجر خالي قال له قول لي حل
0: حل
1: حل قال له حل
0: حل يعني وقف
1: يوقف
0: وقف
1: وقف
0: حل
1: قال له حل يا ولد حل قال له ثوري هزيل ورمي ما ينقبل وانا ما يحل
0: ثوري هزيل
1: ثوري هزيل ورمي ما ينقبل وانا ما يحل
0: رمي ما ينقبل
1: دوري هزيل ورمي ما ينقبل وانا ما يحل.
0: ورمي ما ينقبل يعني عملي
1: عملي ما ينقبل
0: ما ينقبل.
1: قال له حل يا ولد حل. قال له دوري هزيل ورمي ما ينقبل وانا ما يحل. قال له حل عليك ما تحل. قال يا فرحتي بالحل يوم زقروني حل.
0: عاد هني هذي البيدار قال يا فرحتي
1: يا فرحتي بالحل يوم زقروني حل.
0: يا فرحتي بالحل
1: يوم زقروني حل.
0: يوم زقروني حل
1: واي على راس الله راس مدهون بحل.
0: واي على راس الله
1: راس
0: مدهون بحل. بحل
1: ايوه واي واي على راس الله راس مدهون بحل. واي على حيايل اللي كتبت قاضي في بلد.
0: واي على حيايل له
1: كتبت قاضي في بلد.
0: نعم.
1: واي على عين الاسود وهدبهم ظل.
0: واي على عين
1: الاسود وهدبهم ظل.
0: سود وهدبهم ظل.
1: واي على خشم الله سيف يرير يسل.
0: واي على خشم الله
1: سيف
0: يرير
1: يسل.
0: يسل
1: ايوه. واي على ثمله تغطي ورقه غسل.
0: اوه اوه اوه. واي على ثمله
1: تغطي ورقه غسل.
0: ورقه
1: ورقه سدر.
0: انزين.
1: واي على ورسل حب رمان اليبل.
0: واي على ضرسله
1: حب رمان اليبل.
0: حب رمان
1: اليبل.
0: اليبل.
1: واي على عنقله عنق بنسول عيفل.
0: واي على عنقله
1: عنق بنسول عيفل.
0: عنق بنسول
1: يفل.
0: يفل.
1: ايه. واي على زندله مثل موزن رابي في قتل.
0: واي على زندله مثل موزن رابي في قتل.
1: سمعت.
0: سمعت.
1: ايه. واي على خصر الله خصر الدبي انحل.
0: واي على خصر له
1: خصر الدبي انحل.
0: خصر الدبي
1: انحل.
0: انحل.
1: لو مختفي ما دله بضرب فيه مثال بقعد لغول وسلة لو خايف من القتل.
0: لو مختفي
1: ما دله.
0: ما دله.
1: آه. لو شيء ما يحيد بيضرب فيه مثل.
0: أكيد.
1: أنزل وبيضرب فيه مثل.
0: الله.
1: واي على وركلة بكيرة رديفة شل.
0: واي على وركلة
1: بكيرة رديفة شل.
0: بكيرة ورديفة شل.
1: آه. ناقل.
0: ما شاء الله بنت الأصيفر.
1: بنت الأصيفر.
0: أنزل.
1: أنزل. والسلام ختام.
0: ختام.
1: وجزاكم الله خير وسلمتوا المستمعين
0: مجمعون. بتشلها
1: يا فرحتي.

0: بس
1: بنحارب
2: نعم
1: والنعم 16 والله
2: بارك الله في حياتك
1: على هذه
2: وحياة الحاضرين كلهم
1: والعبد ما قصر بعد
2: ما قصر العبد بعيد قصيرة عنه
1: لكن تراها قديمة
2: قديمة هذه
1: الواحد من هذا خصوصا هذه الونة تبالها يحس
2: تبالها صوت هاي تبالها شوي لحن وتبالها صوت قوي
1: قوي
2: معروف هذه معروف
1: معروف الونة
2: عن عاد بغينا نلبي الطلب
1: تراك انت قلت الحين يوم يمر اليمال ويون فوق الجمل او فوق ناقته الفرجان كلها الثور
2: الثور
1: كلها الثور
2: هذه مورقة النايم
1: من قوة صوته
2: هذه مورقة النايم من بونها معروفة
1: محمد
2: نعم
1: الله ينعم عليك شي اليوم ونه
2: لا لا لا لا
1: ما حد
2: لا مثل الهيرة هذه لا مهجورة ذي
1: مهجورة
2: مهجورة
1: ليش
2: مثل بير ألا مهجور وما حد يوعيها ودي لنا الوليات كلهن
1: ليش
2: اللي طول عمرك في
1: عمرك طويل
2: في هذا الحين ودروهن أنها ما استوت عليهن حركات شيء وهذه الحركات الأولية مشى منهم باقي
1: لكن
2: مخزنات
1: لكنها زينة
2: زينة هي زينة طول عمرك
1: هاي وتسوون رمس انت وتجيبون الشباب كي بيتعلموني هاي
2: لا لا صح
1: وترمسون كذا ايام العراس وايام هذي وتسوون هاي هذه الونات وهاي التقاريد
2: ما لا صدق
1: بيتذكرون الشباب
2: لا بيتذكرون
1: لكن انتم بيكون ما تحاولون
2: حان طول عمرك
1: ما عمرك طويل
2: ما نحاول سكن ابو
1: زمان حدا. زمان شغلكم
2: سكن ابو وحده وزمان مشغول
1: زمان
2: وحده من الوحدات
1: نعم
2: الموضه بهي الموضه الاوليه
1: بهي الموضه الاوليه بهي العاده الاوليه
2: نعم
1: احنا برنامجنا هذا نحاول نعيد الاشياء الاوليه نعم. للشباب نذكرهم
2: جزاكم الله خير
1: نذكرهم هذه عادات البدو هذه تقاليدهم هذه وناتهم هذا الهمبل هذا سفراتهم وروحاتهم وياياتهم هذا كيف
2: تبون انتوا تردون التراث الاول
1: تراث الاول
2: عشان عيال نرد عليهم نرد عليهم الموسم الاول يكون عارفين عنه
1: عارفين ويشوفون كيف كانوا
2: صح
1: وكيف اصبحوا وبعدين بنحارب
2: نعم
1: الباديه العمانيه
2: صح
1: في عمان هني لها ميزة روح غير
2: لا
1: غير عن البادية في الدول الأخرى
2: مناطق
1: غير
2: لا غير معروفة
1: عاداتهم غير تقاليدهم غير وناتهم غير طارقهم غير كل شيء يعني أمورهم يعني مرتبة
2: صح
1: أمورهم مرتبة أمورهم تتوثق يعني الواحد يقدر يوثقها يعني
2: لا هي هذه العرب العمانيين في كل جهة يسيرون العماني بتعرفه كله
1: من طريقته
2: كل العماني بتعرفه
1: تعرفه من طريقته من معناه
2: كل معنواته بتشوف العماني غير العماني جزاه الله خير مهين يصير بتشوفه فن
1: نعم ومحافظ محافظ على شيء
2: محافظ الحمد لله وكل الأمر
1: نعم
2: عنده بالهدو طيب وجزاكم الله خير
1: احنا ما ودنا نودعك بنحارف
2: الله يخليك
1: ولا ودنا نروح عن
2: طول عمارك
1: نيابة عن حمر الدروع
2: جزاكم الله خير
1: من مثلك وشرواك ما تنمل جلستهم
2: حن نشكركم
1: الله يعطيك الخير
2: حن نشكركم وجزاكم الله خير
1: الله يبارك
2: طول الله عماركم
3: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضرباً من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. مستمعينا الأعزاء، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية لملايين البشر حول العالم، وبات الإنسان يتعامل مع هذه التقنيات بصورة شبه مستمرة. ومع هذا الحضور المتزايد، بدأت تظهر تساؤلات عميقة حول تأثير الاعتماد المتنامي على الذكاء الاصطناعي في القدرات البشرية والمهارات التي شكلت أساس التميز الإنساني عبر العصور. فهل تسهم هذه التقنيات في تطوير الإنسان وتحريره من الأعمال الروتينية، أم أنها تدفعه تدريجياً إلى التخلي عن بعض قدراته العقلية والإبداعية؟ وبين التفاؤل بالتقدم التقني والمخاوف من فقدان المهارات، تبرز الحاجة إلى قراءة متوازنة تستند إلى الحقائق العلمية والتجارب الواقعية. مستمعين الكرام، شهد العالم خلال السنوات الأخيرة توسعاً غير مسبوق في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة المختلفة، ولم تعد هذه الأنظمة مقتصرة على المؤسسات المتخصصة، بل أصبحت جزءاً من التعليم والإعلام والطب والتجارة والخدمات اليومية، وأصبح الإنسان يلجأ إليها للإجابة عن التساؤلات وصياغة النصوص وترجمة اللغات وتحليل البيانات وتنظيم الأعمال. ومع مرور الوقت، تحولت هذه التقنيات من أدوات مساعدة إلى شركاء دائمين في أداء المهام المختلفة. يثبت التاريخ البشري أن كل ثورة تقنية كانت تصاحبها تغيرات في أنماط التفكير والعمل والمهارات المطلوبة. فعلى سبيل المثال، أدى انتشار الآلات الحاسبة إلى تراجع الاعتماد على الحساب الذهني، كما قللت أنظمة الملاحة الحديثة من الحاجة إلى حفظ الطرق واستخدام الخرائط التقليدية. ورغم ذلك، لم يفقد الإنسان قدراته ومهاراته، بل أعاد توجيهها نحو مهارات جديدة تتناسب مع متطلبات العصر. واليوم يواجه العالم مرحلة مشابهة مع الذكاء الاصطناعي، حيث تتكرر المخاوف ذاتها ولكن في نطاق أوسع وأعمق. فالتحدي الحالي لا يتعلق بآلة تقوم بمهمة محددة، بل بأنظمة قادرة على التفكير والتحليل وإنتاج المحتوى بصورة تقترب من الأداء البشري. يعد التفكير النقدي من أهم المهارات التي تميز الإنسان، إذ يقوم على التحليل والمقارنة والاستنتاج والتقييم، غير أن سهولة الحصول على إجابات جاهزة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد تدفع البعض إلى تقليل الجهد الذهني المطلوب للوصول إلى المعرفة. وعندما يعتاد الفرد على استقبال النتائج دون المرور بمراحل البحث والتحقق، فإن قدرته على تحليل المعلومات ومناقشتها قد تتراجع تدريجيا. وتشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن الاستخدام غير المتوازن للذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى انخفاض مستوى التفكير المستقل لدى بعض المستخدمين. لذلك يرى الباحثون أن المحافظة على التفكير النقدي تتطلب التعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة داعمة لا مصدرا وحيدا للحقيقة والمعرفة. مستمعين الأعزاء، أسهمت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تسهيل عمليات الكتابة والتحرير والترجمة وإنتاج المحتوى، وهو ما وفر الوقت والجهد في كثير من المجالات. إلا أن الاعتماد الكامل على هذه الأدوات قد ينعكس على قدرة الإنسان على التعبير وصياغة الأفكار بأسلوبه الخاص، فالكتابة ليست مجرد تجميع كلمات، بل هي عملية ذهنية ترتبط بالخيال والتأمل والخبرة الشخصية. وعندما تصبح الخوارزميات مسؤولة عن إنتاج النصوص بصورة كاملة، قد تتراجع الممارسة التي تنمي المهارات الإبداعية واللغوية. لذلك يؤكد المتخصصون أن التقنية يجب أن تكون عاملاً مساعداً للإبداع، لا بديلاً عن التجربة الإنسانية التي تمنح الأعمال الفكرية أصالتها وتميزها. كان الإنسان في الماضي يعتمد على ذاكرته لحفظ المعلومات والأرقام والأحداث المهمة، أما اليوم فقد أصبحت الهواتف الذكية ومحركات البحث تقوم بهذه المهمة بسهولة وسرعة. وأدى هذا التحول إلى ظهور مفهوم الإسناد المعرفي، حيث يعتمد الفرد على الأجهزة الرقمية للاحتفاظ بالمعلومات بدلاً من تخزينها في الذاكرة البشرية. ورغم أن هذه الظاهرة توفر مساحة ذهنية للتركيز على مهام أخرى، فإن الإفراط فيها قد يؤدي إلى ضعف القدرة على التذكر والاستدعاء السريع للمعلومات. ومع انتشار المساعدات الذكية، أصبحت الحاجة ملحة للحفاظ على التوازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة وتنشيط الذاكرة البشرية بالممارسة والتعلم المستمر. تعتمد مهارة حل المشكلات على التفكير المنطقي وتحليل البدائل والتجريب والتعلم من الأخطاء، غير أن بعض المستخدمين باتوا يلجؤون مباشرة إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على الحلول النهائية دون بذل جهد كاف في التفكير والاستنتاج. ومع مرور الوقت قد يؤدي ذلك إلى ضعف القدرة على مواجهة المشكلات الجديدة بصورة مستقلة، وتبرز هذه الظاهرة بشكل خاص لدى الأجيال الناشئة التي نشأت في بيئة رقمية توفر الإجابات الفورية. لذلك يرى الخبراء أن بناء الشخصية المعرفية السليمة يتطلب تشجيع الإنسان على البحث والتجربة وعدم الاكتفاء بالاستهلاك السلبي للمعلومات الجاهزة. مستمعين الكرام، أصبح الذكاء الاصطناعي عنصراً حاضراً بقوة في العملية التعليمية، حيث يساعد الطلاب في البحث وتبسيط المفاهيم وإعداد الملخصات والواجبات الدراسية. ورغم الفوائد الكبيرة لهذه الأدوات، فإن الاعتماد المطلق عليها قد يحرم الطالب من اكتساب مهارات البحث والتحليل والاستنتاج. فالعملية التعليمية لا تهدف فقط إلى الحصول على الإجابة الصحيحة، بل إلى تنمية القدرات العقلية وبناء شخصية قادرة على التفكير المستقل. وهنا تبرز أهمية دمج الذكاء الاصطناعي بطريقة تعزز التعلم النشط وتشجيع الطلاب على الفهم والمناقشة بدلاً من الاكتفاء بالحلول السريعة. أحدث الذكاء الاصطناعي تغيرات واسعة في بيئات العمل الحديثة، حيث ساعد المؤسسات على رفع الإنتاجية وتسريع إنجاز المهام المختلفة. ومع ذلك فإن الاعتماد الزائد على الأنظمة الذكية قد يؤدي إلى تراجع بعض المهارات التقليدية التي كانت تتطلب خبرة وممارسة طويلة. وفي المقابل ظهرت مهارات جديدة ترتبط بإدارة البيانات ومراقبة الأنظمة والتحقق من النتائج وصياغة الأوامر الذكية. وهذا يعني أن سوق العمل لا يتجه نحو إلغاء دور الإنسان، بل نحو إعادة تشكيل طبيعة المهارات المطلوبة. ومن ثم فإن التعلم المستمر أصبح شرطاً أساسياً للتكيف مع التحولات المتسارعة في بيئات العمل. رغم التطور الهائل للذكاء الاصطناعي، فإنه لا يستطيع تعويض المشاعر الإنسانية والقدرة على بناء العلاقات الاجتماعية بصورة طبيعية، كما أن الإفراط في الاعتماد على التقنيات الرقمية قد يقلل من فرص التواصل المباشر بين الأفراد. وهو ما قد يؤثر في مهارات الحوار والتفاعل الإنساني. فالعمل الجماعي والتعاطف وفهم المشاعر تبقى من الخصائص التي تمنح الإنسان تفوقه الحقيقي. ولذلك فإن الحفاظ على العلاقات الاجتماعية والتفاعل المباشر يمثل عنصرا مهما في مواجهة التأثيرات السلبية المحتملة للاستخدام المفرط للتقنيات الحديثة. يعتقد بعض الباحثين أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تقليص مساحة الإبداع الإنساني، بينما يرى آخرون أنه يفتح آفاقا جديدة للابتكار. فالإنسان يمتلك القدرة على الخيال والربط بين التجارب والخبرات والمشاعر بطريقة يصعب على الآلات محاكاتها بصورة كاملة. ولذلك فإن العلاقة بين الإبداع والذكاء الاصطناعي ليست علاقة تنافس بقدر ما هي علاقة تكامل. فالتقنية توفر الأدوات والسرعة، بينما يمنح الإنسان الرؤية والمعنى والقدرة على الابتكار الحقيقي. أعزائنا المستمعين، تقع على عاتق المؤسسات التعليمية مسؤولية إعداد الأجيال الجديدة للتعامل الواعي مع الذكاء الاصطناعي، ولا يقتصر ذلك على تعليم الطلاب كيفية استخدام التقنيات الحديثة، بل يمتد إلى غرس مهارات التفكير النقدي والتحليل والبحث وحل المشكلات، كما ينبغي تشجيع القراءة والكتابة والمناقشة بوصفها أدوات أساسية لتنمية العقل البشري. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في وجود التقنية، بل في ضمان استخدامها بطريقة تحافظ على القدرات الإنسانية وتطورها في الوقت ذاته. على الرغم من التطور المتسارع للأنظمة الذكية، فإن الإنسان يظل المسؤول الأول عن اتخاذ القرارات الحساسة التي تتعلق بالمجتمع والاقتصاد والصحة والأمن. فالذكاء الاصطناعي يقدم المعلومات والتوصيات، لكنه لا يمتلك القيم الإنسانية أو المسؤولية الأخلاقية التي يتمتع بها البشر. ولذلك تؤكد المؤسسات الدولية ضرورة إبقاء العنصر البشري في قلب عمليات اتخاذ القرار لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات. مستمعينا الكرام، إن الخطر الحقيقي لا يكمن في الذكاء الاصطناعي نفسه، بل في طريقة تعامل الإنسان معه. فالاعتماد غير المدروس على هذه التقنيات قد يؤدي إلى تراجع بعض المهارات المعرفية والإبداعية والاجتماعية، بينما يمكن للاستخدام الواعي والمتوازن أن يجعل منها أدوات تعزز قدرات الإنسان وتفتح أمامه آفاقا جديدة للابتكار والتقدم. لقد أثبت التاريخ أن الإنسان قادر على التكيف مع كل التحولات التقنية الكبرى، وأن قوته الحقيقية لا تكمن في حفظ المعلومات أو سرعة الحساب، بل في التفكير والإبداع والقدرة على منح المعرفة معنى وقيمة. لذا فإن مستقبل العلاقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي لن تحدده الآلات، بل ستحدده الطريقة التي يختار بها الإنسان توظيف هذه الأدوات لخدمة تطوره وازدهاره. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن سحب الخريف القادمة من بحر العرب وتأثيراتها على سهل ظفار وعلى أقدام الجبل وعلى الجبال ظفار، ثم على مناطق قطن التي تصل إلى ارتفاع 1000 متر، ووصلنا إلى ظل الخريف. وظل الخريف هذا الذي يعني ساهم بشكل أو بآخر في ظهور شجرة اللبان، هذه الشجرة التي اعتمد عليها الإنسان في جنوب الجزيرة العربية منذ أكثر من 5000 عام. ويعني هذه الشجرة التي ربطت محافظة ظفار بالعالم أجمع عن طريق الاستيراد والتصدير، وكانت يعني منارة للاقتصاد المحلي في ذلك الوقت، ولا زالت إلى يومنا هذا. ويعني العلاقة التي حدثت بين الإنسان في جنوب الجزيرة العربية وشجرة اللبان علاقة مهمة جدا، لأن هذه العلاقة يعني معتمدة بشكل أساسي على الاستدامة. كيف نستطيع أن نستخدم شجرة اللبان دون أن نؤذيها، وكيف نحافظ على شعر اللبان، وكيف يتم يعني عمليات التجريح والجمع ونقل هذه المواد الخام ثم نشرها إلى العالم بأكمله. يعني كانت المصدر الأول للاقتصاد في محافظة ظفار في مرحلة زمنية معينة، ولا زالت إلى يومنا هذا أيضا لها تأثير حقيقي، تأثير كبير جدا مع كل الهجمات الشرسة التي تتعرض له أشجار اللبان، سواء من التجميع غير الشرعي. والتجميع غير الشرعي ومن غير المختصين، هذا التجميع غير الشرعي يقطع سلاسل التوريد لشجرة اللبان، لأنه يستهلك الشجرة أكثر من طاقتها على الإنتاج، وهذا الاستهلاك يقلل عمرها. أشجار اللبان تصل أعمارها إلى 70 سنة، فهي ممكن أن تستمر بالإنتاج بعد 4 سنوات إلى 70 سنة. فالشجرة الواحدة لها يعني إنتاج حقيقي ومستمر ومستدام لفترة زمنية طويلة جدا إذا تم التعامل معها بشكل صحيح. لكن عندما يكون التجميع غير شرعي، فيكون التجريح أيضا عنيف جدا، يستهلك الشجرة بشكل كبير جدا. خلال سنوات قليلة 3-4-5 سنوات تموت الشجرة بسبب هذا الضغط الشديد اللي يحدث عليها. وهذا الأمر أيضا يأتي إلى السياحة. السياحة في محافظة ظفار وفي منطقة الخريف تصل إلى 1,000,000 سائح في فصل الخريف فقط. السياحة الحقيقية تبدأ من 15/7، يبدأ عدد السياح بالتوافد من 15/7 إلى 15 أغسطس، فنحن نتحدث عن 30 يوم فقط فيها الكثافة الحقيقية للسياحة. وكلما يعني ابتعدنا عن 15 يوليو يعني وصولا إلى نهاية يوليو كلما زاد العدد، وكلما اقتربنا من 15 أغسطس كلما نقص العدد. فنحن نتحدث عن فترة الذروة اللي هي بين 25 يوليو وبين 5 أغسطس. هذه 10 أيام تكون فيها منطقة الخريف فيها أكبر عدد ممكن من السياح في محافظة ظفار في مرة واحدة. وهذا العدد الكبير من السياح في مرة واحدة له أثار إيجابية طبعا اقتصادية، أثار يعني للأنشطة البشرية كثيفة جدا ومفيدة جدا، لكن أيضا له أثار سلبية، إنه لأي مدى تتحمل منطقة الخريف هذا العدد من السياح، وهل يوجد ما يكفي لتوزيع هذه الجموع بشكل صحيح حتى تستوعبوا المنطقة بأكملها، وهل من الممكن أن تتحول هذه السياحة يتم توزيع أوقاتها من بداية يوليو إلى

0: نهاية أغسطس مثلا، يعني لأنه الموسم الحقيقي هو يفترض أن يبدأ بعد أن تتحول جبال ظفار إلى منطقة خضراء، وأحيانا تنفجر العيون وتظهر الشلالات، وهذا الأمر يحتاج وقت حتى تمتلئ الخزانات الجوفية، ثم تبدأ الأرض في ذلك الوقت بالتعبير عن الخيرات الموجودة في داخلها، وهذا التعبير يكون متأخر. لكن في نفس الوقت يوجد أيضا ضغوط أخرى، سواء كانت المدارس، انتهاء الإجازات، كلها تؤثر على الموسم السياحي بشكل سلبي. فلو تأخرت المدارس قليلا لكانت السياحة أكثر يعني خدمة للنظم البيئية وللنظم الاقتصادية أيضا، ولكانت فعالة أكثر استدامة لو كانت المدارس تتأخر أكثر ويتم الاستفادة من شهر أغسطس على الشكل الأمثل. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين. الولايات المتحدة تؤكد أن المحادثات مع إيران مستمرة واتفاق على وقف متبادل للهجمات. الجيش الإسرائيلي يفجر مباني سكنية ويستهدف محيط تجمعات مدنية في جنوب لبنان. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. وصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء أمس إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين. وكان في استقبال جلالة السلطان المعظم أيده الله لدى وصوله مطار أورلي الدولي بمدينة باريس عند سلم الطائرة، كان في استقباله معالي رولاند ليسكور وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقة والرقمية بالجمهورية الفرنسية، وسعادة السفير نبيل حجلاوي سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد لدى سلطنة عمان، وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية، وسعادة السفيرة آمنة بنت سالم البلوشي المندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى منظمة اليونسكو، وعدد من كبار الضباط العسكريين الفرنسيين وأعضاء سفارة سلطنة عمان بالجمهورية الفرنسية. وستقام اليوم الاثنين مراسم استقبال رسمية احتفاء بالزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، وذلك بقصر الأنفاليد بالعاصمة الفرنسية باريس. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد غادر البلاد صباح أمس متوجها إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتوسيع أفاق التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على شعبي البلدين. وكان في وداع جلالة السلطان المفدى لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص كل من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية، وصاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، ومعالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، ومعالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء، ومعالي الفريق حسن بن محسن الشريق المفتش العام للشرطة والجمارك، ومعالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ومعالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، والفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، واللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني، واللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية، واللواء الركن مسلم بن محمد بن تمان جعبوب قائد قوة السلطان الخاصة. ويرافق جلالة السلطان المعظم أيده الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق قوى السلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية. وتواصل سلطنة عمان تعزيز علاقاتها الخارجية القائمة على التوازن والانفتاح وبناء الشراكات الفاعلة. وتمثل الزيارات الخارجية لجلالة السلطان المعظم أهمية كبيرة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتقوية دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.
1: تجسد الزيارات السامية الخارجية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم جسوراً من التواصل الحضاري وترسيخاً للنهج العماني في مد يد الشراكة والصداقة مع مختلف دول العالم، حاملة إرث السياسة العمانية بمبادئها وثوابتها ودعمها للتعاون الدولي وتعزيز التعايش السلمي بين الأمم والشعوب. وتأتي الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم إلى جمهورية فرنسا في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، وسط عالم متشابك المصالح تدير فيه السياسة العمانية توازنات المرحلة على مسار خطها الاستراتيجي الثابت في معالجة القضايا بالحوار والتفاهم. وطوال الأعوام الماضية من عمر النهضة المتجددة، أكدت الزيارات السامية التي قام بها جلالة السلطان المعظم للخارج، أكدت إدراك القيادة العمانية وفهمها العميق لأهمية التعاون الإقليمي والدولي في ترسيخ السلام والوئام، معززة حضورها بنهج سياسي فريد أسهم في تقوية دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم. بعد ثقافي وتواصل دبلوماسي تعززه الزيارات السامية لدول العالم كان له الأثر الكبير والانعكاس الإيجابي على الاقتصاد العماني بما أفرزته من اتفاقيات نوعية وبرامج مختلفة وشراكات ثنائية مع عشرات الدول، مؤكدة صداقة عمان مع الجميع وفق ثوابتها ومصالحها الوطنية العليا ونهجها السياسي القائمة ركائزه على الاستقلالية في القرار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الغير من أجل الوصول إلى عالم متعاون ومتكامل بقيم الإنسانية والعدالة.
0: هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. أعربت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولذوي الضحايا في حادثة سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو في رأس تنورة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. أكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف متبادل للهجمات مع استمرار المحادثات بين الجانبين خلال الأيام المقبلة في محاولة لاحتواء التصعيد والحفاظ على مسار التفاهمات القائمة. ووفقا للمسؤول الأمريكي فإن الجانبين سيواصلان المباحثات الفنية بشأن القضايا العالقة بما في ذلك أمن الملاحات البحرية وسط مساع لاستعادة الاستقرار ومنع تجدد المواجهة العسكرية. وأضافت التقارير أنها جولة جديدة من المحادثات من المقرر أن تعقد في العاصمة القطرية الدوحة في وقت لا تزال فيه الهدنة تواجه تحديات بعد تبادل هجمات خلال الأيام الماضية، مما يبرز هشاشة الوضع رغم الاتفاق على خفض التصعيد. واصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان، حيث نفذ عمليات تفجير لعدد من المباني السكنية في بلدتي الطيبة وحداثة، وألقت قنابل صوتية في برج قلاوية وبرعشيت بالتزامن مع استهداف محيطة جماعات مدنية في عدد من البلدات الحدودية وفق ما أفادت به مصادر لبنانية. وأشارت المصادر إلى أن القصف أدى إلى حالة من التوتر والذعر بين السكان، فيما شهدت المنطقة تحليقا مكثفا للطائرات الحربية والاستطلاعية الإسرائيلية على ارتفاعات منخفضة. يأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد على الجبهات الجنوبية وسط مساع دبلوماسية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهة. وفي الأراضي الفلسطينية استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على قطاع غزة. وقالت مصادر إعلامية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قصفت منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا وجباليا بمدينة غزة. ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف لمبان سكنية شرق مدينة غزة وشمال القطاع، وأطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية النار في محيط مدرسة الهاشمية بحي التفاح، كما أطلقت النار في محيط مفترق السنفور بالحي ذاته. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي استهداف مصفاتي نفط روسيتين بمنطقة كرانسدوار وياروسلافل، وذكرت مصادر أوكرانية أن ما لا يقل عن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 16 آخرون في هجمات روسية على جنوب شرق أوكرانيا وشمالها الشرقي. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة التابعة لها سيطرت بعد عمليات مكثفة على بلدتي بيسنتسي التابعة لمقاطعة تنيبرو بيتروفسك ونوفوسليفسكا التابعة لمقاطعة زابوريجيا، إضافة لتحقيق تقدم ملحوظ على جميع جبهات القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وأضافت أنه تم القضاء على أكثر من 490 جنديا وتدمير 6 مركبات قتالية مدرعة و12 سيارة وأكثر من 10 أنظمة روبوتية أرضية و23 طائرة مسيرة. وشهدت الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا تصعيدا ملفتا في الأيام الأخيرة، حيث تبادل الطرفان استهداف المنشآت النفطية الحيوية في كلا البلدين. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا هذا الأسبوع إلى 1500 شخص مع استمرار فرق الإنقاذ البحث عن المزيد من الناجين. وتوافدت فرق الإنقاذ الأجنبية على ولاية لا جوايرا وهي الولاية الأكثر تضررا، وانهارت عشرات المباني لتتحول إلى أكوام من الرمل والأنقاض في هذه الولاية الساحلية التي تبعد بنحو 40 كيلومترا من شمال كاراكاس. وقالت الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز بعد إعلانها تشكيل لجنة رئاسية ستحدد مدى صلاحية المباني للسكن، مشيرة إلى أن جهود الإنقاذ والانتشال مستمرة ولن يتم تعليق العمليات إلى الآن. وأضافت أنه تقرر تعليق الدراسة في المدارس لمدة أسبوع آخر، وإن إمدادات الكهرباء في ولاية جوايرا عادت بنسبة 75%. بهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق 2 أيام. الولايات المتحدة تؤكد أن المحادثات مع إيران مستمرة واتفاق على وقف متبادل للهجمات. والجيش الإسرائيلي يفجر مباني سكنية ويستهدف محيط تجمعات مدنية في جنوب لبنان. أعد لكم هذه النشرة محمد السعدوني عكعك، نفذها على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. المناظرة.
1: سنرى أن عدم إشراكهم في صناعة هذه القرارات هو تغييب لأصحاب المصلحة الحقيقية.
2: صناعة القرار هي مسؤولية تحتاج لقدر من الخبرات المعرفية التراكمية.
1: السياسات التي لن تغذى بعقول شابة تواكب العصر الحالي هي ليست سوى سياسات هشة تفتقر للمرونة.
2: قليل الخبرة أخطاؤه ستكثر، وكثير الخبرة أخطاؤه ستقل.
1: الخبرة اليوم لا تعني الحصانة من الأخطاء.
2: ساحة صناعة القرار هي ليست المكان المثالي للمنافسة بين الأجيال.
1: الشاب الذي يتخذ القرار هو في هذا العصر، هو موجود في هذا العصر، هو يفهم لغة هذا العصر.
2: فنحن بحاجة بداية إلى تأهيل هؤلاء الشباب.
0: المناظرة، حيث يتجلى الرأي بما يقابله. يبث الأحد في الساعة 10:30 صباحا، ويعاد الثلاثاء في 10:10 مساء، والأربعاء في 11:15 صباحا.
3: يفتح لنا السرد الجميل عوالم من الدهشة، تتيح لنا نرى ما لا يرى، وأن نصغي لما لا يقال.

0: مساحة أسبوعية للسرد القصير وما يزخر به من دهشة وأسئلة وظلال خفية. الحكاء تروي الحكاية أسماء الشامسي، تمنحها صوتها المخرجة حنان المعرفي.
1: أصدقاء السرد والحكاية، مرحبا بكم مجددا في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الحكاءة. في الحقيقة إن السرد يفعل فعل الأصدقاء في طريقته في المواساة، ويجعل الخيال معزيا ومواسيا لواقعنا. فماذا لو كانت قصة اليوم تلتقط صورة للعائلة، تلك الصورة التي نظهر فيها جميعا محشورين في بروازها الذهبي، لتلتقط لنا الصورة المثالية لعائلة ننتمي إليها جميعا، لكنها تنكأ على جراحنا في زاوية ما، غير أن مثاليتها تمسخ بسرد كاشف وجريء لوقائع ما خلف هذه الصورة عبر لوحة فنية سردية بديعة. ترسم هذه اللوحة اليوم القاصة العمانية سارة المسعودي عن قصتها صورة العائلة. يحكي انطباعه عنها ضيفنا المترجم والناشر العماني الشاب علي المجاني. والآن أصدقائي، نبدأ برنامج اليوم بقراءة قصة صورة العائلة للكاتبة العمانية سارة المسعودي، وهي كاتبة من مواليد العام 1993، تكتب السرد والشعر، حازت على جوائز محلية عديدة في القصة القصيرة، وقد حازت قصتها صورة العائلة التي سنقرأها بعد قليل على المركز الأول في مسابقة القصة القصيرة التي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب عام 2022.
2: كنت تحاولين وضع ضربات الفرشاة الأخيرة على طرف ثوب أمك المبلل عندما نفد منك اللون الأسود للمرة الثالثة، وبالرغم من أن وجه أمك التي عادت من المطبخ قبل التقاط الصورة بقليل كان متجهماً، إلا أنك بذلت جهداً مضنياً لإعادة خلق وجهها. كان عليك أن تضيقي حدقتي عينيها ثم تبرزي خطوط التجاعيد حولهما حتى تبدو ابتسامتها المزيفة أكثر صدقاً وحقيقية. لم تتذكري قط كيف كانت تبتسم، حتى في المرات القليلة التي تبتسم فيها وتضحك مع العائلة كانت ابتسامتها تختلف تماماً عن ابتسامتها مع كل الآخرين خارج المنزل. لذلك كان عليك أن تبتدعي لها ابتسامة لا تعرفين شكلها وتعرفين صفتها، ابتسامة الأم مع العائلة. ثم كان عليك إعادة ترتيب مواقع أفراد العائلة في الصورة لتبدو لوحتك مثالية. لم يكن والدك يجلس في الصورة بجانب والدتك، ليس لأنه لم يرغب بمجاورتها كما لم تكن هي لتمانع ذلك، لم يعر أحد أهمية لذلك وحسب، إذ لم يكن أمراً يستحق عناء التفكير. فعلى مدى 42 سنة عاشاها معاً لم يفكرا قط بتبادل أي عبارات غزل أو أن يبديا لبعضهما أي شكل من أشكال المحبة والاهتمام. ربما كان والدك قد بادر في مرات نادرة وقليلة ليبدي بعض اللطف والاهتمام في أوقات مرض أمك الكثيرة، لكنه أحجم عن فعل ذلك سريعاً بعد أن أبدت والدتك ردة فعل تشي بأنه يتصرف على نحو درامي مبالغ فيه. لطالما كانا ينظران إلى وجودهما معاً وعيشهما تحت سقف واحد على أنه أمر حتمي ليس عليهما أن يبديا حياله أي محبة أو قلق، وخاصة بعد أن شاركهما الأولاد حياتهما الحتمية في ذلك المنزل. أصبحا يتصرفان على نحو آلي ومنظم، وجدا نفسيهما أمام أدوار لها مهام واضحة ومنظمة. ترمي جلها إلى الحفاظ على رتم حياة رتيب ومستقر في ذلك المنزل، حياة مفرطة في عاديتها لا يجب أن يشعر فيها أحد بالجوع أو التخمة، والحرص على خلق أسلوب حياة لا يكون فيها المرء سعيداً ولا حزيناً، إذ يجب فقط أن تكون الثلاجة مليئة على الدوام بأنواع محددة من الخضار والفواكه، وأن تزود خزانة المطبخ بالمواد الغذائية قبل أن ينفد أي نوع منها بحسب القائمة التي حددتها والدتك بدقة، واعتاد والدك إحضارها كاملة. كان عليك أن تضعي والدك بجوار أمك في اللوحة، لكن دون أن يتلاصقا، متجنبة أن يلمس جسده جسدها، حتى تبدو اللوحة مثالية على نحو مقنع. ولم يكن عليك إعادة خلق وجه والدك، إذ كان يبتسم في الصورة ابتسامة يائسة، لا تتذكرين عبوسه وتجهمه في وجهك كثيراً. كان دائماً ما يبتسم ابتسامات وضحكات عرفت لاحقاً أنها ليست كما تبدو عليه، تتذكرين وأنت ترسمين خطوطاً دقيقة بالأبيض والرمادي في شيب لحيته كيف كان يبتسم في المصائب وعندما يشعر بالعجز، وكيف يضحك عندما لا يستطيع تحمل تكاليف شراء غسالة جديدة بعد طول تذمر من والدتك بسبب غسالتها المتعطلة، أو عندما يعرف أن ما سيدفعه ثمناً لطلب لك أو لإخوتك أو لوالدتك سيثقل جيبه، وسيدفعه ذلك لأن ينفق كل ما عنده فوراً ويحجم حينها عن التفكير فيما عليه فعله في الغد. فإذا لم يستطع تزويد الثلاجة باللحوم والأسماك والخضار لوجبات آخر أسبوع من الشهر قبل تسلم راتبه، سيضطر لاقتراض بعض المال من مديره أو من عمك، ولأن طلب اقتراض المال قد يقتله كان يضحك بشكل هستيري، لأن عليه إذن أن يتدبر أمره بأي عمل إضافي لن يحيطكم علماً به. كل ما ستعرفونه فقط أنه قبل أن يسافر إلى عمله سيملأ ثلاجة المطبخ والمخزن حتى لا يجوع أي منكم، ولن يشعر أحد بالتخمة، وسيسلم والدتك بعض ريالات مصروفاً لكم ومبلغاً احتياطياً صغيراً في حال احتجتم إلى أي شيء إضافي أو طارئ في غيابه. كما ستعرفون أنه لن يعود في إجازة نهاية الأسبوع إلا بيدين محملتين بالتعب والخبز الذي ستخزنونه في ثلاجة المطبخ لوجبات عشاء أسبوع غيابه اللاحق، وبعض الحلويات التي ستتحملون أنت وإخوتك انتظار عودته أسبوعاً كاملاً لأجلها، ولن يلحظ أحد منكم التشققات في يديه والإرهاق الذي يثقل جفنيه إلا والدتك التي لن تعير الأمر كثير اهتمام، إذ يبدو لها ذلك أمراً حتمياً لإتمامه دوره على أكمل وجه. لذلك ستعيدين رسم ابتسامته اليائسة، ولن تضطري لزيادة تقويس شفتيه حيث تبدو حقيقية بما يكفي لتستنسخيها في لوحتك المثالية، وكل ما ستفعلينه هو محاولة تجاهل الخيوط المتهدلة من أكمام ثوبه الأبيض وطمس بعض الإصفرار القليل البارز عند ياقة ثوبه بسبب كثرة الاستعمال. فبالرغم من أن الصورة قد التقطت في العيد، إلا أنه لم يكن يظن بأن عليه أن يخيط ثوباً جديداً له طالما كان بالإمكان ارتداء ثوبه هذا، وبالقليل من التشديد على عامل مغسلة الملابس سيعود الثوب جديداً ونظيفاً وملائماً لارتدائه في العيد. ففي كل مرة تلوح له الرغبة بشراء شيء خاص له يشعر بأن ذلك سيكون ضرباً من الأنانية وهدراً للمال، ويفضل عوضاً عن ذلك أن يشتري بقيمته صندوق فاكهة موسمية من تلك التي ليست ضمن قائمة الفواكه التي اعتاد تزويد الثلاجة بها، أو أن يقوم بإصلاح مؤجل لقفل أحد أبواب المنزل، أو شراء اسطوانة غاز احتياطية للمطبخ. وحتى عندما هممت برسمه لم يكن ليكلفك هدر الكثير من الألوان عليه، فثوبه وشعره ولحيته كلها باللون الأبيض. ما إن فرغت من رسم والدك حتى شعرت فجأة بنسمة هواء دافئة تزامنت مع انتهاء السيمفونية الخامسة لماهلر، وحل صمت عذب في المكان. وقبل أن تبدأ المعزوفة التالية في القائمة الموسيقية التي أعددتها خصيصاً للاستماع لها أثناء رسم هذه اللوحة، كنت قد هممت برسم التجاعيد على يد جدتك التي تجلس خلف أختك الصغيرة في زاوية إلى يسار الصورة. كنت تحبين تفاصيل يديها كثيراً، لذلك كانت أول جزء قررت البدء برسمه في جسدها. وحالما انتهيت من رسمها شعرت بذات الدفء الذي كان يغمرك كلما أمسكت بهما، وبذات الأمان الذي كنت تأنسين له كلما أطالت في ضم يديك بين يديها وانغمست في تلمس جلدك والمسح على يديك، معقبة ذلك بتعليقها الذي لا تملين من تكراره عليك، بل تبتهجين به في كل مرة تجلسين فيها بقربها. تبدين هزيلة جداً، لماذا لا تأكلين جيداً؟ عليك أن تسمني. كانت جدتك في الصورة تحدق في الفراغ، لم تكن نظراتها تكشف عن أي موقف تتخذه بعد 93 عاماً تجاه الحياة، إلا كونها لا تعبأ حتى بلحظة الفرح تلك حينما يلتم شمل العائلة في صورة واحدة في العيد، إذ بدت لك وكأنها تستريح في زاوية نائية على مقعد في الفراغ. كنت حينها تحاولين جاهدة أن تضعي مسحات ناعمة بالفرشاة على اللوحة خشية أن يتأذى وجهها الجميل. بعد سنتين من التقاط تلك الصورة صلى أبوك وإخوته صلاة الميت على أمهم، ثم دفنوها في مقبرة القرية، وعاد كل واحد منهم إلى بيته ليتناول الغداء ويمضي في شؤون حياته. تعامل الجميع مع موتها على أنه أمر حتمي، كانوا على استعداد تام لحدوثه. وقد ساعد انتشار الجائحة في البلاد حينها ومنع مراسيم الفرح والعزاء في اختصار طقس الحزن وانتهائه سريعاً، وما زلت تحتفظين بصورة الألم تلك، حيث كنت وحيدة في حزنك وفقدك. وقد كانت اللحظات الوحيدة التي حملت بهجة تذكر ومعنى كبيرا لك في منزل العائلة هي في ذكرياتك مع جدتك، لكنك ومنذ وفاتها كنت تحاولين تجنب استعادتها، إذ كنت تخشين من أن كثرة التركيز عليها والابتهاج في تذكرها قد يعني أنك تجازفين بإتلافها. ثم كان عليك أن تشرعي في مسح تورم عيني أختك التي تصغرك بخمس سنين في الصورة، وابتداع بريق لهما في اللوحة، بريق لم يكن لتلمحيه فيهما إلا عندما تنتهي من كتابة قصيدة، وهي لم تكن تكتب الكثير من القصائد، لذا فقد كان يصعب عليك تذكر ذلك البريق على نحو أكثر دقة. عندما سألتها مرة وهي تمسك بديوان شعري لشاعرها المفضل لما لا تكتب الكثير من القصائد، أجابت: لما العناء، ما دام الذي أبحث عنه أمامي. ثم كان عليك أن تتذكري تفاصيل الفستان الأزرق الذي رغبت بشدة أن ترتديه في أول أيام العيد، لكن والدتك رفضت ذلك بوجه غاضب وصارم، حيث اعتادت أن ترفض أي شيء لم تتدخل في اختياره ولم تقرر شراءه حتى ولو توافق ذلك مع ذائقتها. ما يهم أن تكون هي من قررت أولاً في شأنه، وإلا فإنه سيبقى شاهداً على التمرد ومخالفة طريقتها في سير الأمور. لذلك بكت أختك كثيراً في الليلة السابقة حتى استيقظت بعينين متورمتين. كان عليك أن تتذكري نقوش الفستان لتلبسيه إياها في اللوحة عوضاً عن الثوب الذي قررت والدتك أن ترتديه في الصورة. عليك أن تتذكري بدقة موديله ومقاسه أيضاً حتى يبدو البريق في عينيها أكثر إقناعاً. بين والدتك ووالدك كان يجلس أخوك الأكبر بنظرة صلبة ووجه صارم. سيتحتم عليك بذل جهد مضن لإزاحة تلك الصلابة واستبدال نظرة هشة ومهزوزة بها لتلائم صفات لوحتك المثالية. كان والداك يحبانه كثيراً، وهو الابن المفضل عندهما، ومنذ أن بلغ 15 من عمره كانا يليانه مسؤولية أي قرار لا يستطيعان اتخاذه، وكان نتيجة لذلك يحب أن يبالغ الجميع في احترامه وتقديره، حتى أنه كان يغضب إن أخطأ أحد ما في نطق اسمه أو حاول تدليله، فقد كان من فرط هشاشته التي تعرفينها جيداً يعد ذلك تقليلاً من شأنه، ولم يكن يحب أن يسبقه أحد في فتح المواضيع معه، وإن حدث وسمح بذلك فسيحرص على أن يمسك بدفة الحوار ويعيد توجيهه ليثبت أنه المتحكم بزمامه. ولذا كان من الصعب عليك البدء بفتح حوار معه كما يحدث بين الإخوة الطبيعيين. وحتى في المرات القليلة التي يحصل فيها حوار بينكما يكون متركزاً على وصاياه الأبوية، ففي كل حديث يدور بينه وبين أحد أفراد العائلة كان يحرص على أن يطعمه بالنصائح والوصايا. وللمزيد من التأكيد على رصانة آرائه ووصاياه كان دائماً يستعين بالشواهد والأحكام الدينية تغلب على صوته النبرة الأبوية والذكورية، لذا كان الصمت هو الحاسم في علاقتكما حتى في مشاويركما الطويلة وأنتما في السيارة وحدكما معاً. يشد قبضة يده اليمنى في الصورة على مسبحة بأحجار بيضاء، لذا كان عليك أيضاً أن تقومي بإرخاء قبضة يده وفتح أصابعه وإزاحة المسبحة منها ليبدو منظره في اللوحة حقيقياً على نحو مثالي. ثم ستقومين برسم مزهرية بورود بيضاء في الطاولة الفارغة والموضوعة أمامهم في الصورة. لم تكن تحب أمك وضع المزهريات والتحف في البيت، فهي تظن بأنها زينة زائدة عن حاجة الحياة الرتيبة التي رسمتها لذلك المنزل، ولم تكن تحب الزهور لفرط رقتها وسرعة ذبولها وموتها ثم تجميعها للغبار بعد جفافها. إن أقصى ما كان يمكنها أن تضعه من زينة في المنزل هي اللوحة الرخيصة للكعبة ومشهد الحجاج يطوفون حولها في موسم الحج، والتي حصلت عليها هدية من معلمة التربية الإسلامية عندما حصلت على الدرجة الكاملة في اختبار التجويد، وغالباً ما كانت ستحتفظ بها لولا أنها ظنت بأن التخلص من لوحة مشهد مقدس كتلك سيكون ضرباً من الكفر وقد يجلب لبيتها لعنة ما. ولكنك ستقررين أن المشهد الطبيعي هو ما يلائم لوحة العائلة، لذلك سترسمين مشهد أشجار متراصة وحقول خضراء في صورة الجدار من خلفهم، وستسرفين في رسم التفاصيل التي تمتلئ بها مخيلتك. تبدو لوحة العائلة الآن مكتملة ومثالية، لا ينقصها إلا فرد واحد، بالرغم من أن الصورة بين يديك تبدو مكتملة لمن لا يعرف عدد أفراد عائلتك، إلا أن في الحقيقة كنت تنقصينها. فحين التقطت تلك الصورة كنت تجربين ضبط إعدادات الكاميرا، طلبت من الجميع أن يصطفوا بجوار بعضهم بعضا لعمل بروفا والتقاط صورة تجريبية. أخذ كل واحد منهم موقعه، ثم قمت بالتقاط تلك الصورة التي كانت تبدو حينها جيدة ومكتملة ومثالية. لذلك قررت في اللقطة الثانية ضبط المؤقت والإسراع لتأخذي موقعك بجوار جدتك استعداداً للقطة التالية. لكن ما حدث أن الكاميرا انطفأت فجأة بسبب نفاد شحن البطارية قبل أن تلتقط تلك الصورة. وعندما طلبت منهم الانتظار لحين إعادة شحنها تململت أختك الصغيرة وبدأت تظهر ملامح الغضب على والدتك. ادعى أخوك بجديته المعهودة أن عليه أن يسرع للاستعداد لذبح الأضحية. قال والدك إن الأمر لا يستحق كل هذا العناء وأنه سيلحق بأخيك. ربتت جدتك على كتفك ومسحت على يديك بأن لا عليك، ستلتقطين صورة أخرى للعائلة في فرصة أخرى مواتية، لكن الفرصة الأخرى لم تأتي، فجدتك قد توفيت، ويندر أن تجتمع العائلة في غرفة واحدة وفي مزاج جيد وملائم لالتقاط صورة تجمعهم معا. وحين انتقلتم إلى منزلكم الجديد، طلبت منك والدتك أن تقومي بطباعة الصورة التي التقطتها في صباح العيد لتقوم بتعليقها في الصالة، وقد كانت هي الصورة الوحيدة التي تجتمع فيها العائلة. بعد أن استقرت الصورة التي طبعت بمقاس 35 على 50 سنتيمتراً وبإطارها الذهبي في موقعها على جدار الصالة، أبدى الجميع إعجابه ورضاه عن صورته فيها. لم ينتبه أحد لأي نقص فيها، ولم يلحظ أحد غيابك، وظل اكتمال تلك الصورة بغيابك فيها جرحاً غائراً لسنين عدة. وكان ذلك أول ما أخبرت به معالجتك النفسية التي اقترحت عليك إعادة رسم صورة العائلة. وبما أنه قد تعذر لم شمل العائلة في صورة أخرى، وكنت أنت توزعين ضربات فرشاتك على وجوه أفراد عائلتك في اللوحة الكبيرة، قد تركت فراغاً حيث يجب أن يكون موقعك في الصورة، وكنت قد وضعت في حسبانك أنه لو تكررت الحادثة وحدث أي شيء قبل أن ترسمي صورتك بين أفراد العائلة، سيبقى الفراغ هائلاً وملاحظاً ومزعجاً ولا يمكن لأحد أن يتجاهله. وقبل أن تهمي برسمك، خطرت في بالك فكرة أن تقومي بعمل بروفا للوحة العائلة كما حدث حين التقطت الصورة، وحتى تتأكدي من حصولك على موقع جيد وصورة ملائمة في لوحة العائلة. قررت دخول اللوحة وتجربة الجلوس بابتسامة عريضة بجوار جدتك. حينها غمرك دفئها الباذخ، وسحرتك بهجة العودة إلى اللحظة التي فاتتك قبل 10 سنوات، فألقيت بفرشاتك خارج اللوحة وبقيت عالقة للأبد خارج صورة العائلة داخل اللوحة.
3: كانت هذه قصة صورة العائلة للكاتبة العمانية سارة المسعودي.

0: الآن دعونا نسمع من ضيفنا المترجم والناشر علي المجيني انطباعه عن قصة اليوم. أستاذ علي، أرحب بك في حلقة اليوم من برنامج الحكاءة، سعداء جدا بحضورك اليوم في الحلقة.
1: مرحبا أستاذ أسماء، شاكر لك جدا على هذه الدعوة ومتحمس للحديث حول هذه القصة.
0: لا شك، يعني علي، أنا وأنت يعني معجبان بهذه القصة، وأنت قلت أنك قرأت هذه القصة منذ سنوات ولا زالت دهشتها عالقة في رأسك وأيضا تفاصيلها. فدعنا نأتي للتفاصيل. يعني الكاتبة هنا تركز عن ما نعرفه عن جفاء البيوت، عن غياب العاطفة في العائلات التي لم تعتد على التعبير عن المحبة، عن أبوين يعني لا يمارسان أدنى نوع من تبادل عبارات الغزل إلا في أوقات مرض الأم، علاقة أدوار، علاقة آلية، علاقة أدوار وأبناء كما لو أنها في ترس آلة رأسمالية. ثم أيضا يعني ذلك الأب الذي لا يهتم بنفسه ويعتبر الاهتمام بنفسه ضربا من الأنانية في سبيل أن تسعد العائلة. ثم التفاصيل كثيرة عن أدوار الأب الذي يجلب الطعام إلى البيت، عن قائمة الخضار، عن الغسالة المعطوبة، عن الأدوار التي يمارسها الأب داخل البيت. يعني هذه التفاصيل تذكرنا بأسلوب الكاتبة الكندية أليس موندرو في بناء العوالم الداخلية من التفاصيل اليومية. فنبدأ الحديث عن شعرية هذه التفاصيل الدقيقة في هذه القصة، وأنت كمتذوق للأدب العالمي وكمترجم أيضا، ما هو أول انطباع تأخذه عن قصة مليئة بهذه التفاصيل الحركية والنفسية الدقيقة؟
1: طبعا لا يخفى على أحد حجم التفاصيل الظاهرة، والتي للوهلة الأولى يعني قد يخدعك تعودك أو غالبية ما تقرأ بأنه هذه التفاصيل هي موجودة كجزء من البناء السردي، لا تؤدي أي دور أساسي وظيفي بشكل خاص أو مميز. إنما ما يكتشف الإنسان مع القراءة أو مع تكرار القراءة أو مع حتى يعني فكرة الاستمتاع، لما تجي تقيم تجربة قراءتك لهذه القصة تجد أنه كل تفصيل مذكور يمثل أو يشكل حالة شعورية عند القارئ أو المتلقي.
0: صحيح.
1: ويعني هذه التفاصيل ما موجودة كدور كديكور أو كإضافة غير ضرورية. أضف على هذا كله أنه هذه التفاصيل قاعدة تفضح، يعني هي ما بس يعني مثلا دشداشة فيها بقعة صفراء أو يعني لا نتحدث عن لبس متسخ أو يعني أم سليطة وما شابه ذلك، لا، هذه التفاصيل تفضح علاقة الشخصيات بالعالم وعلاقتها وكيف تدير علاقتها ببعضها. فيعني مسألة التفاصيل بالنسبة لي في هذه القصة هي ربما تعتبر واحدة من أقوى نقاط القوة اللي تتميز فيها القصة، بعيدة تماما عن مسألة الاستعراض اللغوي أو الاستعراض السردي إن صح التعبير. والمهم في هذا كله هي فكرة أنه هذه التفاصيل كلها تؤدي وظيفة شعورية يشعر بها القارئ والمتلقي بكل سهولة وسلاسة دون أن يكون هناك تخمة مثلا أو حاجة زائدة عن الحاجة. فهذا ألذ أو أجمل ما في هذه القصة، هي مسألة اعتمادها على التفاصيل.
0: صحيح. فهي قصة يعني تحكي عنك وعني وعن كل أحد، لأنه العائلة هو مكون رئيسي في حياة الإنسان في وجوده، فمن الطبيعي أن تكون هذه التفاصيل حاضرة بشكل يعني طبيعي وتمسنا بشكل مباشر. أيضا يعني نأتي الآن يعني بشكل تفصيلي في الحديث عن ضمير المخاطب في هذه القصة. اختارت سارة أن تخاطب بطلتها بأنتي طوال النص. بالنسبة لي هذا مش فقط قرار تقني بريء، بل هو متعمد ومقصود. فما الذي يفعل ضمير هذا الضمير بالقارئ وبالحكاية نفسها في اعتقادك؟
1: يعني ربما أنطلق من الادعاء بأنه استخدام سارة لهذا الضمير إنما هو تمهيد لتلك اللقطة التي تحدث في نهاية القصة بكل وضوح وصراحة. ربما لو لم تستخدم سارة، لو استخدمت ضمير المتكلم مثلا، لجاءت القصة أشبه بالاعتراف الناقص، الاعتراف غير الكامل. هناك انقسام داخلي في شخصية البطلة واضح، وربما يعني تجلى هذا الوضوح من خلال استخدام ضمير المخاطب عوضا عن ضمير المتكلم ليؤدي دور البطلة. في البداية قد يدخل القارئ في شعور معين أنه من المتحدث، لكن كل هذه التفاصيل التي تأتي، هذه التفاصيل تأتي قادمة من عقل البطلة، بالتالي يستنتج القارئ بطبيعة الحال أن هناك انقساما في شخصية البطلة ليواصل القراءة، وينتهي إلى أن هناك انقساما فعليا حادثا على أرض الواقع في شخصية البطلة. بالنسبة لي أيضا هذا يعني استخدام ضمير المخاطب هو اللي يدفعك نحو قراءة الجملة التالية، فالجملة

0: لو أنك فعلا تلتهم كعكة، يعني هناك نوع من الجاذبية في الانتقال من جملة إلى جملة، يعني سرد بارع يعني بلا شك. يعني دعنا نذهب علي إلى المستوى القصة، يعني ثمة مستويين زمنيين في آن واحد. البطلة ترسم الآن وتتذكر في الوقت ذاته، لكن اللافت أيضا أن الرسم لا يسبق الذاكرة ولا يليها، بل يستعيدها ويعيد تشكيلها. فالبطلة مثلا تجلس لترسم لوحة عائلية، لكنها لا ترسم ما تراه بل ما تريده، ما تتمناه. تزيل المسبحة من يد أخيها، تمحو اصفرار ثوب أبيها، تمنح أختها الفستان الأزرق الذي رفضته الأم. فالبداية من يعني بمعنى آخر هي مشروع تجميل للواقع لا توثيق له. ثم في نهاية القصة، لكي تجعل اللوحة مثالية أكثر، تنشر الحقول الخضراء في الخلفية والأشجار المتراصة، يعني في محاولة أن تتقصى الإخضرار وسط سواد قاتم وخفيف اللوحة كلها. كيف فهمت هذه العلاقة بين ما هو كائن وموجود الآن وما تأملت البطلة أن يكون عليه الوضع؟ البطلة كإنسان يتمنى أبسط مشاعر الدفء والحميمية في العائلة يعني.
1: فعل الرسم بحد ذاته في هذه اللوحة كما يظهر من خلال هذه في هذه القصة وكما يظهر من خلالها يمكنني وصفه بأنه كأنه هو مساحة المقاومة اللي قررت أن تشتغل من خلالها كاتبة القصة وبطلتها في آن واحد. عدم رضاها على الواقع، يعني لم تكتفي بعدم الرضا على الواقع، بل صارت البطلة تبحث عن مساحات جديدة من خلال النسخة المتخيلة من الواقع، فلنقل لم تكتفي بأن تتخيلها بل حاولت توقيع المتخيل، فهي تتحرك بين الواقع فالخيال فالواقع مرة أخرى. وربما هذا ما يميز واحدة من يعني ميزات هذه القصة، أنها يعني تسترد نوع، يعني تشعرك بأن بطلتها تسترد الغائب عنها، نوع من العدالة الرمزية إن صح التعبير، يعني اللي حاولت تحققها لذاتها لأختها عن طريق إلباسها القميص أو الفستان
0: فستان
1: الأزرق،
0: أزرق.
1: لأبيها الذي لم يكن يعتني بنفسه بشكل كافي إلى آخره. فهي مساحة مقاومة وتعديل، ويعني ومحاولة لتحقيق العدالة وإن بشكل رمزي في هذه القصة وهذه الأحداث.
0: صحيح.
1: وأضيف على هذا كله، ربما هي محاولة من بطلة القصة أن تعيد ترتيب الماضي بحيث يصبح محتمل على الأقل كذكرى، إلا أن هذا الشيء نهاية القصة تجعله غير وارد، لأن هي غير مهتمة بالماضي الآن بوصفه ذاكرة أو ذكرى يجب احتمالها، هي مهتمة بالماضي بوصفه مكانا تريد تجميله والعودة إليه، ليس النظر إليه من بعيد.
0: جميل جميل علي، أشكرك يعني على آرائك الجميلة ونظرتك العميقة لهذه القصة. ولا شك يعني عندما تكون القصة مرتبطة نفسيا بمن يقرأها يستطيع أن يعبر كثيرا عن ارتباطها النفسي به. شاكرة لك علي وجودك اليوم في هذه الحلقة من برنامج الحكاءة، وشاكرة لك تلبية الدعوة، ولعلنا ربما نستضيفك في برامج أخرى من دورات البرامجية لهذا البرنامج مستقبلا. شكرا جزيلا علي.
1: شكرا أسماء، شكرا للإضافة، وشكرا لأسئلتك الرائعة.

0: إذن نصل إلى نهاية حديث اليوم من برنامجكم الحكاءة. آملين أن تكون حلقة اليوم أعجبتكم وأثارت اهتمامكم. كونوا معنا لتقصي السرد العذب في الحلقات القادمة. إلى اللقاء.
1: في الأسبوع المقبل نصغي إلى حكاية جديدة من الحكاء، مع تحيات أسماء الشامسي وحنان المعمر.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243593888 أو 243594244.

0: إذاعة سلطنة عمان حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري.
1: حديث المؤتلف.
0: إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان اقتصاد المعنى، القيم كمحرك للقرار، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، حين تبنى الثقة داخل المجتمعات وبينها يصبح السؤال التالي أكثر عمقا: ما الذي يوجه القرارات التي يتخذها البشر داخل هذا العالم المترابط؟ فالقوانين والمؤسسات تحدد الإطار العام، لكن حركة القرار نفسها غالبا ما تتشكل وفق منظومة أعمق من القيم والمعاني. في التصورات الاقتصادية التقليدية كان يفترض أن الأفراد يتخذون قراراتهم وفق حسابات المصلحة المباشرة، وأن الأسواق تعمل أساساً وفق منطق الربح والخسارة، غير أن تطور العلوم الاقتصادية في العقود الأخيرة كشف أن هذا التصور لا يفسر وحده سلوك البشر. تشير تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الثقة والحوكمة الاقتصادية إلى أن القيم الاجتماعية كالعدالة والإنصاف والثقة تؤثر مباشرة في كفاءة الأنظمة الاقتصادية واستقرارها، فحين تتآكل هذه القيم تتراجع الثقة في المؤسسات ويصبح اتخاذ القرار أكثر اضطرابا. ومن هنا يظهر مفهوم اقتصاد المعنى، الفكرة التي ترى أن القرارات الاقتصادية لا تتحرك فقط وفق منطق المصلحة، بل أيضا وفق منظومة القيم التي تمنح هذه القرارات معناها. أيها المستمعون والمستمعات، لفترة طويلة سيطر نموذج الإنسان الاقتصادي العقلاني على التفكير الاقتصادي. وفق هذا النموذج يتخذ الأفراد قراراتهم بعد مقارنة دقيقة بين المنافع والتكاليف، بهدف تحقيق أقصى قدر ممكن من المنفعة الشخصية. غير أن تطور علم الاقتصاد السلوكي في العقود الأخيرة كشف أن هذا التصور لا يعكس بدقة الطريقة التي يتصرف بها البشر في الواقع، فقد أظهرت أبحاث الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل ريتشارد ثالر أن القرارات الاقتصادية تتأثر بعوامل نفسية وقيم اجتماعية مثل الشعور بالإنصاف أو الرغبة في التعاون. فعلى سبيل المثال، أظهرت تجارب اقتصادية عديدة أن الأفراد قد يرفضون صفقة مربحة إذا شعروا أنها غير عادلة، حتى لو كان الرفض سيكلفهم خسارة مادية. هذا السلوك يشير إلى أن القرارات الاقتصادية لا تنفصل عن الإطار الأخلاقي والاجتماعي الذي يعيش فيه الإنسان، فالناس لا يسعون فقط إلى الربح بل أيضا إلى الحفاظ على شعورهم بالعدالة والكرامة. ومن هنا يتضح أن الاقتصاد لا يعمل في فراغ، وإنما يعمل داخل منظومة من القيم التي تؤثر في طريقة اتخاذ هذا القرار أو ذاك.
0: حديث المؤتلف.
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، عندما تدخل القيم إلى المجال الاقتصادي فإنها لا تعطل عمل الأسواق بل تعيد توجيهها. فالاقتصاد ليس مجرد آلية لإنتاج الثروة، الاقتصاد نظام اجتماعي يتأثر بالمعايير التي يتبناها المجتمع. وتشير تقارير الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة إلى أن النماذج الاقتصادية التي توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة تحقق استقرارا أطول مدى من تلك التي تركز فقط على زيادة الإنتاج. فالاقتصاد الذي يهمل البعد الاجتماعي قد يحقق نموا سريعا لكنه غالبا ما يولد فجوات كبيرة في توزيع الثروة، مما يؤدي إلى توترات اجتماعية وعدم استقرار سياسي. كما أن الاقتصادات التي لا تأخذ بعين الاعتبار الأثر البيئي للنشاط الاقتصادي فإنها قد تواجه أزمات طويلة المدى، مثل استنزاف الموارد الطبيعية أو تفاقم التغير المناخي. هذا ما دفع العديد من المؤسسات الدولية إلى تبني مفهوم التنمية المستدامة، الذي يسعى إلى توجيه النشاط الاقتصادي بحيث يخدم احتياجيات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وهكذا تصبح القيم كالعدالة والاستدامة عناصر فاعلة في توجيه الاقتصاد نحو استقرار طويل الأمد. أيها المستمعون والمستمعات، إذا كان الاقتصاد يعكس في النهاية رؤية المجتمع لمعنى التقدم، فإن السؤال يصبح: أي نوع من الاقتصاد نريد أن نبني؟ تشير تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مؤشر التنمية البشرية إلى أن التقدم لا يمكن قياسه فقط بالناتج المحلي الإجمالي، بل بمدى قدرة المجتمع على تحسين جودة حياة الإنسان. ولهذا يشمل مؤشر التنمية البشرية عناصر كالتعليم والصحة ومستوى المعيشة. هذا التحول في القياس يعكس تحولا أعمق في فهم الاقتصاد، فبدل النظر إلى النمو الاقتصادي بوصفه هدفا في حد ذاته، يصبح ينظر إليه كوسيلة لتحسين حياة البشر. في إطار المؤتلف الإنساني، يصبح الاقتصاد جزءا من منظومة أوسع تهدف إلى تحقيق الاستقرار الإنساني. فالنشاط الاقتصادي لا يقاس فقط بحجم الأرباح التي يولدها، وإنما بقدرته على دعم التماسك الاجتماعي وتعزيز الاستقرار طويل المدى. ومن هذا المنظور يمكن فهم اقتصاد المعنى بوصفه محاولة لربط القرارات الاقتصادية بالقيم التي تحمي الإنسان والمجتمع والبيئة. وهكذا يتحول الاقتصاد من مجرد نظام لإدارة الموارد إلى أداة لخدمة الإنسان داخل العالم المشترك.
0: حديث المؤتلف.
2: ختاما أعزائي المستمعين والمستمعات، اقتصاد المعنى يمثل خطوة أساسية في إعادة التفكير في الطريقة التي تتخذ بها القرارات داخل العالم المترابط. فحينما توجه الأسواق بالقيم التي تحمي الإنسان والمجتمع والبيئة، يصبح الاقتصاد أداة للاستقرار لا مصدرا للتوتر. هذا الفهم ينسجم مع رؤية مشروع المؤتلف الإنساني، التي تسعى إلى بناء نظام عالمي لا يفصل بين الكفاءة الاقتصادية والمعنى الإنساني. فالعالم الذي توجه قراراته بالقيم يكون أكثر قدرة على تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار. في الحلقة القادمة نصل إلى ختام هذا المسار الفكري الذي بدأناه معا طوال الأيام الماضية. المؤتلف الإنساني، هندسة التوازن العالمي. فإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
1: حديث المؤتلف،
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك ونتوكل في أمورنا كلها عليك إنك على كل شيء قدير. إلهنا إلهنا وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ورست سفينة المساكين على ساحل عبابك. إلهنا إلهنا كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا إلهنا كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات يا سامع الأصوات يا محيي العظام الرفات يا معيدا لما فات يا خالق الأرض والسماوات يا رفيع الدرجات ابسط لنا من الأرزاق أوسعها ومن العلوم أرفعها ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه يا كافيا أنت حسبنا ونعم الوكيل.
3: حان الآن موعد أذان الظهر وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى.
0: ظلال المعنى. أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد.
2: نطوف وإياكم في ظلال الكلمات واحتمالها وترحالها،
0: وعبر هذه الحلقة نتوقف أمام كلمة الحمق والحمقى.
2: فأهلا بكم في تطوافنا.
3: لينا، من الهاتف الداعي؟ أقيس أرى، ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا؟
4: ما كنت يا عم فيه.
3: أين كنت إذن؟

0: يقول الشاعر والكاتب المسرحي الإنجليزي ويليام شكسبير: العالم قصة أبطالها مجانين ويرويها أبلة.
1: أما كتاب الهيتا باديسا الهندي فيرى بأنه قد يدوس الأحمق على الجواهر ويضع الزجاج على رأسه، ومع هذا فإن الجواهر تبقى جواهر دائما ولن يظن الزجاج جواهر.
0: ومن كتاب الأمثال للميداني نقرأ المثل العربي التالي الذي يضرب للمخلط: قيل للبغل من أبوك؟ قال: الفرس خالي.
1: وللمتصوفة العربية فاطمة بنت أحمد بن هاني النيسابورية هذه المقولة عن الدنيا:
0: الدنيا شبكة للحمقى، لا يقع فيها إلا من لا عقل له ولا توفيق.
1: لكن الحمقى لهم رأيهم أيضا، فالحمقى أو المتحمقون يبررون ما ذهبوا إليه كطريقة لفهم العالم واختباره أو السخرية منه.
0: يقول باقر الربعي الذي ضرب به المثل في الحمق وعي اللسان:
1: يلومون في حمقه باقلا كأن الحماقة لم تخلق، فلا تكثر العذل في عيه، فلا العي أجمل بالأحمق، خروج اللسان وفتح البنان أحب إلي من المنطق.
0: وتمثل شخصية جحا إحدى الشخصيات التي لا يمكن تسمية حمقها أو تحامقها إلا نوعا من الألمعية وسرعة البديهة والسخرية اللاذعة المرة ورد الاعتبار لما هو طفولي وساذج، لكنه بليغ وصائب في نفس الأوان. إن الأجوبة الشعرية التي تنطلق منه تفيض بالإيحاءات والدلالات وتسجيل المواقف المضادة أو العابثة والمخالفة للرأي السائد.
1: وشخصية جحا تاريخية حقيقية وليست أسطورية، وهو دجيل بن ثابت وكنيته أبو الغصن. ولد بالكوفة عام 60 للهجرة وتوفي عام 159 للهجرة. ولم يكن جحا أحمقا ولا مغفلا كما ذكر الميداني، ولم يكن أبلها كما توهم ابن النديم فصنفه من المغفلين أمثال أبي ضمضم وأبي علقمة وثورة الأعرابي وغيرهم.
0: لقد كان جحا يتحامق ويتبالى مستخدما عقله وذكاءه فيحقق أغراضه ويصل إلى مبتغاه بسهولة ويخرج من الأزمات سالما. لقد كان جحا صاحب فلسفة خاصة في الحياة، وكان يمتاز بأسلوب فريد من نوعه في معالجة القضايا، ولقد كان يتناول الأمور من أقرب الزوايا إلى الحق والواقع، فيبدو بذلك غريبا مناقضا لصنيع الآخرين الذين لا يتصورون الحق قريبا بهذه السهولة فيمدون أبصارهم ويشنفون بصائرهم إلى البعيد.
1: يكتب الباحث عبد الفتاح كليطو في كتابه الحكاية والتأويل: إن أغلب الباحثين في تاريخ الأدب العربي لا يهتمون إلا ببعد واحد ألا وهو الجد، ويهملون البعد الثاني المكون للأدب الكلاسيكي الهزل. لماذا لا يكتب تاريخ الهزل في الأدب العربي؟ لماذا يتركز الاهتمام على الجد؟
0: ويضيف كليطو قائلا: صحيح أن بعض الدارسين يتطرقون إلى ظاهرة الهزل، ولكنهم يكتفون باعتبارها أمرا غريبا أو وحشيا لا يستحق وقفة طويلة. أما بالنسبة للقدماء فإن الهزل لم يكن ينفصل عن الجد ولم يكن يقل أهمية عنه، وأعتقد أن دراسة هؤلاء الهزليين اللاعبين الحمقى إن أنجزت يوما ستلقي الأضواء ليس فقط على أدب الهزل وإنما كذلك على أدب الجد، فتتغير نظرتنا إلى الأدب الكلاسيكي وتتجلى ميادين ثقافية جديدة لم تكن في الحسبان.

0: كتب جان بول سارتر عن الروائي جوستاف فلوبير دراسة رائعة بعنوان غبي الأسرة أو أبله الأسرة، وهي عبارة عن 3 مجلدات ضخمة بما يقارب 3000 صفحة، لكي يبين لنا سارتر كيف توصل فلوبير الطفل المعروف بغباوته وقصوره بين أفراد أسرته إلى أن يكتب بعد 30 عاما رائعته الشهيرة مادام بوفاري. لقد أثبت الباحث أن فلوبير الذي كتب مادام بوفاري وسلامبو هو فلوبير طفل الأسرة الغبي الأحمق المغمور.
1: ونعود مرة أخرى إلى كتاب الباحث عبد الفتاح كليطو الحكاية والتأويل، والذي يدرس فيه شخصية أبي العبر الشاعر العباسي نقلا عن أخباره من الأصفهاني. لقد تبين لأبي العبر أنه لن يستطيع آنذاك أن ينافس أبا تمام والبحتري، لذلك فقد ترك الجد وعدل إلى الحمق والشهرة به.
0: وهذا التحول سيشمل شعره وشخصيته، وكمؤشر على حياته الجديدة قام بتغيير كنيته، فلقد كانت كنيته أبا العباس فصيرها أبا العبر، ثم لم يكتفي بتبديل كنيته بل كان يزيد فيها في كل سنة حرفا حتى مات، وهي أبو العبر طرد طيل طيري بك بك بك.
1: يعرف ابن الجوزي الحماقة بأنها مأخوذة من حمقة السوق، إذا كسدت فكأنه كاسد العقل، وإنما سميت البقلة الحمقاء لأنها تنبت في سبيل الماء وطريق الإبل. وبها سمي الرجل أحمقا لأنه لا يميز كلامه من رعونته، ومعنى الحمق والتغفيل هو الغلط في الوسيلة والطريق إلى المطلوب مع صحة المقصود، بخلاف الجنون فإنه عبارة عن الخلل في الوسيلة والمقصود جميعا.
0: لقد وضع أبو القاسم النيسابوري كتابا عن عقلاء المجانين، أي العقلاء من بين المجانين، ويمتاز مجانين النيسابوري بفصاحتهم، ولهذا السبب يهتم بهم، فغايته هي جمع نوادرهم وأقوالهم ومناقضاتهم ومبادهاتهم في الجواب وما يعرضونه من حجج تفحم المخاطب.
1: إذا كان هؤلاء حال المجانين الذين وصفوا بالعقل والحكمة، فإن الحمقى والمغفلين الساكنين في اللثغة واللعب ومداهمة الألفاظ ومبادئ المعنى يسخرون في قرارة أعماقهم من الوصية البالية التي تأتي على ألسنة بعض القائلين من قبيل هذا البيت الشعري: لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها.
0: إن الشاعر الألماني جوتا يرى في إحدى شذراته النثرية بأنه لا ضرر من الحمقى والأذكياء على حد سواء، أما أنصاف الحمقى وأنصاف الحكماء فهم الأشد خطرًا.

0: يضرب في العربية أمثال كثيرة عن الحمق ارتبطت بأسماء بعينها، فيقال أحمق من جهيزة، والجهيزة هي الذئبة، وتعود حماقتها لكونها تترك ولدها وترضع ولد الضبع.
1: ويقال أيضا أحمق من أبي غبشان، وكان أبو غبشان الملكاني أحد الأوصياء على الكعبة، وكان يحتفظ بالمفاتيح، وقد استطاع قصي بن كلاب أن يسكره يوما ويشتري منه المفاتيح بقدح شراب، لذلك ضرب به هذا القول.
0: ويقال أيضا أحمق بن عجل، وهو عجل بن لجيم بن صعب، وقد سأله أحدهم ماذا سميت فرسك؟ فقام وفقأ عين الفرس وقال سميته الأعور.
1: وهنالك أيضا هبنقة، فيقال أحمق من هبنقة، وقد جعل مرة في عنقه قلالة من عظام وخزف لكي يعرف نفسه، فبات ذات ليلة وأخذ أخوه قلالته فتقلدها، فلما أصبح ورأى القلالة في عنق أخيه قال يا أخي أنت أنا فمن أنا؟ وفي العربية إذا كان بالمرء أدنى حمق وأهونه فهو أبلى، فإذا زاد ما به من ذلك وانضاف إليه عدم الرفق في أموره فهو أخرق، فإذا كان به مع ذلك تسرع وفي قده طول فهو أهوج، فإذا لم يكن له رأي يرجع إليه فهو مأفون ومأفول، فإذا كان كأن عقله قد أخلق وتمزق فاحتاج إلى أن يرقع فهو رقيع، فإذا زاد عن ذلك فهو مرقعان ومرقعانا، فإذا زاد حمقه فهو بوهة وعباماء ويهفوف، أما المائق فالأحمق في غباء.
0: وأخيرا نشير إلى عيد الحمقى، وهو عيد كانت مسيحية العصور الوسطى تحتفل به على شرف الحمار الذي دخل عليه المسيح مدينة أورشليم في اليوم المسمى بأحد السعف، ويقام الاحتفال في أول يناير، وكانت الطقوس في احتفالات ذلك اليوم تقدم على أساس الإنشاد لكن بطريقة مضحكة، غير أن عيد الحمقى بدأ يتوارى منذ القرن السادس عشر، أما جذوره فتمتد حتى الرومان.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
0: ظلال
2: المعنى.
0: إعداد صالح العمري.
2: تقديم رشا البلوشي.
0: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنعيد النظر إلى تلك الأجسام المعدنية التي صنعناها بأيدينا وأرسلناها لتحرس اتصالاتنا، ولكن هذه المرة سنتخيل خروجها عن السيطرة. ماذا لو سقط قمر اصطناعي عميق عملاق على مدينة كبرى؟ كيف سيتحول مبعوث العلم والتكنولوجيا إلى قذيفة كونية تخترق ناطحات السحاب؟
2: هذه الفرضية التكنولوجية تثير الكثير من القلق في الأوساط العلمية، فالأقمار الاصطناعية العميقة خاصة تلك التي تدور في المدارات المرتفعة أو المحيطات الفضائية المتروكة تملك كتلاً معدنية ضخمة. علمياً، عندما يبدأ جسم بهذا الحجم في الانهيار نحو الأرض فإنه لا يعود مجرد حطام، بل يتحول بفعل الجاذبية والسرعة إلى كتلة نارية متفجرة تهدد التجمعات البشرية الكثيفة.
1: وأول المراحل المرعبة لهذا السقوط تبدأ عند دخوله الغلاف الجوي. الاحتكاك الشديد بالهواء سيرفع حرارة القمر الاصطناعي إلى آلاف الدرجات المئوية، مما يجعله يظهر في السماء ككرة نارية عملاقة أكثر سطوعاً من الشهب الطبيعية. ورغم أن الأجزاء الصغيرة والألواح الشمسية ستحترق وتتلاشى في السماء، فإن القلب المعدني الصلب المصنوع من التيتانيوم والفولاذ سينجو ليكمل طريقه نحو الأسفل.
2: لنتخيل لحظة الارتطام بقلب المدينة الكبرى، السير الفيزيائي للحطام الذي يهبط بسرعة تتجاوز آلاف الكيلومترات في الساعة سيحدث صدمة هوائية عنيفة يتبعها دوي انفجاري هائل يحطم زجاج المباني على بعد كيلومترات. سيتسبب الارتطام في تدمير هيكلي للمباني المحيطة ويخلق حفرة عميقة في الأرض، مما يؤدي إلى اهتزاز أرضي محلي يشبه الزلزال المركز.
1: هذا التدمير المادي مرعب، ولكن الخطر الأكثر خفاء يكمن في المواد الكيميائية والمشعة التي قد يحملها هذا القمر. بعض الأقمار الاصطناعية العميقة والعسكرية أو تلك التي أرسلت في مهام استكشافية بعيدة تعتمد على مفاعلات نووية صغيرة أو بطاريات حرارية تعمل بالبلوتونيوم لتوليد الطاقة. انفجار هذه المواد عند الارتطام سينشر غباراً مشعاً خطيراً في هواء المدينة، مما يتطلب إخلاءً فورياً لمناطق شاسعة حفظاً على الصحة العامة.
2: صحيح، ومن الناحية اللوجستية والأمنية ستعيش المدينة حالة استنفار قصوى، ستتوقف شبكات الطاقة والاتصالات وتعلن حالة الطوارئ البيئية والدفاع المدني للشروع في عمليات الإنقاذ واحتواء التلوث. كما أن حادثاً كهذا سيفتح نقاشاً دولياً قانونياً صارماً حول مسؤولية الدولة المالكة للقمر عن تعويض الأضرار الناتجة، مما قد يتسبب في أزمات سياسية كبرى بين الدول.
1: ولكن لنطمئن مستمعينا قليلا، من خلال الإحصاءات الفلكية فعلى الرغم من أن السماء مليئة بآلاف الأقمار والنفايات الفضائية، فإن احتمال سقوط أحدها على منطقة مهولة بالسكان يبقى ضئيلا جدا. كوكب الأرض مغطى بالمحيطات بنسبة 70%، بالإضافة إلى المساحات الشاسعة من الصحارى والغابات الخالية، مما يجعل معظم الأجسام الساقطة تهبط بسلام بعيداً عن البشر فيما يشبه المقابر المائية للأقمار المتروكة.
0: ماذا لو؟
2: سبحان الله، حينما نتفكر في هذه الفرضية ندرك أن التقدم العلمي البشري يجب أن يكون مقروناً بالمسؤولية الحكيمة، الابتكار لا ينتهي بمجرد إطلاق المركبات نحو الفضاء، بل يمتد ليشمل كيفية التخلص منها بأمان بعد انتهاء صلاحيتها. الحفاظ على سلامة كوكبنا وسكانه هو الغاية الأسمى لكل حضارة تسعى لعمارة الأرض واستكشاف الكون.
1: بالتأكيد، فالهندسة البشرية اليوم بدأت بالفعل في تطوير تكنولوجيا لتوجيه الأقمار الاصطناعية المتهالكة نحو المقابر المعزولة في المحيطات عمداً أو إعادة تدويرها في المدار، مما يثبت أن العقل البشري قادر على تدارك مخاطر صنيعته. نحن ننظر إلى الأقمار في السماء اليوم بامتنان لما تقدمه من خدمات، ونثق أن العلم يعمل دائماً ليكون مصدر أمان لنا لا مصدر خوف.
2: كلمات رائعة تعيد النفوس إلى الطمأنينة والتقدير لجهود العلماء، نختم بها حلقتنا لهذا اليوم لنسأل الله السلامة الدائمة لمدننا والتوفيق للبشرية في سعيها نحو المعرفة الآمنة. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على كرم المتابعة، نتمنى أن تكون هذه الرحلة التكنولوجية المثيرة في عالم ماذا لو قد أثارت تفكيركم العلمي. دمتم في أمان الله ورعايته، إلى اللقاء.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: اسمي العز بن صلاح بن مبارك الحسني، بالصف الثالث بمدرسة كعنان للتعليم الأساسي، عمري 9 سنوات.
11: العز يهوى القراءة وإلقاء الشعر والفروسية والألعاب الإلكترونية، ويتمنى أن يصبح في المستقبل رجل أعمال ويوتيوبر. مرحبا العز.
12: أهلا.
11: كيف حالك؟
12: بخير الحمد لله.
11: ما شاء الله الحين جاي من جعلان؟
12: أيوة نعم.
11: أريدك تسمعني القصيدة اللي قلت لي أنت اللي ألفت هذه القصيدة؟
12: أنا وأبوي بمساعدة أبي.
11: آها، بمساعدة والدك. إيش قلت فيها؟
12: يقول العز وهو الحسني، أحمد ربي وهو لي ولي، مصليا على رسول الله، مذكرا بالله كل لاهي، وبعد فنية قد عقلت، والقارئ الصغير قد قصدت، فكان من جعلان انطلاقي، دار التي كثيرة العشاق، إلى لقاء سليمان المعمري، مبدعنا على الأثير الأشهري. وكان ذاك في يوم الخميس، يقال عنه أنه ونيسي، وقت الضحى كان الوصول مسقط، أجمل بها مشاعرا لا تغبط، جئت مشاركا بالبرنامج، وهو برأيي أفضل البرامج. شكرا لكم يا مبدع الإذاعة على الضيافة وعلى البراعة.
11: ما شاء الله عليك يا عز، يعني هذه خلينا نقول أرجوزة سويت لنا في البرنامج. جميل. أنت تحب تحفظ الشعر من زمان؟
12: من زمان أيوة كنت أحفظ.
11: كنت، والحين؟
12: الحين أنا صرت أكتب وأحفظ مع بعض.
11: تألف شعر يعني؟
12: ألف بمساعدة أبوي.
11: جميل إن شاء الله.
12: لأن قديما كان شاعر.
11: أبوك كان شاعر؟
12: نعم. كان 96-97 كان وايد يقرأ شعر. وايد.
11: والحين توقف ولا إيش؟
12: الحين لا، بعد يألف بس خلاص.
11: ما مثل الأول؟ ليش ما تشجع؟
12: يألف، أنا أشجع يألف هو بس أحسن من أمور يعني.
11: طيب الحين يعني أنت تألف شعر وأبوك يألف شعر، صح؟
12: أيه، هو يساعدني وأنا أساعده.
11: من أفضل شعره، أنت ولا أبوك؟
12: أكيد أبي.
11: أبوك؟
12: الوالد. الوالد قائد على قولهم.
11: يعني زين، إن شاء الله إن شاء الله في المستقبل أنت بتصير شاعر أكبر منه وتتفوق عليه، زين؟
12: يمكن.
11: إن شاء الله. جميل. والقراءة، من يقرأ أكثر، أنت ولا أبوك؟
12: يمديك تقول نص نص، أنا مرات هو، مرات هو يساعدني، مرات أنا أساعده إذا هذا غلط أو تشكيل أو شيء.
11: جميل. هو أحيانا يغلط في التشكيل؟
12: أحيانا إذا ما شاف التشكيل. إذا ما شافها فأنا أساعده فيها.
11: أنت يعني ما شاء الله إذا يعني تفهم في اللغة العربية والتشكيل كذا؟
12: نعم.
11: شاطر في اللغة العربية؟ وإيش المواد اللي شاطر فيها بعد في المدرسة؟
12: شاطر بالرياضيات والعلوم والرياضة والتقنية المعلومات، تقريبا كل المواد.
11: معظم المواد ما شاء الله. جميل. والقراءة، إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها عادة؟
12: أحب أقرأ الحكايات، القصص للصغار طبعا. وأحب يعني القصص الكبيرة هذه اللي في المجلدات.
11: جميل. إيش قريت من القصص الكبيرة اللي في المجلدات؟
12: قريت اسمي فلسطين وخاتم السلطان.
11: خاتم السلطان، هذا ما من قصص كبيرة. اسمي فلسطين قصة قصيرة يعني تعتبر.
12: أيوة بس من الكبار الكبار خاتم السلطان.
11: خاتم السلطان. إيش حكاية أول شيء اسمي فلسطين، تعرف تأليف من؟
12: من بدرية البدري.
11: بدرية البدري. البدري. عن إيش تتكلم؟
12: تتكلم عن تحدثنا نحن كأطفال عن فلسطين وحال فلسطين. وعجبني في نهاية الكتاب إن في نشاط تفاعلي. فذه النشاط.
11: يعني هي توجه كلامها إلى القراء صح؟
12: أيوة. وكان هناك فذاك النشاط خارطة صماء لفلسطين.
11: جميل.
12: أنت تشيل الاستيكر وتركبه مثل الخارطة. وترجعها.
11: ممتاز ممتاز يا عز. وخاتم السلطان إيش حكايته؟
12: خاتم السلطان كان في سائق خواتيم اسمه مرزوق. كان دائما عند كل صباح أو ما قبل أن تشرق الشمس يقول يا فتاح يا عليم يا رزق يا كريم، ما من شيء في البحر يسقط إلا بقدرتك يعود إلى البر. فانزعج السلطان فقال ائتوا بي بهذا. فذهب لعنده وقال أزعجتني بهذا، فاصنع لي مثل هذا الخاتم. أعطاه خاتمه ولكنه أخذه سرا. وعندما أخذه سرا رماه في البحر واختبره. جميل. وقال أن لديه 3 أيام.
11: جميل.
12: بعد هذه 3 أيام إن لم يعطيه الخاتم ويصنع له خاتم مزيف آخر فسيقطع رأسه.
11: جميل.
12: فكان مرزوق خائف لأنه لم يجد الخاتم الحقيقي لأن السلطان رماه في البحر سرا.
11: كيف تصرف بعدين في هذا الورطة؟
12: هو كان خائف وبعدين بالصدفة سبحان الله قالت له زوجته اذهب واشتري سمكة. فهو في البداية كان رافض وكذي إلين ما خلاص رضع واشترى سمكة، ولقى الابن الصغير محمود في داخل بطن السمكة هذه لقى هناك الخاتم مال السلطان. يعني سبحان الله ابتلعت السمكة.
11: شوف كيف الصدفة يعني.
12: سبحان
11: ياخذ
12: الله.
11: سمكة يحصل فيه.

0: اكتب هذا الخاتم الحقيقي. وكان برفقته الوزير، فسأل الوزير هل هذا مثل هذا خاتمي؟ فقال الوزير نعم إنه مثله ويشبهه. وجاء بالمزيف، جابه له وأعطاه إياه، وقال لها هذا يشبهك كثيرا. فقال لها هل أسعفتك ذاكرتك أو ماذا؟ فقال له لا، هذا دعائي. دعاء هو اللي خلاها يلقى خاتم.
1: إذن هذه القصة الاستفادة منها أن الدعاء هو الذي يجلب لك المنفعة، صح؟
0: نعم.
1: ويدرأ عنك الضر، صح؟
0: صح.
1: ممتاز. نعم. ممتاز يا عز، ما شاء الله عليك.
0: وأيضا يوجد حكمة من هذه القصة.
1: ها، حكمة ثانية بعد؟
0: نعم.
1: إيش؟
0: استعن بالله
1: استعن
0: ولا
1: بالله.
0: تفقد الأمل.
1: أيوة طبعا طبعا، لما تدعو أيوة. الله معناها أنك في الدعاء أنت تستعين بالله، صح؟
0: أيوة.
1: تستعين بالله
0: ولا تفقد الأمل. هو فقد الأمل بس بعدين استرجع الأمل لأنه لقى الخاتم في بطن سمكة.
1: صحيح، كأن الله سبحانه وتعالى يقول له لا تيأس يعني.
0: نعم.
1: ممتاز يا عز، ما شاء الله عليك. طيب غير القصص يعني تقرأ كتب أخرى غير القصص؟
0: يمكن في وحدة
1: يمكن، ولا تقرأ يعني أنت ما متأكد؟
0: قرأت أنا كتاب هناك مثل الكرتون بس يسمونها عالم الأنمي.
1: عالم الأنمي.
0: أيوة.
1: عن إيش
0: هذا؟ في أكثر من شخصية في الأنمي، كثيرة كثيرة. وأنا قرأت عن شخصية اسمها ناروتو.
1: أيوة معروفة.
0: أيوة نعم، هذه معروفة ما بين
1: اليابانية
0: الكبار.
1: صح؟
0: أيوة أيوة نعم. من تأليف اليابانيين. وهذه فيها عادي، ما كان لازم إني أشتريها، كان عادي يمديني أشوف على اليوتيوب، بس أنا قلت أبى أشوف الملخص. كان في الملخص صور، وكان فيها يعني صور وحكاية، تقريبا حكاية.
1: أيوة.
0: وهذه الحكاية صراحة وايد طويلة ما أقدر أذكرها.
1: بعد من هواياتك الفروسية، صحيح؟
0: نعم.
1: يعني أنت عندكم خيل في البلد؟ ولا
0: أيوة عندي. عندنا هناك هو بجوار منزلنا، بجوار بيتنا. هناك أغلب الناس اللي مشاركين فيها كلهم صغار.
1: ما تخاف أنت لما تركب الحصان؟
0: الصراحة لما كان في البداية ما كان متعرف علي، كان بادي يتعرف علي.
1: عاد لما يتعرف عليك الحصان خلاص يعني.
0: المفروض يكون صديقي، بس ما شاء الله عليه سوى.
1: إيش سوى؟ إيش هذا فيها صبعك؟
0: عظمي.
1: عظمك؟
0: بس إنك تبت بس عادي. وإنك تأدبت منه.
1: لكن عموما أنت الحين ما شاء الله بديت يعني تكون.
0: بادي أكون صديق له. ووقفت بس عشان قرحي.
1: عشان قرحي.
0: أيوة.
1: هذا إصابة عجيبة، الناس تطيح من فوق الحصان، لكن يعض الحصان هذا جديد علي.
0: لا وايد وايد يعض.
1: والله.
0: نعم. هو أصلا من عشان يتعرف عليك من بعض الأشياء أنه يلحسك. على يدينك، بس على يدينك، ما يلحسك في كبرك.
1: عشان يتعرف عليك.
0: لو يشمك حتى بنفس الوقت.
1: ما شاء الله عليك، انت عندك خبرة ما شاء الله صارت.
0: حاول بس لما هذا ما تدخل هذا لانه بيعضك. انت بس من بعيد من بعيد، كل ما قرب منك نزل نزل.
1: ايوه نزل يدك
0: الى ما يتعرف عليك.
1: كل ما يقرب منك تنزل يدك.
0: نعم. عشان ما يعضك ويدخل يدينك.
1: طيب ممتاز، هذه نصيحة جميلة منك لهواة الفروسية.
0: الناس الجدد اللي بيشاركوا خذوا هذه النصيحة، يمكن بتستفيدوا.
1: أكيد. طيب إيش أمنيتك في المستقبل؟
0: من غير اليوتيوبر أبا أصير رجل أعمال.
1: يعني تريد تكون يوتيوبر ورجل أعمال؟ ليش يوتيوبر؟
0: يوتيوبر عشان أراويهم يعني
1: مواهبك مثلا.
0: نعم.
1: عندك يعني انت عندك قناة في اليوتيوب؟
0: حاليا لا، بس اول ابويا كان عنده.
1: زين، خلى ابوك يدخلك في القناة ماله يعني.
0: انا ما كنت موجود، انا ما كنت موجود في الحياة الدنيا.
1: لسه بعدك ما مولود يعني.
0: كانت عندي قناة. القناة توقع لحد الحين موجودة بس حذفها. لان ما كان ينزل فيها شيء.
1: ايوه، وانت ان شاء الله بتكون عندك قناة وبتنزل فيها شيء، صح؟

0: نعم،
1: ايش بتنزل؟
0: بنزل فيها أكثر من محتوى. في هناك محتوى يسموه اليوتيوبرز يسموها فلوج.
1: فلوج.
0: الفلوج اللي هو للناس اللي ما تعرف الفلوج، الفلوج هو يعني انك تتمشى وتراوي المتابعين المكان اللي بتتمشى فيه.
1: ايوه،
0: مثلا انا حاليا انا هني شفت
1: في الإذاعة.
0: في الاذاعة، حاليا انا في القارة الصغير. الكاميرا اذا صورتنا الحين تقريبا هذا يعتبر فلوج، لان تراوي الناس لمكان جديد ما
1: اها،
0: يعرفوه.
1: يعني اشبه بالنقل المباشر على الهواء، صح؟
0: نعم،
1: ممتاز ممتاز يا عزيز. طيب ورجل اعمال، ليش تتمنى تكون رجل اعمال؟
0: لا اطلع المال، اطلع الفلوس،
1: عشان الفلوس. ها،
0: اطلع اوكي اطلع. وبعدين ترى حتى اكيد من الفلوس فايدة
1: صح. طبعا
0: اكيد.
1: طبعا طبعا، عجبتني صراحتك، يعني تتمنى تكون رجل اعمال عشان الفلوس، صح؟
0: مو عشان الفلوس بس، عشان يعني اشتغل حتى.
1: عشان عشان يكون عندك وظيفة، وأيضا تكون حر نفسك، يعني بدل الوظيفة الحكومية مثلا، صح؟
0: انا من كل فترة، وحتى بعطيك معلومة عني، انا من كل فترة لفترة مرات اغير رأيي.
1: تغير
0: ايوه
1: أمنيتك.
0: اها
1: أيوة، هذا طبيعي، الواحد
0: ايوه
1: كل ما
0: يعني
1: يكبر في السن
0: بس انا الله اعلم ايش فيه.
1: يمكن بتتغير في المستقبل هذه الأمنية.
0: يمكن انا ما اعرف الحين، يمكن ابغى رجل اعمال في المستقبل، اصير طبيب
1: مثلا، اي
0: اعالج امي وابويا واعالج الناس.
1: صحيح، ان شاء الله ان شاء الله. عموما
0: بس ان شاء الله مرتبي
1: تتحقق
0: شغال
1: كل امانيك يا رب ان شاء
0: ان
1: الله.
0: شاء الله.
1: في نهاية هذا الحوار الجميل معك العز، اطلب منك حكمة.
0: انا بعطيك شعر عن المتنبي، في حكمة.
1: شعر للمتنبي،
0: نعم،
1: جميل، نستمع.
0: اعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه.
1: جميل جميل.
0: الحكمة من هذا الموضوع، أعرف أنك بتسألني كذي فأنا جاوبتك على طول.
1: سبقتني يعني. ايوه.
0: الحكمة من هذا الموضوع أن أنت شفت لما أنا قلت سيرجيوس سابح أعز مكان،
1: ايوه
0: أعز مكان في الدنيا، أنا بشرح لك معناته. أعز مكان في الدنيا
1: ايه
0: السرج السابح، السرج اللي هو ما الأداة التي تضع على ظهر الحصان،
1: ايوه والسابح
0: والسابح
1: هو الحصان.
0: الحصان السريع. نعم،
1: جميل.
0: والبيت الثاني
1: وأعز وخير
0: وخير
1: جليس في
0: جليس،
1: الزمان كتابه.
0: يعني انك تكون قارئ.
1: طيب أنت بالنسبة لك، أنت الحين خير جليس في الزمان كتابه ولا تلفونه؟
0: كتابه.
1: كتابه. زين. وفي غيرك يقول تلفونه، الحين يحب التلفون أكثر. أنت تحب التلفون ولا الكتاب ولا الاثنين مع بعض؟
0: الصراحة اثنينهم،
1: اثنينهم. جميل يا عز.
0: يعني انا قصدي بالنسبة، شفت هناك بالمية هذيك النقطة والفلاش بالنقطة،
1: ايوه
0: 50-50، 50-50 مثل ما يقولوا.
1: يعني 50%
0: ايوه
1: للكتاب و50% للتليفون.
0: النص بالنص.
1: جميل، زين. بعد انه في شيء نص للكتاب،
0: لان حتى التلفون يمديك منك تستفيد منه
1: صحيح.
0: من الحين
1: ممكن تقرأ كتاب في التليفون، صح؟
0: ما صح.
1: صحيح. إذا العز بن صلاح بن مبارك الحسني، الطالب الرائع في مدرسة جعلان للتعليم الأساسي، البلغ من العمر 9 سنوات، شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وإليكم أهم وآخر الأنباء. أعربت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصدق مواساتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولذوي الضحايا في حادثة سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو في رأس تنورة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. أكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف متبادل للهجمات مع استمرار المحادثات بين الجانبين خلال الأيام المقبلة في محاولة لاحتواء التصعيد والحفاظ على مسار التفاهمات القائمة. ووفقا للمسؤول الأمريكي فإن الجانبين سيواصلان المباحثات الفنية بشأن القضايا العالقة بما في ذلك أمن الملاحة البحرية وسط مساع لاستعادة استقرار ومنع تجدد المواجهة العسكرية. وأضافت التقارير أن جولة جديدة من المحادثات من المقرر أن تعقد في العاصمة القطرية الدوحة في وقت لا تزال فيه الهدنة تواجه تحديات بعد تبادل هجمات خلال الأيام الماضية، ما يبرز هشاشة الوضع رغم الاتفاق على خفض التصعيد. وفي الأراضي الفلسطينية استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على قطاع غزة. وقالت مصادر إعلامية فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قصفت منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا وجباليا بمدينة غزة. قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرية عابدين ومحيطها في ريف درعا الغربي جنوب سوريا بقذائف المدفعية ونيران الرشاشات من طائرات مروحية، ما أدى إلى أضرار مادية في المنطقة والأراضي الزراعية دون ورود تقارير عن وقوع إصابات. وتزامن القصف مع تحليق للطيران الحربي والمروحي الإسرائيلي في أجواء ريفي درعا والقنيطرة وسط نزوح محدود لبعض السكان إلى القرى والبلدات المجاورة. يأتي هذا القصف في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا التي شهدت خلال الأيام الماضية توغلات متكررة في عدد من قرى ريفي درعا والقنيطرة. واصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان، حيث نفذ عمليات تفجير لعدد من المباني السكنية في بلدتي الطيبة وحداثة، وألقت قنابل صوتية في برج قلوية وبرعشيت بالتزامن مع استهداف محيط تجمعات مدنية في عدد من البلدات الحدودية وفق ما أفادت به مصادر لبنانية. وأشارت المصادر إلى أن القصف أدى إلى حالة من التوتر والذعر بين السكان، فيما شهدت المنطقة تحليقا مكثفا للطائرات الحربية والاستطلاعية الإسرائيلية على ارتفاعات منخفضة. ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد على الجبهة الجنوبية وسط مساع دبلوماسية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهة. أعلنت باكستان اليوم مقتل 29 شخصا مسلحا في عملية أمنية نفذتها قوتها الأمنية على الحدود مع أفغانستان. وجاءت هذه العملية بعد يوم من هجوم شنه مسلحون على المقر الإقليمي لقوات الرينجرز شبه العسكرية في مدينة كراتشي الساحلية جنوب باكستان، ما أسفر عن مقتل 3 جنود. وقال وزير الإعلام الباكستاني إن القوات الأمنية الباكستانية نفذت عملية برية على طول الحدود بين باكستان وأفغانستان. مستمعينا، كان هذا موجز الواحدة ظهرا، نلقاكم في تمام الثانية للمزيد من التفاصيل.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثية هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. حلقة اليوم مباشرة، ما أسعدني بوجود أخوي وزميلي الأستاذ مروان السعيدي. يعني اليوم أنا فرحانة بشوفته، الله يعزه يا رب. وطبعا معاي أختي وزميلتي الدكتورة نعيمة بنت علي العلوي، طبيب استشاري مختبرات علم الأمراض بالمستشفى السلطاني. موضوع اليوم جميل شوية، يعني كذاك شوية غير عن هو يعني من ضمن البوتقة الأمراض واللي احنا نناقشها في الغالب، لكن اليوم احنا بناخذ الموضوع من ناحية شوية يعني مختلفة، فبنتكلم عن علم الأمراض من ناحية التشخيص. طبعا واجد ناس تسمع عن الخزعة والخزعة والخزعة في كل عضو من أعضاء الجسم، اليوم يمكن بنركز على الخزعة الكلوية، لكن هذه بإذن الله سبحانه وتعالى يعني تعطي كذاك الشكل عن الخزع لو أخذت من أعضاء أخرى. إذن يا مرحبا وسهلا فيكم. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى الحلقة مباشرة، يمكنكم التواصل عبر أرقام البرنامج 24692666 أو 24691448. وأهلا ومرحبا وسهلا فيكم دكتورة نعيمة. يا أهلا ومرحبا وسهلا فيك.
7: أهلا وسهلا دكتورة فنة، الله يعطيك العافية، إن شاء الله تكون حلقتنا اليوم إن شاء الله خفيفة
6: من ما تكوني أنت عندها ويكون يعني الحلقة مبزينة إن شاء الله بإذن الله حبيبتي بتكون حلقة ممتازة. تعرفي ليش أنا متحمسة دكتورتنا الغالية؟ لأنه إحنا دائما لما نطلع بمواضيعنا التوعوية نتكلم عن أمراض وآلية التشخيص بإذن الله سبحانه وتعالى، وتكون الخزعة بأشكالها حقيقة من ضمن خطوات التشخيص، لكنه إن إحنا بإذن الله نركز في ساعة كاملة ونتكلم عن الخزعة الكلوية، هذا اليوم إحنا نبي نفرد المجال له. فأهلا ومرحبا فيك حبيبتي.
7: أهلا بك، إن شاء الله بإذن الله نحاول من خلال هذا اللقاء نبين جوانب خفية من عن الخزعة الكلوية، أشياء وراء الكواليس.
6: أحسنتي. وتعرفي ليش دكتورة نعيمة؟ يعني لا يعني الأطباء ما يطلبوها إلا لفائدة، لكن سبحان الله قد يعني تظهر مواضيع مرتبطة بهذه الخزعة الكلوية حقيقة، وهذه المواضيع الناس تفهمها يعني تنزعج منها، ممكن تقولوا لهم عيد الخزعة أو أنه مثلا ما طلعت بالطريقة لهذا سويها مرة ثانية. فبالفعل سبحان الله اليوم وجود دكتورتنا وأختنا وزميلتنا الدكتورة نعيمة بنوضح هذا الموضوع. أول شيء على أساس نفتح، بالنسبة للكلى دكتورة نعيمة حبيبتي، يعني مما تتكون وظيفتها، هل تختلف يعني الكلية بتكوينها، مش وظيفتها بتكوينها في مراحل تطور الإنسان أو نمو الإنسان؟
7: أولا عزيزتي فنة، الكلية تتكون من تتكون من قشرة خارجية ولب داخلي.
6: نعم.
7: أوكي. طبعا احنا نركز في الخزعة الكلوية على القشرة الخارجية.
6: نعم.
7: باعتبار احنا وايد مهم عندنا ان احنا نفحص الكبيبات. الكبيبات هي اساس النفرونات، ويوجد في كل كلية تقريبا 1,000,000 وحدة ترشيح.
6: نعم.
7: اللي هي النفرونات.
6: نعم.
7: طبعا وظيفة الكلية.
6: نعم. نعم.
7: وظيفة الكلية تنقية الدم.
6: نعم.
7: والتخلص من السموم، وهذه طبعا الوظيفة هي أهم وظيفة للكبيبات. بعد ما يتم ترشيح الدم وتنقيته في الكبيبات فإنه ينتقل إلى الأنابيب الموجودة في اللب الداخلي للكلية. بعد ذلك يتجمع البول في حويضة الكلية. يعني ينزل عن طريق الحالب إلى المثانة، وبالتالي يتم التخلص منه عن طريق التبول.
6: هذا التشكيل وهذه الوظيفة وكيف يتم بإذن الله سبحانه وتعالى تجميع البول. دكتورتنا، الكلية من سن الطفولة إلى ما يريد الله سبحانه وتعالى الإنسان من عمر، هل تتطور بتقدم الإنسان بالعمر مش من ناحية الوظيفة وإنما من ناحية التكوين؟
7: هي الكبيبات والأنابيب تبدأ شوية يصير لها ماتشورينج أو إن هي تتطور. أيوة
6: حبيبتي، نعم.
7: فالكبيبات اللي إحنا نشوف في الطفل حديث الولادة تكون يعني شوية ناضجة بين النضج وبين قليلة النضج. يبدأ يوصل الطفل، يبدأ توصل الكبيبات إلى مرحلة النضج الكامل في عمر تقريبا 10 سنوات.
6: نعم.
7: بعد ذلك تكون الكبيبات نفس الشيء.
6: نعم.
7: أما الأنابيب التغيرات اللي تحصل فيها ما بذات الأهمية.
6: نعم.
7: مثل الكبيبات.
6: نعم.
7: هذه بالنسبة، غير ذلك ما في أبدا أشياء أخرى من ناحية التكوين بذات الأهمية في التغيير.
6: بارك الله فيك. وطبعا هذه بإذن الله سبحانه وتعالى يعني محددة بقياسات ومعتمدة لكل فئة عمرية، عشان كذا أنتوا تقدروا تميزوا ما بين الحالة المرضية للكلية بأنواع هذه الأمراض ومقارنة بالوضع الطبيعي لتلكم الفترة. طيب دكتورتنا الكريمة، يعني كثير حقيقة من الأمراض اللي تصيب الكلية قد تكون أمراض معدية، قد تكون تشوهات خلقية، قد تكون مرتبطة بأمراض يعني مكتسبة. دكتور، خلينا نتكلم عن حين الوضع المحلي معنا في السلطنة اللي يعني تحتاجي بعدين إن بتقولي هذا بناخذ له خزعة ولا هذا لا.
7: هو في الحقيقة دكتورة اللي حدد إذا المريض يحتاج إلى خزعة أو لا هو طبيب أمراض الكلى.
6: نعم.
7: بناء على عدة مؤشرات للمريض هو اللي يحدد إذا هذا المريض يحتاج إلى خزعة أو لا يحتاج إلى خزعة.
6: نعم.
7: طبعا المرضى ينقسموا إلى قسمين، المرضى اللي عندهم تاريخ مرضي والمرضى اللي ما عندهم تاريخ مرضي من الأساس.
6: نعم.
7: فهذا لا فيك المريض اللي ما عنده تاريخ مرضي يأتي أحيانا بزلال في البول أو بروتين في البول مؤثر عليه، فتلاقي عنده تورمات في الأقدام، تورمات في العيون في الجفون، أو تورم في الوجه، أو عنده دم في البول، ويكون هذا الدم أحيانا ظاهر للمريض أو أحيانا يكتشف أثناء الفحص من غير ما يكون واضح أصلا في للبول عيانيا يعني، أو إن يكون المريض يحس ببعض الأعراض فيروح يسوي فحوصات يكتشفوا أن عنده ارتفاع في الكرياتينين في الدم وهو ما عنده أساساً تاريخ مرضي. فذلا المرضى دائماً يسوي لهم خزعة كلوية.
6: نعم.
7: أما المرضى اللي عندهم تاريخ مرضي.
6: نعم.
7: يعتمد.
6: وماذا تقصدي بالتاريخ المرضي دكتورتنا؟
7: مثلا المريض اللي عنده السكري.
6: السكري. نعم.
7: عنده الضغط سابقا. عنده أمراض مناعية سابقة. زين. حتى في بعض المرضى اللي عندهم أمراض مثل السرطان تكون مثلا وظائف الكلى سابقا ثابتة ثم فجأة تتغير. قد تكون بسبب طبعا الآثار الجانبية للأدوية اللي هم يأخذوه. فالدكتور يقرر أنه يأخذ الخزعة إذا حصل في هذول المرضى تغير فجائي في وظائف الكلية، كأن يرتفع الكرياتينين ماله فجائيا، فهو يأخذ العينة عشان يشوف إيش الأثر فجائيا على هذا المريض، هل هو المرض نفسه.
6: نعم.
7: تطور
6: معه أو إنه شيء جديد.
7: أيوة. أو إنه شيء جديد.
6: بارك الله فيك. طيب دكتورة نعيمة، يعني ما شاء الله وأنتي يعني أعلم بذلك أنه مجالنا إحنا مجال ما شاء الله يعني معقد، وفي نفس الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى جمال الطب أنه الاكتشافات يعني، وأنا وأنتي موجودين ممكن يطلع لش كذا يعني اكتشاف وغير الموضوع من البداية النهاية. فدكتورتنا الخزعة هي علم بحد ذاتها، يعني علم الأمراض تعتمد اعتماد مباشر عن أنه يأخذوا الخزعات. متى ظهرت؟ وبالنسبة إذا أسقطنا هذا الكلام مثلا على الكلى، هل هي بإذن الله سبحانه وتعالى تشخيصية أم أنها تشخيصية وعلاجية أم يعتمد على المرض؟
7: طبعا الخزعه مراحل تطورها كان على مدى السنوات. اذا انا اتذكر صح اول مره تم يعني وصف الخزعه
6: نعم
7: 1800 something يعني
6: انزين ما شاء الله.
7: بينما كان المريض هذاك الوقت طريقه اخذ الخزعه يختلف. كان مثلا في وضع
6: أتخيل.
7: الجلوس ايوه في وضع الجلوس
6: نعم نعم.
7: ومرت طبعا وضعيه طبعا اخذ الخزعه بالاضافه الى الاشياء المرتبطه فيها مثل نوعيات الابر
6: والتخدير
7: بحد ذاته مرت طبعا تطورات مختلفه على مر السنين لحد ما وصلت الى الوضع الحالي
6: وبتكون غير قدام يعني.
7: هي طبعا في الحالي الطريقه اللي تأخذ فيها الخزعه أكثر أمانا عن السابق.
6: نعم.
7: هل ستتطور إلى أكثر من ذلك لا أدري. طبعا في خزع تؤخذ لما يكون بطن المريض مفتوح. نعم. لكن إحنا الخزعة الكلوية العادية تؤخذ المريض تأخذ تحت إرشاد الألتراساوند أو الأشعة أشعة الموجات فوق الصوتية.
6: نعم.
7: وتم بإدخال إبرة والمريض يكون في وضع يكون في نايم على بحيث إنهم يتجنبوا الكبد فتكون الخزع دائما في صوب اليسار.
6: نعم.
7: أوكي. عشان نعم. تجنب الكبد لأن الكبد تكون نازل شوية.
6: نعم.
7: فهم يحاولوا يتجنبوا الكبد فيأخذوا دائما من صوب اليسار.
6: من الكلية اليسرى.
7: من الكلية اليسرى.
6: بارك الله فيك حبيبتي بارك
7: باعتبار
6: الله.
7: باعتبار إن الأمراض اللي تصيب الكلية في العادة تكون متشابهة في
6: الكليتين. كليتين. أيوه. سبحان الله.
7: فأخذ خزعة من جهة واحدة يكون كافي لتشخيص المرض. الذي يعاني من المريض.
6: انت جاوبتي على سؤال انا كنت ما شاء الله بارك الله فيك دكتورتنا وزميلتنا الدكتوره نعيمه. اذا دكتوره متى يلجا الزميل مثلا تخصص الكلى انه يقول انا يعني يطلب انه تؤخذ خزعه؟ هل انه هو مثلا استنزف الفحوصات الأولى لأنه أخذ خزعة تعتبر يعني من الفحوص الإنفيسيف يعني الفحوص اللي هي يعني ما هي بسهلة ما هي بهينة.
7: أيوة. عرفتي حبيبتي مؤلمة إلى حد ما.
6: نعم. فهل إنه يعني يلجأ في الغالب لهذا النوع من الفحوص دكتورة إنه بعد ما يستنزف أم إنه يعتمد على الحالة نفسها والمرض نفسه؟
7: مثل ما خبرتك فإنه يعتمد في بعض الأمراض مثلا مرض السكري ما يأخذون خزعة مرة واحدة من المريض حتى لو بدأ يظهر عنده زلال في البول ما يأخذوا خزعة.
6: نعم.
7: باعتبار أن مرض السكري مع تطور يؤدي إلى ظهور البروتينات في البول.
6: نعم.
7: لكن عندما يبدأ المريض يعني يعني الفحوصات مالته تظهر ارتفاع في الكرياتينين غير مفسر بحالة المريض فإنه يأخذ خزعة عشان يحدد هل المريض وصل الكلية ماله وصلت إلى مرحلة من التليف هي اللي سببت أو إن في شيء ثاني
6: جديد
7: أيوة هو قادر على إنه هو يعالجه.
6: نعم.
7: فيأخذ مثلا خزعة.
6: نعم.
7: طبعا هي تعمل الخزعة مع الفحوصات المخبرية والفحص السريري. أنا مثلا كرينال باثولوجيست أو طبيبة متخصصة في علم الأمراض الكلى ما أقدر أشخص عينة من غير ما أشوف تاريخ المريض كامل وأرجع إلى فحوصاته المخبرية كامل أراجعها لأن التشخيص النهائي لازم يتوافق مع أعراض المريض وحالته السريرية. في حالات كثير إحنا نصادفها إن مثلا الدكتور يجي المريض عنده حالة سريرية عنده فحوصات مناعية ما قادر من خلالها أبدا يحدد بالضبط الحالة التي يعاني منها المريض أو عنده مثل ما تقولي قائمة بالأمراض لأن أحياناً تتشابه الأمراض الكلى في العوارض مالها
6: صح
7: فهو عنده
6: الأعراض.
7: أكثر من تشخيص تختلف العلاجات مال هذه التشخيصات فهو يلجأ إلى الكلية كنافذة
6: نعم
7: يحاول من خلالها إن هو وإحنا إن إحنا نوصل التشخيص الصحيح عشان المريض يتلقى العلاج المناسب وكثير مثلا إذا جينا للعمليات زرع الكلى فإن التشخيص في العادة التشخيصات المهمة في هذه الأمراض الرفض أو الآثار الجانبية للأدوية وهم تشخيصين مختلفين
6: تماماً. نعم.
7: أيوة. فأنت وأعراضهم قد تتشابه حتى فحوصهم المخبرية قد تتشابه.
6: نعم.
7: فيلجأ المريض إلى أخذ خزعة من المريض، الدكتور ياخذ خزعه من المريض ويحاول من خلالها ان احنا نجنب المريض اذا قدرنا قدر الامكان ان ياخذ، يعني اذا كان رفض فان الدكتور يضطر الى انه هو يزيد الجرعه، جرعه الادويه، وهي ادويه قويه جدا وذات اثار جانبيه شديده.
6: واضح. طيب دكتورتنا، يعني اوكي احنا قلنا بناخذ العينه ومن أجل بإذن الله سبحانه وتعالى التشخيص، لكن فترات يعني قد تحدث، قد تحدث مثلا أخطاء مختبرية، قد تكون يمكن كمية الخزعة التي أخذت مش كافية، تحتاج أو أنه يعني ضاعت في النص أو نبي ناخذ هذه السيناريوهات. بعدين ندخل بسيناريو ثاني أنه مثلا احتجتوا أنه تتأكدوا من شيء.
7: بالنسبة للسيناريو الأول دكتورة، اللي هو العينة، كفاية العينة. طبعا إحنا نعتمد في فحص عينة الكلى على القشرة الخارجية اللي هي تحتوي على الكبيبات.
6: يعني كل خزعات الكلية تؤخذ من السطح من فوق، ولا يعتمد على المرض؟
7: المفروض إن هي تكون من القشرة الخارجية، لأن أغلب أمراض الكلى لها علاقة بالكبيبات، بأمراض الكبيبات.
6: نعم سبحان الله.
7: الدكتور طبعاً هم لما يأخذوا العينة يستعينوا بالموجات، بالأشعة فوق الصوتية، عشان يحددوا موقع الكلية ويشوفوا الإبرة وين تدخل. لأن طبعاً الفاصل ما بين القشرة الخارجية واللب جدا بسيطة، فممكن الدكتور يدخل زيادة ويروح للب.
6: نعم.
7: وبالتالي تكون العينة غير كافية.
6: نعم. نعم.
7: لأن أحيانا فعلا تكون وايد صعب إنك أنت تحدد. هم طبعا يحاولوا جهدهم إنهم يكونوا العينة مأخوذة من القشرة، وفي أماكن في القشرة الخارجية، في القشرة الخارجية نفسها خالية من الكبيبات أصلا.
6: فتحتاج أيوة. تعيدوا.
7: لا إحنا في العادة وش عالميا النصيحة إنك أنت تأخذ
6: أكبر،
7: تأخذ لأكثر من عينة، أكثر من قطعة. لما ناخذ عينة الكلى أخذها من أكثر من قطعة،
6: أساس تكونوا بالسيف سايد.
7: أيوة أساسا، لأن قطعة العينة الكلى تمر بثلاث ميكروسكوبات. أوكي، فنحتاج إحنا عينة كافية، وكل ميكروسكوب منهم عشان نقدر نشخص المرض فيه في هذاك الميكروسكوب لازم يكون فيه كبيبات، ولازم يكون عدد الكبيبات كافي عشان نحن نقدر مثلا إكسكلود أو إن إحنا
6: نستبعد
7: بعض أنواع الأمراض خاصة. نعم. في الأطفال.
6: نعم.
7: فوجود مثلا كبيبة أو كبيبتين لا يكون كافي يعني في أغلب الأوقات إن إحنا نستبعد أمراض اللي هي تكون موضعية في الكلية. بينما إذا كانت هذه الكبيبة الوحدة أو الثنتين فيهم الورض واضح، وإحنا قادرين تحت الجهاز المناعي، جهاز المناعي الفلوري، إن إحنا نحدد إذا كان في ترسبات مناعية، فإنها تكون كافية.
6: نعم بارك الله فيك. طيب بإذن الله أذكر بأرقام البرنامج 24692266 و24691448. أهلا ومرحبا وسهلا فيكم. طيب دكتورة نعيمة، لو أخذنا بإذن الله سبحانه وتعالى مثلا خزعة، هل يعني من ضمن التكنيكس أو المعايير اللي أنتم ماشيين عليها مثلا بتاخذوا خزعة زيادة بتحطوها على أساس قدام سبحان الله لو احتجتوا تاخذوا خزعات قارنوا ما بين كيف كان المرض وكيف تطوره، ولا لا الخزعة تأخذ يتم فحصها ودمتم؟
7: هي أخذ الخزع الكلوية ما بإجراء بسيط.
6: نعم،
7: لأنها مثل ما أنت قلتي هي إنفيسيف، إجراء يعني يحتاج إلى إدخال إبرة إلى داخل جسم المريض،
6: تدخل يعني. أيوه. تدخل
7: وتحت يكون تحت تخدير موضعي، مما يعني أن أصلا هذا الإجراء مؤلم.
6: نعم.
7: وفي العادة في مرضى يكون عندهم صعوبة حتى مع وجود المخدر الموضعي.
6: نعم.
7: في تحمل الألم بسبب طبيعتهم الشخصية.
6: نعم.
7: فإن الدكتور يكون قادر على أخذ عينتين أو ثلاث أو 2 كورس أو 3 كورس هذا يعتبر شيء يعني في العادة شيء إنجاز يعني. لأن ما أيوة، لأن تعرفين هي تحديد المكان صح والدخول إلى المكان صح أحيانا يكون تشالنج يعني ومثل تحدي مع بعض الكلى اللي يكون فيها وايد مشاكل صحية من الأساس وفيها تليفات كثيرة، فيصير وايد صعب على الدكتور إن حتى مثل تعرفي لما تدخلي في منطقة عمياء ما تقدر تشوفي فيها، فيدخل الدكتور محاولا إن هو يتجنب المريض الآثار الجانبية مالت الخزعة نفسها.
6: طيب دكتورة نعيمة، أنت يعني ما شاء الله من الطاقات العمانية القديمة في هذا التخصص، تجربتك يعني مقارنة بالسابق، هل تحسي أنه تو تجيك كثير عينات؟ هل تحسي أنه للأسف بسبب يعني انتشار عندنا للأسف آفة العصر الأمراض الغير معدية، السكري والضغط والسمنة والكوليسترول وغيرها وغيرها واستخدام التدخين وغيرها، هل تحسي هذه الأمراض أثرت على الكلية فصرتي واجد شوفي وواجد يطلبوا منك يعني تحليل خزع؟
7: هو الحقيقة أنا أول ما بديت التخصص مالي كنا في السنوية تقريباً نحصل ما يقارب 120 عينة.
6: 120.
7: أيوة. طبعا هم ياخذوا وقت كثير من ناحية الوقت لأن احنا نشوفهم خلال ثلاث ميكروسكوبات.
6: نعم.
7: لكن الحين تقريبا يمكن احيانا توصل يعني احنا نحصل في اليوم 5 عينات.
6: نعم.
7: في الاسبوع احيانا نوصل الى 15 عينة.
6: نعم.
7: كلية يعني.
6: نعم.
7: قد يكون السبب ان الناس صاروا اكثر وعيا وصار ظهورهم للمستشفى اسرع. وقد يكون ان لان اصلا حتى في كثير مرضى خاصه لصغار السن يكتشفوا ان الكرياتينين مالهم مرتفع بعد ما كان يلعب كوره وطاح راح المستشفى سوى فحص يعني قال خليني اسوي فحوصات مدام واصل المستشفى.
6: نعم.
7: يفاجئ ان الكرياتينين ماله 200 ما عنده تاريخ مرضي سابق. كثير هذا السيناريو يعني.
6: واضح. أيوة. واضح سبحان الله. وفي عندك الحين يعني برامج وطنيه موجهه يعني عندك تو برنامج فحص واطمئن يعني في سن 35 فبالتالي يمكن هذا كمان يعني كرافد انه هو اكتشاف مبكر لامراض لا قدر الله موجوده وسارقه صامته دكتورتنا الكريمه.
7: هو بعد نفس الشيء احنا في عمان تنتشر معنا بعض الامراض المناعيه.
6: صح.
7: مثل الذئبه الحمراء. طبعا في الرينال باثولوجي احنا عندنا نظام سيستم عالمي نحدد من خلال بعد اخذ العينه الاي كلاس ينتمي المرض الكلوي في هذا المريض.
6: نعم.
7: وطبعا هذا يرشد الدكتور إلى نوع العلاج المناسب من أن ما كل كلاس لنفس العلاج. قبل سابقا مع محدودية الأطباء الرينال باثولوجي لأن احنا في عمان 2 بس كانوا الدكاترة شوية يعالجوا الدكتور المريض وبعدين إذا المريض ما استجاب يأخذوا له خزعة. الحين في الوقت الحالي أول ما يجي المريض ويكون عنده أعراض راجع الأمراض كلوية.
6: نعم.
7: عشان الدكتور يكون في العلاج ماله يتجنب الأثار الجانب أن يحتل المريض أدوية unnecessarily ويجنب
6: مش ضرورية.
7: مش ضرورية وبالتالي يجنبه الأثار الجانبية أول ما تظهر عنده أعراض كلوية يأخذ الجرعة.
6: نعم.
7: عشان يحدد هذا المريض في أي كلاس وبالتالي يتابعوا تطوره بعدين.
6: نعم.
7: إذا يشوفوا استجابته إذا لم يستجب يتابعوا فترة إذا ما لم يستجب يعيدوا العينة مرة ثانية.
6: نعم.
7: أو إذا حصل عند أو استجاب فترة وبعد ذلك ارتفعت عنده أو يعني صار عنده اضطراب في وظائف الكلية يأخذوا عينة مرة ثانية يشوف إيش تغير.
6: نعم.
7: مع المريض.
6: نعم.
7: في منهم طبعا الإشكالية مع صغار سن.
6: نعم نأخذ الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: السلام عليكم دكتور فلان كيف حالكم؟
6: أهلا وسهلا يا عمر كيف الحال؟
8: لا تفعكم شخباركم طيبين.
6: الله يسلمك والله فرحانة بسمع صوتك يا عمر.
8: صراحة شاكر لك جدا يعني على البرامج اللي قدمناها.
6: أنا فرحانة والله يعني بسمع صوتك يعني من صحتك في رمضان.
8: طول رمضان أنت تعلم ما شاء الله عليك وعلى مرة في البرامج اللي ما شاء الله عليك.
6: الله يعزك إن شاء الله تفضل يا عمر.
8: أقول لك دكتورة كيف حالك؟
6: تسمعك أعطيني السؤال لحد ما رتب لها الموضوع يا عمر.
8: هل تؤثر الحصوات في الكلى في زعل الكلى؟
6: ان شاء الله.
8: هل تؤثر الحصوات في زعل الكلى لأني طلعت تقريبا 11 حصوة تقريبا او اكثر بعد من كليتين طبعا
6: 11 حصوة يا عمر تشرب ماي؟
8: اشرب وايد وايد اشرب ماي 3 لتر يوميا 3 لتر ونص 4 لتر مرات.
6: الله يحفظك ويعطيك
8: الصحه. استمرار بس ما اعرف ايش يعني في الم في الكلى ما اعرف ايش السبب ذي.
6: لا استمر يا عمر استمر.
8: مشيت فحصت قالوا ما في كلى فعاله الحمد لله فعاله بس ما اعرف ايش المشكله يعني.
6: ماشي بس ما فيك إلا الخير والسلامة إن شاء الله بإذن الله سبحانه. شكرا شكرا لمشاركتك يا عمر، شكرا جزيلا، شكرا. السلام عليكم. طيب دكتورتنا متصل كريم أخونا عمر، وأنا كثير كثير يعني فخورة بتواصله. عمر كثير كنت أسعد حقيقة بتواصله في شهر رمضان المبارك. يمكن وضعه هو كمان الصحي، أخوي عمر الله يحفظه ويشافيه ويعافيه. فسؤاله كان إنه يعني يشرب ماي هو كثير، 3 لتر قدرها يعني يوميا، لكنه كثير تستوي عنده حصوة الكلى. فمن ناحية علم الأمراض رأيك في هذا الجانب، وهل تشخيص مثلا يحتاج أنه يكون مثلا تأخذ خزعة ولا لا؟
7: الحصوات الكلوية لا تحتاج إلى خزع، لأنها إحنا الخزعة الكلوية الوظيفة الأساسية لها تشخيص أمراض الكبيبات والأمراض اللي لها علاقة بالستركشر يعني بالتغيرات
6: تكوين.
7: بالتكوين. إنزين. أما الحصوات الكلوية فهي أشياء خارجية تمر نعم. بعد داخل مثلا الكلية أو في الحالب يعني
6: نعم.
7: وهذه ما أمراض لها علاقة بالكبيبات أو الأنابيب مال الكلية.
6: نعم.
7: الحصوة الكلوية طبعا قد تظهر على شكل أحيانا دم في البول، وقد تختلط مع بعض الناس أو بعض الأطباء هل سبب هذا البول مرض في الكبيبات. فأحيانا يلجأ الطبيب إلى أخذ عينة
6: نعم.
7: إنزين وتطلع العينة طبيعية
6: نعم.
7: وإحنا نشوفها تحت كل أنواع الميكروسكوبات، ونشوف إن ما في أبدا مرض عند الطب، لا على الإلكتروني اللي هو البين التغيرات التكوينية في الخلايا اللي تكون الكبيبات
6: نعم.
7: فما لما إحنا نستبعد أي أمراض لها نقول للطبيب
6: نعم.
7: افحص إذا نعم. كان في حصوة أو في أشياء لها علاقة بالمثانة أو الحالب أو أشياء ما لها علاقة أبداً بأمراض الكبيبات
6: نعم.
7: فهو طبعاً قد يكتشف بعد ذلك إن في حصوة
6: نعم. طيب دكتورة نعيمة، متى يعني يحتاج يعني لإعادة الخزعة؟ يعني مثلاً مرض مزمن سواء كان مرض مناعي أو أمراض يعني مكتسبة مزمنة مثل حالة السكر، شخصته المرض أنه مثلا لا قدر الله متأثر الكلية مثلا بسبب عدم السيطرة على هذا وعطيته العلاج، هل تحتاجه مثلا بعد فترة معينة تقيسه كمان ولا خزعة مرة وبعدين تأخذ فحوصات دم مع يعني فحوصات أخرى مرتبطة بالكلية ولا لا تحتاج تعيده مثلا بعد 2-3 سنوات؟
7: الأمراض المزمنة احنا ما نحتاج نعيد الخزعة مرة واحدة إلا إذا حصل أن
6: لا قدر الله ساءت الحالة.
7: طبعا هم الأطباء الكلى يتابعوه بالفحوصات المخبرية
6: نعم.
7: إذا ساءت حالة الكلية وطبعا إذا يرجع لتقدير الطبيب
6: نعم.
7: متى إنه وصل المريض إلى أحيانا مجرد ارتفاع بسيط في الكرياتينين لا يستدعي إنه هو يسوي له خزعة، مثل ما خبرتك هو إجراء شوي مؤلم. فإذا وصل المريض إلى ليميت معين أو حد معين يشوف الدكتور إنه لا هذا ما ارتفاع بسيط في الكرياتينين، يمكن غد يكون إن في صار شيء جديد إحنا لازم نأخذ من العينة أحيانا،
6: أو إنه سامحيني أو إنه لا قدر الله الحالة ساءت فخلاص. يعني هل أنت كباثولوجيست يعني استشارية علم أمراض كلى، هل تصلي إلى حد معين من سوء الحالة الصحية؟ مثلا خلينا نسقط هذا السؤال على الكلى وتقولي يعني ليش أسوي له هذا الإجراء وأحس يعني ما بيساعد صراحة في خطة العلاج، هل وصلتوا لكذا حالات مثلا قلتوا لا هنا لا احنا بنتناقش مع الطبيب اللي طالب هذا الريكوست بنقول له لا احنا يعني هذا ولا ما في لا حدود للخزعة؟
7: لا حدود.
6: نعم. نعم. وهذا شيء يعني إذا فهمناه من ناحية إنه بإذن الله سبحانه وتعالى تداو هذا شيء إيجابي بإذن الله سبحانه وتعالى.
7: طبعا هو اللي يحدد هم أطباء الكلى. أحيانا يتناقش معي أطباء الكلى يتصلوا في يوصفوا لي الحالة المرضية للمريض. نعم. ويسألوا هل في إذا خضوا خزعة بيكون فيه
6: طيب
7: في يعني في ممكن يأثر على سير العلاج للمريض.
6: أيوة زين دخلتيني في محور جميل دكتورة نعيمة، إنه يعني لو بإذن الله سبحانه وتعالى أخذت هذه الخزعة هل في فرص لا قدر الله إنه تتأثر الكلية، بمعنى إنه إذا لم يكن حقيقة يعني ما أنت يعني، لكن أكيد يعني في دول أخرى يعني هي في النهاية تراها مهارة عرفتي يعني، فهارة تكنيك معين إنك أنت تطلع الخزعة هذه. فإذا لم تكن هذه المهارة موجودة دكتورة، إيش لا قدر الله السايد إفكت أو الآثار الجانبية لأخذ هذه الخزعة؟
7: طبعا لأن الخزعة تدخل داخل الكلية، فأهم آثر جانبي هو ظهور دم في البول أو نزيف بسيط،
6: هذا بعد ما إقرأ
7: بعد إقراها يعني.
6: نعم.
7: طبعا المفروض هذه العينة لا تقرأ إلا بعد التأكد من نسبة تخثر الدم.
6: نعم.
7: وهذا طبعا كلهم ملتزمين فيها يعني.
6: نعم.
7: لأن إذا أحيانا وفي حالات نادرة جدا،
6: نعم،
7: يضطر الدكتور يعني لما يكون حياة المريض على المحك والوسيلة الوحيدة للوصول إلى تشخيص هي هذه، فهم يحاولوا يسيطروا على موضوع تخثر الدم بكل الطرق. قد تصيب وقد لا تصيب يعني، لكن أهم أثر جانبي هي النزيف. قد أحيانا في بعض المرضى يكون نزيف شوية شديد ويظهر الدم في البول فيكون البول أحمر. إنزين. لكن
6: بس هذا دكتورتنا هذا معناته إنه التكنيك أو الطريقة فيها شوية لك ودونك، ولا إنه هذا هذا هذا متوقع؟
7: هذا دم بسيط متوقع.
6: نعم.
7: لكن تفهم زملائي ما أقدر.
6: لا إحنا ما دكتورتنا الكريمة إحنا ما نتكلم على إحنا ما شاء الله طاقات وقدرات هنا على المستوى المحلي، بس بشكل عام يعني عالمي هل إنه إجراء الخزعة، لأنه واجد ناس يعني تواصلوا على الخاص دكتورة فنا، الخزعة خطر ولا لا؟
7: هي ليست خطر.
6: نعم نعم.
7: إذا تمت بالطريقة الصحيحة ليست خطر. نعم. أنا عن نفسي كرينال باثولوجيست حضرت أكثر من مرة لما يكون الدكتور فعلا يحتاج ما يقدر يعيد الخزعة مرة ثانية.
6: نعم.
7: وبالتالي إحنا نحتاج نتأكد من أول مرة.
6: نعم.
7: إن الخزعة كافية.
6: نعم.
7: فأنا أحضر بنفسي بعض الحالات، بعض هذه الحالات.
6: نعم.
7: أوكي. الخزعة كإجراء لازم يكون فيه شوية ألم.
6: نعم.
7: عشان كذا يحطوهم مخدر موضعي.
6: نعم. أوكي.
7: حدوث شوية بول هذه متوقع في كل الحالات.
6: نعم.
7: نزيف شديد نادر جدا. نزيف
6: الله.
7: شديد نادر جدا. أن يفقد المريض مثلا الكلية أكثر ندرة يعني. قد يعني في حالات نادرة جدا حدث هذا الشيء يعني، يمكن حالة واحدة في حياتي أنا شفتها.
6: نعم.
7: لكن المريضة كانت في حالة حرجة جدا.
6: يعني بعد كم ترجع الكلية لوضعها؟ يعني تتخذ خزعة يعني هذيك الخزعة اللي أخذت مثلا تعوض خلال شهر شهرين
7: هو
6: أم أقل أم يعتمد على حجم الخزعة اللي أخذتها؟
7: هي طبعا إحنا ما نأخذ أكثر
6: كبيرة.
7: من أيوة حجم كل قطعة ماكسيمم يعني توصل 2 سنتي.
6: نعم.
7: في
6: نعم
7: واحد.
6: نعم.
7: أيوة.
6: نعم.
7: صغيرة جدا.
6: نعم.
7: يعني
6: نعم.
7: زين. طبعا خلال يومين ثلاثة المريض يقدر يمشي يرجع الحياة الطبيعية خلال أسبوعين.
6: نعم.
7: يعني حتى يروح يسوي ترينينج ويتدرب وكذا عادي خلال أسبوعين.
6: نعم.
7: لأن الخزعة هذه جدا بسيطة.
6: نعم.
7: جدا بسيطة.
6: نعم.
7: حتى لو عدتي لهذه.
6: نعم.
7: العينة بعد مثلا شهر أو أسبوعين.
6: نعم.
7: قد تكون أنك أصلا ما تدخلي في نفس المكان.
6: مهم.
7: يعني هي خزعة بسيطة أنت ممكن تدخل مكان ثاني.
6: مهم.
7: فإنك تعيد العينة مثلا بعد أسبوعين ما يأثر الكلية قادر أنه تلتأم بسهولة.
6: واحد من الأسئلة جانا أنه هل يؤدي أنه أن نعمل الخزعة أنه نقل أمراض لا قدر الله معدية؟
7: لا
6: لا لا أبدا. واضح.
7: لأن الإبرة طبعا تتغير كل مرة.
6: نعم. نعم نعم نعم. لأنه واجد ربطوها سبحان الله يعني بالتهابات يعني مثل التهابات اللي ذكرت، يعني التهابات الفيروسية القوية، فإحنا نقولكم بإذن الله فأمان الله سبحانه وتعالى. طيب دكتورة، في ناس يعني سبحان الله تنتظر عند إجراء الخزعة، وخاصة لما الطبيب أو الكادر يقول له إنه هذا تشخيصي 100%، يعني يطلع لك النتيجة 100%، فيكونوا على الأعصاب ويشكلوا لكم يمكن أنتوا نوع من الضغط إنه استعجلوا النتيجة استعجلوا النتيجة. إحنا نبي نسمع رأيك أنت، هل تأخذوا رأيك وقتكم أفضل، ولا هي يعتمد على مراحل مثل ما ذكرتي، كل مرحلة ما تبدأ إلا تكونوا مسكرين المرحلة قبلها؟
7: هي طبعا قراءة عينات الكلى يخضع أولا لكفاية عدد الكبيبات. إذا عدد الكبيبات غير كافي فأنا ما أقدر أوصل لتشخيص. مثل ما خبرتك إن إحنا نشوف العينة تحت ثلاث أنواع من الميكروسكوبات،
6: نعم،
7: الضوئي والمناع الفلوري والإلكتروني. فكل هذا واحد فيهم لازم تكون العينة المأخوذة لازم يكون فيها كبيبة،
6: صح،
7: على الأقل كبيبة مال في الإلكتروني وفي المناع الفلوري. أما الضوئي لازم يكون عدد الكبيبات عالميا يوصل ل 21 كبيبة،
6: نعم،
7: لاستبعاد بعض الأمراض،
6: نعم.
7: لكن مثل ما خبرت أنا في العادة نادر ما أحصل 21 كبيبة في العينة بسبب صعوبة العينة. نضطر أحيانا نقول مريض إن العينة اللي أنت خذيتها اللي خذوها منك الأطباء لم تكن كافية،
6: نعم، ويزعلوا. أيوه، يزعلوا.
7: هي لم تكن خطأ الطبيب الحقيقة،
6: لكن كذا سبحان الله
7: إن مثلا هو دخل في الغشرة لكن لم البرة مالته ما
6: جابت ما لقطت ال 21
7: ما وصلت للمكان اللي فيه الكبيبات، أو خضت كبيبات عددهم بسيط. أوكي، فأحيانا إحنا نقدر نحط وصف من خلال رؤيتنا
6: افتراضية اللي توصلكم للتشخيص.
7: لكن المشكلة إن إحنا نحتاج إلى المكهر المناعة الفلوري والمكهر الإلكتروني.
6: واضح.
7: تشخيص عينة الكلية لا يمكن أن يتم من غير إلا ثلاث مجاهر. مكهر الضوئي لا يمكن أنت تحط عينة وتوصل تشخيص من خلال المكهر الضوئي فقط، لأن الأمراض الكلى تتشابه في شكلها.
6: نعم.
7: مجرد تحطيها مثلا يعني يعني صراحة الترمز ما أعرف، لكن
6: نتكلم يعني.
7: أيوة. إذا عندك كريسنس مثلا هذه أحد أشكال أمراض الكبيبات. كريسنس القائمة مال أمراض اللي تسببها كثيرة. أنت توصل أنت بعد ما تحدد بالضبط تحت أي كاتيجوري أو تحت أي قائمة المرض هذا، تحتاج إلى مكهر المناعة الفلوري عشان تحدد هل هذا اللي شفته أنت في المكهر الضوئي بسبب ترسبات مناعية،
6: نعم،
7: أو بدون ترسبات مناعية، وإيش نوع الترسبات المناعية لأنهم أشكال وأنواع. إيش نوع الترسب المناعي اللي سبب اللي أنا شفته في المكهر الضوئي. وإذا ما في ترسبات مناعية أنا لازم أشوف المكهر الإلكتروني وأحدد هل المشكلة اللي أنا شايفتها على المكهر الضوئي بسبب أشياء غير مرئية،
6: نعم،
7: في وظيفة الخلايا الكبيبات ولا لا.
6: نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: رجعت لك الدكتور فنة.
6: أهلاً يا عمر، حبا وكرامة، تفضل
8: دكتور فنة. يعني هل غسيل الكلى باستمرار يأثر في فعالية الكلى، يعني يدي إلى يعني فناء أو يعني تصبح هذه الكلى غير فعالة؟ هل الاستمرار في الغسيل يعني هو ينفع، يعني يجعل الكلى صالح للاستخدام يعني للفعالية، أو إنه يأثر فيها يعني باستمرار يعني؟
6: نعم.
8: وكم كم كم حدود الغسيل الذي قد يؤدي إلى يعني موت الإنسان مثلا؟
6: لا إن شاء الله ما يموت يا عمر، ليش يموت؟ الله يعزك يا عمر، شكرا.
8: هل مد محدد الغسيل ولا
6: لا؟ لا يعني الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. شكرا يا عمر، شكرا شكرا شكرا. يمكن دكتورتنا الكريمة هذا السؤال شوية بعيد عن تخصصها، اليوم دكتورتنا تخصصها علم أمراض، لكن يا عمر أولا زملائنا في تخصص الكلى عندهم قياسات محددة لوظائف الكلى يسموه الجي اف ار، معدل الترشح، وهذا عندما يصل إلى معدل محدد هنا يبدأ الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى على غسيل الكلى. طبعا الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى وما هي مرتبطة بعدد الغسيل، إنه هل غسيل يأثر على الكلية؟ طبعا لا، بالعكس هو يساعد ويساند الكلية، يكون إن هي للأسف بسبب الأمراض فشلت إنها تقوم بدورها بالتخلص من خلينا نقول الفضلات يعني، أو الأشياء الغير مرقوبة من جسم الإنسان. طيب دكتورتنا الغالية، نرجع وموضوع الخزعة دكتورة. يعني أكيد شفتي سيناريوهات ناس رفضت، يعني أكيد نبي نسمع من تجارب، يعني ما شاء الله الوقت ترى راح عنا دكتورتنا الغالي يمكن 10 دقائق، فنبي نسمع دكتورة إيش كان عارفة إيش في تصورهم الناس إنه عن هذه الخزعة، ليش يرفضوها؟ هل يتقبلوها أول ما يقولهم الطبيب اليوم بسوي لك خزعة، ولا يقولهم لا أنا ما أريد هذه الخزعة؟
7: والله هذا السيناريو وايد منتشر إن كثير من المرضى.
6: ليه؟
7: هو في العادة الرفض يأتي
6: خوف
7: من الفاميلي أكثر،
6: من العائلة،
7: من الأطفال، للأطفال خوفا عليهم وخوفا من أن
6: يظنوا أنه بتنجرح الكلية
7: أو أنه راح يفقد الكلية إذا أخذوا منها
6: الخزعة.
7: أيوة. وفي بعضهم بعض عمليات الزراعة يرفضوا خوفا من أن الكلية
6: بعد الزراعة
7: أن الكلية الجديدة قد بتتأثر.
6: يا الله.
7: فالرفض موجود وكثير يعني، وفي منهم يقول راح انتظر شوي ويوصلوا بعدين المرحلة لما يجي الطبيب ياخذ الخزعة نشوف ان الكلية وصلت مثلا الى درجة تليف كبيرة، فبالتالي العلاج مالها يكون جدا صعب. لكن اغلب اسباب الخوف هي الخوف من النتيجة، توقع انه ممكن يحصل خسارة للكلية. فهذا هو أهم سبب يعني. وفي أغلب كثير منهم يخاف من الإجراء نفسه. إن كثير ممكن يكون مؤلم وممكن هو ما يتحمل، وفي منهم يشوف إنه ما في داعي له. أساسا يعني.
6: وإحنا دائما الرسالة واضحة يعني، ذكرتها الدكتورة نعيمة إنه دائما ابتعد عن النصائح السوشيال ميديا ونصائح الأصدقاء، وعلى طول اسمع للنصيحة الطبية من الفريق المعالج، لأن في الغالب يعني ما هو بطبيب واحد خاصة لهذه الأمراض، هنالك فريق متكامل بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتورة الغالية، يعني في كمان سؤال جاء إنه الدكتورة فنة لو عملنا خزعة في الكلى هل هذا معناته إنه بنضطر نعمل خزعة في الكبد؟ يعني كأنه تعرفي مو إنه كأنه يعدن بعض.
7: هو في الحقيقة العكس صحيح.
6: يا الله فرحتيني.
7: في العادة يستسهل الأطباء عمل خزعة في الكلية.
6: يستسهل.
7: أيوة.
6: نعم.
7: لأنها من نواحي كثيرة، يعني أحيانا المريض يجيب مرض يعني مرض سيستميك يعني في كثير من أعضاء الجسم، فيختار الطبيب إنه يسوي خزعة في الكلية أول ما تبدأ البوادر.
6: هذه معلومة جميلة.
7: لأن خزعة الكلية تمر بثلاث ميكروسكوبات، أنواع من الميكروسكوبات،
6: تشخيص مية مية.
7: تشخيص يكون أدق يعني. أنا ممكن أقول إذا المريض عنده مرض مناعي، لما أشوف العينة تحت المكهر المناعي الفلوري.
6: نعم.
7: بينما خزعة الكلية ما ممكن تقول لا إذا هذا مثلا مريض، هذا في العادة في الأمراض السيستميك يعني. نفس الشيء لما يكون التهاب، المريض عنده التهاب. إنزين، أحيانا في حالات كثيرة ترى نكتشف إن المريض عنده التهاب في الدم من خلال خزعة الكلية. يعني يجي المريض أصلا فحوصات عادية، سي بي سي شوية مرتفعة، مجرد عنده شوية تغيرات في صفائح الدموية.
6: نعم.
7: بس صار عنده تغير في وظائف الكلية.
6: نعم.
7: شوية.
6: نعم.
7: فياخذ الدكتور العينة اعتقادا منه إنه هو أصلا المرض له علاقة بالكلية. نفحص الكلية تحت المجاهر.
6: نعم.
7: يعني أنا أوصل لي من خلال رؤيتي للمجاهر الثلاثة أن المريض عنده التهاب، وأن المؤثر على الكلية التهاب في أماكن أخرى. فيقوم الطبيب بفحص بفحوصات الالتهابات وهذه حصلت أكثر من مرة ليكتشف في النهاية أنه أصلاً فعلاً المريض كان عنده التهاب في الدم. وأتذكر كانت عندنا واحدة من الحالات كانت المريضة تأتي دائماً هي بعد الزراعة تأتي دائماً بارتفاع في الكرياتينين.
6: نعم.
7: وطبعاً أهم تشخيص بعد الزراعة هو الرفض. فنخضنا تقريباً يمكن 4 عينات وفي كل مرة أنا كان تصوري أن المريضة عندها نوع من الالتهاب. لكن الفحوصات العادية تبين أن المريضة ما عندها التهاب. وخذ العينة الثانية والثالثة. الثالثة طبعاً إحنا قدرنا نشوف أن في واحدة من الكورس في ما يدل على التهاب. فأتذكر في العينة الرابعة أنا قلت للدكتور أن هذه المريضة عندها التهاب سموير يعني. المشكلة في التهاب يعني. وفعلاً لما فحصوا لها

0: الفحوص الأقرب للخزعة من ناحية التشخيص، من ناحية الاعتماد عليه؟
1: هي بعض الفحوصات المناعية تساند ولا تنفي، يعني
0: لا، ما تحل محل،
1: ما تحل، ما في شيء يحل محل الخزعة.
0: هي الذهبي،
1: ايوه هي الجولد ستاندرد. ايوه
0: نعم،
1: الخزعة مثل ما تقولي عين الطبيب على الكليات.
0: أشهد
1: ما يقدر يعني هم
0: حقيقة دكتورتنا الكريمة على كل شيء، على كله، يعني
1: صح.
0: الخزعة لأن خلاص أنت تاخذ الموبوء مثل ما يقولوا. نعم
1: ايوه. طبعا الكلية نفسها يعني تحتاج طبعا إلى هذه الخزعة،
0: نعم،
1: لأنها مثل ما خبرت تتشابه الأعراض،
0: نعم،
1: تتشابه الجسم. طبعا مثل ما النتيجة النهائية للخزعة والتقرير النهائي لازم يتم في الكونتكست مال الفحوصات السريرية والنتائج المخبرية.
0: نعم،
1: هلا الثلاثة كلهم، العينة والفحوصات السريرية
0: نعم
1: والمخبرية، كلهم الثلاثة مثل ما أنا دائما أسميهم بالأوركسترا، لازم ذهاب، يعني لازم كلهم يمشوا في نفس السيناريو.
0: نعم،
1: إذا في شيء غلط، إذا واحد فيهم ما يمشي، ما أنا هذا منطقي الدائم، إذا في واحد فيهم ما فيه ما ماشي مع الجماعة،
0: نعم،
1: أحاول قدر الإمكان أن أزيد الفحوصات اللي أسويها أو أطلب خزعة أخرى.
0: بارك الله فيك دكتورة. يعني شوفي، سبحان الله، ما أجمل الطب وما أجمل تكاملية التخصصات دكتورة نعيمة، وكيف بإذن مولاي سبحانه وتعالى عندما يصل تخصص بهذا الكم حقيقة من التشخيص، يجي التخصص الثاني ويزيد عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتورتنا، يعني الخزعات بالنسبة للكلية قلتي أنه بإذن الله سبحانه وتعالى ناخذ منصوب ويكون بإذن الله سبحانه وتعالى هذا، يعني حتى يعني لو سبحان الله مثلا أنه لا قدر الله مثلا أنه ورم في الخزعة في الكلية، أو أن هذه الكلية عندها يعني شيء مرض أصاب هذا الصوب، ما تستوي كذا مثلا نوع من مش اللخبطة، لكن يعني أنه أكيد يعني الفحوصات اللي قبل الخزعة بتبين أنه هنا موقع المشكلة مثلا في الكلية. فإذا كانت المشكلة فردية في كلية عن كلية، أخذتوا من الكلية المعطوبة، هل تحتاجوا أنه تأخذوا من الكلية السليمة في نفس الفترة على أساس تتأكدوا بإذن الله أنه خلوها من بداية المشكلة اللي صابت المعطوبة مثلا ولا لا؟
1: هي الأورام تختلف عن أمراض الكبيبات. الورم قد يكون فردي في كلية واحدة أو قد يكون يشمل كليتين. أما أمراض الكبيبات فتكون في الكليتين.
0: نعم.
1: لأن أمراض الكبيبات أسبابها
0: سيستماتيك.
1: يا إما في تكوين الكبيبات نفسها.
0: نعم.
1: يعني في الجينز
0: مالها.
1: أيوة في الجينز. في الترسبات المناعية.
0: نعم.
1: وهذا الشيء يكون من الصوبين.
0: نعم.
1: ما يصير في صوب ويترك صوب يعني.
0: نعم.
1: فأما
0: أو من أمراض يعني
1: أمراض الثانية، السكر والضغط وهال. أما الأورام.
0: نعم.
1: تكون شو اسمه في صوب. نعم. واحد. إذا كانت كلية اليسار مثلا فيها سرطان او شيء،
0: لا قدر الله، أيوة،
1: فهم قد يحاولوا انهم ياخذوا الخزعه من الصوب اليمين. اذا كان في يعني في الاعراض المخبريه تدل على ان في امراض قد تكون لها علاقه بالمكونات الكليه.
0: نعم. طيب دكتورتنا هنا تعرفي اسئله عامه، ما شاء الله الشباب ونمط الحياه وحبهم للفاست فود دكتورتنا الغاليه ومنبهات وغيرها وقلة شرب الماء، هل هذا من تجربتك مثلا أثر سلبا على الكلية وأدى إلى ظهور أمراض وأدى إلى أنه تزايد الرغبة في أنه يكون هنالك مثلا أخذ خزعة؟
1: نعم، في أمراض كثيرة اكتشفت الحين لها علاقة بالكوسموتكس.
0: نعم.
1: الأشياء مستحضرات التجميل.
0: نعم.
1: تؤثر على الكلية. أيوة، في أمراض كثيرة ارتبطت الحين بمستحضرات تجميل، أمراض كثيرة ارتبطت حتى بالحنة تحصل في
0: والتدخين،
1: والتدخين
0: يا
1: حتى الأوبيسيتي السمنة. في أمراض نفس الشيء تؤثر على الكبيبات.
0: نعم.
1: كل ما زادت السمنة زاد احتمال إصابة الشخص بأمراض زلال بروتيني.
0: نعم.

0: قلة شرب الماء صراحة أنا شفتها في مجموعة من المرضى
1: نعم
0: اللي اشتغلوا في الصحراء وما يشربوا ماء كثير، يجي فجأة
1: مشاكل.
0: بتغير أيوة، أو يكتشف فجأة هو في فحص روتيني عادي أن وظائف الكلية ما لها طبيعية، ونسوي بعض الفحوصات لنكتشف أن هذا المريض أساسا يعني
1: عنده
0: أيوة
1: مشكلة
0: مشكلة
1: وما
0: أيوة
1: عندهم هذا.
0: أيوة.
1: طيب
0: فهي أثرت إلى حد خاص الحين أكثر انتشارا المستحضرات الأمراض المنتشرة اللي لها علاقة بمستحضرات التجميل.
1: طيب في نقطة اللي هي بإذن الله سبحانه وتعالى بعد إجراء العينة مثلا، ما إيه أنت قلتي إنه يرجع ويمارس حياته بشكل عام بإذن الله سبحانه وتعالى، ما في نصائح عامة من ناحية التغذية، الإيماء، شرب الماء وغيرها؟ وأبيك تنوهي كمان على الأسف يا دكتورة التدخين.
0: طبعا التدخين مضر لكل الأعضاء مش فقط
1: نعم
0: الكلية،
1: نعم
0: يؤثر على شو اسمه على الرئتين كأول مستقبل للتدخين
1: نعم
0: والفم طبعا،
1: نعم نعم
0: لكن في النهاية ترى طبعا تأثيراته توصل للكبد توصل للكلى، وطبعا التدخين في حد ذاته كعامل
1: نعم
0: ممكن يربط بكثير من السرطانات
1: نعم
0: في كل الأعضاء سواء
1: نعم
0: حتى المعدة والأمعاء والرئتين طبعا
1: نعم
0: أشهرهم.
1: نعم
0: المريض بعد العينة ينصح دائما إن هو يرتاح
1: نعم
0: لأول يوم أو يومين ويكثر من شرب الماء بحيث إنه يطلع أكبر قدر ممكن من البول، خاصة إذا كان في نزيف بسيط يتخلص من النزيف البسيط.
1: نعم
0: بعد ذلك ينصح بعد خلال أسبوع إلى أسبوعين إنه يتجنب حمل الأشياء الثقيلة ويتجنب اللي هو طبعا الانحناء الشديد، يعني ويفضل أنه يبتعد عن الرياضة العنيفة.
1: نعم
0: بعد أسبوعين ممكن يعيش حياته طبيعي.
1: نعم
0: طبعا خلال هذه الفترة إذا شاف المريض أنه عنده ألم شديد في
1: نعم
0: مكان العملية،
1: نعم
0: ارتفاع في درجة الحرارة، أن البول ماله كان أحمر لفترة طويلة
1: نعم
0: إنزين، أو ما خف أصلا أبدا بتاتا،
1: نعم
0: فلازم يراجع الطبيب.
1: يعني أسأل الله سبحانه وتعالى دكتورتنا الكريمة السلامة، السلامة لكل من يسمعنا والشفاء العاجل بإذن الله سبحانه وتعالى. إحنا إيش دائما يعني ديننا الإسلام الحنيف، سنتنا النبوي الشريفة، دائما يعني تداو تداو تداو، وإحنا مطالبين حقيقة إنه ننتبه نقي أنفسنا، ولو لا قدر الله احتجنا لهذه الفحوص دكتورتنا الغالية يعني نسارع لها، لأن بإذن الله سبحانه وتعالى تكون تشخيصية لنا. يعني دكتورة الساعة راحت، لك كل المحبة والتقدير والاحترام أختي وزميلتي الدكتور نعيمة بنت علي العلوي، استشاري مختبرات علم الأمراض بالمستشفى السلطاني، وتحية خاصة للارا العلوي بإذن الله، وأخوي وزميلي بإذن الله سبحانه وتعالى مروان السعيدي مخرج برنامج صحتنا اليوم، وأبو الوليد خالد أولاد الثاني. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم أخبار عمان والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية ولذوي الضحايا في حادثة سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو. الناقلة مسقط تطلق أول شحنة غاز طبيعي مسال على متنها إلى الأسواق العالمية. ومحافظة الوسطى تشهد تنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تتجاوز 37 مليون ريال عماني. إلى التفاصيل. أعربت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولذوي الضحايا في حادثة سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو في رأس تنورة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. احتفت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بإطلاق أول شحنة غاز طبيعي مسال على متن الناقلة مسقط إلى الأسواق العالمية في إنجاز جديد يعزز مكانة سلطنة عمان في سلاسل إمداد الطاقة العالمية وكمورد موثوق بها للطاقة العالمية. صممت لشركة أسياد للنقل البحري وفق أعلى المعايير العالمية في الكفاءة التشغيلية والسلامة والاستدامة البيئية، وهي إحدى الناقلتان المقرر استقبالهما في المجمع الصناعي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، على أن ترسو الناقلة الثانية خلال شهر يوليو المقبل. بدأت في مسقط أعمال اجتماعات ثلاث لجان فنية خليجية متخصصة في إعداد وتطوير المواصفات القياسية لقطاعات الكهرباء والإلكترونيات والطاقة المتجددة في خطوة تعكس دور سلطنة عمان في دعم منظومة التقييس الخليجية وتعزيز التكامل الفني بين دول مجلس التعاون. وتناقش هذه الاجتماعات مشروعات المواصفات القياسية المدرجة ضمن الخطة الخليجية للعام الحالي، بما يسهم في إعداد مواصفات خليجية موحدة تواكب التطورات التقنية العالمية وتعزز سلامة المنتجات وترفع كفاءة الطاقة وتدعم التحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة. وتقود سلطنة عمان ضمن الخطة إعداد 77 مشروع مواصفة قياسية خليجية موحدة، أنجز منها حتى الآن نحو 85%. اطلع اللواء الركن حامد بن أحمد سكرون رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية على مجريات التمرين السنوي الاستراتيجي صنع القرار 13 الذي تنفذه حاليا كلية الدفاع الوطني. وقد استمع اللواء الركن رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية إلى إيجاز من هيئة التوجيه بالكلية عن التمرين السنوي الاستراتيجي صنع القرار 13، كما قدم المشاركون شرحا عن التمرين وكيفية التفاعل مع الأحداث والحلول المناسبة لها وآلية تطبيقها على أرض الواقع. تنفذ محافظة الوسطى أكثر من 173 مشروعاً في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تتجاوز 37 مليون ريال عماني، بما يعكس حجم الحراك التنموي واتساع نطاق المشاريع الخدمية. جاء استعراض هذه البيانات خلال اللقاء الإعلامي للمحافظة في ولاية الدقم تحت شعار تنمية ترى ومستقبل يبنى، والذي تناول ثلاثة محاور رئيسة تحدث عنها سعادة الشيخ أحمد بن مسلم الكثيري محافظ الوسطى.
1: يأتي هذا اللقاء الإعلامي مرتكزا على ثلاث محاور أساسية. المحور الأول هو تعزيز مبدأ الشفافية من خلال التواصل بين مكتب المحافظ والمؤسسات الحكومية من جانب، وبين المجتمع والمواطنين بشكل عام من جانب آخر، وذلك من خلال الإعلام ومن خلال الإعلاميين، بما يسهم في إيصال الجهود الحكومية بشكل شفاف وبشكل واضح وأيضا بشكل واقعي. المحور الثاني أيضا هو التأكيد بأن العمل في محافظة الوسطى يقوم على التكامل المؤسسي والتنسيق بين مكتب المحافظ وبين أيضا المؤسسات الأخرى، بما يحقق المتطلبات الوطنية وأيضا يعزز التنمية المستدامة. والمحور الأخير والرسالة التي نرقب في إيصالها هو إبراز الجهود الحكومية وأيضا المشاريع التنموية وقياس مدى أثرها على جودة الحياة وأيضا على مستوى المعيشي بالنسبة للمواطنين.
0: أجريت صباح اليوم مراسم استقبال رسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الأنفايلد بباريس، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته للجمهورية الفرنسية. ولدى مغادرة الموكب المقل لجلالة السلطان أيده الله متوجها إلى ساحة القصر، رافقت الموكب السامي كوكبة من الدراجات التابعة للحرس الجمهوري الفرنسي. وعند وصول جلالته أعزه الله ساحة القصر كان في استقبال معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية والفريق أول لويك ميزون المحافظ العسكري لمدينة باريس، حيث قدم قائد حرس الشرف التحية العسكرية مستأذنا جلالة السلطان للبدء في مراسم الاستقبال الرسمية. بعد ذلك عزف السلام السلطاني العماني والسلام الجمهوري الفرنسي، ثم تفضل جلالة السلطان أيده الله بتفقد حرس الشرف. بعدها صافح كبار المستقبلين من الحكومة الفرنسية، فيما صافح معالي الوزير الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان المعظم. ناقش المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية بالمحافظة ونسب الإنجاز المحققة في عدد من المبادرات والمشروعات ذات الأولوية والمنفذة بالشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة، بما يواكب مستهدفات التنمية المستدامة ويعزز من كفاءة تنفيذ الخطط والبرامج التنموية. كما استعرض المجلس أبرز المقومات الاستثمارية التي تسخر بها المحافظة وما تؤفره من بيئة أعمال محفزة وحوافز استثمارية وفرص واعدة في مختلف القطاعات، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام. تشارك سلطنة عمان في الدورة 50 من معرض دار السلام الدولي للتجارة سابا سابا 2026 بجمهورية تنزانيا المتحدة، وذلك من خلال الفريق الإشرافي لترويج المنتجات العمانية أوبكس. ويضم الجناح العماني 24 شركة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص، ويمثل المعرض منصة استراتيجية مهمة للتواصل مع المستثمرين من مختلف دول العالم، لا سيما من منطقة شرق إفريقيا، إضافة إلى التعريف بالبيئة الاستثمارية في سلطنة عمان وما توفره المدن الصناعية التابعة لمؤسسة مدائن من بنية أساسية حديثة وخدمات لوجستية وتشغيلية داعمة. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل $2.21 مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم $66.69 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ $100 للبرميل. تواصل هيئة البحث العلمي والابتكار استقبال المشاركات في النسخة التاسعة من برنامج تحويل مشروعات التخرج الطلابية إلى شركات ناشئة أبجريد، ويستهدف العمانيين والمقيمين داخل سلطنة عمان من طلبة مؤسسات التعليم العالي، ويستمر حتى 30 من يوليو المقبل. ويسعى البرنامج من خلال هذه النسخة إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، يعمل على تحفيز الباحثين والمبتكرين المبادرين ودعم المؤسسات لتحويل الأفكار الطلابية إلى شركات ناشئة مدفوعة بالابتكار وذات قيمة مضافة تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تصنيف سلطنة عمان في المؤشرات العالمية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. تنفذ وزارة التعليم البرنامج الصيفي المدرسي لطلبة الخامس إلى الحادي عشر بهدف تنمية المهارات المعرفية والعلمية والفكرية لهم وتعزيز الثقة بالنفس وتقدير الذات، وينفذ البرنامج في جميع محافظات السلطنة ووفق فترات زمنية متتالية تراعي جاهزيتها بما يضمن جودة التنفيذ والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة. كما يشهد البرنامج هذا العام تعزيز الشراكة مع مؤسسة تحدي عمان لتقديم تجربة تعليمية وتطبيقية متكاملة من خلال مجموعة من المسارات المتخصصة في ريادة الأعمال والبيئة المستدامة والسلامة والإسعافات الأولية، وكذلك الصحة النفسية والتفكير الإيجابي. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. احتفاء بالزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم إلى الجمهورية الفرنسية، إقامة مراسم استقبال رسمية بقصر الإنفاليت في باريس. سلطنة عمان تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية ولذوي الضحايا في حادثة سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو. الناقلة مسقط تطلق أول شحنة غاز طبيعي مسال على متنها إلى الأسواق العالمية. ومحافظة الوسطى تشهد تنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تتجاوز 37 مليون ريال عماني. مستمعين، أعد لكم أخبار عمان منيرة بنت خلفان الهنائي وحميد بن علي اللمكي، نفذها لكم على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. نلقاكم لاحقا في تمام الرابعة عصراً.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم ظهيرة كل يوم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار. واليوم معكم مستمعين أكيد في متابعة للزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية. ومن خلال طبعا متابعتنا لحساب وكالة الأنباء العمانية مراسم استقبال رسمية أجريت لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته للجمهورية الفرنسية. ومن خلال المراسم التي أجريت لجلالة السلطان لدى مغادرة الموكب المقل لجلالته أيده الله متوجها إلى ساحة القصر، رافقت الموكب السامي كوكبة من الدراجات التابعة للحرس الجمهوري الفرنسي. وعند وصول جلالته عزه الله ساحة القصر كان في استقباله معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية والفريق أول المحافظ العسكري لمدينة باريس، حيث قدم قائد حرس الشرف التحية العسكرية مستأذنا جلالة السلطان للبدء في مراسم الاستقبال الرسمية. وبعد ذلك عزف السلام السلطان العماني والسلام الجمهوري الفرنسي، ثم تفضل جلالة السلطان أيده الله بتفقد حرس الشرف. بعدها صافح كبار المستقبلين من الحكومة الفرنسية، فيما صافح معالي الوزير الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. إذن مستمعين، هذه متابعتنا طبعا لآخر المستجدات لزيارة جلالة السلطان المعظم، هذه الزيارة الرسمية للجمهورية الفرنسية. أما موضوع حلقتنا لليوم سنتحدث عن السياحة الصيفية، وسنتطرق لهذا الموضوع من عدة جوانب، ونحن في موسم صيف مستمعينا، فبالتالي مواضيع السفر ومواضيع السياحة من المواضيع أكيد التي تهمكم مستمعينا في تخطيطكم لإجازة الصيف، سواء من خلال السياحة الداخلية أو حتى من خلال يعني استعدادكم ربما للسياحة وزيارة بعض الدول. نحن بنطلع لفاصل قصير مستمعينا، وبعدها نبدأ معكم باقي محطاتنا لليوم.

0: تحية لكم مستمعينا وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة، وفي تغطيتنا للزيارة السامية لجلالة سلطان المعظم للجمهورية الفرنسية سنكون إن شاء الله في متابعة وفي عدة محطات. المحطة الأولى ستكون مع المكرمة الدكتورة عائشة الدرمكية عضوة مجلس الدولة. أهلا وسهلا بك دكتورة عائشة.
1: مرحبا أستاذ عبد الله، مرحبا.
0: حياك الله وسعيدين بهذا التواصل معك.
1: الله يسعدك، شكرا.
0: دكتورة، نتحدث عن العلاقات العمانية الفرنسية وجذورها التاريخية والثقافية، وفي مقال لك عبر جريدة عمان تطرقت إلى عمق هذه العلاقات بين الجانبين العماني والفرنسي. نتحدث عن هذا الجانب ونحن نشهد طبعا الزيارة السامية لجلالة السلطان حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية، وفي هذه الأثناء يعني تجرى مراسم الاستقبال، ومن المتوقع كذلك تعميق هذه العلاقات بعدد من الاتفاقيات.
1: نعم، أولا شكرا جزيلا لكم. طبعا العلاقات العمانية الفرنسية

0: في عهد السلطان أيضا فيصل بن تركي، ومنذ ذلك الحين وعمان تشهد علاقات متبادلة، اتفاقيات تميزت بطبعا التفاهم المشترك، الاحترام الدبلوماسي، تميزت بالتعاون من أجل المصلحة المشتركة بين عمان وفرنسا، وهناك أيضا اتفاقات في بداية أيضا السبعينيات من القرن الماضي. كل هذا طبعا رسخ هذه العلاقة التاريخية بين عمان وفرنسا. وبنشوف اليوم طبعا هذه الزيارة التاريخية التي يقوم بها جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، وستشهد إن شاء الله نقلة أيضا نوعية في توطيد هذا التعاون للقادم بإذن الله تعالى.
1: نعم دكتورة، من خلال برنامج الزيارة هناك كذلك زيارة مرتقبة إلى مبنى اليونسكو، وهذه الزيارة توصف بالتاريخية المكرم عائشة نظرا لما تحمله طبعا من معاني عميقة في جوانبها الثقافية، ودعم سلطنة عمان لمسيرة العلم والعلوم والثقافة سواء التراث المادي أو التراث غير المادي. نتحدث عن أهمية هذه الزيارة المنتظرة والمرتقبة لليونسكو.
0: نعم طبعا هذه الزيارة سيكون لها أهمية كبيرة في الشراكة الدبلوماسية والاستراتيجية العمانية الفرنسية. نعرف طبعا أن العلاقة، علاقة عمان بمنظمة اليونسكو، علاقة أيضا فريدة، ويعني أسست الكثير من المشروعات، وعمان واحدة من الدول أيضا المؤثرة في المنظمة، وتحظى أيضا بوثوق للسلام وللحوار وللثقافة والانفتاح. وبالتالي أيضا لا ننسى طبعا الجائزة، جائزة اليونسكو، جائزة السلطان هيثم بن طارق للتراث الثقافي غير المادي، وننسى أيضا خطة مسقط للمؤتلف الإنساني، وهكذا هناك مشروعات عالمية تقودها عمان في المنظمة، بالإضافة طبعا إلى الكثير من المبادرات التي قادتها عمان خلال الفترة الماضية، ترسخ حضورها العالمي وتعزز أيضا مكانة الثقافة العمانية في بين دول العالم، بالإضافة طبعا إلى الكثير من أيضا المبادرات الخاصة بصون التراث الثقافي وأيضا الذاكرة الإنسانية وغيرها من الملفات، لأن عمان واحدة أيضا من الدول التي تعرف بكثرة أيضا المبادرات والملفات التي أيضا رسختها في من خلال المنظمة، خاصة في ملفات صون التراث الإنساني. وبالتالي اليوم إن شاء الله ستشهد أيضا هذه المبادرات وهذه الجوائز وهذه الخطط العالمية التي تقودها عمان، ستشهد أيضا انفتاح أكبر، سيكون هناك أيضا دعم كبير من لدن جلالته أيضا للمبادرات التي تقودها عمان من خلال هذه المنظمة.
1: نعم المكرمة، كيف تسخر سلطنة عمان التراث والتعليم والثقافة في مد جسور الحوار والسلام بين الشعوب؟ ويمكن يعني لهذه الزيارة امتداد تاريخي، ونحن نذكر في 1989 زيارة جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه وإعلان الجائزة في المتعلقة بصون البيئة. مساهمات سلطنة عمان مع اليونسكو في تعزيز وجود واستثمار التراث والثقافة والتعليم للحوار والسلام.
0: نعم عمان تعرف عالميا بأنها وسيط موثوق للسلام، فهي تقود الحوار المشترك الذي يدعم السلام، وخاصة اليوم ما أحوجنا إلى السلام في ظل هذه التداعيات في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي هناك الكثير من المبادرات التي تقودها عمان في تأكيد هذه المبادرات التي تقودها من أجل دعم الحوار الإيجابي، الحوار المشترك، السلام الداعم للإنسانية والداعم أيضا لقضايا الإنسان واحترام كرامته. ولذلك هناك مثل ما كما تفضلت هناك جائزة العالمية للبيئة، جائزة الجوائز الخاصة ب

0: التراث الثقافي، جوائز، وأيضا اللي هي المبادرة خطة مسقط، وهكذا كل هذه المبادرات هي في النهاية تعزز هذا الحوار، خاصة وأن عمان وفرنسا أيضا من الدول المعروفة على مستوى العالم اللي تعزز هذه المبادرات، وهذه واحدة من المرتكزات أيضا التي رسخت هذه العلاقة والشراكة الأممية بين عمان وفرنسا. وبالتالي هذا الحوار المشترك، هذه طبعا إرساء التفاهم، تقريب وجهات النظر، دائما يكون عن طريق الرسائل الثقافية، دعم أيضا التعليم، ونحن نعرف أيضا المبادرات الكثيرة المتعلقة بالتبادل المشترك بين عمان وفرنسا في قطاع التعليم، وكثير من المؤسسات العمانية التعليمية وعلى رأسها جامعة سلطان قابوس في مذكرات تفاهم بينها وبين نظيراتها في فرنسا، خاصة بالتبادل العلمي المشترك، البحث العلمي، البحوث المشتركة، وكذلك أيضا اللي هي القضايا المتحفية، أيضا التبادل المتحفي بين البلدين على المستوى الثقافي. وأيضا نعرف أيضا الدور الذي أيضا يقوم به متحف عمان عبر الزمان في تبادل هذه الثقافة والبحوث العلمية التي تجرى بين الفرق العمانية والفرق الفرنسية في المواد والمواد المتحفية والتطوير اللي جاري في المتحف، وهكذا. فهناك مبادرات كثيرة قائمة على أرض الواقع، ونأمل إن شاء الله أيضا سوف هذه الزيارة سوف ترسخ على المستوى القريب أيضا هذه المبادرة، توسعها وتصبح أيضا أكثر سعة من خلال البرامج التدريب، دعم البعثات الأكاديمية، وكذلك أيضا توسعة المشروعات المتحفية الخاصة، سواء كان في متحف عمان عبر الزمان أو المتحف الوطني أو المتحف العماني الفرنسي، وهكذا.
1: نعم، شكرا جزيلا لك المكرمة على هذه القراءة لزيارة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية، ونحن يعني من خلال برنامجنا نتابع إن شاء الله مخرجات هذه الزيارة وكذلك يعني جدولها وبرنامجها خلال الساعات القادمة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، شكرا جزيلا، بارك الله جهودكم.
1: شكرا، شكرا. المكرمة الدكتورة عائشة الدرمكية عضوة مجلس الدولة كانت معنا عبر الهاتف للحديث عن الزيارة السامية للجمهورية الفرنسية، ونحن نتابع مستمعينا قبل دقيقة من الآن على وكالة الأنباء العمانية فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية يستقبل جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، حيث رحب فخامته بجلالة السلطان ووفده المرافق ضيوفا أعزاء على الجمهورية الفرنسية. وعند وصول جلالته أيده الله إلى رواق القصر الجمهوري أدى حرس الشرف التحية العسكرية لعاهل البلاد المفدى، فيما عزفت المقطوعات الموسيقية العسكرية، ثم تفضل جلالته بتفقد حرس الشرف. إذن مستمعين ومتابعين، سنكون إن شاء الله متابعين أول بأول لبرنامج هذه الزيارة. نخرج لفاصل قصير وبعدها نعود لباقي محطاتنا في استديو الظهيره.

0: حياكم الله مستمعينا أينما كنتم، مستمرين معكم في استديو ظهيرة. سنتحدث عن السياحة الصيفية خلال الدقائق القادمة. أرحب مباشرة بضيوفي في الاستديو، الدكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي، أكاديمي مختص في قطاع السياحة والطيران. أهلا وسهلا بك دكتور خالد.
1: أهلا وسهلا بك،
0: حياك الله. سعيدين بوجودك معنا في الاستديو.
1: شكرا جزيلا.
0: سعيد بن عبد الله الخزيري، رحال وصانع محتوى سياحي، أهلا وسهلا فيك سعيد.
2: اهلا فيك استاذ عبد الله، انا سعيد جدا اليوم بتواجدي معاكم في استوديو الظهيره للحديث عن شغفي في السفر والترحال.
0: يا مرحبا وسهلا فيك سعيد، وسعيدين اكيد بوجودكم معنا ونتحدث عن السفر وعن السياحه. ونحن في فتره وموسم صيف، وكل حد يخطط سواء للسياحه الداخليه او للسياحه الخارجيه. يعني دكتور خالد، كيف صارت السياحة جزء من حياة الناس وبرنامجهم السنوي إن صح التعبير؟ كيف تشعر أنه ثقافة السفر تطورت مع مرور الزمن؟ يعني يمكن في فترات سابقة ما كنا نسمع كثير، لكن الآن أصبح السفر جزء رئيسي في حياة الناس.
1: يعني موضوع السياحة والترحال هي قضية موجودة من أو أمر أو ممارسة موجودة من آلاف السنين. يعني التنقل من منطقة إلى منطقة سواء بهدف العيش أو البحث عن الكلأ أو أي وسيلة حياة كان يتبعها عدة شروط، منها البحث عن أماكن الخضراء، الأماكن اللي فيها ماء، الأماكن اللي فيها برودة. إلا أنه دائما شهر الصيف من بين الفصول الأربعة هو أخذ الريادة في هذا الموضوع. يعني تستغرب ليش ما أخذوا شهر الخريف أو موسم الخريف أو موسم الشتاء أو موسم الربيع، ولكن جو بالذات إلى شهر الصيف.
0: نعم.
1: أو موسم الصيف، وأصبح هو من يتبوأ يعني توج هذه المواسم كلها، وهو يقود الترحال والسياحة في هذه المرحلة. رغبة الإنسان بالتغيير، الانتقال من مكان حار إلى مكان بارد، تغيير مناظر عامة بصفة عامة، تجارب حياتية مختلفة، تنوع هذه المعطيات هي اللي بدت تشده. فمن وراء هذا التغير وهذه الرغبة في الاستكشاف طبعا ومعرفة أماكن جديدة، ظهرت فئة أخرى من يعد الرحلات والبرامج اللي أصبحت تجارة. يعني أخذت منحنى تجاري من منحنى تلقائي طبيعي عفوي مبني على سواء كانت أسباب مناخية أو بيئية أو اجتماعية واقتصادية، أصبح هناك من أراد أن هناك في فائدة لابد أن تجنى من وراء هذا الترحال والتغيير، وخلق ما يسمى بصناعة السياحة أو قطاع السياحة.
0: وصار اقتصاد يعني.
1: وصار اقتصاد، أصبحت بعض الدول تعتمد عليه اعتماد كلي، بل أن موازناتها العامة قائمة على هذا القطاع.
0: نعم، وطبعا هذا القطاع له تفرعات كذلك يعني دكتور.
1: يختلف يعني، القطاع عميق جدا يعني، هو لا يعني كلنا كأفراد خبراء في السياحة، يعني ما نقدر نقول إن ما في حد يفهم في السياحة. السياحة أمر ليس بذاك التعقيد، يعني شيء بسيط جدا يعني. سواء من حجز فنادق، تذاكر، برامج سياحية، التعرف على عادات وتقاليد الشعوب اللي انت بتزورها، استخدام أجهزة من أجل التواصل وغيره وغيره وغيره، أصبحت في متناول الجميع. التفرعات اللي موجودة عديدة يعني. انت تتكلم عن فندق، تتكلم عن طيارة، تتكلم عن أماكن يعني معالم سياحية تزورها سواء كانت مدفوعة أو في الهواء الطلق.
0: نعم. لو تكلمنا عن الخليج، يعني مفهوم السياحة كاقتصاد ومساهمته، كيف ممكن نصفه؟ وهل بدأ متأخر مقارنة بالعالم؟
1: بالطبع منطقة الخليج العربي بدأت جدا جدا متأخرة مقارنة بالعديد من الدول بسبب طفرة النفط اللي ساعدت على أنه إيجاد مصادر للدخل، وبالتالي ما كان في داعي للتفكير في قطاع السياحة أن يكون مصدر تنوع اقتصادي بالنسبة لهم.
0: نعم.
1: عند بداية يعني انخفاض أسعار المحروقات أو الطاقة بمعنى أصح الغاز والبترول، بدت الدول تبحث عن بدائل أخرى تنوع فيها اقتصادها. وأيضا احنا من الدول اللي بدت تفكر في هذا الموضوع، خاصة لما وصل سعر النفط في بعض المراحل إلى 30 و20 دولار، وأيضا أثر بصفة كبيرة جدا على الموازنة العامة. فلذلك تطلب الأمر من إيجاد تنويع اقتصادي، ونظروا إلى السياحة كإحدى البدائل التي ممكن تعزز من هذا التنوع.
0: نعم، ذكرت طبعا دكتور أنت السفر، الطيران، قطاع الفندقة المرتبط، صناعة المحتوى كذلك مرتبطة بهذا القطاع. أهلا وسهلا فيك سيد، ترى ما ناسي إنك، بس نضبط لك الميكروفون كذا خلي عمري ما أشوفك. سعيد، متى بدأ اهتمامك وشغفك بموضوع المحتوى السياحي؟ وما شاء الله يعني نشاط كبير الفترة الأخيرة، والكل يتابعك ويتابع تجاربك وكذلك تجارب المجموعات اللي تأخذهم في رحلات سياحية.
2: أنا يعني في الحقيقة بديت في عام 2023 في شهر مارس كان، وتحديدا رحلتي إلى البوسنة. فلما رحت إلى البوسنة حبيت أني أنا أوثق الرحلة وأوثق تفاصيلها بشكل عام، يعني من لحظة وصولي للمطار. فطبعا من لما وصلت كنت مستأجر سيارة، فجاتني اللي هي فكرة أني أنا أفيد الناس وأفيد الأشخاص اللي يتابعوني، هم فئة قليلة في الإنستغرام، اللي هي بموضوع كيفية حجز السيارة. هذه كانت البداية، فكنت أنا حاجز عن طريق شخص متواجد في البوسنة، وبعدها كذلك بالنسبة للشقق حجزت عن طريق أحد التطبيقات شقق، وكذلك بالنسبة لأسعار مثلا المنتجات، أسعار المطاعم الحلال وغيرها. فهنا كانت البداية. من لما بديت أغطي حسيت إن في تفاعل موجود من قبل الناس، فبعدها صار عندي شغف وحب للاستمرارية. بعد هذه الرحلة انطلقت مرة ثانية إلى رحلة أخرى في شهر مايو إلى البوسنة، وبنفس الطريقة أصبحت أغطي الرحلة بتفاصيلها، ومن ثم شيئا فشيئا إلى أن وصلنا ولله الحمد إلى تغطية الرحلات وتغطية التكاليف، و يعني ننزل تجاربنا، ننزل محتوى عن دول لا أحد يعرف عنها الكثير، لكي نفيد الناس ونفيد المتابعين بهذه الدول.
0: دكتور، كيف تصدرت بعض الوجهات قائمة السفر عند الناس؟ يعني إذا حد بيسافر كأنه من 180 إلى 200 دولة، نحن نعرف 10-15 دولة دائما هن في صدارة الوجهات السياحية ووجهات السياح.
1: السواد الأعظم من السياح يبحث عن المفقود. أنت في دولة حارة تبحث عن البراد والخضار. دولة صحراوية تبحث عن الغابات
0: المختلف
1: والشيء المختلف. بالضبط. فبدت بالنسبة لسكان المنطقة هنا يبحثوا عن ما يعني يفتقدوه في بيئتهم الحالية. التوجه أصبح للدول اللي فيها، في البدايات كان أقرب الدول إليهم كانت البعد الجغرافي، كانت أقرب دولة تايلاند أعتقد ذيك الأيام، بحكم احتواء على كافة المتطلبات البيئية، سواء كان برودة ليلية، بحر مع خدمات وغابات استوائية.
0: يعني في جيل معين أتوقع ما في حد منهم ما راح تايلاند.
1: نعم، سهولة الوصول، سهولة التواصل، رخص الأسعار، فلعب الدور كبير في هذا أسلوب آلية الجذب يعني. ثم هناك الفئة التي اتجهت أيضا إلى بعض الدول اللي فيها ثلوج. يعني سابقا كانت لبنان. كان فيها منتجعات للتزلج، وكان لم تكن بذات السهالة لمن كان يرغب بالذهاب إليها، لأنها كانت مرتفعة، يسمى منطقة المزار، مرتفعات المزار، كانت مكلفة نسبيا. لكن البعض وجد بدائل أخرى موجودة في أوروبا بأسعار زهيدة، يعني في بعض الدول مثل قريبة من النمسا والدول الشبه بغرب أوروبا بس في العمق يعني. هذه البدائل اللي وجدت هي أصبحت نقاط جذب سياحي، إلا أنها كانت يعني على الجانب الأوروبي كانت هناك الأسعار تلعب دور. طيب إيش البديل الآخر اللي ممكن يعطيني خدمات شبيهة بهذه الخدمة؟ كانت جنوب شرق آسيا. جنوب شرق آسيا تبوأت القائمة وخذت الريادة فيها. ثم أتت أيضا هناك من يفضل التعامل مع دول ذات جانب يعني تقليدي وعادات وأمور أخرى قريبة منها، كانت الدول العربية. من تبوأ هذه القائمة كانت جمهورية مصر العربية، وخاصة مدينة القاهرة هي التي تبوأت وأصبحت السياحة للقاهرة
0: كوجهة سياحية،
1: وجهة سياحية سواء من ناحية الجانب التاريخي والتسوق، وأيضا حتى المطبخ المصري كان له مريدية أيضا. ونتجه أيضا إلى شمال أفريقيا وبعض دول شمال أفريقيا مثل تونس والمغرب. الجزائر كان في صعوبة في الوصول يعني. لكن لو نتجه أيضا يعني إذا إحنا أمامنا خريطة وننظر إلى التنقل أو التدفق السياحي، نكتشف أن في دول في المنطقة تبوأت وقادت هذا التدفق. دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا إمارة دبي لها نصيب كبير جدا في الوقت الحالي من قيادة التدفق السياحي في المنطقة، خاصة حتى من سلطنة عمان. نلاحظ أن هناك أثناء فترات الإجازات يحصل تدفق سياحي إليها. ليس هذا معناه أن عمان لا تصلح أنها تكون يعني مقصد سياحي، لا لا، التنوع يعني السائح دائما يبحث عن التنوع سواء داخل بلده أو خارج بلده، فليس هناك حكر معين على مقصد سياحي واحد.
0: نعم سعيد، هل للسياحة يعني لغرض الغرض الترفيهي والسياحي لها عمر معين؟ يعني هل فقط السفر للشباب؟ لأني أنا قبل أدخل الاستديو سمعت قصص ملفتة يعني من عندك في اهتمام فئات عمرية مختلفة بموضوع السفر.
3: يعني أنا بالنسبة لي حقيقة من وجهة نظري إن الترفيه وغيره لا يقتصر على عمر معين، يعني أنك أنت تروح وتعيش هذه التجربة وتقربها. على سبيل المثال يعني رحلات الجماعية فيها أشخاص ما شاء الله عليهم الله يعطيهم العافية عمرهم ما يقارب يعني من 60 إلى 75 سنة. على سبيل المثال رحلتنا إلى فيتنام وتحديدا إلى منطقة هويان في وسط فيتنام فيها تجارب اللي هي تجربة قوارب جوز الهند في هذه القرية. هذه القرية مشهورة بقوارب جوز الهند، فأنا توقعت أن هؤلاء الأشخاص بحكم عمرهم ما راح يوافقوا على هذه التجربة، وكان العكس تماما، كان هم متحمسين أكثر مني أنا لهذه التجارب.
0: ما شاء الله نشيطين
3: نشيطين جدا. فأنا دائما أقول لهم يعني أن السفر يرجع فيك روح الشباب وطاقتك هذه اللي أنت يعني تجلس هنا وعلى روتين واحد على شيء واحد تغيره في السفر تماما، خصوصا إذا كان معك مثلا على سبيل المثال في الرحلات الجماعية أشخاص جدد، جروب جدد أنت تتواصل معاهم وتطلع معاهم وتروح وتجي، تحس فيك طاقة يعني وتستمتع بهذه
0: يعني
3: التجارب.
0: النفسية تتغير تماما.
3: أكيد يعني أكيد السفر يعني
0: بلا شك يعني.
3: وطبعا شوف هو لكل شخص توجهاته، البعض ربما يعني قد يكون أهدافه، يعني أنا أعرف أشخاص أهدافهم من السفر السياحة اللي هي التاريخية، يحب مثلا يزور لك مثلا الأردن، أنا أروح مثلا الأردن فيها مثلا كطبيعة فيها منطقة عجلون، في مثلا عندك أنت مثلا في عمان قرش منطقة السلط التاريخية، يقول لك أنا أهم منطقة لازم توديني إياها أول ما تنزلني خلي البحر الميت وخلي الغير وخلي الفنادق والمطاعم، وأهم منطقة لازم أنا أزورها البتراء.
0: أثار
3: أيوة قديمة. يحب هذه في بعض الأشخاص حبهم للتاريخ، مثلا أنا أروح مصر مرة مرتين ثلاث لابد وأنا أزور مثلا أهم المعالم السياحية فيها لا وهي الأهرامات، أو أنك تنقلني إلى مثلا الصعيد إلى أسوان والأقصر، طبعا هذه ثلث آثار العالم موجودة في الصعيد. فبعض الأشخاص تستهويهم هذه هي السياحة التاريخية، والبعض مثل ما قال الدكتور اللي هو ينجذب إلى الطبيعة، ينجذب إلى الخضار إلى الماء وإلى، والبعض مثلا إلى التسوق وغيره، وفي دول تجمع كل هذه التفاصيل مع بعض.
0: نعم دكتور، مفهوم صناعة السياحة كيف استطاعت بعض الدول في أنها تكون وجهة سياحية ما أريد أقول من لا شيء، ولكن يمكن ما عندها كل المقومات الطبيعية خلنا نقول وحتى الطقس وغيره في أنها تكون وجهة سياحية، ولكن نجحت أن تكون وجهة سياحية.
1: الترويج والتسويق يلعب دور كبير جدا في هذه المنظومة. يعني أنا بكمل كلام الأستاذ سعيد، بضيف إليه أنه لما ذكر أسوان والأقصر وأسوان، الأقصر وأسوان تعتبر تجربة فريدة من نوعها، يعني سبق وجربتها، أنه هذا النوع من السياحة يعتمد على السفن البحرية أو النهرية، تمضي 3 أيام وتمر على كل المعابد والمعالم السياحية هناك. طيب إذا نرجع لسؤالك اللي هو معني به، لماذا صناعة السياحة في بعض الدول ذات رواج وحضور عالمي، وبالعكس البعض منها يتبوأ يعني قائمة السياح بسبب معلم سياحي واحد أو حدث سياحي واحد؟ يعني بعض الدول تستخدم خلقت مهرجان سياحي من الماء، سموه مهرجان الماء. طيب كيف استطاع أن يخلقوا من مهرجان الماء مقصد في بلدهم مهرجان ومقصد سياحي وينجذب إليه مئات الآلاف من السياح من كل أنحاء العالم فقط للاستمتاع برش الماء على بعضهم البعض؟ طيب من اللي قام بهذا الدور؟ هل هي الدولة؟ هي كان عملية تحالف ما بين عدة قطاعات منها صانع المحتوى، منها الدولة نفسها، من المؤسسات التي تستفيد. ولذلك صناعة السياحة اعتمادها الأساسي مبني على الترويج. هناك الترويج الذاتي اللي بعض المناطق السياحية تبيع نفسها بنفسها، يعني الأهرامات ما يحتاج تروج نفسها، هي معلم سياحي قائم من ضمن عجائب الدنيا السبعة، فأصبحت منظومة كاملة متكاملة كل شخص يريد يشوفها. طيب هناك الترويج الذاتي للمعلم السياحي نفسه والدولة نفسها، ومنك الترويج والتسويق الذي تتولاه بعض الجهات مثل جهات الترويج فيها والتسويق الحكومية كانت أو شبه حكومية مع تعاون بالقطاع الخاص. ثم الترويج اللي تذكرته مثل الأستاذ سعيد وأمثاله من الشباب الجيل الحالي، أنه هم من يقوم بهذا الدور تلقائيا وعفويا، رغبة وحبا في وطنهم ورغبة في زيادة التدفق السياحي للوطن، وأيضا في نفس الوقت هناك جانب تجاري فيه استفادة تعود على الطرفين. فالترويج وتعظيم المعالم السياحية والمقاصد السياحية يعني هو هاجس مهم جدا لتلك الدول، لأنه لا تنسى أيضا قطاع السياحة تعتبر من القطاعات الهشة جدا التي تتأثر بأي تغيرات ونزعات جيوسياسية في منطقتنا أو حتى المناطق الأخرى. فالحفاظ على ديمومة الترويج أمر أساسي ومهم.
0: نعم، أنا قرأت لك مقال لفتني حقيقة يشكل أحد أفكار صناعة السياحة، بنرجع له. لكن سعيد، يمكن اللي يسمعنا الآن يقول يعني تتكلموا عن السياحة وكأنها عملية بسيطة، ممكن الواحد يسافر، إمكانيات الناس تختلف والسفر مكلف للغاية، ما كل حد يقدر يسافر. كيف نقدر نقدم هذه الفكرة بطريقة مختلفة؟ لأنه واضح جدا أنه السفر مستويات، يعني في وجهات قد تكون مكلفة، وفي وجهات قد تكون كلفتها متوسطة، وفي وجهات قد تكون كلفتها قليلة. من خلال حوارك وانت ما شاء الله يعني يستشيروك كثر في مسألة السفر، كيف تحاول تقدم هذه النصيحة وهذه الفكرة في اختيار الميزانية والوجهة المناسبة لميزانيتك في السفر؟
3: طبعا أغلب الأسئلة حقيقة في حسابي في الإنستغرام على هذا السؤال، على هذا السياق، يقول لك مثلا أنا كيف أقدر أحسب تكاليف سفرتي. على سبيل المثال أنا دائما أنصح بالحجز المبكر، الحجوزات المبكرة هي تريحك أنت أول شيء، وبعدها تقدر تحصل على خيارات كثيرة جدا في موضوع اللي هو مثلا موضوع الإقامة، نتكلم عن الفنادق، وأيضا التخطيط المناسب للتنقلات. على سبيل المثال أول نقطة أنا أشوفها قبل لا أسافر دولة معينة، في حسابي في الإنستغرام أضفت معظم شركات الطيران اللي تطلع من عمان ودول الخليج، فأنا أترقب أي عروض قادمة لشركات الطيران هذه. كذلك على حسب ميزانيتي أنا أحط ميزانية معينة للسفرة، وأنا طالع على دولة معينة أجلس فيها 7 إلى 8 ليالي، أحط ليميت معين لمثلا سعر الليلة في اليوم، سعر الليلة ما يتجاوز على سبيل المثال 25 إلى 30 ريال، وكل واحد يعتمد على حسب ميزانيته. فأنا أحط هذا مثلا للسكن، بعدها أحسب في كيفية التنقلات، أنا كيف راح أتنقل في هذا البلد، هل راح أستأجر سيارة وأسوق بنفسي، أو هل راح أستخدم المواصلات العامة الموجودة في هذا البلد، أو هل راح أعتمد على سيارة مع سائق. فكل واحد له توجهاته. في البعض يقول لك أنا أحب أن كل شيء يكون جاهز من لما أطلع من عمان، ما أشل بالي أو أنشغل في حاجة، أتعامل لي مع شركة سياحية في عمان أو مكتب يرتب لي جدولي بالكامل وأروح أنا وما أبحث عن أي حاجة ولا أتورط. في البعض يقول لك لا، أنا أحب أستكشف بنفسي، أحب أوفر. وطبعا ظهرت في خلال السنوات 3 أو 4 الماضية اللي هي فكرة السفر الاقتصادي عن طريق بعض شركات الطيران الاقتصادية. طبعا أنت تسافر، تقدر تسافر لدولة معينة، هذه خصوصا للشباب اللي يسافروا بحقيبة الظهر مثلا مدة 5 أو 6 أيام. السكن ما شرط يكون مثلا 5 ستار، يعني أنا تتكلمني عن نفسي، أنا من الناس اللي ممكن إنهم يسكنوا اليوم في فندق 5 ستار وبكرة يسكنوا في هوستل مع مجموعة من الأشخاص ليعيش هذه التجربة. أنا أحب أعيش هذه التجارب، يعني أؤمن بأن الأشخاص اللي ما يقدروا إنهم اللي يعيشوا تجارب فاخرة هذا اللي يفوتوا على نفسهم مئات التجارب اللي ممكن هم يقربوها في سفرهم. ففكرة السفر الاقتصادي أو فكرة مثلا الميزانية تعتمد على ميزانية كل شخص، مثلا يبحث عن دول اقتصادية. الدول الاقتصادية مثلا عندك هنا حاليا الهند، كيرلا، عندك مثلا ممكن تطلع على سريلانكا، ممكن حتى تايلند. يعني دائما أنا أقول تايلند من الدول اللي تقدر تعيش فيها أنت من ريال إلى 10 ريال. عندك مطاعم مختلفة متنوعة، أنت تقيس على نفسك.
0: إذن ميزانية السفر مرتبطة بشكل كبير حول بالشخص، ترتيبك وحول المستوى اللي أنت بتنفق فيه. يعني
3: أيوة بالفعل في أغلب الدول هذه، في أغلب الدول
0: يعني ممكن تسافر بألف وممكن تسافر أيوة بخمسة
3: بالفعل
0: بنفس الوجهة.
3: بالفعل في دول يعني فيها من كثرة التنوع اللي فيها، كثر تنوع مثلا المطاعم، كثر خيارات السكن اللي موجودة فيها، الخيارات المتاحة اللي هي طريقة مثلا المواصلات العامة. يعني أنا غالبا في المدن الأوروبية أفضل استخدام وسائل المواصلات العامة. على سبيل المثال في لندن أنت ممكن تطلع من مطار لندن هيثرو إلى مثلا الهايد بارك أو وين ما أنت ساكن، ممكن أنك تطلع بتاكسي، والتاكسي ممكن ياخذ عليك 50 ريال، وممكن تطلع بالقطار وياخذ عليك 5 ريال أو 4 ريال، وممكن تطلع عن طريق مثلا إحدى شركات الباصات ناشونال إكسبرس أو غيرها.
0: نعم.
3: فكل شخص يقيس على نفسه في السفر.
0: نعم، هذه ثقافة مهمة. تبغى تضيف شيء دكتور؟ شفتك تدون بعض الملاحظات.
1: لا لو كلام سعيد بالضبط هو هذا اللي صاير، بس أنا أزيد عليه شوية. هناك فئة، يعني أنا تكلمت على ما يسمى يطلق عليهم جينيريشن زد، وهم يمثلوا 50% من سكان الكرة الأرضية. ويمثلوا أيضا
0: احنا منهم طبعا،
1: احنا لا سعيد منهم بعد الجنريشن زد، وهذا الفئة الشبابية اللي حتى تغطي 60 إلى 55% من سكان السلطنة، هم سوق خاص تماما يختلف تماما عن سوق الفئة العمرية الأكبر اللي هي من فوق 40 وطالع. يعني فهذول الفئة فيهم ميزات جميلة جدا، يسافر اقتصادي، يسكن في فندق اقتصادي، يتنقل بطريقة اقتصادية، ولكن عنده ويسوي زيارات سياحية، ويسوي يعني حتى التغذية ماله، يعني يروح لأماكن اقتصادية. إلا أنه في ميزة جميلة في التسوق، يعني كل ما يقوم بتوفيره طوال هذه الفترة يستخدمه للتسوق الفاره، التسوق الغالي يعني. وهذا عجبني فيهم، لأنه يعتبروا في الجيل هذا يعتبر التسوق لبعض الماركات العالمية نوع من الاستثمار المستقبلي. أنا شفته بعيني، يعني جمع فلوس جزء كبير من الرحلة من أجل مثلا أن يشتري له ساعة أو يشتري له حقيبة معينة سواء كانت أنثى أو غيره، ويقول لك هذا استثمار للمستقبل. وهذا أسلوب جميل بالمناسبة يعني. فهذه الفئة خلقت نمط سياحي يختلف تماما عن النمط الاعتيادي. هناك ما يسمى به فنادق المدينة أو السيتي هوتيلز، أو يطلق عليه بمصطلح آخر في عالم السياحة الجاز هوتيلز، اللي يرمز إلى الشباب. هذه الفنادق نفتقر إليها في منطقتنا، خاصة في الشرق الأوسط، هي متوفرة جدا في غرب أوروبا. ليش؟ هي تحتضن هذه الفئة من الشباب بإتاحة إقامة اقتصادية، ولكن بنكهة فيها من نوع من الرفاهية، فيها الحداثة، فيها التقنيات العالية، فيها الرقميات ماخذة دور كبير جدا في إدارة هذه المنظومة السياحية مالهم يعني.
0: نعم. طبعا هذا الحديث يقودنا لأشياء أخرى، لكن قبل أن ننتقل إلى المحاور الثانية كنت أريد أتكلم عن مقال كتبته بعنوان عندما تصبح الأسطورة والخرافة عنصر جذب سياحي. كاتبنا شوي من زمان ذا المقال.
1: نعم قبل نعم
0: يمكن سنة. يعني لفتني كيف ممكن الخرافة والأسطورة تتحول إلى جذب سياحي. يعني يمكن من الوهلة الأولى يقول لك يعني هذه خرافة تراها أسطورة، نعم، قصة خيالية. كيف ممكن يذهب الناس ويرتحلوا ويسافروا عشان يعيشوا تجربة خرافة ولا قصة
1: ما بروح يعني بعيد الأسطورة. أنا بعطيك المثال بسيط جدا، كلنا نعرف دراكولا مصاص الدماء، ويقال ويشاع أنه من رومانيا، من مدينة سيمة ترانسلفانيا. هل دراكولا موجود؟
0: ما موجود.
1: ما موجود، خرافة.
3: عندهم قلعة اسمها قلعة دراكولا.
1: قلعة دراكولا. هو عبارة عن كونت.
0: رحت.
3: لا.
1: كونت هو لقب لقب يعني هناك اجتماعي. فالناس ترحل إلى رومانيا مدينة ترانسلفانيا بس مجرد إنه يشوف المكان اللي كان فيه هذا المسمى يعني. فالبعض يستغلها استغلال جدا رائع يعني. يعني في العديد من الدول في خاصة في أمريكا اللاتينية عندهم العديد من الخرافات المعنية حضاراتهم السابقة. يعني هناك تعرف أن أمريكا اللاتينية تشتهر عن حضارة الأنكا والمايا والأستيك، لها تاريخ جدا مليء بالغموض وحتى الآن لم يستكشف وغير معروف، وجزء كبير منه جدا عبارة عن خرافات وأساطير، إلا أن الناس ترحل من آلاف كيلومترات من أجل أنه ترى هذا الموقع. طيب كيف نستطيع أن نحن نوظف هذه الأسطورة ونحولها لمعلم سياحي؟ لا نبعد بالكثير عن هذا. هناك مثلا بعض الأفلام مثل فيلم حرب النجوم، تم عمل موقع في إحدى الدول العربية في جمهورية تونس لجزء من هذا الفيلم أنه يصور هناك. الحكومة التونسية فرضت عليهم، قالت لهم لا تشيلوا الاستوديو اللي سويتوه أو المعالم اللي سويتوه، خلوها، أصبح هذا المكان مزار سياحي. طيب إحنا خلقنا من معلم مبني على فيلم معلم سياحي. طيب عندنا في عمان هنا هناك أساطير كثيرة جدا، يعني لا تروح بعيد، يعني تطلق أساطير شعبية وخرافات فيها جماليات بالمناسبة حلوة يعني، ليش ما نوظف البعض منها؟ عندنا بعض الكهوف، هي كهوف مسالمة ما فيها أي إشكالية، يعني ما فيها أي شيء، ليش ما نوظف بعض الكهوف، بعض القصص التي يتم تداولها ما بين الناس ونحول جزء منها إلى أسطورة، نحولها إلى معلم سياحي.
0: الحين ما شيء قصة يقولوا مثلا الأفلاق، الأفلاق
1: سواها الجن،
0: سواها الجن، يعني إذا حد يسمع عن هذا القصة ما
1: يبغى يشوف. طبعا يعني أنت تجيبها بطريقة هو الأستاذ المفروض أنه كيف يستطيع الترويج أنه يزهر بعض هذه الأساطير بس بطريقة جمالية ما فيها نوع من الإثارة أو المبالغة. فالهدف أنه إحنا نقول دائما عمان فيها قصص وأساطير جميلة جدا، يعني عن شجرة اللبان هناك قصص تحكي أن دمعة أو الحبة اللبان عندما تتساقط من الشجرة هي تمثل دمعة وبكاء محبين اثنين، قصص جميلة جدا. فإذا لما تخلق أنت الزخم الإعلامي حولها بتشد انتباه الناس وتدفق عليها السياح.
0: نعم سعيد، من خلال زياراتك ما شاء الله 35 وجهة حول العالم، يعني إيش رأيك بفكرة تعظيم الاستفادة من الأساطير والقصص القديمة؟ تعتقد أنها تجذب سياحيا؟
3: أتفق أنا حقيقة يعني مع كلام الدكتور. طبعا هو يتكلم، أنا جات في بالي بعض الأماكن السياحية اللي زرتها، من ضمنها مثلا اللي هي تمثال رجل المجاري الموجود في العاصمة السلوفاكية براتسلافا.
1: أيوة.
3: أنا بحكم يعني زيارتي لبراتسلافا ما يقارب 6 مرات، أنا أروح يعني براتسلافا، هي طبعا مع فيينا عاصمة النمسا أقرب عاصمتين أوروبيتين بما يقارب 45 دقيقة إلى ساعة طبعا بدون حدود. فبراتسلافا أنا دائما أحطها كمسار لمدة 2 أو 3 ساعات للسنتر، تحصل معظم السياح متواجدين في السنتر يصوروا مع تمثال عامل المجاري هذا. فإيش القصة؟ القصة أن هذا تمثال يعني رجل يشتغل في تنظيف المجاري، فكان سابقا في علاقة حب مع فتاة، قرر أنه هو وياها يلتقوا في هذه النقطة، ولما علمت هي أنه هذا الرجل هو عامل مجاري لم تأتي إليه، فظل الرجل في مكانه ويقال توفي. وطبعا هذا أنا أتوقع أنها خرافة أو شيء من هذا القبيل، فأصبح الآن معلم سياحي يقصده الناس والسياح. وأيضا كذلك في مدينة فيرونا الإيطالية اللي هي قال أنها يعني تمثال روميو وجولييت، فالناس تقصد هذا المكان وهذا المزار اللي يعني للتصوير وكذا، و يعني يشوفوا هذه الرواية وهذه القصة. وأيضا هناك الكثير من المعالم السياحية في أوروبا التي عليها الزخم الإعلامي، وأنا بالنسبة لي يعني ربما يعني تستحق أو ربما لا تستحق. يعني تمثال تعنيت على في كوبنهاجن، في تمثال أتوقع اسمه حورية البحر الصغيرة، فيعني هو مجرد تمثال بسيط برونزي وكذا والناس تقصده للتصوير.
0: دكتور ممكن السوشيال ميديا ساعدت بعد في تعزيز هذه النظرة وهذه الثقافة، لأنه تعرف كل حد يأخذ صورة يوثقها في ذاك المكان ويشارك فيها الآخرين.
1: بالضبط، ومثل ما قال أستاذ سعيد يعني ذكر أمثلة جدا جميلة التي نفتقدها في عمان. يعني أي دولة معروفة في كل أنحاء العالم عنها عندما يسمى بالأيقونة السياحية، وذكرتها في إحدى المقالات. يعني إحنا الدولة بالمناسبة يعني بعض الدول مجاورة وغيره عندهم رمز معين الناس تحج إليه لمعرفة يعني أو الاستمتاع بمشاهدته أو التصوير بجنبه. يعني فأنت لو تسألني مثلا في محافظة مسقط على سبيل المثال، ما هي أيقونتنا السياحية؟ ما هو المعلم السياحي اللي أنا أقدر أقول عليه أنه يعني أستمتع بالتصوير معه، الناس لما تشوفه تعرف أنه في مسقط؟ ما موجود. سابقا كان عندنا أمل على مبخرة حديقة ريان، كان ينظر إليها كإحدى الأيقونات اللي متوافرة ذيك الفترة، وأنه من الجميل نروح نتصور معه، ولكن اندثرت.
0: بنرجع إن شاء الله لمواصلة حديثنا، نذهب مباشرة إلى الوقفة الدينية لأذان العصر وبعدها نواصل.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: تحية لكم مستمعينا وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة، مواصلين معكم المشوار وكذلك نتابع معكم آخر مستجدات الزيارة، زيارة جلالة السلطان المعظم إلى الجمهورية الفرنسية. ونقلا عن وكالة الأنباء العمانية، عقد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه الرئيس الفرنسي لقاء ثنائيا جرى خلاله بحث جملة من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما تناول اللقاء أبرز المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وما تحمله من انعكاسات على مختلف الأصعدة. القائدان يؤكدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال توسيع مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص جديدة بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق المصالح المشتركة. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات، 6 اتفاقيات وثلاث مذكرات تفاهم وثلاث إعلانات نوايا بين البلدين الصديقين، شملت مجالات الاقتصاد والطاقة والفضاء والنقل والخدمات والصحة والثقافة، بما يفتح آفاقا واسعة للتعاون الثنائي في مختلف المجالات. وهذه عودة مستمعينا متابعينا الكرام لموضوعنا لليوم، نتحدث عن السياحة ونتحدث عن السفر بمواضيع يعني عامة وكذلك شاملة. سعيد، من الجيد كذلك أن نحن نتحدث عن تطور صناعة المحتوى السياحي خلال الفترة الماضية ووجود صناع محتوى عمانيين على الساحة في محتوى تخصصي. هذه المرة الكل يطالب بالمحتوى التخصصي، والحمد لله في قطاع السياحة يعني بدأنا نشوف محتوى تخصصي من صناع محتوى عمانيين. دور اليوم صناع المحتوى في تعزيز ثقافة السفر، بالإضافة كذلك من خلال ممارستهم وإن صح التعبير ارتفاع لياقتهم في معرفة مفاهيم السياحة، دورهم كذلك في الترويج عن المقومات السياحية لسلطنة عمان كما يروجوا للوجهات العالمية المختلفة في سلطنة عمان. كيف تجد هذا الدور وكيف تجد كذلك أهميته في توسع صناعة المحتوى السياحي؟
1: يعني أنا في الحقيقة أحيي جميع الشباب الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي على هذه الجهود اللي جالسين يبذلوها. في الفترة الأخيرة صرنا نشاهد كثير من الشباب العمانيين يتوجهوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للترويج عن السياحة في سلطنة عمان عن طريق مثلا بعض الفرق، بعض الشباب لمثلا رحلات الهايكينج، وهذه ترى غالبا يفضلها الأوروبيين بكثرة اللي هي رحلات الهايكينج عن طريق الرحلات والأنشطة البحرية. كذلك يعني نحن عندنا مثلا اللي هي بر الحكمان، مالديف عمان، عندنا جزر الديمانيات، عندنا مثلا جزيرة مصيرة وغيرها من الأماكن السياحية، مثلا عندك مسندم. فكثير من الشباب من ظفار وإلى مسندم شغالين في حسابهم للترويج عن السياحة في البلد، ونحن طبعا نحيي ذلك ونشجع ذلك ونتمنى يعني المزيد والاهتمام من الحكومة ومن وزارة السياحة تحديدا في دعم هؤلاء الشباب وهذه المواهب. نحن عندنا من المقومات السياحية في البلد ما يكفي، يعني ما شاء الله كل منطقة أو كل محافظة فيها. عندك مثلا الجبل الأخضر، موسم الورد في شهر إبريل ومايو، الحين بيجيك مثلا مهرجان الجبل الأخضر، بيجيك اللي هو موسم الرمان. وعلى مدار السنة الجبل الأخضر في تنوع وفي فعاليات. عندك مثلا قرية وكان اللي هو موسم تفتح أزهار الكرز،
0: نعم
1: في وكان. عندك مثلا موسم خريف ظفار، عندنا تنوع بشكل كبير، وحقيقة يعني نتمنى الاهتمام والاستفادة من موضوع السياحة كذلك السياحة الداخلية. نحن في هذه الحرب أثرت كثيرا على الفنادق والمنتجعات، يعني أنا رحت على أنانتار الجبل الأخضر ورحت على مثلا هيلتون في بر القصة، العديد من الفنادق يقولوا إن موضوع السياحة من بعد الحرب قل بشكل كبير.
0: هذا طبعا تأثير عالمي.
1: تأثير عالمي. ولكن أنا كلمتهم اللي هم في إدارة هذه، اهتموا بالسياحة الداخلية، لا تعتمدوا كثيرا على سياحة السياحة الخارجية ولا أجانب وغيره، اهتموا بالسياحة الداخلية بالعروض والتسهيلات وغيرها لدعم السياحة في عمان.
0: نعم، وهناك أكيد فرص كثيرة. أنا طبعا هذا الموضوع لو فتحت لي الدكتور ما شاء الله يعني ما قاعد نخلص، لأنه كتابات كثيرة في موضوع السياحة في عمان. لكن على الأقل دكتور خلينا نتحدث من زاوية أخرى. نحن الفترة الأخيرة بدينا نشاهد في حراك على مثلا مستوى المحافظات في وجود المهرجانات، مثلا شفنا وجود وإن كانت مصغرة ولكن مهرجانات تخصصية تابعنا، مثلا مهرجان العنب والرمان في موسم الجبل الأخضر وهكذا. كيف شايف الحراك؟ كيف شايف حتى استعدادنا الآن لخريف ظفار والحركة الكبيرة في استقطاب يعني سياح من سواء عمان أو حتى من دول المنطقة؟
2: أنا دائما ما أدعو أنه لابد يكون معنا رزنامة سياحية،
0: رزنامة سياحية
2: تدعو إلى مناشط سياحية على مدار السنة العام الكامل 12 شهر. ال 12 شهر هذول لابد أن يكونوا فيهم تنوع للمحتوى السياحي. المهرجانات والكرنفالات تلعب دور كبير جدا في خلق النشاط، في خلق الحراك وتحويل الركود إلى حركة. يعني اللي ميزة أي مهرجان سواء كان في الصيف أو الخريف أو الربيع أو الشتاء دائما يكون مرهون بتحريك التجمعات السكانية. إن لم تستطع أن تخلق تدفق سياحي داخل بلدك، أوجد حراك سياحي داخل البلد من خلال تحفيز أهل البلد بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات. وعلى سبيل المثال مثل ما ذكر سعيد مهرجان المهرجانات المعنية بالبيئة، كما أنني يعني دائما أدعو وأقول أنه هناك مثلا بماذا تمتاز محافظة ظفار فيما يعني الجانب الزراعي والجانب البحري. لو تكلمنا على الجانب الزراعي، هناك أشجار النرجيل جوز الهند، بالإمكان عمل مهرجان لها. ثم عندك هناك الموز، أيضا ممكن تعمل لك مهرجان للموز. ثم عندك هناك الفيفايد شدة تسوي له مهرجان، هذا نموذج بسيط. حبيت تتجه للبحر، عندك مهرجانين تقدر تسويهم، مهرجان للصفيلح ومهرجان للسردين. هذه كلها مواسم لو تروح لبعض الدول اللي في شرق جنوب شرق آسيا وحتى في الهند، هذه الأشياء اللي ذكرتها لها مهرجانات تقام لها. طيب ليش أنا ما أسويها واستقطب إليها محبيها من كل أنحاء العالم؟ لذلك الحراك ليس معني بالسائح القادم، ولكن أيضا ممكن من خلال السائح المحلي أو مقيمي أو مواطني أن أسوي لهم حراك. لذلك هذا جزء من مناشط السياحة. ثم عندي هناك أنشطة معنية بمثل ما ذكر سعيد، ذكر عن بر الحكمان وكونوا معلم سياحي مهجور ما مهتم به. هناك أيضا إحدى عجائب العالم كله، وذكرتها في أكثر من لقاء، أنه في العالم كله توجد 10 بحيرات وردية. وهل تعلم أن سلطنة عمان من إحدى الدول اللي لديها هذه البحيرة؟ إذا كان 10 في العالم، عمان عندها واحدة فيها. عندك ثاني أكبر كهف في العالم، مجلس الجن. طيب وين الزخم اللي يدعو لاستقطاب الناس تأتي لزيارة هذه المعالم اللي أنت ممكن تسوي منها حراك سياحي على مدار ال 12 شهر؟ إذا أنت بحاجة إلى ما يسمى بالترويج والتسويق مربوط بأجندة سياحة.
0: لطوال العام نظرا لهذا التنوع هذا الثراء. سعيد ولو في دقائق قليلة، شفت بعض الرسائل تتحدث عن سياحة الطعام، سياحة الأكل، يعني اكتشاف ثقافة الأكل. وكنا يمكن نتكلم في الفاصل كيف أنه مثلا بعض السياح إلى عمان تلفتهم بعض العادات المرتبطة ببعض الأطباق، يعني نشوف حالة الانبهار مثلا بالشوى العماني وطريقة إعداده هذه كلها الطقوس يعني الإعداده. كيف تشوف أنه الأكل دور كبير في جذب السياح؟
1: طبعا أول حاجة اللي هي مثلا هذه سياحة الطعام، في كثير ناس تقصدها لمختلف الدول، يعني أنا مسافر قاصد أني أقرب طعام أو أكل هذه الوجبة هذه الدولة. يعني أنا رايح بس عشان أقرب اللي هي المطاعم عندهم. نفس الشيء نحن عندنا في سلطنة عمان اللي هي مثلا طبعا شايف العيد من أول يوم لحد ثالث يوم فعالياتنا

0: السياح من ألمانيا انبهروا من الطريقة، هي من البداية كيفية تجهيز اللحم وغيره، إلى أن يعني تدخل اللحم في التنور. فكيف هذا الأكل هم شبهوه بطريقة اللي هي اللحوم المدخنة البريسكت وغيرها، وحتى قالوا أن هذا يعني ألذ لحم جربوه في حياتهم. ونحن يعني كذلك عندنا مطاعم عمانية مختصة، مطاعم كثيرة في هذا المجال. عندك يعني مثلا من أشهر المطاعم مطعم روزنا وغيرها، مطعم الشوى العماني وغيره. يعني هذه نحن ممكن إن نجذب في شهر يناير. أنا كنت في دبي في مكان من الأماكن كانوا مسويين مهرجان للطعام، فممكن نحن نعمل مثل هذا المهرجان، مهرجان للطعام. كذلك اللي هو مثلا أنت مثلا اللي هو تستقطب السياح عن طريق مثلا اللي هي يعني انت تقيم جدول كامل لكيفية، يعني انا صناعة هذا مثلا الشواء اللحوم تعلمهم. وهذا من ضمن الاشياء مثلا في عندنا نحن مثلا رحلات كروز تنزل في مطرح، هم ينزلوا تقريبا في نص يوم او يوم كامل. فهذا انت ممكن تعمل لهم مثل الفعالية او مثل بعض الاشياء هم ينقلوها عن طريق مثلا السوشيال ميديا وتنتشر وتلاقي اقبالا وتفاعلا.
1: إذا له دور كبير الأكل يعني في جذب السياح. دكتور
2: ممكن فضل. أضيف عليه يعني فضل. هو كلام سعيد مليون مليون صح. ولذلك نحن من الذي قام بالترويج للشواء؟ هل هي الوزارات أو الجهات المعنية؟ لا، المواطن نفسه هو اللي كان المحرك لهذا الانتشار العالمي والمحلي والإقليمي. ولذلك أدعو من خلال هذا المنبر أن يكون هناك مهرجان للشواء وتتعمل مسابقات.
1: جميل.
2: ويتم اختيار أفضل وجبة شواء يتم إعدادها في هذا المهرجان وتدعو العالم كله للحضور. هذه أشياء بسيطة جدا ما تحتاج لا إبداع ولا تحتاج إعادة اختراع شيء آخر موجود. من ضمن الأشياء المعنية المطبخ العماني بدأ يكون انتشار عالمي، يعني في الحين مطاعم عمانية موجودة في بريطانيا، مطعم عماني موجود في مصر، مطعم عماني موجود في جنوب شرق آسيا.
1: نعم.
2: موجود في العديد من الدول العربية، بعض المطاعم العمانية بدأت تظهر. أصبح انتقال المطبخ العماني إلى خارج حدود السلطنة شيء جميل جدا ورائع. هذه المؤسسات التي تقوم بالترويج وعبارة عن إحدى وسائل الترويج السياحي، إنه الوجبات أصبحت تمثل جزء من منظومة الترويج. ومؤخرا يعني وزارة التراث والسياحة بالتنسيق مع العديد من الخبراء وجامعة السلطان قابوس أصدروا كتاب، أنا عندي اشتريت منه نسخة، معني بالمطبخ العماني والوجبات العمانية. كتاب جدا رائع ومترجم لعدة لغات، أنا أعتبره إحدى وسائل الترويج. وأتمنى أنه مثل ما ذكرت لك أنه يتم هناك مهرجانات للوجبات والأكلات. وللعلم أيضا الصفيلح هذه تعتبر وجبة غالية جدا في آسيا بمئات وألاف الريالات لربما تباع.
1: الصفيلح العماني معروف بجودته،
2: معروف بجودته لأنه طبيعي جدا وما يتم زرعه، يأتي من خلال الطبيعة. طب ليش ما يستخدم ويسواله مثلا مهرجان؟ عندك الشارخة العمانية من أشهر أنواع الأكلات البحرية في العالم كله.
1: نعم صحيح.
2: طب أنت معك الله سبحانه وتعالى حباك ببعض المميزات اللي وضعتك في مصافي يعني مصافي المنتجات المميزة في العالم.
1: نعم.
2: لنستخدمها ونروج من خلالها.
1: نعم، وأتوقع لو حطيناها على أجندة عام كامل ما شاء الله يعني
2: عندك
1: يقدر نسوي أكثر عن مهرجان. نعم. لكن جيد الحين شفنا مشاركات وزارة التراث والسياحة يعملوا يعني جناح أو قسم خاص للمأكولات العمانية الأكثر شهرة مثل الحلوى، ويعني نشوف كيف
2: الزحام
1: الحلوى العمانية يعني. هذه ماركات يعني ماركات
2: هم يقوموا في أثناء وجودهم في المعارض العالمية. نعم. سواء كان في ألمانيا أي تي بي أو دبي أو فرنسا وبعض الدول اللي
1: تبقى تقطع علينا مخرجنا تويهم بدينا نتكلم عن الحلوى وعن الشوى وعنها. وصلنا إلى نهاية برنامجنا، الحديث رائع معكم، جزاك الله خير دكتور على هذه المساحة من وقتك وجودك معنا. شكرا. اليوم وسعيد، شكرا جزيلا لك. سعيدين طبعا بعدين نبغاك على صوب كذا استشارات. زميلنا المخرج المري شكله مهلب زين مع بعض الروح. شكرا جزيلا. شكرا لكم أكيد موصول مستمعينا، ونعتذر طبعا لكم اليوم بدينا متأخر شوية بعض الظروف الفنية الخارجة عن إرادتنا. لكم من أجمل التحايا، فريق العمل يحييكم، مهلب العمري في الإخراج المرئي، عبد الله السعيدي في التقديم، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي. في أمان الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله. الرابع عصرا في إذاعة سلطنة عمان، مستمعينا نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية.
1: أهلا بكم مستمعينا وتتابعونا في أبرز العناوين. فخامة الرئيس الفرنسي يستقبل جلالة السلطان المعظم بقصر الإليزيه بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته حفظه الله للجمهورية الفرنسية، ويبحثان خلال لقاء ثنائي جملة من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ويؤكدان على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
0: جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يشهدان التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان نوايا بين البلدين.
1: مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الأنفاليد في باريس بمناسبة زيارة رسمية التي يقوم بها جلالته حفظه الله للجمهورية الفرنسية.
0: الناقلة مسقط تطلق أول شحنة غاز طبيعي مسال على متنها إلى الأسواق العالمية.
1: أهلا بكم وإلى التفاصيل. استقبل فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث رحب فخامته بجلالة السلطان ووفده المرافق ضيوفا أعزاء على الجمهورية الفرنسية. وعند وصول جلالته أيده الله إلى رواق القصر الجمهوري الفرنسي، أدى حرس الشرف التحية العسكرية لعاهل البلاد المفدى، فيما عزفت المقطوعات الموسيقية العسكرية، ثم تفضل جلالته بتفقد حرس الشرف. بعد ذلك صافح جلالة السلطان كبار المستقبلين من الجانب الفرنسي، فيما صافح فخامة الرئيس الفرنسي أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالته. عقب ذلك جرى تبادل الهدايا التذكارية بين جلالة السلطان حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي، ثم التقطت صورة تذكارية بمناسبة هذه الزيارة. بعدها عقد جلالة السلطان المعظم والرئيس الفرنسي لقاء ثنائيا جرى خلاله بحث جملة من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. كما تناول اللقاء أبرز المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وما تحمله من انعكاسات على مختلف الأصعدة. كما أكد القائدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال توسيع مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص جديدة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق المصالح المشتركة.
0: وشهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية اليوم التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان نوايا بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية في قصر الإليزيه بمدينة باريس. فقد وقع على اتفاقية تدريب الأطباء العمانيين المتخصصين بين وزارة الصحة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال اللوجستيات والموانئ ومترو مسقط بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقل الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومن الجانب الفرنسي معالي فيليب تابرو وزير النقل. وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وقع على مذكرة تفاهم في مجال ترويج الاستثمار بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والوزارة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية والجاذبية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومن الجانب الفرنسي معالي نيكولا فوريسيه والوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية. وفي قطاع الطيران المدني جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال الجوي بين هيئة الطيران المدني ووزارة النقل الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومن الجانب الفرنسي معالي فيليب تابرو وزير النقل. كما وقع الجانبان على إعلان نوايا للتعاون في مجال الفضاء بين وزارة الخارجية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، ووقع عليه من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. وفي المجال الثقافي جرى التوقيع على إعلان نوايا بشأن بيت فرنسا بين وزارة التراث والسياحة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، ووقع عليه من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. وفي قطاع التعليم وقع على إعلان نوايا بشأن تعليم اللغة الفرنسية، ووقع عليه من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية.
1: وفي قطاع المياه جرى التوقيع على اتفاقية إدارة شبكات المياه في منطقة مسقط الكبرى بين جهاز الاستثمار العماني وشركة نماء لخدمات المياه والمركز الوطني للطاقة من الجانب العماني ومجموعة سويز والشركة الوطنية للتجارة من الجانب الفرنسي، ووقع عليها من الجانب العماني قيس بن محمد الزكواني الرئيس التنفيذي لشركة نماء لخدمات المياه، وعبد الله بن سالم البادي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للطاقة، ومن الجانب الفرنسي كازافييه جير الرئيس التنفيذي لمجموعة سويز وتوني جورجيو الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتجارة. وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية وقع على اتفاقية الشروط الرئيسة لمشروع مشترك لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بين مجموعة أسياد ومجموعة CGM الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني عبد الرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد، ومن الجانب الفرنسي رودلوف سادي الرئيس التنفيذي لمجموعة CGM. كما جرى التوقيع على عقد مشروع محطة الكامل والوافي للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجا واط للمرحلة الأولى بين شركة نماء لشراء الطاقة والمياه وشركة EDF لحلول الطاقة الفرنسية، ووقع عليه من الجانب العماني أحمد بن سالم العبري الرئيس التنفيذي لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه، ومن الجانب الفرنسي بياتريس بوفون الرئيسة التنفيذية لشركة EDF لحلول الطاقة. وفي إطار التوجه نحو مشروعات الطاقة المتجددة وقع على اتفاقية مشروع سد وادي ضيقة لتخزين الطاقة الكهرومائية بين هيئة تنظيم الخدمات العامة ومجموعة EDF الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومن الجانب الفرنسي بياتريس بوفون الرئيسة التنفيذية لمجموعة EDF لحلول الطاقة. وختمت مراسم التوقيع بإبرام اتفاقية شراكة استراتيجية بين جهاز الاستثمار العماني والمحطة 11 وستيشن F لإطلاق برنامج يمكن الشركات الناشئة العمانية من استكشاف الأسواق الفرنسية والأوروبية والتوسع فيها، ووقع على الاتفاقية من الجانب العماني المعتصم بن سالم السريري رئيس مجلس إدارة المحطة 11، ومن الجانب الفرنسي إليوك براش عميد كلية الدراسات التجارية العليا في باريس، وروكسان فازرا المديرة العامة لستيشن F. وتأتي هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وإعلان النوايا في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية، بما يعكس متانة العلاقات العمانية الفرنسية ويعزز مسارات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.
0: هذا وأجريت صباح اليوم مراسم استقبال رسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الأنفاليد بباريس بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته للجمهورية الفرنسية. ولدى مغادرة الموكب المقل لجلالة السلطان المعظم أيده الله متوجها إلى ساحة القصر رافقت الموكب السامي كوكبة من الدراجات التابعة للحرس الجمهوري الفرنسي. وعند وصول جلالته عزه الله ساحة القصر كان في استقباله معالي جان نويلبارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية والفريق أول لويك ميزون المحافظ العسكري لمدينة باريس، حيث قدم قائد حرس شرف التحية العسكرية مستأذنا جلالة السلطان للبدء في مراسم الاستقبال الرسمية. بعد ذلك عزف السلام السلطاني العماني والسلام الجمهوري الفرنسي، ثم تفضل جلالة السلطان أيده الله بتفقد حرس الشرف، بعدها صافح كبار المستقبلين من الحكومة الفرنسية، فيما صافح معالي الوزير الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان المعظم.
1: استعرض المجلس البلدي لمحافظة مسقط خلال اجتماعه برئاسة صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط الخطة السنوية لوزارة التنمية الاجتماعية لعام 2026 ميلادية، وأناقش الاجتماع تطوير منظومة العمل الاجتماعي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمختلف فئات المجتمع ومرتكزات الخطة التي تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتوسيع نطاق الشراكة مع مختلف القطاعات وموائمة البرامج والمبادرات الاجتماعية مع الأولويات الوطنية والخطط التنموية وتطوير الخدمات والبرامج الاجتماعية، بما يسهم في ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي. كما استعرض الاجتماع الإطار التنظيمي لحوكمة صلاحية بلدية مسقط، بما يعزز كفاءة التنظيم العمراني والمحافظة على الطابع السكني للأحياء وفي حماية البيئة السكنية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية واستدامة الأنشطة التجارية.
0: احتفلت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بإطلاق أول شحنة غاز طبيعي مسال على متن الناقلة مسقط إلى الأسواق العالمية، في إنجاز جديد يعزز مكانة سلطنة عمان في سلاسل إمداد الطاقة العالمية كمورد موثوق بها للطاقة عالميا. وصممت الناقلة المملوكة لشركة أسياد للنقل البحري وفق على المعايير العالمية في الكفاءة التشغيلية والسلامة والاستدامة البيئية، وهي إحدى الناقلتان المقرر استقبالهما في المجمع الصناعي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على أن ترسو الناقلة الثانية خلال شهر يوليو المقبل.
1: أكدت مصادر أمريكية أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف متبادل للهجمات مع استمرار المحادثات بين الجانبين خلال الأيام المقبلة في محاولة لاحتواء التصعيد والحفاظ على مسار التفاهمات القائمة. ووفقا للمصادر فإن الجانبين سيواصلان المباحثات الفنية بشأن القضايا العالقة بما في ذلك أمن الملاحة البحرية وسط مساع لاستعادة الاستقرار ومنع تجدد المواجهة العسكرية. وأضافت التقارير أن جولة جديدة من المحادثات من المقرر أن تعقد في العاصمة القطرية الدوحة في وقت لا تزال فيه الهدنة تواجه تحديات بعد تبادل هجمات خلال الأيام الماضية يبرز هشاشة الوضع رغم الاتفاق على خفض التصعيد.
0: يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على الجنوب اللبناني رغم التحركات الدبلوماسية والاتفاقات الأمنية التي رعتها الولايات المتحدة. وفي الأراضي الفلسطينية استشهد فلسطينيون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
2: تقود البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة تحركا سياسيا ودبلوماسيا مكثفا بهدف تثبيت وقف إطلاق نار دائم وشامل في قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات والبدء بالإعمار ووقف التهجير القسري، لكن إسرائيل تعمل على زيادة مستوى التصعيد. الطيران الحربي أغار على مدينة دير البلح وسط القطاع، فاستشهد 3 بينهم طفل وأصيب آخرون، وودع الفلسطينيون طفلة استشهدت إثر قصف مدفعي شرق خان يونس في الجنوب. المدفعية الإسرائيلية واصلت استهداف المناطق الشرقية للقطاع، ونسف الجيش منازل شرق خان يونس في الجنوب. أما الواقع المعيشي فتجاوز فكرة الكارثية. جميع القطاعات الحيوية على شفا الانهيار، إذ يعاني السكان من شح المياه ودمار البنية التحتية وضعف الخدمات الطبية ونقص الغذاء وغياب المأوى وما يرتبط بكل ذلك من تبعات. وما زالت إسرائيل تسوف وتعرقل التقدم في وقف إطلاق نار رغم موقف الفصائل الفلسطينية المرن إزاء الورقة المعدلة للاتفاق. ووصل الأمر حسب رئيس مجلس العرب للأمريكيين للسلام شارة بحبح إلى سعي حركة حماس لتجاوز التحركات الإسرائيلية، فطرحت على الإدارة الأمريكية خطة تستند لفكرة الهدنة طويلة الأمد تمتد ما بين 10 إلى 15 عاما تحت مظلة ضمانات دولية، مع طرح صيغة لحل ملف نزع السلاح على مراحل وتعيين لجنة مراقبة دولية لمتابعة التنفيذ. لكن إسرائيل تقترب من انتخابات الكنيست، ما يعني أن المشهد في الغالب يتجه نحو مزيد من التصعيد بهدف كسب النقاط. الضفة الغربية والقدس جزء من الأمر. في الضفة اعتقل جيش الاحتلال فلسطينيين خلال سلسلة اقتحامات لمدن وقرى، وازدادت اعتداءات المستوطنين التي طالت مناطق جنوب نابلس أبرزها موقع سباستيا الأثري. وانتهك الجيش حرمة المسجد الإبراهيمي في الخليل بذريعة الحاجة لتنفيذ أعمال ترميم وإنشاء، فيما الحقيقة سعي إسرائيلي لتفعيل مخطط تهويد وتغيير لمعالم المسجد بما يتوافق ومطالب المستوطنين. وفي المسجد الأقصى تستمر الاقتحامات الإسرائيلية، واعتقل الجيش الفلسطيني من بلدة حزمة شمال القدس. إسرائيل تعيد تدوير سلوكها خلال الحرب على قطاع غزة بما يتناسب والحالة جنوب لبنان، فلم تنفذ عملية الانسحاب من بلدة زطر الغربية وميفدون كما كان مفترضا، ولم يتلقى الجيش الإسرائيلي أوامر بالانسحاب من أي منطقة. وتواصل قوات الاحتلال غاراتها العنيفة متسببة بحركة نزوح للبنانيين من المناطق المستهدفة خاصة النبطية التي طالتها الغارات العنيفة، إلى جانب تفجير جيش الاحتلال منازل في بلدات الطيبة وحداثة. وأعلن جيش الاحتلال مهاجمته مقرات لحزب الله في النبطية وميفدون، في وقت صرح حزب الله أنه يحتفظ بحق الرد على الخروقات الإسرائيلية من غارات وتفجيرات واستهداف للمدنيين، فيما تحاول الإدارة الأمريكية احتواء الوضع بالإعلان عن سعيها لتشكيل قوة مراقبة دولية بآلية عمل مماثلة لتلك التي كان يفترض أن تشهدها غزة. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: فترتنا الإخبارية الثانية لازالت مستمرة، وهذا تذكير بأهم أنبائها. فخامة الرئيس الفرنسي يستقبل جلالة السلطان المعظم بقصر الإليزيه بمناسبة زيارة رسمية التي يقوم بها جلالته حفظه الله للجمهورية الفرنسية، ويبحثان خلال لقاء ثنائي جملة من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ويؤكدان على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
0: جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يشهدان التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان نوايا بين البلدين.
1: مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الإنفاليد في باريس بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته حفظه الله للجمهورية الفرنسية.
0: الناقلة مسقط تطلق أول شحنة غاز طبيعي مسال على متنها إلى الأسواق العالمية.
1: عودة إلى التفاصيل، أهلا بكم مرة أخرى. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده بحاجة إلى تعزيز قدراتها في مجال الدفع الجوي للتصدي لهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على البنية الأساسية النفطية، لكنه أضاف أن موسكو تتعامل جيداً مع المشكلات التي أحدثتها تلك الهجمات، ويواصل الطرفان الإعلان عن إسقاط عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، فقد أعلنت كييف عن مقتل وإصابة العشرات جراء قصف روسي استهدف مدينتي زابوريجيا وديمبيرو. من جانبه قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قوات بلاده استهدفت مصفاتي نفط روسيتين، فيما أعلنت موسكو إنها سيطرت بعد عمليات مكثفة على بلدتين أوكرانيتين.
0: وفي موضوع آخر، أقر الرئيس الروسي بعدم توقيع اتفاقيات في ألاسكا، ووزير خارجيته يؤكد أن موسكو وافقت على المقترحات الأمريكية، كما اعتبر أن طرح نظيره الأمريكي بهذا الشأن يثير التساؤلات.
3: بعد سجال تصريحات أوحى بأن واشنطن بدأت تميل إلى الموقف الأوروبي انطلاقا من تفاوت تقييم نتائج قمة ألاسكا، أعلن الرئيس الروسي بأنه لم توقع أي اتفاقات بين جانبين الروسي والأمريكي، ما قد يوحي وكأنه يوافق ضمنيا على ما طرحه وزير الخارجية الأمريكي روبيو بأن تلك القمة لم تتمخض عن اتفاقيات بين الرئيسين، وبالتالي توحي بأنه يعارض ما طرحه وزير خارجيته لافروف في رده على نظيره الأمريكي بهذا الشأن، حيث اعتبر أن تصريحات روبيو تثير التساؤلات. والواضح أن الزوبعة هنا نشأت من صياغة التصريحات، فعدم توقيع اتفاقات لا يعني عدم وجودها، حتى أن لافروف أوضح أن الجانب الأمريكي قدم مقترحات للتوصل إلى حل وكيفية التعامل مع الأزمة، وأبدى الجانب الروسي موافقته، لذا من غير اللائق حسب لافروف القول بأنه لم يكن هناك اتفاق. وأضاف أن الوضع برمته يحتاج إلى توضيح، فقد تقدمت واشنطن بمقترحات ووافقت عليها موسكو، وبهذا تتوضح عبارات الرئيس الروسي اللاحقة لإقراره بعدم وجود توقيع اتفاق، إذ أكد أنه تمت مناقشة إنهاء الصراع، وطلب من موسكو قبول التسويات التي صاغها المفاوضون الأمريكيون ووافقت عليها، وعبر عن قناعته بأن القادة الأوروبيون لا يستطيعون التأثير على الرئيس ترامب الذي وصفه بأنه سياسي مخضرم. في غضون ذلك قدم الرئيس زيلينسكي إلى البرلمان مشروع قانون لإحياء ذكرى الأبطال الذين دافعوا عن الدولة الأوكرانية عبر التاريخ، ويقصد ضمنيا القوميين الذين كانوا أنصارا لأوروبا ومناهضين لروسيا لتعميق جسور الترابط مع أوروبا. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: أعلنت باكستان مقتل 29 مسلحا في عملية نفذتها قواتها الأمنية على الحدود مع أفغانستان، وذلك بعد يوم من هجوم شنه مسلحون على المقر الإقليمي لقوات شبه عسكرية في مدينة كراتشي، ما أسفر عن مقتل 3 جنود. من جهتها أفادت الحكومة الأفغانية بمقتل 36 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 160 آخرين في الغارات الجوية.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا هذا الأسبوع إلى 1500 شخص على الأقل وفقد عشرات الآلاف، مع استمرار فرق الإنقاذ والبحث عن المزيد من الناجين. وفي الصين أصيب 13 شخصا جراء زلزال ضرب مقاطعة سيتشوان بقوة 5 درجات ونصف الدرجة على مقياس ريختر، كما جرى إجلاء نحو 200 آخرين. وتعد الصين واحدة من الدول الأكثر عرضة للزلازل بسبب موقعها الجغرافي الذي يقع على خط النار في المحيط الهادئ.
1: ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ليبلغ أكثر من 1270 حالة، توفي منها 360 حالة. تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجهود لاحتواء التفشي ومنع اتساع نطاقه في المناطق المتأثرة. ويعد إيبولا من الأمراض الفيروسية الشديدة التي تسبب حمى نزفية وتستدعي استجابة صحية عاجلة للحد من انتشاره.
0: أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن تفشي فيروس هانت المرتبط بالسفينة إم في هونديوس يقترب من نهايته دون تسجيل إصابات جديدة. وأوضح تيدروس أن جميع مخالط الحالتين اللتين رصدتا في جنوب أفريقيا أنه فترة المتابعة دون الإبلاغ عن أي حالات إضافية، مشيرا إلى اكتمال فترات الحجر الصحي والمتابعة أيضا في إسبانيا وهولندا بما في ذلك أفراد
4: طاقم السفينة، وأضاف أن العدد الإجمالي للحالات لا يزال عند 13 حالة بينها 3 وفيات، وأن الوضع مستقر مع استمرار المنظمة في متابعة التحقيقات المتعلقة بمصدر العدوى.
1: بدأت في مسقط أعمال اجتماعات 3 لجان فنية خليجية متخصصة في إعداد وتطوير المواصفات القياسية لقطاعات الكهرباء والإلكترونيات والطاقة المتجددة، في خطوة تعكس دور سلطنة عمان في دعم منظومة التقييس الخليجية وتعزيز التكامل الفني بين دول مجلس التعاون. وتناقش هذه الاجتماعات مشروعات المواصفات القياسية المدرجة ضمن الخطة الخليجية للعام الحالي، بما يسهم في إعداد مواصفات خليجية موحدة تواكب التطورات التقنية العالمية وتعزز سلامة المنتجات وترفع كفاءة الطاقة وتدعم التحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة. وتقود سلطنة عمان ضمن الخطة إعداد 77 مشروع مواصفة قياسية خليجية موحدة، أنجز منها حتى الآن نحو 85%.
4: تنفذ محافظة الوسطى أكثر من 173 مشروعا في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تتجاوز 37 مليون ريال عماني، بما يعكس حجم الحراك التنموي واتساع نطاق المشاريع الخدمية. جاء استعراض هذه البيانات خلال اللقاء الإعلامي للمحافظة في ولاية الدقم تحت شعار تنمية تروى ومستقبل يبنى، والذي تناول 3 محاور رئيسية تحدث عنها سعادة الشيخ أحمد بن مسلم الكثيري محافظ الوسطى.
5: يأتي هذا اللقاء الإعلامي مرتكزا على 3 محاور أساسية. المحور الأول هو تعزيز مبدأ الشفافية من خلال التواصل بين مكتب المحافظ والمؤسسات الحكومية من جانب، وبين المجتمع والمواطنين بشكل عام من جانب آخر، وذلك من خلال الإعلام ومن خلال الإعلاميين، بما يسهم في إيصال الجهود الحكومية بشكل شفاف وبشكل واضح وأيضا بشكل واقعي. المحور الثاني أيضا هو التأكيد بأن العمل في محافظة الوسطى يقوم على التكامل المؤسسي والتنسيق بين مكتب المحافظ وبين أيضا المؤسسات الأخرى، بما يحقق المتطلبات الوطنية وأيضا يعزز التنمية المستدامة. والمحور الأخير والرسالة التي نرقب في إيصالها هو إبراز الجهود الحكومية وأيضا المشاريع التنموية وقياس مدى أثرها على جودة الحياة وأيضا على مستوى المعيشة بالنسبة للمواطنين.
1: أظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد البطاقات الشخصية العمانية الجديدة الصادرة خلال العام الماضي تجاوز 81 ألف بطاقة، وفيما يتعلق بالجوازات العمانية الجديدة والمجددة بلغ إجمالي عددها أكثر من 290,900 جواز. وفي مجال التوثيق الشرعي ارتفع عدد عقود الزواج المسجلة لدى دوائر الكاتب بالعدل ليتجاوز 23 ألف عقد، كما ارتفع عدد وثائق الطلاق ليبلغ أكثر من 4,200 وثيقة.
4: وضمن أخبار بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، تأهل منتخب كندا إلى دور 16 بعد فوزه على جنوب أفريقيا بهدف نظيف في افتتاح منافسات الأدوار الإقصائية ليصبح أول المتأهلين إلى هذا الدور، فيما حسم التعادل السلبي بين منتخبي البرتغال وكولومبيا ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات البطولة. هذا وتلتقي مساء اليوم البرازيل مع اليابان، فيما تلعب غدا ألمانيا مع باراغواي والمغرب مع هولندا.
1: وفي ختام فترتنا الإخبارية الثانية، هذا تذكير بأهم أنبائها. فخامة الرئيس الفرنسي يستقبل جلالة السلطان المعظم بقصر الإليزيه بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته حفظه الله للجمهورية الفرنسية، ويبحثان خلال لقاء ثنائي جملة من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ويؤكدان على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
4: جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يشهدان التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان نوايا بين البلدين.
1: مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الإنفاليد في باريس بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته حفظه الله للجمهورية الفرنسية.
4: الناقلة مسقط تطلق أول شحنة غاز طبيعي مسال على متنها إلى الأسواق العالمية.
1: شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة. كان معكم في إعداد هذه الفترة الإخبارية الثانية حميد بن علي اللمكي، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة علي بن حسن بن محمد العجمي.

إذاعة سلطنة عمان. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما. إذاعة سلطنة عمان.

0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي:
3: فن العمارة خلي اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادل العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
8: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنعيد النظر إلى تلك الأجسام المعدنية التي صنعناها بأيدينا وأرسلناها لتحرس اتصالاتنا، ولكن هذه المرة سنتخيل خروجها عن السيطرة. ماذا لو سقط قمر اصطناعي عميق عملاق على مدينة كبرى؟ كيف سيتحول مبعوث العلم والتكنولوجيا إلى قذيفة كونية تخترق ناطحات السحاب؟
2: هذه الفرضية التكنولوجية تثير الكثير من القلق في الأوساط العلمية، فالأقمار الاصطناعية العميقة خاصة تلك التي تدور في المدارات المرتفعة أو المحيطات الفضائية المتروكة تملك كتلاً معدنية ضخمة. علمياً، عندما يبدأ جسم بهذا الحجم في الانهيار نحو الأرض فإنه لا يعود مجرد حطام، بل يتحول بفعل الجاذبية والسرعة إلى كتلة نارية متفجرة تهدد التجمعات البشرية الكثيفة.
1: وأول المراحل المرعبة لهذا السقوط تبدأ عند دخوله الغلاف الجوي. الاحتكاك الشديد بالهواء سيرفع حرارة القمر الاصطناعي إلى آلاف الدرجات المئوية، مما يجعله يظهر في السماء ككرة نارية عملاقة أكثر سطوعاً من الشهب الطبيعية. ورغم أن الأجزاء الصغيرة والألواح الشمسية ستحترق وتتلاشى في السماء، فإن القلب المعدني الصلب المصنوع من التيتانيوم والفولاذ سينجو ليكمل طريقه نحو الأسفل.
2: لنتخيل لحظة الارتطام بقلب المدينة الكبرى، السير الفيزيائي للحطام الذي يهبط بسرعة تتجاوز آلاف الكيلومترات في الساعة سيحدث صدمة هوائية عنيفة، يتبعها دوي انفجاري هائل يحطم زجاج المباني على بعد كيلومترات. سيتسبب الارتطام في تدمير هيكلي للمباني المحيطة ويخلق حفرة عميقة في الأرض، مما يؤدي إلى اهتزاز أرضي محلي يشبه الزلزال المركز.
1: هذا التدمير المادي مرعب، ولكن الخطر الأكثر خفاء يكمن في المواد الكيميائية والمشعة التي قد يحملها هذا القمر. بعض الأقمار الاصطناعية العميقة والعسكرية أو تلك التي أرسلت في مهام استكشافية بعيدة تعتمد على مفاعلات نووية صغيرة أو بطاريات حرارية تعمل بالبلوتونيوم لتوليد الطاقة. انفجار هذه المواد عند الارتطام سينشر غباراً مشعاً خطيراً في هواء المدينة، مما يتطلب إخلاءً فورياً لمناطق شاسعة حفظاً على الصحة العامة.
2: صحيح، ومن الناحية اللوجستية والأمنية ستعيش المدينة حالة استنفار قصوى، ستتوقف شبكات الطاقة والاتصالات وتعلن حالة الطوارئ البيئية والدفاع المدني للشروع في عمليات الإنقاذ واحتواء التلوث. كما أن حادثاً كهذا سيفتح نقاشاً دولياً قانونياً صارماً حول مسؤولية الدولة المالكة للقمر عن تعويض الأضرار الناتجة، مما قد يتسبب في أزمات سياسية كبرى بين الدول.
1: ولكن لنطمئن مستمعينا قليلا، من خلال الإحصاءات الفلكية فعلى الرغم من أن السماء مليئة بآلاف الأقمار والنفايات الفضائية، فإن احتمال سقوط أحدها على منطقة مهولة بالسكان يبقى ضئيلا جدا. كوكب الأرض مغطى بالمحيطات بنسبة 70%، بالإضافة إلى المساحات الشاسعة من الصحارى والغابات الخالية، مما يجعل معظم الأجسام الساقطة تهبط بسلام بعيداً عن البشر فيما يشبه المقابر المائية للأقمار المتروكة.
0: ماذا لو؟
2: سبحان الله، حينما نتفكر في هذه الفرضية ندرك أن التقدم العلمي البشري يجب أن يكون مقرونا بالمسؤولية الحكيمة. الابتكار لا ينتهي بمجرد إطلاق المركبات نحو الفضاء، بل يمتد ليشمل كيفية التخلص منها بأمان بعد انتهاء صلاحيتها. الحفاظ على سلامة كوكبنا وسكانه هو الغاية الأسمى لكل حضارة تسعى لعمارة الأرض واستكشاف الكون.
1: بالتأكيد، فالهندسة البشرية اليوم بدأت بالفعل في تطوير تكنولوجيا لتوجيه الأقمار الاصطناعية المتهالكة

0: آمنة. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على كرم المتابعة. نتمنى أن تكون هذه الرحلة التكنولوجية المثيرة في عالم ماذا لو قد أثارت تفكيركم العلمي. دمتم في أمان الله ورعايته. إلى اللقاء.
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما. بانوراما. بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما. بانوراما.

مساكم بكل خير وتحية مسائية نوجه لكم وين ما كنتوا تتابعونا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان ومشوار بانوراما في رحلة أكيد تخص مساء الاثنين. ما زلنا في بداية الأسبوع وأكيد نتمنى لكم أوقات طيبة أينما كنتم وأينما حللتم. ومن الآن ولغاية السابعة مجموعة من المحطات والأخبار والعلوم. واليوم بما أنه الاثنين دائما محطتنا تكون مع قانون، بالتالي أي شخص معزم الفترة الجاية أنه يتوجه إلى محافظة ظفار وموسم الخريف أكيد موسم استثنائي، هناك تفاصيل طبعا تتعلق في موضوع الإيجارات، سواء كان موضوع الإيجار في الفندق، الشقق الفندقية السكنية وغيرها، المؤجر والمستأجر ما لك وما عليك، كل هالتفاصيل راح تكون حاضرة معانا اليوم مع المحامي تركي المعمري. وطبعا راح نسعد بتواصلكم مستمعينا على رقم الواتساب 7244201 لكل المرابطين لنا عبر راديو السيارة. نتمنى لكم دروب آمنة إن شاء الله. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم فتحية الخنبشي، وفي الإخراج سيف الجرداني. ومساء الخير بانوراما.

عودة لكم مستمعينا، مساء سعيدة نتمناها للجميع. وكيفكم والحر؟ أكيد مثل ما تابع الكثيرين، العالم فعلا على صفيح من النار بسبب ارتفاع درجات الحرارة. أوروبا طبعا في مشهد مختلف، ويونيو يعتبر تاريخيا الأكثر سخونة في تاريخ أوروبا لهذا العام 2026. يعني تابعنا طبعا الأخبار المتعلقة ب يعني بحث الأوروبيين عن أجهزة التكييف، لأن البنية التحتية في أوروبا طبعا بعيدة كل البعد عن أجهزة التكييف، سواء كان في المدارس أو المستشفيات أو حتى المنازل. وبعض السكان اللي كانوا يبحثوا عن أجهزة التكييف، لك أن تتخيل أنها معظمها انباعت، سولد أوت، يعني لازم يطلبوا طلبيات من الخارج. هذا المشهد كان يوجد في ألمانيا وأيضا في هولندا وكذلك في فرنسا، وفيات بأرقام مرعبة. ويقال إنه خلال هذه الأربع سنوات عدد الوفيات في أوروبا بسبب موجات الحر وصلت تقريبا إلى أكثر من 2000 شخص. أسبانيا في هذا الشهر عدد الوفيات تجاوز 200 حالة وفاة، معظمهم من كبار السن وأيضا من الأطفال. المعلومات الغريبة أيضا أن هناك بعض الاشتراطات لامتلاك أجهزة التكييف في بعض الدول الأوروبية. فإذا كنت في مجمع سكني أو في عمارة وعندك جيران، لازم تحصل على موافقة منهم لامتلاك جهاز تكييف. حتى قبل لا تشتريه لازم الحكومة تسمح لك باقتناء هذا الجهاز. والسبب يعني الأصوات المزعجة من أجهزة التكييف. طبعا معنا في ناس يحبوا الصوت المزعج من التكييف، يقول لك أنا ما أنام إلا على صوت المكيف، يعني حتى لو الدنيا برد لازم في مكيف. ففعلا الشرط كان غريب جدا، يمكن بالنسبة للمجتمعات الخليجية والعربية شرط صعب أنك لازم تحصل على موافقة جارك، وإذا الجيران ما عندهم كلهم أجهزة تكييف فأنت حالك من حالهم. يعني الموضوع معقد بطريقة ما تتخيلها، والظاهر أنه هذا الصيف سيكشف الكثير من حياة الأوروبيين. أيضا الغريب يعني فيما يتعلق بارتفاع درجات الحرارة في أوروبا والتي تجاوزت 40 درجة، أن بعض الأوروبيين اضطروا إلى الاستعانة بالثلاجات، تخيلوا يعني من أجل التبريد. الوضع فعلا مؤسف، ولكن هذا يخلينا نستشعر النعم اللي احنا عايشينها. احيانا نتأفف من الصيف، والله الصيف عندنا في منطقة الخليج العربي صراحة طلع صيف ودود، صيف لطيف، يعني صيف مريح. تطلع السيارة المكيف شغال، تروح بيتك المكيف شغال، داوم في مكتب المكيف شغال، تروح أي مؤسسة، واصل مستشفى، أي مكان مهم أجهزة التكييف موجودة. هذا بحد ذاتها نعمة. فالمجتمعات الأوروبية لما تعودت على ارتفاع درجات الحرارة، البنية التحتية ما مهيئة لأجهزة التكييف، وبالتالي ظهر أنه راح تكون في إعادة تخطيط لكل هذا الوضع ليكون طبعا أريح لبني البشر. فصراحة تحية للصيف في منطقة الخليج العربي، والحر عندنا خلاص متعودين عليه ومتأقلمين مع موضوع الحر والتكييف، الأمور طيبة. ففعلا تستشعر مع هذه المشاهد اللي تابعناها في أوروبا أنك محظوظ ومرزوق، ولا كيف؟ الحمد لله على كل حال.

من الأغاني الجميلة طبعا لسندباد الأغنية الخليجية راشد الماجد. تخيل مستمع العزيز هذه الأغنية اللي طبعا تغزلت في الصيف، وأكيد صيفنا غير في سلطنة عمان، خاصة مع موسم الخريف في محافظة ظفار. وطبعا هذه الأغنية تقريبا عمرها الفني 16 سنة، تم إنتاجها 2010. تحية لمخرجنا سيف الجرداني، وتحية أيضا لفاطمة التبعي أم سلطان، وتوجه تحية لكل من يعرفها وتتمنى لكم مساء سعيد. أيضا تحية لأبو محمد يقول كل الشكر والتقدير لطاقم برنامج بانوراما على أثير إذاعة سلطنة عمان وعلى جهودكم الجميلة في تقديم المحتوى الثقافي والمعرفي الهادف والممتع. نقدر ما تبذلونه من عمل مميز يسهم في نشر المعرفة وإثراء المعلومات للمستمعين. شكرا يا أبو محمد، وإن شاء الله دايما نكون عند حسن الظن، وهذا يحملنا مسؤولية إضافية. شكرا لك. تحية أيضا لمحمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي، يسمعنا من مدينة الكامل محافظة جنوب الشرقية، يقول أرقى الناس هو أقلهم حديثا عن الناس، وأنقى الناس هو أحسنهم ظنا بالناس، وأتقى الناس هو أكثرهم سعيا في خدمة الناس. مساء الخير على وطن الحب والجمال، وطن الغالي سلطنة عمان. مساءات جميلة نتمناها لكم أخواني طاقم إذاعة سلطنة عمان في ربوع بلادنا الجميلة. تحية أيضا لسامي من اليمن، تحية لك يا سامي ولكل أشقائنا في اليمن. أما هالمرة مستمعين نروح لمحطة إيش صاير. في محطة إيش صاير مستمعنا العزيز، مجموعة من الأخبار والعلوم، وأكيد أول هذه الأخبار تتعلق بمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا بدعوة من فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان حفظه الله ورعاه في باريس، وأجريت طبعا بقصر الإنفاليد بباريس بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته للجمهورية الفرنسية. وعند وصول جلالته أعزه الله ساحة القصر، كان في استقباله معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية والفريق أول المحافظ العسكري لمدينة باريس، وجلسة مباحثات عمانية فرنسية عقد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه والرئيس الفرنسي لقاء ثنائيا بحثا خلاله قضايا وملفات سياسية واقتصادية، وتناولا مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية وما تحمله من انعكاسات على مختلف الأصعدة. أكد القائدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال توسيع مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي والتجاري، واستكشاف فرص جديدة بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق المصالح المشتركة. اتفاقيات عمانية فرنسية تفتح آفاقا جديدة للشراكة. شهد السلطان هيثم بن طارق والرئيس ماكرون بقصر الأليزيه توقيع 12 اتفاقية بين سلطنة عمان وفرنسا بمشاريع منها محطة الكامل والوافي للطاقة بقدرة 500 ميجا وات. أيضا وقع على اتفاقية تدريب الأطباء العمانيين المتخصصين بين وزارة الصحة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال اللوجستيات والموانئ ومترو مسقط بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقل الفرنسية.
وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وقع على مذكرة تفاهم في مجال ترويج الاستثمار بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والوزارة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية والجاذبية. وفي قطاع الطيران المدني جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال الجوي بين هيئة الطيران المدني ووزارة النقل الفرنسية، كما وقع الجانبان العماني والفرنسي على إعلان نوايا للتعاون في مجال الفضاء بين وزارة الخارجية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية. وفي المجال الثقافي جرى التوقيع على إعلان نوايا بشأن بيت فرنسا بين وزارة التراث والسياحة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية. وفي قطاع التعليم وقع على إعلان نوايا بشأن تعليم اللغة الفرنسية. وفي قطاع المياه جرى التوقيع على اتفاقية إدارة شبكات المياه في منطقة مسقط الكبرى بين جهاز الاستثمار العماني وشركة نماء لخدمات المياه والمركز الوطني للطاقة من الجانب العماني ومجموعة سويز والشركة الوطنية للتجارة من الجانب الفرنسي. وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية وقع على اتفاقية الشروط الرئيسية لمشروع مشترك لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بين مجموعة أسياد ومجموعة CMACGM الفرنسية. وأيضا جرى التوقيع على عقد مشروع محطة الكامل والوافي للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات للمرحلة الأولى بين شركة نما لشراء الطاقة والمياه وشركة EDF لحلول الطاقة الفرنسية. وفي إطار التوجه نحو مشروعات الطاقة المتجددة وقع على اتفاقية مشروع سد وادي ضيقة لتخزين الطاقة الكهرومائية بين هيئة تنظيم الخدمات العامة ومجموعة EDF الفرنسية. وختمت مراسم التوقيع بإبرام اتفاقية شراكة استراتيجية بين جهاز الاستثمار العماني ومحطة ستيشن اف لإطلاق برنامج يمكن الشركات الناشئة العمانية من استكشاف الأسواق الفرنسية والأوروبية والتوسع فيها. مستمعينا، هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وإعلان النوايا تأتي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية، بما يعكس متانة العلاقات العمانية الفرنسية التي تمتد لثلاثة قرون ويعزز مسارات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

0: تحية لكم مستمعينا، مساءات سعيدة نتمناها للجميع. 29 دقيقة بعد الخامسة مساء، تحية لرسائلكم، ومنهم أبو أسعد الشبيبي. أبو أسعد يوصيكم وصية صحية، يقول: تحية طيبة لكل المستمعين الكرام، وأريد أذكركم بأهمية الإكثار من شرب الماء، خاصة وأننا نشهد أجواء حارة ورطبة، فالحفاظ على رطوبة الجسم أمر بالغ الأهمية لصحتكم وسلامتكم. يقول: اليوم مباراة اليوم بين الكابتن ماجد والبرازيل، عندك فكرة سيف؟ اليابان صح، المسلسل كرتون الكابتن ماجد هو إنتاج ياباني، لكن أكيد الدبلجة عربية وبالتحديد أردنية. تحياتنا لك يا أبو أسعد. طيب إيش توقعاتك يا أبو أسعد؟ الفوز لمن؟ لفريق الكابتن ماجد ولا البرازيل؟ طبعا سيف يقول فريق بسام بيفوز، صح؟ هذا العراق دايما. الله
1: نجم الملعب

رجعتنا لتسعينيات القرن الماضي يا سيف، يعني من أجمل المسلسلات، وأتوقع كانوا الأطفال كلهم ينتظروه فترة العصر وأحيانا فترة الصباح. المهم يعني من كثر ما كنا بريئين جدا، ينضحك علينا أن الكرة تأخذ يومين لحد ما تدخل شباك المرمى وهو في الهواء يطير، يعني تخلص الحلقة هو رامي مسجل الهدف والهدف يدخل اليوم الثاني. يا فعم صدقين وننتظر يعني بيصير هدف ولا لا، والخصام اللي بينه وبين بسام. شكرا لك يا سيف، وشكرا لي أبو أسعد الشبيبي. طبعا مباراة رح تجمع اليوم المنتخب الياباني مع المنتخب البرازيلي. أيضا تحية لأبو هاني، يقول مساء الخير، حبيت أسلم عليكم، أمطار خفيفة في ولاية ينقل، ما شاء الله هذه الفترة معظم الأمطار صوب الظاهرة كانها. شكرا لك يا أبو هاني، ونعمة بادة وسادة إن شاء الله، تحياتنا للجميع. أما المرة نروح لمحطة سالفة. سالفتنا لليوم مستمعينا خفيفة لطيفة، وخاصة لمن سيشد الرحال إلى محافظة ظفار في موسم يراه الكثيرين استثنائي، خاصة مع الإعلان عن بعض الخدمات، وظفار شيء ثاني لهذا العام. إذا كنت متوجه أو راح تتوجه لمحافظة ظفار وتشوف أجواء الخريف وشوية تبعد عن السواهيب واللواهيب، إيش اللي تتمنى تشوفه في هذا الموسم؟ يعني شيء خارج عن المألوف أو فكرة ما كانت موجودة، يعني أكيد هناك أفكار تم المطالبة بها سابقا وهي الآن ترى أو ترى على أرض الواقع. إذن خبرونا مستمعينا إيش الأشياء اللي تتمنوا أنكم تلامسوها وتعيشوها وتلامسوها أيضا في موسم الخريف لهذا العام 2026. بعد شوية راح يكون معانا المحامي تركي المعمري أيضا فيما يتعلق بموضوع الإيجارات والمخالفات والغرامات في مثل هذه المواسم، سواء للمؤجر أو المستأجر، يعني في المحطة اعرف حقوقك.

0: لهذا في ظفار، وإيش اللي تتمنى تشوفه في موسم ظفار لهذا العام 2026؟ وعلى 7244-2010. تحياتنا للجميع. هالمرة نروح مستمعينا لمحطة قانون، وفي محطة قانون مستمعينا رحبوا معي بالمحامي تركي المعمري. يسعد مساك بكل خير أستاذ تركي، حياك وسهلا.
1: الله يسعد مساك ومساء جميع المستمعين، وأهلا وسهلا فيكم.
0: سعيدين بتواجدك معنا أستاذ تركي، وفعلا يعني يمكن البعض فعلا وصل إلى ظفار، والبعض الآخر سيشد الرحال في قادم الوقت ويرتب أموره، وأكيد من ضمن الأمور المهمة طبعا وانت متوجه في رحلة سياحية موضوع السكن، سواء كان في فندق أو شقة فندقية أو سكنية وغيرها. أستاذ تركي، يعني مع قرب موسم الخريف أكيد راح نشهد إقبال سياحي كبير على هذه الفنادق والشقق الفندقية والسكنية، لكن من خلالك حابين نعرف أبرز النقاط القانونية اللي لازم ننتبه لها سواء السائح أو المستأجر قبل حجز أي وحدة سكنية، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المعلن عنها مقابل السعر، وأيضا الحقوق إذا وجدت أن الخدمة المقدمة دون المستوى المتفق عليه أو الصورة المعلن عنها.
1: نعم، بداية احنا عندنا مقبلين إن شاء الله على فصل الخريف وفصل كل اللي ينتظره جميع العوائل والناس اللي من داخل وخارج السلطنة، حطوا أهدافهم أنه يكون في هذا الصيف يكون ينتقلوا إلى فصل الخريف في محافظة ظفار ونرحب بهم معنا في سلطنة عمان، ولكن احنا ما نريد هذه الرحلة وهذه السياحة تتحول إلى تعاسة وإلى كابوس وإلى تبعات أخرى. لابد أنه يكون الطرفين، سواء طرف السائح اللي وصل إلى محافظة ظفار يكون مستانس وما يعكر مزاجه شيء، وأيضا الطرف الآخر المؤجر ما يكون يعني حصل له ضرر من المستأجرين اللي هم قلة في هذا الأمر اللي يسببوا إشكال على المؤجرين أيضا.
0: نعم. طيب أستاذ تركي، في حال رغب المستأجر في إلغاء حجزه أو مغادرة الشقة الفندقية قبل نهاية المدة المتفق عليها، هل في ضوابط قانونية يعني تحكم هذه الحالة؟ هل يحق للمؤجر احتجاز المبلغ كامل؟ وما هي الحالات اللي قد تبيح للمستأجر استرداد جزء من المبلغ دون غرامات مالية؟
1: أنا لو تكلمت بالنصوص القانونية كثير ناس تنزعج، لكن أنا أحاول أن أبسط الموضوع على أساس أن الناس تستفيد أكثر بعيدا عن نصوص ومبادئ القانون وغيره.
0: طيب.
1: اليوم إحنا محتاجين شيء وقت اسمه السرعة في هذا الموضوع، تحل بالمواضيع بالسرعة، ما تحتاج إلى نصوص قانونية كمالية وكمالية، خصوصا في القضايا الإيجارية.
0: نعم.
1: أصلا إحنا تسلسل التقاضي في موضوع الإيجارات صار في تفاصيل كثيرة، آخرها قبل الأخير كانت في قانون تبسيط الإيجارات، الآن حديثا عندنا لجنة فصل المنازعات الإيجارية اللي هي بعدت عن المحاكم تماما، ما أصبحت في المحاكم تنظر في جهة أخرى، فلذلك قد يطول نظر التقاضي وغيره، أو حتى قد يصعب على الكثير من الناس اللي جاي سياحة جاي الأسبوع أو 10 أيام أو شهر ما يريد يقضيها في محاكم وغيره، لذلك إحنا راح نعطيهم التنبيهات والاحترازات اللي يعملوها على أساس أنهم يتفادوا أي شيء من هذا القبيل إنه يعكر أي مزاجهم في هذه الرحلات.
0: ممتاز. طيب
1: بداية نعم.
0: كمل أستاذ.
1: تفضل أستاذ.
0: لا ما بقاطعك، كمل عشان ما تروح الفكرة.
1: نعم. الفكرة ما تروح، أنا هدفي من هذا الموضوع أني أوصل رسالة للناس جميعا سواء السواح أو المؤجرين إنه هذه هي عبارة عن عقود سريعة وعقود وقتية وموسمية.
0: طيب.
1: فاللي يحتاج فيها إنه الضمانات بين الطرفين تكون موجودة على أساس تحقق الغاية والهدف اللي هو استلام الأجرة من المستأجر، من المؤجر يستلم الأجرة، والطرف الآخر المستأجر يحصل على العقار اللي يريده يستفيد منه في الوقت المناسب وبالكيفية اللي عرضت عليه. بداية طبعا احنا الآن مع انتشار السوشيال ميديا ومواقع التواصل الكل يبحث عن أمرين، يبحث عن الجودة ويبحث عن السعر.
0: بالضبط.
1: يجد قد يجد هذا الأمر وقد لا يجده، وقد يكون هناك إعلانات مضللة فإحنا ندخل في خلافات كثيرة. لذلك كنصيحة أولى دائما لا تحجز إلا من شخص متأكد ومتيقن منه هذا أمر. طبعا أنا ما أتكلم عن الفنادق ولا أتكلم عن الشقق الفندقية اللي هي أصلا نظامها واضح وفيها نظام بوكينج والتقاضي فيها سهل وإجراءات ضمانات موجودة في الموقع وغيره. لكن أنا أتكلم عن اللي هي المنازل والاستراحات والشقق اللي هي ما تؤجر عن طريق المواقع الإلكترونية اللي هي الرسمية، وإنما تكون موسمية. هذه أفضل طريقة لها، أفضل طريقة لها أول شيء إثبات عقد الإيجار عن طريق أحد مكاتب موجودة ومنتشرة وموجودة، فإنك ما تستأجر من عند أي شخص إلا بناء على عقد. هذا أمر. الأمر الآخر التحويل البنكي، لا بد أن تقوم بتحويل بنكي وابتعد عن شيء اسمه كاش. هذا الكاش هو اللي يجيب النزاعات وبالراس الكاش. ابتعد عن الكاش وخلك على الإيداع، والإيداع لازم يكون في مكانه الصحيح وللشخص المستحق. طيب. اليوم احنا وصلنا مرحلة من الاحتيال اللي يصير انه ذات الإعلان الصحيح لصاحب العقار يأخذه شخص آخر ويغير فيه أرقام التواصل وما إلى ذلك. المستأجر هو في لهفة إلى وجود عقار في هذه الفترة، سواء بالسعر أو حتى بالجودة أو حتى أصلا وجود العقار في الفترة هذه يعتبر مكسب. لذلك لو نقص السعر شوي أكيد راح يستأجر أي شخص، فأنت يمكن تدفع لشخص آخر غير صاحب العقار. لذلك لا تحول أي مبلغ إلا لصاحب العلاقة، تتأكد منه بكل طرق التأكد والإثبات اللي تشوفها بنفسك تقتنع فيها. هذا كأمر. الأمر الآخر، إحنا دائما عندنا مسألة التحويل برقم الهاتف، تحويل برقم الهاتف. حتى التحويل برقم الهاتف قد يجرك إلى أنت في أمور في غنى عنها، ولأشخاص ما لهم صلة ولا علاقة بالموضوع، وإنما القصد منها الاحتيال وغيره. لذلك هنا لابد وقبل التحويل التأكد من اسم وهوية الطرف المستلم ورقم حسابه، والمراسلات التي تكون عبر الواتساب وعبر التطبيقات الأخرى تكون محفوظة ومصورة حتى يثبت الشخص حقه في هذا الأمر. الأمر الآخر بما يخص المستأجرين وغيره، أفضل ضمانة لهم لضمانات حقوقهم هو عمل عقود عن طريق مكاتب العقارات الموجودة المنتشرة في محافظة ظفار وغيرها، اللي هي تثبت العلاقة بين المستأجر والمؤجر والضمانات المالية التي توضع لضمان استلام العين المؤجرة بعد الانتهاء من استغلالها. هذه الصفة عامة.
0: ممتاز. أستاذ تركي، أشرت إلى نقطة جدا مهمة، قلت يفضل إنك لما تحول المبلغ تحوله لرقم الحساب ما رقم الهاتف. يعني يمكن
1: أنا ما أريد ألغي هذا الميزة، إحنا كل يوم نستخدمه، أنا شخصيا أستخدمه.
0: عطنا قصة مثلا كانت وراها سالفة رقم الهاتف. يعني
1: يا أستاذة، بالنسبة لرقم الهاتف هو عبارة عن تحويل إلى حساب في النهاية.
0: طيب.
1: ولكن هي عملية سهلة. ليش أنا أقول كذا؟ إحنا كثير من العقارات اللي تجينا إنه فيلا في المكان الفلاني إيجارها في اليوم 80 إلى 100 ريال مثلا، واللي كذا كذا، الإعلان صحيح واللي عمل هذا الإعلان صاحب العقار نفسه ووضع أرقام هواتف وغيره. الآن بالنظام الإلكتروني هذا الإعلان سهل، يطمس فيه الرقم ويوضع فيه الرقم الخاص بالمحتال.
0: طيب.
1: بعد ذلك أنت راح تتواصل مع هذا الرقم، وصاحب العلاقة ما له علاقة في إعلانه، ما شاف الإعلان في أماكن أخرى نشر. فالمستأجر متلهف لأخذ عقار، متلهف لوجود سعر أفضل، لذلك بيتواصل مع هذا الشخص وبيأكد عليه وبيقوله في المكان الفلاني وهذه صور وهذه كذا وجاب لذلك بيقوم بالتحويل إلى رقم الهاتف. لا يعرف أن هذا العقار يعود إليه أو ما يعود إليه أو غيره.
0: صحيح.
1: بس فقط اللهم عن طريق الإعلان هذا. لذلك أنا ما أقول أنه ما حد يحول عن رقم الهاتف، ولكن التحويل عن الهاتف لما يكون شخص تثق فيه، شخص أنت تعرف هذا الشخص أو حتى يرسل لك بياناته. على سبيل المثال، كثير من الناس يريد يأجر عقار وأنا ما أعرف من هذا الشخص، لما يثبت لي هويته ببطاقته المدنية وأن الرقم الحساب اللي برقم الهاتف هذا يعود إليه، ساعتها تكون التحويل سهل وممكن.
0: ممتاز.
1: وممكن مقاضاته وممكن معاوضته.
0: ممتاز. طيب أستاذ تركي، البعض أحيانا يطلب مبلغ تأمين، طيب، ويطلبه بعض المؤجرين، كيف يمكن للمستأجر أن يضمن استعادة هذا المبلغ كاملا في نهاية فترة الإيجار؟ وما هي الأسباب القانونية الوحيدة اللي تبيح للمؤجر انه مثلا يستحوذ على مبلغ التأمين او يخصم منه؟
1: افضل طريقة هي موضوع التأمين للطرفين، المؤجر والمستأجر، توثيق حالة الوحدة عند الاستلام والتسليم.
0: طيب.
1: التوثيق يكون بالتصوير طبعا قبل وبعد، هذا امر موجود
0: بالتصوير.
1: هذا الموضوع هذا الموضوع ممكن دائما انا اقوله، ما فقط في العقارات حتى في استئجار المركبات. تستأجر مركبة، لابد انك تصورها، تصور مركبة بالكامل بالفيديو وتصور عداد الكيلومتر، فهذه تضمن حقوق اخرى حقوق مالية ما بين المؤجر والمستأجر. أنا الحين خرجنا عن موضوع الإيجار، لكن أيضا إحنا في فصل الخريف كثير من المركبات تؤجر ولها كيلومترات محددة لقطعها. أنت صور العداد هذا وصور حالة المركبة، يمكن فيها أضرار من المستأجر أو السابق لك أو اللاحق لك وهكذا. فالفترة اللي أنت فيها سلمت واستلمت هذه المركبة وهذا العقار أيضا، التصوير يضمن، الحين التصوير عندنا بتاريخ ومثبت وكل حاجة فيه. هذا أول أمر. أما كذلك بالنسبة لي الضمان المالي، الضمان المالي يعني يمكن يخلى 50 ريال مثلا أو 100 ريال عند استلام العقار. هذا دائما تشوفه موجود في الاستراحات هنا معنا في محافظة مسقط أو في عمان كلها. أي حد يأجر وخصوصا اللي هي الأجور اليومية وهكذا يحط لك مبلغ ضمان. هذا المبلغ ضمان تستلمه عادة عند عامل الاستراحة وعند عامل كذا. فأنت قبل ما تخرج من العين المؤجرة استلم هذا الضمان. يختلف وين الاختلاف يصير؟ إذا وقع إساءة من المؤجر في هذا العقار تسبب في إتلاف جزء معين ما، يتم اختصامه من هذا مبلغ الضمان. أفضل أنت موافق على أنه هذا مبلغ ضمان وفعلا هو مستحق مبلغ ضمان. يمكن يكون الاختلاف في قيمة الضرر اللي موجود، وهي عادة تكون نسبية هذا الموضوع.
0: طيب أستاذ تركي، نروح لمحور جدا مهم، التزامات المؤجر والغرامات. ما هي أبرز الغرامات أو المخالفات اللي تقع على عاتق المؤجر صاحب الشقة الفندقية أو السكنية، سواء كانت متعلقة بعدم الالتزام بشروط السلامة أو الإعلانات المضللة أو تسجيل العقد رسميا؟
1: والله كثير من المخالفات تقع من المؤجرين، وهذه يعني احنا خلينا دائما نخليها بصورة عامة.
0: طيب،
1: أكبر خطأ يقع فيه كثير من المؤجرين إنهم ما يوثقوا عقود الإيجارات في الجهة المختصة اللي هي البلديات المختصة وغيرها. هروبا من ماذا؟ هروبا من الرسوم، هذا أول شيء.
0: من الرسوم والضرائب،
1: هروب من الرسوم اللي هي تشمل كل شيء، الضرائب، الأمور الإدارية وغيرها. ولكن هو لا يعلم حقيقة هذا الأمر إنه هذا مكسب له لو إنه عمل هذا العقد. اليوم في التقاضي معنا مجرد إبرامك لعقد إيجار ما بين الطرفين وعدم الإيفاء الالتزام من قبل المؤجر المستأجر في سداد الأجرة ما يحتاج ترفع دعوى عليه. هذا عقد الإيجار الصادر من الجهة المختصة اللي هي البلدية المختصة، فقط تروح إلى المحكمة في قسم التنفيذ وليس التقاضي، ويتم ختم هذا الحكم بالصيغة التنفيذية، ويكون كأنه حكم نهائي صادر من أعلى جهة قضائية ومباشرة إلى التنفيذ. في أقل من 7 أيام يكون ملف التنفيذ مكتمل، بعكس النظر في لو أن العقد لم يكن مصدق في البلدية وغيره، أنت راح تدخل في معمعة التقاضي وإثبات الحقوق وإثبات عقد الإيجار والإخلال بين الطرفين وغيره. لذلك أول نصيحة أقدمها للمؤجرين أنك لا تبرم مع الصديق والقريب والذي تعرفه إلا بعقد إيجار موثق من الجهة المختصة، وسدد الرسم حماية لك. حتى أصلا فيها توابع قانونية فيما يخص الغرامات في حال عدم توثيق العقد وغيره. هذا عادة يكون في المنازل وغيره، ما يتم توثيق عقود الإيجار، هذا أمر.
0: ممتاز.
1: أيضا يعني إحنا لما نقول إعلان مضلل، الإعلان المضلل قد يكون ما من صاحب العقار، لكن إذا كان من صاحب العقار إنه أعلم مثلا عن فيلا معينة أو بيت معين، أنا لما أوصل إلى المكان اللي أنا فيه بشوف هذا ما ناسبني، هنا تقع الإشكالية، هل استرداد المبلغ قبل ولا بعد؟ فطبعا إذا أنت ما أخذت العين المؤجرة وما استلمت العين المؤجرة، بإمكانك إذا كان العقد شريعة متعاقدين صار إخلال أحد الأطراف يعود الحال إلى ما كان عليه. لكن إذا استلمت العين المؤجرة وأثناء استخدامك لها أردت ترجع في هذا الأمر، فهنا خلاص ما ممكن يرجع المبلغ المسلم، لأنه هذا الشخص عنده مستأجرين وعنده التزامات، فهو أجر، فأنت ملزم بالمدة الإيجارية اللي استلمت فيها العقار.
0: واضح.
1: وأما بالنسبة للخدمات الأخرى والأشياء الجانبية في العقار نفسه، هذا يخضع لقانون الإيجار من صيانة وغيرها.
0: ممتاز. طيب أستاذ تركي، يعني كما نعرف في قانون المستهلك لما تشتري منتج أو بضاعة بإمكانك أنك تستبدلها خلال 15 يوم في حال وجود عيب، وهذا حق مشروع، كيف ممكن نطبق هذا المبدأ أيضا على الخدمات الإيجارية كالإقامة في فندق أو شقة؟ هل هناك مهلة زمنية مماثلة تسمح للمستأجر بتقييم الوحدة ويستبدلها إذا لم تكن مطابقة للمواصفات المتفق عليها مسبقا؟
1: بالنسبة للحق الموجود في حق استبدال الخدمة أو استبدال السلعة خلال 15 يوم موجود في قانون حماية المستهلك، هذا الموضوع متعلق بالسلع وليس بالخدمات التي تقدمها، نقول الخدمات الفندقية والخدمات الإيجارية وغيره، لأن هذا مربوط ومنوط بالمعاينة. أنت ما تستأجر أو تستغل عين مؤجرة إلا بعد المعاينة. المعاينة تكون بالواقع أو بالصور أو بالمواقع الإلكترونية أو بالحجوزات الإلكترونية اللي موجودة مثل موقع بوكينج وغيره. لذلك إحنا نتكلم عن موضوع واضح اللي هو خدمة. الخدمة ما فيها استرجاع، مجرد ما قبلت فيها ووقعت اتفاق فيما بينها فيلزمك العقد فيما بين الطرفين، لأن الخدمات تخضع لمبدأ مختلف تماما عن ما هو في السلع الذي تشرت إليه في 15 يوم وغيره.
0: نعم ممتاز. طيب نروح لمحور الرابع، النزاعات وحلولها. صار خلاف بين المستأجر والمؤجر، طيب حول مبلغ الإيجار أو حول مبلغ التأمين، هل في خطوات عملية قانونية تنصح فيها الأستاذ تركي وأيضا الجهة المختصة؟
1: الجواب في هذا الموضوع
0: نعم،
1: إذا كنا نتكلم عن خريف ظفار الأمر آخر.
0: نعم
1: أو خريف نعم. أما إذا نتكلم عن واقع الإيجارات، واقع الإيجارات اليوم إحنا خلينا بالنص الحاكم.
0: طيب.
1: القانون اللي صدر في 2025 إنه المنازعات الإيجارية انتقلت إلى لجنة منازعات اللي هي الآن ليست في المجلس على القضاء وإنما في وزارة الداخلية تحديدا، وتم تسمية نظام التنمية لها إنصاف اللي هو من خلاله يتم نظر جميع النزاعات المتعلقة بالإيجارات بين الطرفين، ويتم نظرها في لجنة قضائية يرأسها قاضي من المحكمة من المجلس الأعلى ينتدب فيه وزارة الداخلية

0: كلامنا ومحورنا وحديثنا في هذه الحلقة عن العقارات في محافظة ظفار
1: بالفعل، خاصة أنها مؤقتة والمستأجرين مؤقتين
0: قليل، ويعني حتى أمد التقاضي وغيره هذا ما. لذلك أنا أقول أن النظام الحاكم لهذا الأمر هو نظام الثقة والإثبات. فأنت إذا وثقت في العقار المؤجر وأيضا أثبت استلام الأجرة واستلام العين المؤجرة، فأنت خرجت من أي خلاف.
1: نعم.
0: يعني وقت استلامك للعين المؤجرة وتسليمك للقيمة الإيجارية، أنت هنا أنهيت أي خلاف متوقع مستقبلي. يبقى فقط ضمانة استلام المبلغ، لا تقوم بالتسليم النقدي وإنما بالتحويل، وأيضا وثق هذه العلاقة بعقد إيجاري. في حال أنه صار خلاف مستقبلي واستفحل الأمر، يكون لديك ما يثبت العلاقة الإيجارية وسدادها ووقتها وتوقيعها.
1: ممتاز. سؤال أستاذ تركي من أحد المستمعين، يقول عندي شقة سكنية في منطقة سياحية وأرغب في تأجيرها خلال موسم الخريف فقط، هل هناك عقود إيجار موسمية محددة؟ كيف أحمي نفسي قانونيا كمؤجر من أضرار قد يحدثها المستأجرون المؤقتون، خاصة ما يتعلق بأثاث الشقة ومستلزماتها وأجهزتها؟
0: طبعا أول حاجة اللي هي العقد توثيق الاتفاقية هذه، مثلا على سبيل نقول لمدة 14 يوم استئجار هذه الشقة اللي الشخص عارضها للإيجار، يقوم بعمل عقد إيجاري مبسط من أحد مكاتب سمسرة العقارية، موجود كثير، يثبت العلاقة الإيجارية. هنا نتكلم عن إثبات العلاقة الإيجارية. ففي هذه المدة اللي هي لمدة أسبوعين يتم استلامها مسبقا المبلغ الإيجار. ما في إيجار معنا في محافظة ظفار يستلم لاحقا، أي أجرة تستلم مسبقا ويحدد فيها آخر يوم. إيش اللي يصير كثير من الإخلالات؟ إنه المؤجر مثلا ما يطلع، إنه المؤجر يعمل إساءة أو سوء استخدام لبعض المنشآت في العقار. لذلك هنا مبلغ الضمان اللي يفرضه الطرفين هو الحاكم بين الطرفين. وأيضا إذا صار في أي زيادة في المدة ممكن التقاضي فيها، ولكن وإن كان التقاضي يطول لكن الحق يبقى مثبت بمجرد توقيع الاتفاق ما بين الطرفين وأخذ إفادة وهوية الطرفين.
1: نعم. ممتاز أستاذ تركي، إيضاحات جدا مهمة في توقيت مهم، وأكيد الوعي القانوني ممكن أن ينقذنا من نزاعات كثيرة. أستاذ تركي، أي نقطة أو إشارة أو لفت انتباه حاب تخبرنا فيه بهذا الموضوع قبل أن نختم اللقاء معك؟
0: أنا نصيحتي الشخصية طبعا أنصح السائحين والمؤجرين بأن لا يعتمدوا على الثقة أو الاتفاقات الشفهية. اتصال إن شاء الله تم وحوالله كذا ما يصلح. احنا في زمن الفوترة وفي زمن التوثيق وفي زمن المبلغ يحول بتوثيق، العقد يوثق بتوثيق، الهويات بين الأطراف ترسل وتثبت، هذا أمر. وأيضا أنصح جميع المؤجرين والمستأجرين أنه يوثق العلاقة فيما بينهم بعقود حتى تبقى الحقوق والذمم واضحة. وكنصيحة عامة للسواح ولزائرين محافظة ظفار، أوجه لهم نصيحة أنه دائما خلوا الثقة على جانب واعتمدوا على المصادر الواثقة لكم، سواء من تثقون فيهم أو عن المواقع اللي تثقوا فيها، حتى لا تضيع الرحلة السياحية تنتقل إلى كابوس بسبب سوء أو سوء الذمة عند بعض الآخرين. نعم.
1: بالفعل أستاذ تركي، وإحنا شاكرين لك طبعا كل هذه الإيضاحات. شكر كبير طبعا للمحامية الأستاذ تركي المعمري، كنت معنا في محطة قانون برنامج بانوراما إذاعة سلطنة عمان. شكرا جزيلا.
0: العفو، تبارك الله،
1: يعطيك العافية. إذا متواصلين معاكم مستمعينا في بانوراما، ونتمنى لكم أوقات طيبة في مساء الاثنين.

0: تحية لكم مستمعينا، مساء سعيدة نتمناها للجميع، وتحية لأحمد المزيدي أبو صهيب محمد يقول مساء الخير فتحية، وطبعا المخرج المتميز سيف، برنامج جميل ومعلومات مفيدة من المحامي تركي المعمري. شكرا لك يا أحمد، وتحية أيضا لي سعد الهدابي من منطقة شرس الهداد بولاية المصنعة يقول تحية لك فتحية وللمخرج العزيز سيف الجرداني. أول شيء ندعو الله عز وجل أن يحفظ مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في زيارته لجمهورية فرنسا. ثاني شيء أعتقد أن المنتخب البرازيلي رح يواجه صعوبة بمواجهة المنتخب الياباني، وأعتقد أن الأشياء التي نريدها أن تكون متواجدة وتلامس السائح بفترة الخريف هو موضوع السكنات. مهم جدا أن تكون العملية تنظيمية من ناحية الأسعار، عدم الاحتكار وعدم الاستغلال، أيضا دعم الشباب العماني في مشاريعهم، إعطائهم الأولوية ومراعاة لهم من قبل الجهات التنظيمية من ناحية دفع الرسومات ومراعاتهم من الجوانب الأخرى، لأن الشباب هم ثروة الوطن وتواجدهم في هذا الموسم هو أكبر نجاح. تحياتنا لك يا سعد الهدابي وشكرا على المشاركة. إذن تحية أيضا لصاحب الرقم 8833 يقول تو عايشين الخريف في ولاية الحمراء. سلامات، إيش عندكم في الحمراء؟ شكله فيها أمطار، لأنه من فترة الأسبوع الماضي كان فيها أمطار، بس إن شاء الله مستمرة، ظاهر إنها مستمرة، ما عرفنا اسمك الكريم. تحياتنا لك. أو أتوقع الجو بارد في الجبل الشرقي، كان عليه زحمة، كده هو من الجبال المعروفة في ولاية الحمراء. أيضا تحية لأحمد بن عزيز الحسين يقول خريف صلالة، أكيد نتمنى نشوف أشياء جديدة مختلفة، وطبعا تفاصيل ممكن نلامسها لأول مرة. ومساءكم خير فريق برنامج بانوراما، شكرا لك يا أحمد. عموما مستمعينا، بما أننا نتكلم عن الأجواء اللطيفة والأشياء اللي تتمنوا تشوفوها غير في موسم الخريف 2026، جهاز التكييف، يعني تخيل حياة البشر في هذا الصيف الحار بدون أجهزة تكييف. يعني
1: أنا المكيف، أنا مش بس جهاز. بالصيف ببرد أعصابك قبل جسمك، وبالشتاء بدفيك من أول نفس، لو اختفيت يوم تعرف قيمتي فورا.
0: الحمد لله على نعمة التكييف، بس من العبقري اللي أنقذ البشرية طوال هذه السنوات من الصيف وحرارته؟ هذا العبقري من التعثر إلى العبقرية إلى العالمية. وطبعا مع موجة الحر نستذكر معاكم قصة العبقري اللي اخترع المكيف. فعلا مستمع العزيز، في ظل ما يعاني عالمنا اليوم من موجات حر شديدة وخطر كبير على حياة البشر بسبب التغير المناخي، نعود بالذاكرة لنتذكر رجل أنقذ العالم وأنقذ الملايين من لهيب الصيف على مدى سنوات طويلة. نتكلم عن العبقري ويليس هافيلاند كارير، العبقري اللي واجه في طفولته معضلة في فهم الرياضيات، تحول بفضل إصرار والدته وإدراكه الفريد إلى مخترع لأول نظام تكييف حديث غير أسلوب الحياة حول العالم بالكامل. ولد ويليس كارير في نيويورك عام 1876، وعندما بلغ التاسعة من عمره كان عنده مشاكل كبيرة في الرياضيات، وما كان يقدر يستوعب مفهوم الكسور في المرحلة الابتدائية. ولحل هذه المشكلة كانت أمه تقوم بتقطيع التفاح إلى أجزاء وتقرب له مفهوم التعامل مع الكسور والجمع والطرح. زين، بفضل هذا التأسيس من والدته اللي آمنت فيه، التحق كارير بالمدرسة الثانوية وحصل على منحة دراسية حكومية بجامعة كورنيل ليتخرج عام 1901 مهندسا كهربائيا، وفي أولى وظائفة في شركة بوفالو فورغ أنجز بحث ووفر للشركة 40,000 دولار سنويا ليتولى سريعا مسؤولية قسم بأكمله في هذه الشركة. فكرة على رصيف القطار. في أواخر خريف عام 1902 لما كان ويلس يقف على منصة قطار حدق في الضباب وأدرك فجأة أنه بإمكانه تجفيف الهواء عن طريق تمريره عبر الماء لخلق الضباب. هذا الإنجاز الذي كان يعتقد في السابق أنه مستحيل فتح الباب أمام عصر التكييف الحديث. يعني كان صافن وسارح على الرصيف، فجأة شاف الضباب واستلهم فكرة من هذا المشهد لصناعة جهاز التكييف. طيب، ولادة أول مكيف متى كانت؟ بناء على فكرة ويلس كارير صمم أول نظام تكييف هواء عام 1902 لحل مشكلة الرطوبة داخل مطبعة، وحصل على براءة اختراع للتحكم في الرطوبة والحرارة. هذا عام 1902. في عام 1915 أسس شركته الخاصة اللي قادت العالم في مجال التدفئة والتبريد لتنتشر ابتكاراته في المصانع ودور سينما ثم المنازل. إذن مختصر شديد جدا عن شخصية أنقذت العالم لغاية الآن من درجات الحرارة المرتفعة. ماذا تقول لهذا العبقري ويلس كارير؟ على فكرة تقريبا يوم الجمعة 26 يونيو كان في حدث يرتبط بهذه الشخصية، يا سنة ميلاده يا وفاته. عموما حبينا نذكركم بهذه الشخصية اللي أول ما تشوف المكيف تتذكر اسمه ويعود للفضل طبعا بعد الله عز وجل في هذه النعمة اللي نعيشها، أجهزة التبريد والتكييف مع حرارة الصيف.

تحية لكم مستمعينا وتحية لأبو أيمن. وعلى طاري إيش تتمنى تشوف في موسم الخريف لهذا العام، تحياتنا طبعا لأبو أيمن. أبو أيمن يقول أتمنى هذا العام نشوف كشتات بالطائرة، يعني بالهليكوبتر تنقلك من جبل لجبل في دقائق عشان تستمتع بالضباب من فوق بدال ما تبقى زاحف في السيارة. طبعا يقول أتمنى أيضا أشوف مسابقات الطبخ في قمم الجبال الخضراء، كل واحد يطبخ أكلة شعبية تحت المطر والفايز ياخذ جائزة طباخ الضباب. نريد شيء يخلي الناس تضحك وتتنافس، ما بس تصوير سيلفي. تحياتنا لك يا أبو أيمن، والله أفكاره جميلة. وتحية للزميل الإعلامي عدنان الميمني اللي أكيد زايرنا اليوم في استوديوهات إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا لعدنان وتحياتنا لأبو أيمن. إيش رأيك بفكرة أبو أيمن سيف؟ يريد مسابقات للطبخ في قمم الجبال والفايز يكون طباخ الضباب لأنه يطبخ تحت الضباب مع جوائز طبعا. تحياتنا لك يا أبو أيمن. تحية أيضا لي بلقيس، والله تقول أتمنى خريف بلا زحمة. ما ينفع بلا زحمة، هو الخريف يحلو بالزحمة البعض كذا يرى. طبعا تقول أتمنى موسم يجمعنا تحت المطر بمساحات مفتوحة للتفكر وأماكن أكيد تخفى عن عيون الكاميرات عشان نحس بروح الجبل. أتمنى نشوف مهرجان ليلي تحت الضباب، تكون فيه إنارة خافتة، ألحان هادئة تخليك تحس إنك في فيلم سينمائي، ما مجرد سائح واقف في طابور. شكرا لك يا بلقيس، وفكرة نوعا ما حالمة وشاعرية، شكرا على المشاركة. أيضا مشاركة من عبد الله الشيدي يقول أتمنى هذا الموسم يكون خريف العائلة الممتد، يعني أماكن مخصصة للعائلات فيها ألعاب مائية تحت المطر، يعني أتخيل أنزل أنا وعيالي ونلعب في برك مخصصة وآمنة والأهل يرتاحوا في الكافيهات الزجاجية المطلة على الشلالات. أتمنى أشوف مسارح عائمة في بعض الأودية ونشوف عليها عروض مسرحية خفيفة والمطر يهطل عليهم بخفة، نريد أجواء تخلينا ننسى الشاشات ونعيش اللحظة. الخيال واسع، هذا خيال عميق جدا. شكرا على المشاركة يا الشيدي. إذا إيش تتمنى طبعا تعيش في موسم الخريف لهذا العام 2026؟ يعني هذه بعض الأفكار اللي طرحوها بعض المستمعين، يعني سالفة الهليكوبتر هذه ما أعرف كيف، هذه حتى يبالها استعداد أمني ولا كيف سيف؟ تحياتنا للجميع، فاصل ونواصل.

0: ويا صانع صنع لي طيارة أكيد من الأغاني الشعبية الجميلة في سلطنة عمان وبالتحديد في محافظة الظفار. تحية للجميع ونروح هالمرة لمحطة حرفة. وفي محطة حرفة مستمعينا رحبوا معي بالحرفية كذية القرينية وأكيد حرفة النسيج. يسعد مساءك بكل خير كذية.
1: هلا والله مساء النور. هلا فيك أختي فتحية.
0: سعيدين بتواجدك معنا اليوم في بانوراما محطة حرفة.
1: أنا أسعد أختي.
0: الله يسلمك.
1: أشكركم على هالاستضافة الطيبة.
0: تستاهلوا كل خير الحرفيين، وأنتم بشكل أو بآخر لكم دور كبير في التسويق والترويج لثقافة هذا البلد وأيضا لثقافة الإنسان العماني. ويمكن الآن الحرف يتم استثمارها في السياحة الثقافية أو ما يسمى بالاقتصاد البنفسجي. كذية طبعا خريجة مركز وتدريب وإنتاج النسيج اليدوي وأيضا مدربة في النسيج اليدوي وحاصلة على شهادة مدرب معتمد، وحسب حسابها في الانستغرام تقول النسيج فن وإحساس يصنع بحب. واضح أنه في علاقة عميقة جدا بينك وبين حرفة النسيج. كلمينا عنك يا كذية وحكايتك مع النسيج.
1: بدايتي على النسيج من صغري كنت أحب الفن والمشغولات اليدوية. التي ورثتها من أمهاتنا الله يطول بعمارهن يا رب. من كثر ما أحب في هالحرفة بعدها التحقت بمركز التدريب وإنتاج النسيج اليدوي بالحجيرة مثل ما قلت في ولاية السويق. حتى أتعلم كيف أطلع قطع النسيج بالتصاميم. طبعا هذا من شغفي وحبي للتصاميم. فالحمد لله تعلمت كيف أطلع قطعة نسيج من معالم الأثرية في سلطنة عمان، وتعلمت تقنية جديدة وحديثة، وعرفنا كيف ندمج الألوان ونختارها بدقة حتى نطلع منتج ذات جودة عالية. والحمد لله رب العالمين بدأ مشواري بهذا التصاميم، فكان حبي وشغفي له
0: ممتاز
1: والتقليد أيضا. وفي عام 2022 قررت أبدأ في مشروعي الخاص باسم إبداعات النسيج. ومن يومها وأنا أشتغل في هذا المجال إن كان تقليدي أو تصميم.
0: ممتاز. يعني كم سنة صار لك تقريبا؟
1: والله عاد حوالي 11 سنة 12 سنة.
0: 11 سنة. يعني حسب حسابك في الانستغرام يا النسيج استخدمتيه بطريقة معاصرة كذية.
1: نعم.
0: من خلال الرسومات وأيضا من خلال حتى العبارات الآيات القرآنية الألوان المستخدمة. يعني فعلا الحرفي في النسيج لازم يكون عنده حس فني صحيح كذية؟
1: نعم هذا أهم شيء، لأنه هيش يطلع أفكار جديدة مبتكرة. أنا قطعت النسيج التقليدية وضفتها في أشياء ابتكار يعني جديد، ما قطع عادي صارت عندي قطعة مبتكرة.
0: نعم.
1: أضفت فيه معلقات جدارية في حق فيها كلمات أرخبية أيضا، في كلمات آيات، يعني في أشياء هش مثل ما تقولي الإنسان اللي عنده روح فن يطلع أكثر ما عنده من كثر يعني ما يحب هذا الحرفة ولا الشغف له فيه.
0: ممتاز. طيب كذية، خلال مسيرتك في حرفة النسيج أكثر التحديات اللي واجهتك كذا حسيتي مرة أنك ما قادرة تكملي؟
1: التحديات واجهت كثير صح من التحديات، لكن بالإصرار والتعليم المستمر والمشاركات في المعارض والورش التدريبية استطعت أتجاوز هالتحديات وتحويلها لفرص لتدوير التطوير والنجاح الحمد لله.
0: نعم. ممتاز. خبرينا عن مشاركاتك يا كذية، وأيضا يعني احتكاكك بالمجتمع، وهل في جوائز مثلا كذية حصلت عليها في حرفة النسيج سواء داخل السلطنة أو خارجها؟
1: أنا طبعاً بالتعاون من الهيئة التنمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة كان لها دور كبير إنها دعمتنا كحرفيين. أول شيء إنها وفرت لنا الآلات والخامات التي ساعدتنا في تطوير عملنا. كما أتاحت لنا فرص المشاركات في المعارض داخل السلطنة وخارجها.
0: نعم. جميل.
1: بما ساهمت في إبراز منتجاتنا وتعريف بحرفتنا. طبعاً حين هيش التسويق معنا إنه كانت في عن طريق المعارض وأيضاً التواصل الاجتماعي وأحياناً الشخصي على حسب الطلب اللي كان يريده.
0: ممتاز. طيب كذية، كيف تشوفي سوق حرفة النسيج في عمان؟ هل في منافسة؟ تحسي مثلا اللي مثلا موجودين معك في نفس الحرفة قادرين يجيبوا أفكار، تحسي لا لازم كذية مثلا تجيب أفكار مختلفة تطلع شوية عن النمطية؟ وأيضا الزبائن على ويش يدوروا؟
1: حبيبتك كل حرفي يتميز بحرفته.
0: ممتاز.
1: يعني كل واحد عنده حرفته اللي حاب يعني يطورها واللي حاب يجلس على التقليدي. يعني كل حد بقول لك يتميز بحرفته هو الشخصي.
0: جميل.
1: فأنا أحب أتميز بحرفتي، أحب تكون لها أثر جميل وراقي، يعني يكون له حق المجتمع.
0: نعم.
1: ينظرون له لشيء جديد مبتكر.
0: نعم. جميل.
1: فأنا هذا أسعى له.
0: جميل يا كذية، واضح أيضا من يعني المنتجات اللي تقدميها في حرفة النسيج إنها خارج المألوف وأيضا بعيدة عن النمطية، واللي فعلا حاب يتعرف على منتجات النسيج لكذية عليه يزور صفحتها بالإنستغرام بعنوان إبداعات النسيج. طيب كذية، الزباين اللي يجوا عندك أكثر شيء يطلبوا إيش؟
1: أكثر شيء العلاقات الجدارية.
0: العلاقات
1: الجدارية. أيوة. وأحيانا يطلبوا بالطلب تصميم يعني مثل خريطة عمان. لحد الحين اليوم من أمس يعني طالب واحد شخص عندي يبقى 5 لوحات لخريطة عمان. وإن شاء الله أنا ببدأ فيهم في العمل الحين.
0: ممتاز.
1: وفي أكثر شيء بعد الشنط المطورة تو في دخلنا فيها بعض المبتكر الجديد مثل الحزام الخنجر. فهذا صارت يعني شيء جديد، حقيبة جديدة مبتكر، يعني فكرة جديدة يعني في حق المجتمع. يعني
0: ممتاز، يعني فكرة جديدة من كذية القريني، صحيح؟
1: نعم.
0: ممتاز، تستاهلك الخير يا كذية.
1: نغير.
0: حلوة فكرة الخرائط أو الخريطة من النسيج، يكون شكلها من النسيج.
1: نعم. رسم بالصوف.
0: نعم جميل. مهمة صعبة كذية ولا سهلة؟
1: لا والله الحمد لله، ليش أنا عاد عندي خبرة في هذا المجال خلاص، يعني عندي سهل، يعني ما أنا بقولك صعب، في ياخذ وقت لكن بدي
0: إتقان، تحتاج إلى إتقان.
1: أيوة إتقان، لازم يكون إتقان عندي.
0: الله يعطيك العافية يا
1: خريطة.
0: طيب كذية أنت بعد ما شاء الله عليك مدربة.
1: نعم.
0: في هذه الحرفة، خبرينا عن أيضا مشوارك في التدريب، متى بدأتي فيه؟
1: المشوار كان من طبعا بيكون تدريب من طريق الهيئه تنمية المشاريع الصغيره والمتوسطه. ان اهلتنا لدخول المجال التدريب من حتى حصلنا على شهاده TOT مدرب معتمد من التعليم العالي وبحث العلم الابتكار. هذا بدايتي كانت من اول حصلت على هذه الشهاده طبعا، فكان عندنا برامج تدريبيه. عن طريق الهيئه فالتحقت ببرنامج تدريب لمدة 6 شهور في معهد الأنصار. فدخلت تدريب البنات والحمد لله كان تجاوبهن وساعدتهن في هذا الحرفة النسيج، فعلمتهن كيف طريقة النسيج التقليدي والنسيج عن طريق التصاميم.
0: ممتاز،
1: لأن يعني عشان هالحرفة نباها تنتقل لأجيال القادمة.
0: نعم. طيب إيش أبرز المعلومات أو النقاط اللي تحاول توصليها للمتدربين لحرفة النسيج، تحسيها نقاط مهمة؟
1: والله أنا أتمنى أنهم أن هذه الحرفة أنهم يستمرون فيها، أن هذه الحرفة حرفة تراثية وتقليد، يعني لكل شخص كان حاب فيها يشتغل يدخل فيها.
0: نعم.
1: يتعلم ويستمر فيها حتى يكون لنا، عشان الحرف ما تنتثر بعدين، نوصل هذا الحرف للأجيال القادمة.
0: أنت متفائلة بمستقبل حرفة النسيج كذية ولا تحسي أنه خلاص اللي بدأوا يمارسوها عددهم يعني قليل أو بدأ يقل؟ متفائلة بمستقبلها؟
1: أنا بصراحة متفائلة، لأن الحين عندنا، لأن اجتمعنا أنا وأخواتي الحرفيات.
0: طيب.
1: وأسسنا مبادرة اسمها حرفتي أصالة تحت مظلة فريق السويق التطوعي.
0: حرفتي أصالة.
1: أيوة حرفتي أصالة. وكان هدفنا من هذه الحرفة، من هذه المبادرة، إن قامت ورشات تدريبية وقامت معارض باسم حرفتي أصالة، عرض جميع المنتجات الحرفية من ضمنها النسيج وغيرها.
0: نعم.
1: فهذا الحين نعطي فرصة حق الشباب والشابات اللي يدخلوا في هالمجال معنا، وفي مكان مهيئ لهم عشان نعطيهم يدخلوا في مجال يدربهم في هذا الحرف. يعني حرف متعددة ما على حرف نشيكو فقط.
0: نعم جميل يا كذية. إيش عندك الفترة الجاية كذية غير الخريطة وغير عندك ورش تدريبية عندك مشاركات؟
1: حاليا ما، لكن ان شاء الله نبدا نقدم الورش التدريبيه في الجمعيات الخيريه، ان كان في الخابوره وسحار ولوا وغيرها من جمعيات السويق ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا كذية. في كلمه او رساله حابه تقوليها في محطه حرفه قبل لا نختم الحوار الجميل معك؟
1: والله اشكر كل من كان له دور في هذا الحين، فيه الحين وصلنا له، يعني الشكر لهم جميعا. واتمنى هذه الحرفه ما تنتثر وان ننقلها، احنا نحاول نكون تكثيف في التدريب حتى هالحرفه ما تنتثر.
0: نعم.
1: وحتى واسال الله اني اوصل هالمشوار واساهم له بجزء بسيط في الحفاظ على تراثنا العماني ونقله للاجيال القادمه ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا كذية، نتمنى لكم كل التوفيق ولكل الحرفيين طبعا، خاصة في حرفة صناعة النسيج. في حرفة تحية كبيرة طبعا للحرفية كذية القريني، كنت معنا في بانوراما، ونتمنى لك مساء سعيد يا كذية.
1: الله يمسك الخير حبيبتي، الله يخليكم، مشكورين، جزاكم الله خير في هذه الاستضافة اليوم. أنا جدا سعيدة أني
0: ونحن سعد والله تشريف
1: عن بداياتي وعن مشروعي هذا في النسيج.
0: تستاهلك الخير يا كذية، وإن شاء الله نشوف لك إبداعات ومشاركات بإذن الله قريبا
1: إن شاء الله. إن شاء الله حبيبتي، جزاك الله خير.
0: إذن تحية كبيرة للحرفية كذية لقريني وحرفة النسيج.

0: تحية لكم مستمعينا، 38 دقيقة بعد السادسة مساء. مساءات سعيدة نتمناها للجميع، وهالمرة معاكم نروح لمحطة تكنو. وفي محطة تكنو مستمعينا أكيد دراسة جديدة قد تتفقون معها وقد تختلفون، تتعلق طبعا باستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي. قبل نروح للدراسة طبعا تحية لرسائلكم على 7244-2010. تحية لعبد الملك يقول شكرا لكم فتحية، وشكرا للمخرج المبدع طبعا سيف الجرداني، معلومات جميلة دائما في بانوراما. تحية لك، وأيضا تحية لسارة. سارة طبعا تسمعنا من السويق، وتوجه تحية لجميع مستمعي بانوراما، تقول الأسبوع الجاي إلى ظفار والرب حافظ. تحية لك على المشاركة. وفعلا يمكن بعد نهاية اختبارات الدبلوم العام يوم أمس، الكثيرين جدولهم سيكون مختلف، يمكن كانوا ينتظروا أولادهم فعلا خلصوا من هذه المرحلة، خاصة اللي عندهم طالب في الدبلوم العام. نتمنى لهم كل التوفيق، بقي القليل، مرحلة حساسة وطبعا مهمة ومفصلية طبعا في حياة الكثيرين، ولكل مجتهد نصيب. تحياتنا أيضا لعبد الله الغافري. عبد الله الغافري وجه تحية للجميع، وأيضا يقول سبوعين وإن شاء الله صوب محافظة الظفار، ومثل ما يقول ظفار شيء ثاني لهذا العام. تحية لك يا الغافري. في محطة تكنو مستمعينا، وهذا الموضوع مهم جدا للآباء الجدد أو لأولياء الأمور اللي عندهم طفل ما تجاوز عمره سنتين. طيب، دراسة بريطانية تحذر وقت الشاشة قد يضر نمو الأطفال دون عامين، لأنه أحيانا من أجل إلهاء الطفل تلهي بيش الحين ما له هاية ولا ألعاب ولا حاجة ثانية، شاشة التليفون مباشرة، تفتح له كرتون، تفتح له أغنية أطفال ما أعرف بأي لغة عادت، المهم إنك تلهيه. طيب، هذه الدراسة فعلا قد تكون جرس إنذار، خاصة إنه بريطانيا سنت قانون جديد من أسبوعين تقريبا إنه يمنع تواجد الأطفال اللي أعمارهم أقل من 16 سنة على مواقع التواصل الاجتماعي، وراح تخالف الشركات اللي تدير هذا المنصات لو سمحت بوجود هؤلاء الأطفال على المنصات، وأيضا في مخالفات على أولياء الأمور اللي ممكن يسمحوا لأولادهم بالتواجد على هذه المنصات. عموما أول دولة عربية طبقت هذا القانون أيضا بعد بريطانيا وأستراليا وكندا وماليزيا هي دولة الإمارات العربية المتحدة. دراسة نشرتها طبعا موقع غارديان البريطانية، ووصفت بأنها من أوسع المراجعات العالمية المتاحة حتى الآن، تحذر من أن استخدام الشاشات للأطفال دون سن العامين قد يرتبط بآثار سلبية طويلة المدى على الصحة، جودة الحياة، داعية أولياء الأمور إلى تجنب وقت الشاشة لهذه المرحلة العمرية للأطفال. الدراسة أعدها باحثون من جامعات ليدز وليدز تريتني ولوبرا وأستون في بريطانيا، وضحت أن استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة الرقمية للأطفال اللي أعمارهم ما تجاوزت السنتين أو العامين قد يرتبط بمخاوف واسعة تتعلق بضعف النمو، تراجع فرص التفاعل مع الوالدين، قلة اللعب الحركي مع الأطفال الآخرين، ويمكن يكون عنده ضعف في اللغة. وأشارت الدراسة إلى أنه استخدام الشاشات في هذه السن المبكرة قد يزيد من فرط التحفيز وصعوبات النوم، وقد تكون له آثار على صحة العين والسمنة في الطفولة. ووجه الباحثون أيضا قلقهم من اعتماد بعض الأطفال على الأجهزة الرقمية للتهدئة بدلا من اللجوء إلى الوالدين. طبعا في شخصية شاركت في هذه الدراسة ووضحت أن غياب الإرشادات الكافية حول استخدام الآباء أنفسهم للشاشات يجعلهم يعلمون أطفالهم والرضع عادات غير صحية في علاقتهم بالأجهزة الرقمية. والله البعض أحيانا يعني ممكن يأخذ هذه الدراسات على محمل الجد ويكون حريص جدا وحس المسؤولية عنده مرتفع جدا، وبالتالي يكون صارم فيما يتعلق بالأجهزة الذكية مع الأطفال. البعض الآخر يعني يقراها من باب الاطلاع، لكن تنفيذ على أرض الواقع ما في تنفيذ، وبالتالي الأطفال هؤلاء فعلا أمانة ومسؤولية. إذا الطفل إذا ما تجاوز عمر السنتين، هذه الدراسة تحذر من أي طريقة لإلهاءه بالأجهزة الذكية. وسيف ما مقصر، معيشنا الجو.
1: زمن أول غير دحين، زمن في كل شيء غير، ما في كمبيوتر.

تحية لكم مستمعينا، وطبعا مستمرين في بانوراما، وتحية لمخرجنا سيف الجرداني اللي صراحة كذا يرجعنا لسنوات، ما أعرف يرجعنا للتسعينات للثمانينات، ما مقصر سيف. وهو كل زمن له إيجابيات وسلبيات، يعني يمكن إحنا كجيل نشوف زماننا طبعا هو الأفضل وإحنا الجيل الذهبي وغيرها من المفردات والمصطلحات، الجيل الذهبي ولا كيف، والحين جيل زد وغيره يشوفهم الجيل الأفضل والجيل الأذكى والجيل الأكثر حظا. فلكل جيل زمانه، لكن بأمانة يعني هذه الدراسات في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، الدراسة يعني وجود الأطفال المراهقين الظواهر لدرجة أنها حركت حكومات، يعني حكومات سنت قوانين جديدة لضبط هذه الظواهر لأنها صارت خارج السيطرة. المجتمعات فعلا بدأت تخاف، تريد أجيال صحية، صحية نفسيا وذهنيا. ويمكن فعلا هذا الجيل أو الأجيال القادمة هي الأجيال أكثر تعرضا للضغط الرقمي والضغط النفسي وغيرها بسبب طبعا الحياة الرقمية والمشتتة. طبعا فيها جانب إيجابي طبعا وفيها جانب سلبي، سلاح ذو حدين. عموما بما أنه موسم الخريف الآن، الشغل الشاغل للكثيرين وملاذ للهروب من درجات الحرارة المرتفعة وظفار شيء ثاني لعام 2026، تحية لمشاركاتكم على 724-420-10. كنا نتساءل إيش المختلف اللي تريد تشوفه في موسم الخريف لهذا العام. وفي محطة قانون الساعة 5:30 كان معانا المحامي تركي المعمري، وذكر نقاط جدا مهمة خاصة اللي رايح يستأجر، وأيضا نقاط مهمة للمؤجر، يعني فعلا كانت محطة جدا لمعرفة الحقوق. تحياتنا طبعا لعائشة، عائشة إيش تقول؟ عائشة العبدلي: أتمنى هذا العام يكون في مختبر الخريف. إيش فكرة المختبر؟ خيمات زجاجية صغيرة موزعة في الطبيعة، يكون داخلها مجاهر وأجهزة، ويشرحون سر تشكل الضباب وكيف تنمو أشجار اللبان تحت هذا المناخ الغريب في المنطقة. حتى الأطفال يحبوا العلم. الشيء المختلف اللي أتمنى أشوفه تطبيق بث حي للزحمة بس بطريقة مختلفة، يصور لك كل موقع من زاوية مختلفة عشان تختار طريقك قبل لا تطلع. طبعا عائشة تقول: بما أنه نتكلم عن الذكاء الاصطناعي والحياة الرقمية، نريد خريف ذكي ما بس جميل. شفت حتى الذكاء الاصطناعي في الخريف. تحية لك يا عائشة، وهذا الأغنية يقول لك سيف حالك.

طبعا في آخر دقائق من مشوار بانوراما مستمعينا ومساء الاثنين عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان. تحياتنا.

ينورس نورس الشكالي، تابعنا طبعا من الداخلية وبالتحديد ولاية بهلة، تقول بخصوص الدراسات المتعلقة بالأطفال بمواقع التواصل الاجتماعي أو الحياة الرقمية، لماذا معظم هذه الدراسات تأتي من الغرب؟ ما نشوف أي دراسات عربية. تحياتنا لك يا نورس، سؤال منطقي يحتاج إلى إجابة، شكرا لك. أيضا تحية لخميس، خميس الذهلي يعطيك العافية، يقول موسم الخريف واضح أنه هالعام سيكون مختلف، خاصة فيما تم الإعلان عنه لغاية الآن فيما يتعلق بالخدمات اللي موجودة لأول مرة على ساحة الخريف. شكرا لك. إذن مع هالرسائل مستمعين نكون وصلنا معاكم لنهاية المشوار. العهد بيننا وبينكم إن شاء الله يتجدد في الغد في رحلة مسائية تجمعنا وياكم في تمام الخامسة. سامحونا على أي قصور. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم فتحية الخنبشي، وفي الإخراج سيف الجرداني. في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نوراً

0: وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

بسم الله الرحمن الرحيم. الدقيقة السابعة بعد السابعة مساء في إذاعة سلطنة عمان، أخبار عمان استهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يستعرضان خلال لقاء ثنائي بقصر الإليزي المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ويؤكدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. جلالته حفظه الله وفخامة الرئيس الفرنسي يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا في قصر الإليزي، كما يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال انعقاد منتدى رجال الأعمال العماني الفرنسي. مراسم استقبال الرسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الأنفاليد في باريس بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته حفظه الله للجمهورية الفرنسية. سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يستعرض مع السفيرة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عمان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والسبل تعزيزها في مختلف المجالات. خلال اجتماعه برئاسة سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، المجلس البلدي لمحافظة مسقط يناقش تطوير منظومة العمل الاجتماعي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمختلف فئات المجتمع. استقبل فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم في قصر الإليزي بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث رحب فخامته بجلالة السلطان ووفده المرافق ضيوفا أعزاء على الجمهورية الفرنسية. وعند وصول جلالته يده الله إلى رواق القصر الجمهوري الفرنسي، أدى حرس الشرف التحية العسكرية لعاهل البلاد المفدى، فيما عزفت المقطوعات الموسيقية العسكرية، ثم تفضل جلالته بتفقد حرس الشرف. بعد ذلك صافح جلالة السلطان كبار المستقبلين من الجانب الفرنسي، فيما صافح فخامة الرئيس الفرنسي أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالته. عقب ذلك جرى تبادل الهدايا التذكارية بين جلالة السلطان حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي، ثم التقطت صورة تذكارية بمناسبة هذه الزيارة. بعدها عقد جلالة السلطان المعظم الرئيس الفرنسي لقاء ثنائيا جرى خلاله بحث جملة من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما تناول اللقاء أبرز المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وما تحمله من انعكاسات على مختلف الأصعدة. كما أكد القائدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال توسيع مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص جديدة بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق المصالح المشتركة. وشهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية اليوم التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان النوايا بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية في قصر الإليزي بمدينة باريس. فقد وقع على اتفاقية تدريب الأطباء العمانيين المتخصصين بين وزارة الصحة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال اللوجستيات والموانئ ومترو مسقط بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقل الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومن الجانب الفرنسي معالي فيليب تابرو وزير النقل. وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وقع على مذكرة تفاهم في مجال ترويج الاستثمار بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والوزارة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية والجاذبية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومن الجانب الفرنسي معالي نيكولا فورسيه الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية.
وفي قطاع الطيران المدني جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال الجوي بين هيئة الطيران المدني ووزارة النقل الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومن الجانب الفرنسي معالي فيليب تابرو وزير النقل. كما وقع الجانبان على إعلان نوايا للتعاون في مجال الفضاء بين وزارة الخارجية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، ووقع عليه من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. وفي المجال الثقافي جرى التوقيع على إعلان نوايا بشأن بيت فرنسا بين وزارة التراث والسياحة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، ووقع عليه من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. وفي قطاع التعليم وقع على إعلان نوايا بشأن تعليم اللغة الفرنسية، ووقع عليه من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. وفي قطاع المياه جرى التوقيع على اتفاقية إدارة شبكات المياه في منطقة مسقط الكبرى بين جهاز الاستثمار العماني وشركة نماء لخدمات المياه والمركز الوطني للطاقة من الجانب العماني ومجموعة سويز والشركة الوطنية للتجارة من الجانب الفرنسي، ووقع عليها من الجانب العماني قيس بن محمد الزكواني الرئيس التنفيذي لشركة نماء لخدمات المياه، وعبد الله بن سالم البادي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للطاقة. ومن الجانب الفرنسي كازافيي جير الرئيس التنفيذي لمجموعة السويس، وتوني جوجيو الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتجارة. وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية وقع على اتفاقية الشروط الرئيسة لمشروع مشترك لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بين مجموعة أسياد ومجموعة سي ام اي سي جي ام الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني عبد الرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد، ومن الجانب الفرنسي رودلوف سادي الرئيس التنفيذي لمجموعة سي ام اي سي جي ام. كما جرى التوقيع على عقد مشروع محطة الكامل والوافي للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجا وات للمرحلة الأولى بين شركة نماء لشراء الطاقة والمياه وشركة اي دي اف لحلول الطاقة الفرنسية، ووقع عليه من الجانب العماني احمد بن سالم العبري الرئيس التنفيذي لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه، ومن الجانب الفرنسي بياتريس بوفون الرئيسة التنفيذية لشركة اي دي اف لحلول الطاقة. وفي إطار التوجه نحو مشروعات الطاقة المتجددة وقع على اتفاقية مشروع سد وادي ضيقة لتخزين الطاقة الكهرومائية بين هيئة تنظيم الخدمات العامة ومجموعة اي دي اف الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومن الجانب الفرنسي بياتريس بوفون الرئيسة التنفيذية لمجموعة اي دي اف لحلول الطاقة. وختمت مراسم التوقيع بإبرام اتفاقية شراكة استراتيجية بين جهاز الاستثمار العماني والمحطة 11 وستيشن أف لإطلاق برنامج يمكن الشركات الناشئة العمانية من استكشاف الأسواق الفرنسية والأوروبية والتوسع فيها. ووقع على الاتفاقية من الجانب العماني المعتصم بن سالم السريري رئيس مجلس إدارة المحطة 11، ومن الجانب الفرنسي إلويك بيراش عميد كلية الدراسات التجارية العليا في باريس، وروكسان فازارا المديرة العامة لستيشن أف. وتفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمعية فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بحضور منتدى رجال الأعمال العماني الفرنسي بمدينة باريس في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته للجمهورية الفرنسية. وأشاد جلالة السلطان يده الله خلال المنتدى بما تشهده الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين من نمو وتطور على مختلف القطاعات، مؤكدا على أهمية تكثيف الجهود بين الجانبين لاستكشاف فرص استثمارية جديدة تفضي إلى إقامة مشروعات مشتركة واعدة. ويأتي تنظيم هذا المنتدى من قبل غرفة تجارة وصناعة عمان ومنظمة اتحاد الشركات الفرنسية الدولية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وجهاز الاستثمار العماني لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية. وشهد المنتدى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعكس تنامي الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية، وشملت مجالات الطاقة والصناعة والسيارات
الاتصالات والتعليم والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا والطيران والفضاء والطاقة المتجددة وصناعة العطور. ففي قطاع الفضاء وقعت شركة إطلاق العمانية للميناء الفضائي على اتفاقية مع شركة لاتيتود الفرنسية للتعاون في إطلاق الصواريخ الخفيفة من ميناء إطلاق الفضائي في سلطنة عمان، فيما وقعت شركة أمبيسات على مذكرة تفاهم مع شركة تيليس بازيو لتقديم حلول وخدمات تشغيل المحطات الأرضية للأقمار الصناعية. أما في قطاع الطيران فوقعت شركة العنقاء للفضاء والتكنولوجيا على اتفاقية مع شركة ثاليس الفرنسية كمقاول الرئيس عن الجانب العماني لصالح هيئة الطيران المدني لتوريد وتركيب وتشغيل الجيل الجديد من أنظمة رادارات مراقبة الحركة الجوية. وفي قطاع النقل وقعت مجموعة الحشارة على اتفاقية مع مجموعة رينو الفرنسية لتوزيع السيارات رينو في سلطنة عمان، كما أبرمجت مجموعة محسن حيدر درويش اتفاقية تجارية مع مجموعة ميشيلان الفرنسية لتوريد الإطارات إلى السوق العمانية. أما في قطاع الطاقة والصناعة فوقعت الشركة الوطنية للطاقة والهندسة على اتفاقية مع مجموعة سيغموكوم الفرنسية لتجميع العدادات الكهربائية الذكية في مدينة الرسيل الصناعية، فيما وقعت شركة الفجر العالمية على اتفاق مع مجموعة سان جويان الفرنسية لبحث الاستثمار في قطاع الجبس الطبيعي في سلطنة عمان. وشملت الاتفاقيات كذلك توقيع على مذكرة تفاهم بين شركة أمواج العمانية وشركة لوريال الفرنسية في مجال صناعة العطور الراقية وتنمية الكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات في هذا القطاع. وفي مجالات التعليم والتقنيات الحديثة وقع شركة غبيراء الدولية على مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع مؤسسات وشركات فرنسية شملت التعليم الإلكتروني وتطوير المدارس ومنح شهادات الأمن السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية. وأعلن خلال أعمال المنتدى عن مشروع إنشاء محطة لطاقة الرياح بقدرة 120 ميجاوات الذي تم التوقيع على عقده في ديسمبر 2025 بالشراكة بين مجموعة بهوان ومجموعة IDF الفرنسية. كما أعلن عن عقد لتطوير مشروع الأقمار الصناعية بين شركة تقنية الاتصالات الفضائية من سلطنة عمان وشركة إيرباص للدفاع والفضاء استنادا لاتفاق موقع عليه مسبقا بين الجانبين. وأكد سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان على أن الرعاية السامية التي يحظى بها القطاع الخاص في سلطنة عمان وما يشهده من نمو اقتصادي متسارع في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عمان كشريك اقتصادي موثوق به ووجهة جاذبة للاستثمار ووفر بيئة محفزة لبناء شراكات استراتيجية مع مختلف دول العالم. ووضح سعادته أن حضور جلالة السلطان المعظم يده الله وفخامة الرئيس الفرنسي أعمال منتدى رجال الأعمال العماني الفرنسي يعكس مستوى الاهتمام بدعم مسارات التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين الصديقين. ويجسد الدعم المتواصل لمبادرات القطاع الخاص. وأضاف سعادته أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهدها الملتقى تمثل ترجمة عملية لهذا الدعم وتعكس مستوى الثقة المتبادلة بين مجتمعي الأعمال وتفتح آفاقا أوسع لإقامة شراكات نوعية ومشروعات مشتركة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والتقنية والذكاء الاصطناعي والطيران والفضاء والخدمات. وأشار إلى أن هذه الشراكات ستسهم في نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة والخبرات وتعزيز الابتكار واستقطاب الاستثمارات النوعية بما يدعم التنويع الاقتصادي ويعزز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ويحقق مستهدفات رؤية عمان 2040. وأكد على أن غرفة تجارة وصناعة عمان ستواصل دورها في تعزيز جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال وتوفير المنصات الداعمة لإقامة شراكات تسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم التنمية المستدامة. وتجسد مخرجات المنتدى عمق العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية وتفتح آفاقا أوسع للتعاون والشراكة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين. حضر المنتدى الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال الفرنسيين.
تكريما لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، قام فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية مأدبة غداء رسمية مساء اليوم في قصر الإليزياء بمدينة باريس. حضر المأدبة الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان المعظم وعدد من كبار المسؤولين الفرنسيين. هذا وأجريت صباح اليوم مراسم استقبال رسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الأنفاليد بباريس بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته للجمهورية الفرنسية. ولدى مغادرة الموكب المقل جلالة السلطان يده الله متوجها إلى ساحة القصر رافقت الموكب السامي كوكبة من الدراجات التابعة للحرس الجمهوري الفرنسي. وعند وصول جلالته عزه الله ساحة القصر كان في استقبالهم معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية والفريق أول لويك ميزون المحافظ العسكري لمدينة باريس، حيث قدم قائد حرس الشرف التحية العسكرية مستأذنا جلالة السلطان للبدء في مراسم الاستقبال الرسمية. بعد ذلك عزف السلام السلطاني العماني والسلام الجمهوري الفرنسي، ثم تفضل جلالة السلطان يده الله بتفقد حرس الشرف، بعدها صافح كبار المستقبلين من الحكومة الفرنسية، فيما صافح معالي الوزير الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان المعظم. التقى صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع اليوم في قصر الإليزياء بباريس بمعالي كاثرين فوتران وزيرة القوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى في الجمهورية الفرنسية في إطار الزيارة السامية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية الصديقة، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما مجالات التعاون العسكري القائم بين وزارتي الدفاع في البلدين وسبل تطويره وتعزيزه بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم تطلعات قيادتي البلدين الصديقين نحو مزيد من التعاون والتنسيق. استقبل صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية اليوم سعادة السفيرة آنا إسكروهيما سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عمان. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والاستثمارية وتبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة معالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السفير المتجول بوزارة الخارجية وسعادة يعرب بن عبد الله اليعربي أمين عام مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. استعرض المجلس البلدي لمحافظة مسقط خلال اجتماعه برئاسة صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط الخطة السنوية لوزارة التنمية الاجتماعية لعام 2026. وناقش الاجتماع تطوير منظومة العمل الاجتماعي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمختلف فئات المجتمع ومرتكزات الخطة التي تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتوسيع نطاق الشراكة مع مختلف القطاعات وموائمة البرامج والمبادرات الاجتماعية مع الأولويات الوطنية والخطط التنموية وتطوير الخدمات والبرامج الاجتماعية بما يسهم في ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والتكافل المجتمعي. كما استعرض الاجتماع الإطار التنظيمي لحوكمة صلاحية بلدية مسقط بما يعزز كفاءة التنظيم العمراني والمحافظة على الطابع السكني للأحياء وفي حماية البيئة السكنية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية واستدامة الأنشطة التجارية. ناقش مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية 22 لدور الانعقاد العادي الثالث عددا من الموضوعات التشريعية والتنموية إلى جانب مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المبداة ومقترحات مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة إليه. وشهدت الجلسة إقرار 9 من الرغبات المبداة، منها تضمين منفعة التأمين الصحي لكبار السن ضمن منافع صندوق الحماية الاجتماعية وتطوير منظومة برامج الإسكان الاجتماعي والقروض الإسكانية المدعومة وتقييم سياسات وبرامج التوطين في قطاع السياحة وموضوع المدن الزراعية المستقبلية ومناقشة الفرص والتحديات، بالإضافة إلى مناقشة وإقرار اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي مع جمهورية أذربيجان وتقرير فريق عمل دراسة واقع الاقتصاد المعرفي المنبثق مع
من اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الرغبة المبداة حول تعزيز واقع الاقتصاد المعرفي في سلطنة عمان. ترأس الاجتماع معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. عقد أول اجتماع في مسقط للجنة المشتركة العمانية الإيرانية حول مضيق هرمز لتبادل الآراء حول الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز والمواضيع ذات الصلة. تناول الجانبان سبل تعزيز التنسيق بشأن القضايا المرتبطة بمضيق هرمز بما ينسجم مع المصالح المشتركة للبلدين وسيادتهما وتأكيد لالتزامهما بالقانون الدولي، إضافة إلى مناقشة أثر التعاون في مجالات الملاحة والخدمات البحرية انطلاقا من كونهما الدولتين المشاطئتين للمضيق وفي ضوء التفاهمات الثنائية والدولية القائمة. ترأس الجانب العماني معالي السفير المتجول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي، ومن الجانب الإيراني سعادة كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية. احتفت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بإطلاق أول شحنة غاز طبيعي مسال على متن ناقلة مسقط إلى الأسواق العالمية في إنجاز جديد يعزز مكانة سلطنة عمان في سلاسل إمداد الطاقة العالمية وكمورد موثوق بها للطاقة عالميا. وصممت الناقلة المملوكة لشركة السياد للنقل البحري وفق أعلى المعايير العالمية في الكفاءة التشغيلية والسلامة والاستدامة البيئية، وهي إحدى الناقلتان المقرر استقبالهما في المجمع الصناعي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، على أن ترسو الناقلة الثانية خلال شهر يوليو المقبل. بدأت في مسقط أعمال اجتماعاته ثلاث لجان فنية خليجية متخصصة في إعداد وتطوير المواصفات القياسية لقطاعات الكهرباء والإلكترونيات والطاقة المتجددة، في خطوة تعكس دور سلطنة عمان في دعم منظومة التقييس الخليجية وتعزيز التكامل الفني بين دول مجلس التعاون. استعرض المجلس البلدي بمحافظة الظاهرة في جلسته الاعتيادية السادسة للعام الجاري عددا من الموضوعات الخدمية والتنظيمية والإجراءات المتخذة بشأن توصيات المجلس السابقة. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها مقترح تطوير مركز ولاية ينقل وتنظيم نشاط بيع السيارات المستعملة في المحافظة، إضافة إلى مقترح تخصيص أراض سياحية. كما تضمنت الجلسة عرضا تناول المسارات الجبلية في ولايات المحافظة بهدف تنشيط سياحة المغامرات. ناقش المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية بالمحافظة ونسب الإنجاز المحققة في عدد من المبادرات والمشروعات ذات الأولوية والمنفذة بالشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يستعرضان خلال لقاء ثنائي بقصر ليزيان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ويؤكدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. جلالته حفظه الله وفخامة الرئيس الفرنسي يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا في قصر الإليزيه، كما يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال انعقاد منتدى رجال الأعمال العماني الفرنسي. مراسم استقبال الرسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الأنفاليد في باريس بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته حفظه الله للجمهورية الفرنسية. سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يستعرض مع السفيرة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عمان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. خلال اجتماعه برئاسة سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، المجلس البلدي لمحافظة مسقط يناقش تطوير منظومة العمل الاجتماعي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمختلف فئات المجتمع. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم أخبار عمان. هذه تحيات الزميل رياض بن صالح الغساني، كان معكم في إعداد هذه الفترة، وفي التنفيذ الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي. إلى اللقاء.

0: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن سحب الخريف القادمة من بحر العرب وتأثيراتها على سهل ظفار وعلى أقدام الجبل وعلى الجبال ظفار، ثم على مناطق قطن التي تصل إلى ارتفاع 1000 متر، ووصلنا إلى ظل الخريف. وظل الخريف هذا الذي يعني ساهم بشكل أو بآخر في ظهور شجرة اللبان، هذه الشجرة التي اعتمد عليها الإنسان في جنوب الجزيرة العربية منذ أكثر من 5000 عام. ويعني هذه الشجرة التي ربطت محافظة ظفار بالعالم أجمع عن طريق الاستيراد والتصدير، وكانت يعني منارة للاقتصاد المحلي في ذلك الوقت، ولا زالت إلى يومنا هذا. ويعني العلاقة التي حدثت بين الإنسان في جنوب الجزيرة العربية وشجرة اللبان علاقة مهمة جدا، لأن هذه العلاقة يعني معتمدة بشكل أساسي على الاستدامة. كيف نستطيع أن نستخدم شجرة اللبان دون أن نؤذيها، وكيف نحافظ على شعر اللبان، وكيف يتم يعني عمليات التجريح والجمع ونقل هذه المواد الخام ثم نشرها إلى العالم بأكمله. يعني كانت المصدر الأول للاقتصاد في محافظة ظفار في مرحلة زمنية معينة، ولا زالت إلى يومنا هذا أيضا لها تأثير حقيقي، تأثير كبير جدا مع كل الهجمات الشرسة التي تتعرض له أشجار اللبان، سواء من التجميع غير الشرعي. والتجميع غير الشرعي ومن غير المختصين، هذا التجميع غير الشرعي يقطع سلاسل التوريد لشجرة اللبان، لأنه يستهلك الشجرة أكثر من طاقتها على الإنتاج، وهذا الاستهلاك يقلل عمرها. أشجار اللبان تصل أعمارها إلى 70 سنة، فهي ممكن أن تستمر بالإنتاج بعد 4 سنوات إلى 70 سنة. فالشجرة الواحدة لها يعني إنتاج حقيقي ومستمر ومستدام لفترة زمنية طويلة جدا إذا تم التعامل معها بشكل صحيح. لكن عندما يكون التجميع غير شرعي، فيكون التجريح أيضا عنيف جدا، يستهلك الشجرة بشكل كبير جدا. خلال سنوات قليلة، 3-4-5 سنوات، تموت الشجرة بسبب هذا الضغط الشديد اللي يحدث عليها. وهذا الأمر أيضا يأتي إلى السياحة. السياحة في محافظة ظفار وفي منطقة الخريف تصل إلى 1,000,000 سائح في فصل الخريف فقط. السياحة الحقيقية تبدأ من 15/7، يبدأ عدد السياح بالتوافد من 15/7 إلى 15 أغسطس، فنحن نتحدث عن 30 يوم فقط فيها الكثافة الحقيقية للسياحة. وكلما يعني ابتعدنا عن 15 يوليو يعني وصولا إلى نهاية يوليو كلما زاد العدد، وكلما اقتربنا من 15 أغسطس كلما نقص العدد. فنحن نتحدث عن فترة الذروة اللي هي بين 25 يوليو وبين 5 أغسطس. هذه 10 أيام تكون فيها منطقة الخريف فيها أكبر عدد ممكن من السياح في محافظة ظفار في مرة واحدة. وهذا العدد الكبير من السياح في مرة واحدة له أثار إيجابية طبعا، اقتصادية، أثار يعني للأنشطة البشرية كثيفة جدا ومفيدة جدا، لكن أيضا له أثار سلبية، إنه لأي مدى تتحمل منطقة الخريف هذا العدد من السياح، وهل يوجد ما يكفي لتوزيع هذه الجموع بشكل صحيح حتى تستوعبوا المنطقة بأكملها، وهل من الممكن أن تتحول هذه السياحة يتم توزيع أوقاتها من بداية يوليو إلى نهاية أغسطس مثلا؟ يعني لأنه الموسم الحقيقي هو يفترض أن يبدأ بعد أن تتحول جبال ظفار إلى منطقة خضراء، وأحيانا تنفجر العيون وتظهر الشلالات، وهذا الأمر يحتاج وقت حتى تمتلئ الخزانات الجوفية، ثم تبدأ الأرض في ذلك الوقت بالتعبير عن عن عن الخيرات الموجودة في داخلها، وهذا التعبير يكون متأخر. لكن في نفس الوقت يوجد أيضا ضغوط أخرى، سواء كانت المدارس، انتهاء الإجازات، كلها تؤثر على الموسم السياحي بشكل سلبي. فلو تأخرت المدارس قليلا لكانت السياحة أكثر يعني خدمة للنظم البيئية وللنظم الاقتصادية أيضا، ولكانت فعالة أكثر استدامة لو كانت المدارس تتأخر أكثر ويتم الاستفادة من شهر أغسطس على الشكل الأمثل. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجدي، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
5: غارسيا لوركا، الجزء الأول.

0: سيتكلم، سيتكلم، أنا متأكدة.
1: إنه يحاول، وأنا واثق أنه سيفعل.
0: ابننا فيدريكو صار عمره اليوم 4 سنوات، نحن في عام 1902 وقد تأخر كثيرا عن أقرانه.
1: الأقران صاروا يتكلموا ويغردون مع العصافير،
0: وابننا يتعثر في النطق
1: والمشي
0: كأنما قدمه غير قادرتين على حمله، وهو غير قادر على اللحاق بزملائه.
1: زرنا أطباء غرناطة فلم يتحسن.
0: اللهم انظر إلينا، هذا ابننا وقد صدمنا فيه.
1: موعدنا غدا مع الطبيب الذي أوصانا عليه الدكتور توباسيو.
0: ما أكثر ما ذهبنا وعدنا بدون أمل.
1: فليفعل الله ما يريد.

0: أرى أمامي أمًا توحدت مع حالة ابنها، وهذا أمر عظيم يبعث على التفاؤل.
1: لأنني قرأت كثيرًا عن هذا المرض، إنه التوحد.
0: أجل هو، وكما تعرفين فإنه يحتاج إلى المزيد من التفرغ له.
2: زوجتي شبه ملتصقة بولدها المريض،
0: فلتراقبه كثيرًا، وخاصة أنه صار في الرابعة.
1: يمكنني أن أقول لك كل شيء عنه.
0: هل لاحظت اهتماماته؟ ماذا يشد أنظاره؟
1: المسرح، الأغنيات الشعبية.
0: حسنا، ماذا يفعل بالضبط؟
2: هو يميل إلى العزلة، لا يتكلم مع أحد. كان سعيدا عندما اصطحبناه إلى المسرح.
1: حاول أن يغني، أن يفعل مثلهم.
0: دعوه يصنع عالمه الخاص. اذهبوا به إلى كل المسارح الغنائية في غرناطة، وليخرج من عزلته ويدخل المدرسة.

0: نعم، إنه يتلعثم لكنه يتقدم.
1: آه، تقولين إنه يغني؟
0: نعم، يبدو كأنه قام بتأليف أغنياته الخاصة. هي أغنيات شعبية في المقام الأول.
1: هذا تقدم ملموس لحالة التلميذ فيدريكو غارثيا لوركا.
0: لم يعد يأبه بسخرية زملائه من طريقة نطقه للكلمات.
1: هذا في حد ذاته تقدم عظيم.
0: إنه يحاول أن يغني الأغنيات الشعبية كأنه يحاول بعثها من جديد.
1: وزملاؤه هل يستحسنون ما يؤلفه؟
0: بالطبع، ويطلبون منه دوما أن يغني ويكرر.
1: هل يفعلون ذلك بدافع المزاح والسخرية؟
0: أحيانا وأحيانا.
1: باعتبار الطبيب الذي يتابع حالته وأنت المربية التي تتولين رعايته، يمكننا أن نخبر والديه أن الأمور تسير هنا على ما يرام.
0: هذا الأسلوب التربوي صرنا نمشي عليه في مدارس غرناطة التعليمية.

0: كل هذا الجمع من عشاق الشعر جاءوا كي يستمعوا إليك.
1: عزيزتي أنجيلا، عندما تكونين وسط قاعة الاحتفالات بين الجموع الغفيرة، أشعر أنك الوحيدة الموجودة هناك.
0: أنت تقول هذا الكلام دوما، وسمعت الكثير من البنات يرددن إنك قلت لهن هذا الكلام.
1: هل تختبرين مشاعري؟
0: بل أنت دوما تحفزني أن أقول ذلك.
1: هل تعجبك أجواء الجامعة؟
0: أنا مثلك دوما، أنطلق معك في ريف غرناطة وبساتينها القريبة.
1: نذهب إلى المقاهي ونقرأ تحت الأشجار.
0: كم أحب الشعر الذي تلقيه، خاصة الشعر الأسباني.
1: وكم أحبك وأنت ترقصين في الربوع على إيقاع قصائدي.
0: أحبك أكثر وأنت تلحن لي هذه القصائد،
1: وأنا أحلم بك وأراك تمثلينها.
0: إذا كنت تحبني فعلا، وإذا كنت معجبا بتمثيلي، اكتب مسرحية غنائية من أجلي.
1: ماذا؟ هذا يحتاج الكثير من الوقت والانتظار.

0: رائع يا ولدي، هذا أول كتاب لك وأنت في سن 20 من العمر ولا زلت تدرس في الجامعة.
1: أنا السبب، صدقني. أنا أنجلا، أنا التي ألهمته هذا الكتاب الأول.
0: وباعتباري صاحب مكتبة فإن الناس كثيرا ما تأتي لشراء هذا الكتاب الأول.
2: انطباعات ومناظر.
1: هذا الكتاب الذي كتبه غارثيا لوركا هو حصيلة عديد من الرحلات قمنا بها عبر المدن والقرى والجبال في أسبانيا.
2: ليست كل الرحلات، بل بعضها.
0: الناس هنا في غرناطة يحبون الحضارة العربية التي كانت يوما ما هنا. اكتب عن هذا الأمر بلا توقف.
1: ما زلنا ندرس في الجامعة، بعد التخرج سوف نكمل المسيرة.
2: لا لا، أنا لست في حاجة إلى الشهادة، أنا في حاجة أن أعرف إسبانيا، أن أعرف المزيد عن الأندلس وغرناطة.
1: فدريكو، ماذا تقول؟ الدراسة مهمة.
2: بل السفر أكثر أهمية، صدقيني.

0: أنت الذي جنى على نفسه يا غارثيا لوركا.
1: تصورت أن ديواني الأول كتاب الأشعار سيحقق أعلى المبيعات، ولكن
0: لو أسندت إلي أنا سلفادور دالي أن أرسم قصائد هذا الديوان وقمت بتصميم غلافه لنجح الديوان الأول لك.
1: يا صديقي دالي، الشعر بالكلام والمعاني وليس بالرسوم التوضيحية.
0: طالما أن لك صديقا فنان سريالي اسمه سلفادور دالي فأنت ينقصك الكثير لو لم تستعن به.
1: نحن الآن في العام 1921 وقد تركت الجامعة وتجولت في ربوع أسبانيا، ثم أنا لا أميل إلى نشر الكتب، أصدقاء السفر هم الذين ألحوا علي في النشر.
0: نحن صحبة السفر عبر ربوع أسبانيا، يوجد منا الفنان التشكيلي والشاعر والموسيقار.
1: بابيلو نيرودا الشاعر ولويس جونيك ودانييل ألبيرت
0: وغيرهم الكثيرون، إنهم يلحون عليك أن تمنحهم شرف نشر قصائدك في المجلات التي يعملون بها.
1: لا أميل إلى نشر قصائدي على الورق، أحب أن ألقيها على الناس في المهرجانات والساحات والحدائق.
0: لكنه لا يوجد من يبارك في إلقاء الشعر الآن.
1: نعم، الشعر بحاجة إلى ناقل، إلى كائن حي،
0: إلى شاعر.
1: رقد الشجر باكيا من المطر، آه من ضوء القمر راقدا فوق أغصان الشجر.
2: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه

ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من المنتدى الاقتصادي الإذاعي. يشهد العالم اليوم تحولا كبيرا في قطاع الطاقة، فلم تعد الدول تتنافس على إنتاج الكهرباء فقط، بل على منظومة طاقة أكثر استدامة وكفاءة تحقق قيمة اقتصادية أكبر وتعزز أمن الطاقة وتدعم من النمو والاستثمار. وسلطنة عمان بلا شك تمضي بثقة في هذا المسار ضمن مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البيئة التنظيمية وإطلاق مبادرات وطنية تعزز الاستدامة وتوسع مشاركة المجتمع في هذا التحول. ومن أبرز هذه المبادرات برنامج إمداد للمحطات الشمسية المجتمعية الذي يمثل نموذجا جديدا لتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للطاقة النظيفة وتوسيع نطاق الاستفادة منها. في حلقة اليوم نستعرض مع ضيفينا الكريمين فلسفة هذا البرنامج وآلية عمله وأثر الاقتصادي وفرصة الاستثمار ودوره في دعم مستقبل الطاقة في سلطنة عمان. إمداد الطاقة المجتمعية وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للطاقة النظيفة. أرحب بضيوف المنتدى، المهندس هلال بن محمد الغيثي مدير عام الطاقة بهيئة تنظيم الخدمات العامة، والأستاذ عبد العزيز بن خلفان السيابي مدير دائرة الدراسات الاقتصادية بهيئة تنظيم الخدمات العامة. حياكم الله.
1: أهلا وسهلا،
0: شرفتونا. يا مرحبا،
1: جزاكم الله خير على الاستضافة.
0: جميل جدا باشمهندس، كذا تعملنا فرشة أولية أيضا كذلك لمعرفة هذه المنظومة الجديدة وأيضا كذلك أيضا وين وصلنا نحن في السلطنة.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر إذاعة سلطنة عمان وبرنامج المنتدى الاقتصادي على هذه الاستضافة لتسليط الضوء حول مبادرة إمداد الخاصة بالمحطات الشمسية المجتمعية والحديث كذلك بشكل عام عن تطور قطاع الطاقة المتجددة في سلطنة عمان. عالميا طبعا مثل ما نعرف يعني تحول الطاقة المتجددة أو شهد قطاع الطاقة المتجددة تحولا سريعا خلال الفترة الماضية. يعني عالميا نتكلم اليوم يعني مصادر الطاقة المتجددة تسهم فيما نسبته 50% من الطاقة الكهربائية المركبة عالميا. يعني هذا التوسع طبعا سريع جدا، يعني أتى بفوائد اقتصادية وفنية كبيرة، ولكن كذلك أتى بتحديات. يعني التركيز العالمي اليوم يعني يركز على بناء منظومات كهربائية مرنة وذكية قادرة على استيعاب نسب أكبر من هذا النسب. فالتوجه ليس فقط في زيادة المشاريع، مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ولكن كذلك تبني تقنيات وحلول ذكية مثل ما ذكرت تسهم في مرونة ويعني موثوقية الشبكات الكهربائية. من أهم كذلك هذه الحلول نتكلم عن قد تقنيات تخزين الطاقة. اليوم تقنيات تخزين الطاقة تأتي بشكل متوازي مع تنفيذ مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية. بدأنا يعني في سلطنة عمان كذلك احنا هذا التوجه من خلال المشاريع اللي تم تنشينها أو التوقيع عليها مؤخرا. سلطنة عمان كذلك يعني الحقيقة بدأت في يعني خطوات كبيرة جدا بالتوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز الاستفادة من هذه الموارد المتوفرة معنا في سلطنة عمان. طبعا مثل ما نعرف سلطنة عمان حباها الله بمصادر طاقة متجددة. الطاقة الشمسية عندنا يعني نسب إشعاع شمسي كبيرة جدا، تعتبر من أعلى معدلات الإشعاع الشمسي عالميا. عندنا كذلك مناطق تزخر بمصادر طاقة الرياح، عندنا السواحل الجنوبية الشرقية ممتدة من ولاية صور إلى محافظة ظفار تتمتع بسرعات رياح عالية، كذلك المناطق اللي موجودة في محافظة الوسطى ومحافظة ظفار المناطق الداخلية كذلك توجد بها مصادر رياح عالية جدا. تم البدء في تدشين عدة مشاريع. يعني الميزة الأخرى معنا كذلك في سلطنة عمان توفر المساحات في هذه المناطق التي تسمح باستغلال هذه الموارد. طبعا يعني مع وجود هذه الموارد الحكومة اعتمدت رؤية وطنية واضحة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك يعني رسمت المسار الواضح للتحول للطاقة المتجددة. فعندنا عدة مستهدفات وطنية نذكر منها يعني مستهدف رؤية عمان 2040 الذي يستهدف الوصول إلى ما نسبته 30% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول العام 2030. عندنا كذلك الاستراتيجية الوطنية للتحول في الطاقة التي أكدت على نسبة 30% في 2030، والتوسع كذلك في العام 2030 و2050 لهدف ما نسبة الوصول إلى ما نسبته 90% من مصادر الطاقة النظيفة في العام 2050. عندنا كذلك الخطة الوطنية أو الاستراتيجية الوطنية لخفض الانبعاثات أو الحياد الصفري. طبعا هذه كل المستهدفات والرؤى الوطنية تنصب جميعها في يعني تنفيذ مشاريع طاقة متجددة أو التحول للطاقة المتجددة، ويعني استكمالا لهذه طبعا المشاريع والخطط الوطنية يأتي قطاع الهيدروجين الأخضر، وهو قطاع مكمل كذلك للتحول للطاقة المتجددة وللطاقة النظيفة. إذا ما تكلمنا عن المشاريع محليا في سلطنة عمان، طبعا مثل ما ذكرت عندنا الموارد والمصادر والأراضي، وعندنا كذلك المستهدفات الوطنية واضحة جدا، ترجمت جميعها هذه إلى خطة مشاريع، خطة تنفيذ مشاريع. تم البدء في تنفيذ عدد من المشاريع. اليوم نتكلم عندنا تقريبا 4 مشاريع يعني تم البدء فيها تشغيلها التجاري. عندنا مشروع ظفار لطاقة الرياح ب 50 ميجاوات، عندنا مشروع عبر 2 للطاقة الشمسية بسعة 500 ميجاوات، وعندنا مشروعي منح 1 ومنح 2 لكل مشروع بسعة 500 ميجاوات. هذه المشاريع تم تدشينها، جاري العمل حاليا على تنفيذ عدد من المشاريع. عندنا خطة طموحة جدا مثل ما ذكرت بهدف الوصول إلى 30% من إجمالي الإنتاج بحلول عام 2030. نستهدف إن شاء الله إجمالا يعني نصل إلى ما يصل إلى 10,000 ميجاوات من الطاقة المتجددة خلال 6 سنوات القادمة، يعني بالحلول عام 2030 ما نسبة تقريبا 8,000 ميجاوات من الطاقة الشمسية و2000 من طاقة الرياح، زائد طبعا مشاريع تقنيات تخزين الطاقة. تقنيات تخزين الطاقة مثل ما ذكرت احنا بدينا التوجه إلها، طبعا مشروع عبري 2 للطاقة أو عبري 3 للطاقة الشمسية بسعة 500 ميجاوات، ولكن كذلك يوجد فيه تقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات، فهذا طبعا يتماشى مع التوجه العالمي. الهدف منه زيادة نسبة الاستيعاب الطاقة المتجددة في الشبكة، وكذلك يعني تعزيز مرونة وموثوقية الشبكة الكهربائية.
0: جميل، قوله يعني قلنا حول السلطنة كلها بأجمعها إن شاء الله، وهذه اللي كيف ننتقل أستاذ عزيز إلى فرص الاستثمار، يعني هذا الأثر الاقتصادي لهذه المنظومة المتكاملة والتي أيضا يعني أخذت وفق يعني الخطط والبرامج الاستراتيجية أيضا والرؤية، أيضا نريد أن نكون قريبين جدا أيضا الأثر الاقتصادي لهذه المنظومة كاملة.
2: نعم، شكرا فضل. دكتور أحمد على هذه الاستضافة. في الحقيقة يعني إضافة ما ذكر المهندس هلال، الهيئة تعمل من خلال المظلة الكبرى للدولة اللي هي رؤية عمان 2040. الهيئة أيضا تعمل من خلال وهي يعني مستخلصة من رؤية عمان 2040 على جملة من المرتكزات. إحدى المرتكزات هذه هي جانب اللي هو الكفاءة الاقتصادية للقطاعات التي تنظمها الهيئة بما فيها طبعا قطاع الكهرباء. بالنسبة للقطاعات هذه بشكل تحديد قطاع الكهرباء، المتوقع له خلال إن شاء الله تعالى 5 سنوات القادمة حجم الاستثمارات اللي راح تكون في هذا القطاع تتجاوز 3 مليار ريال عماني. يعني نصيب طبعا الطاقة المتجددة لا شك نصيب كبير جدا فيما يخص الفرص الاستثمارية. لكن قبل أن نتحدث عن الفرص الاستثمارية، أيضا الممكنات الفرص الاستثمارية، من فضل الله سبحانه وتعالى أن يعني في السلطنة لدينا أطر تنظيمية حقيقة من يعني من أكفأ الأطر التي تمكن الاستثمار في هذا القطاعات، أثبتت كفاءتها. بطبيعة الحال المستثمر هو دائما يعني يبحث عن بشكل عام عن 3 أشياء، واحد منها وضوح التشريعات والأطر التنظيمية، وأيضا استقرار العوائد، وأيضا حجم السوق. فكل هذه العناصر متوفرة في في في لدينا هنا في سوق في صناعة الكهرباء في سلطنة عمان. مثل ما ذكرنا أحد مؤشرات الرؤية التي راح تخدمها إن شاء الله تعالى هذه المبادرة وغيرها من المبادرات هي مسألة التنويع في مصادر الطاقة، أيضا تعزيز الجانب القيمة المحلية المضافة، بالإضافة إلى ذلك أيضا مساهمة القطاع الخاص، وأيضا خلق فرص عمل في هذه القطاعات المستقبلية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. فنتوقع إن شاء الله تعالى من خلال يعني هذه المبادرات وغيرها من المبادرات تطرقها المهندس هلال أن راح يكون هناك إن شاء الله تعالى مساهمة في خفض الكلفة الإجمالية لقطاع الكهرباء للمدى البعيد، بالإضافة إلى ذلك أيضا نتوقع إن شاء الله تعالى هناك يعني جاذبية كبيرة للاستثمارات في هذا القطاع. على ذلك أيضا القطاعات هذه دكتور أحمد تخلق يعني سلسلة قيمة في كل يعني خلنا نقول أنشطة سواء الطاقة المتجددة أو الكهرباء بشكل عام يعني. فهذا بشكل مختصر جانب الاستثمار والأفق من هذه المبادرات وغيرها من المبادرات.
0: هل سيخلق شراكات هذه البرامج يعني مؤسسات الصغيرة المتوسطة، المحتوى المحلي، أيضا سلاسل التوريد مثل ما أشرت أيضا أستاذ؟
2: نعم، هو يعني كما يعلم الجميع بأن المتطلبات اللي هو القيمة المحلية المضافة وأيضا مسألة تعزيز الجانب الشرائي من المنتجات المصنوعة محليا أصبحت متطلب إلزامي في كثير يعني في العقود التي يعني توقع مع هذه الشركات، وبالتالي الهيئة أيضا وضعت في الاعتبار هذا الجانب كأرقام. حقيقة الآن ربما لا توجد أرقام، لكن يعني كجزء من يعني فكرة عامة عن الفرص التي يعني تكون واعدة فيما يخص هذه المشاريع، عندنا يعني جوانب التصميم والإنشاء وأيضا التشغيل والصيانة والخدمات الهندسية والرقمية، وأيضا هو فرصة للشركات الوطنية أيضا أنها تطور من قدراتها، وبالتالي أيضا إمكانية الخروج أيضا للأسواق الإقليمية والمحلية والعالمية حتى يعني.
0: باشمهندس، نحن نكون أقرب لما نبدأ في التشغيل والجوانب الفنية والجوانب الاستراتيجية، يمكن المتابع والمستمع والمشاهد يعني اسم المحطات المجتمعية والمحطات الشمسية المجتمعية ربما غريبة شوية يعني فجيد أنه نبسط ونقرب الموضوع هذا إيش ماذا يعني وما علاقته أيضا بالمواطن أيضا كذلك.
1: صحيح، هو يمكن يعني قبل ما نبدأ في مفهوم محطات الطاقة الشمسية المجتمعية خلينا نرجع للخلف دكتور. إحنا طبعا كقطاع كهرباء بدينا يعني فتح المجال لتركيب أنظمة الألواح الشمسية في العقارات، هذا من العام 2017 أصدرت الهيئة الإطار التنظيمي لتركيب هذه الأنظمة في العقارات أيا كان نوع العقار، سكني، تجاري، حكومي، صناعي. الحقيقة يعني من خلال الإطار التنظيمي والمتطلبات الفنية والتصميمية وكذلك التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بالتصاريح البلدية كذلك، يعني اليوم تقريبا عندنا ما يزيد عن 900 عقار في سلطنة عمان تم تركيب في نظام الطاقة الشمسية. طبعا هذا على تكلفة أو التكلفة يتحملها صاحب العقار. عندنا في القطاع السكني في الفئات السكنية عندنا ما يزيد عن 400 منزل في سلطنة عمان، طبعا أصحابها أو ملاكها يعني توجهوا للطاقة المتجددة واستثمروا في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية. بشكل عام يعني ما تقريبا الساعات الإنتاجية المركبة في هذه جميع العقارات يعني تصل إلى 80 إلى 90 ميجاوات، ورقم ليس بالبسيط، ولكن المرحلة الأولى مثل ما ذكرت هو كان التركيز لفتح المجال، أي مشترك راغب في التحول للطاقة المتجددة من خلال يعني سواء لتقليل فاتورته أو للاستفادة من هذه المصادر البديلة، أو كذلك بعض الناس عندها الحس البيئي بهدف خفض الانبعاثات وترك بصمة يعني خفض البصمة الكربونية. طبعا يعني هذا كان في المرحلة الأولى. اليوم احنا أتت هذه المبادرة، مبادرة محطات الطاقة الشمسية المجتمعية، طبعا لتخدم عدة أهداف. بعض المواطنين أو بعض الأصحاب العقارات طبعا ما تتوفر عند المساحة الكافية لتركيب هذه الألواح الشمسية في العقار نفسه، أو ما لا تتوفر القدرة المالية لتركيب هذه الأنظمة، أو لا تتوفر الخبرة الفنية لاستمرار في تشغيل وصيانة هذه المحطات. طبعا هذه بشفناها عوائق موجودة لدى بعض فئات المجتمع. التوجه لهذه المحطات المجتمعية هو بهدف تمكين جميع فئات المشتركين للاستفادة من محطات الطاقة الشمسية بدون وجود حاجة أن أنا أركب في عقاري، أو أن أتحمل التكلفة الاستثمارية الكلية كاملة، أو أن أتحمل مسؤولية إدارة وتشغيل هذا النظام لمدة 10 أو 15 سنة. أتت هذه المحطات من مسماها هي محطات شمسية مجتمعية، الهدف منها طبعا إنشاء محطة مركزية في المجتمع المحلي بساعات معينة يستفيد منها الأفراد المجتمع المحلي. طبعا يعني آلية الاستفادة منها أو كأهداف طبعا احنا ننظر منها أنها تخدم عدة أهداف، تخدمنا طبعا في استيفاء المستهدفات الوطنية للتحول للطاقة المتجددة، تهدمنا في يعني التحول أو خفض الانبعاثات، كذلك فتح مجالات أو خيارات يعني أسهل للمواطنين الراغبين للتحول لهذه الطاقة بطريقة سهلة جدا. التركيز كذلك في المرحلة الأولى راح يكون إن شاء الله على المشتركين السكنيين المندرجين في تعرفة نظام الدعم الوطني، طبعا الحكومة مثل ما نعرف يعني أوجدت نظام دعم للكهرباء ودعم إضافي كذلك للفئات المندرجة في نظام الدعم الوطني. التوجه في المرحلة الأولى أن التركيز راح يكون على المشتركين في نظام الدعم الوطني بهدف يعني مساعدتهم في تقليل قيمة الفاتورة وفتح خيارات أخرى بديلة لحصول على طاقة كهربائية من مصادر طاقة نظيفة. مثل ما ذكرت يعني هذه المحطات راح تكون مركبة في مكان معين تربط بشبكة توزيع الكهرباء، ومن ثم يتم تخصيص هذه المحطة لعدد من المستفيدين. المستفيدين في المرحلة الأولى مثل ما ذكرنا هم المشتركين السكنيين في نظام الدعم الوطني. طبعا الهيئة مع شركات قطاع الكهرباء، نذكر يعني احنا عندنا هذه المبادرة طبعا أتت بمبادرة استراتيجية من الهيئة، ولكن عندنا كذلك شركائنا في قطاع الكهرباء، شركة نما لشراء الطاقة والمياه، وشركة نما لتوزيع الكهرباء، وشركة نما لتزويد الكهرباء، هم شركاء في تنفيذ هذه المبادرة. الهيئة مع هذه الشركات والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى تقوم بتحديد المستفيدين من نظام الدعم الوطني وتوزيع هذه الحصص عليهم. الجميل في هذه تدشين المبادرة طبعا هو ليس فقط تدشين مبادرة، ولكن تم تدشين مبادرة وتدشين أول محطة من ضمن هذه المبادرة. طبعا تم الإطلاق مسمى إمداد على هذه المبادرة، تم تدشين أول مشروع وأطلقنا عليه مشروع إمداد واحد لهذه، وتم تدشينه في محافظة مسقط طبعا بسعة 1500 كيلوات. يتم تخصيص إن شاء الله لعدد من المستفيدين في نظام الدعم الوطني. الفائدة هنا طبعا راح تكون مشتركة مثل ما ذكرت بين جميع الفئات الأطراف أصحاب المصلحة، نذكر كقطاعات كحكومة، أنا اليوم كحكومة أستمر في دعم هذه الفئات، ولكن أعزز من القيمة الاقتصادية أو الفائدة الاقتصادية لهذا الدعم. بدل ما الدعم يكون موجه فقط لخفض الفاتورة، أوجهها لخيار اقتصادي أفضل، أركب نظام استثمار في طاقة شمسية وتخصيص الحصص للمستفيدين. هنا أنا خلقت يعني قطاع يعني بشكل عام يعني وزعت أو توسعت في الاستفادة أو تعزيز القيمة المضافة للدعم الوطني من خلال فتح مجال للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، فتح المجال في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع فائدة المستفيدين كذلك من المشتركين في نظام الدعم الوطني. الفكرة سهلة جدا مثل ما ذكرت، يعني شركات الكهرباء راح تقوم بعملية اللي هي اختيار المواقع، وين راح تكون هذا المواقع. طبعا اختيار المواقع مثل ما ذكرنا يعني يأتي كذلك في تعزيز الاستفادة من المساحات المتوفرة اليوم، المساحات المتوفرة للجهات الحكومية. مثلا نذكر على سبيل المثال المواقف المتوجودة في كثير من الجهات الحكومية، وحتى كذلك أسطح وأرفف المباني الحكومية، هذه المساحات متوفرة ممكن استغلالها فنيا لتركيب هذه الأنظمة الطاقة الشمسية، ومن ثم ربطها بالشبكة الكهربائية، ضخ الطاقة الكهربائية المنتجة في الشبكة، وتقوم شركات الكهرباء بالتنسيق مع الهيئة والجهات الأخرى بتوزيع نسب الاستفادة للمشتركين المستفيدين. استفادة المشترك في نظام الدعم الوطني طبعا تم تحديدها يعني كاستفادة تصل إلى ما نسبته بحد أقصى 40% من قيمة فاتورة المشترك الموجود في نظام الدعم الوطني. الاستفادة هذه مثل ما ذكرنا، أنا كمشترك إيش المطلوب مني؟ طبعا يعني إحنا اليوم نقول للمشتركين في جهات قائمة بهذا الدور بتحديد من هم المستفيدين وتخصيص هذه الساعات. كمشترك أنا موجود في نظام الدعم الوطني راح يتم إدراج اسمي من ضمن المستفيدين، شركة الكهرباء راح تحدد الحصة المخصصة من ضمن هذا المشروع الحالي أو المشاريع المستقبلية، راح تنعكس الفائدة المالية للمشترك في فاتورته الشهرية بشكل شهري. متى ما يتم تحديد المستفيد راح يتم التواصل معه ويتم يعني اختاره، يعني أنت كمشترك من ضمن المستفيد من هذا المشروع، وهذه الحصة المخصصة، وهذه نسبة الاستفادة أو الخفض الموجود بيكون في فاتورتك بشكل شهري بشكل بسيط جدا.
0: يعني هو مستهدف طبعا منظومة الدعم الوطني،
1: نعم،
0: والمنازل فقط السكنية وليست أي،
1: نعم، نظام يعني الدعم الوطني اليوم فقط مقصور على الفئة السكنية،
0: نعم،
1: فقط.
0: أحيانا بعض القطاعات الصناعية، بعض،
1: نعم،
0: القطاعات
1: الزراعية. نعم، كخطوة طبعا المبادرة إن شاء الله في المستقبل راح تخدم فئات أخرى،
0: ينتقل لفئات أخرى
1: إن شاء الله. البداية راح تكون في فئات السكنية من نظام الدعم الوطني، وكذلك في المستقبل إن شاء الله القريب راح يتم فتح المجال للاستفادة من هذه المبادرة سواء للفئات السكنية، الفئة السكنية الغير مندرجة في نظام الدعم الوطني، أو كذلك للفئات الأخرى إن شاء الله. تحديد المواقع طبعا مثل ما ذكرنا، احنا أول مشروع تم تدشينه في محافظة مسقط، راح يتم اختيار المواقع طبعا بهدف يعني ما فقط يعني استيفاء المتطلبات والأهداف الوطنية، كذلك حتى اختيار المواقع فنيا راح يكون في مواقع معينة تربط بالشبكة حتى راح يخلق لنا يعني فوائد فنية للشبكة. فتحديد المواقع راح يتم إن شاء الله بالتنسيق. وجود المحطة في أي موقع يعني لا يغني أن احنا نعطي مشترك في منطقة أخرى أو في محافظة أخرى.
0: ربما البعض يفكر يعني وجود قريب المحطة من
1: هي متى ما ربطت المحطة بالشبكة
0: الشبكة
1: فنيا أنت تقدر تعطي أنا
0: على مسافة يعني مثلا
1: محافظة مسقط أول احتضنت أول مشروع
0: ممتاز.
1: ولكن الاستفادة ممكن تكون لمشترك في محافظة مسندب.
0: ممتاز. إذا ممكن في أي موقع ما مدام في ربط مع الشبكة ما إشكالي.
1: نعم. وهذه طبعا مثل ما ذكرنا للفئة المستهدفة في المرحلة الأولى.
0: نعم. سابع عزيز يعني هذا التوجه الجديد هل فعلا يعني بيعطي جاذبية للمستثمرين في الطاقة المتجددة على اعتبار هناك خيارات كثيرة وبدائل كثيرة بأنواعها أيضا، فمن خلال الرصد هل فعلا بدأت الناس تسأل وتبحث وتناقش كيف ممكن هذه الفرص الاستثمارية كنوع من الجذب للمستثمرين سواء على المستوى المحلي أو الخارجي أيضا؟
2: نعم دكتور أحمد، هناك جاذبية وهناك قابلية وهناك حقيقة يعني فرص واعدة. لمسنا حقيقة يعني في رغبة صادقة من كثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال. حسب الإحصائيات هناك تقريبا حاليا أكثر من 50 مؤسسة صغيرة ومتوسطة متخصصة في هذا المجال بدأت تعمل في كثير من المشاريع الطاقة المتجددة، وبالتالي هذه الفرصة أيضا راح تعزز من حضورهم ومشاركتهم في هذه الفرص. ذكر المهندس هلال يعني نحن المستهدف إن شاء الله تعالى يعني نصل إلى 8000 ميجاوات. بطبيعة الحال طبعا هذه 8000 راح تتنوع بين مشاريع كبيرة وأيضا مشاريع طاقة رياح، لكن هناك أيضا حصة لهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إذا حولناها كلغة أرقام يعني بالريال العماني حتكلم عن مليارات الريالات كفرص يعني. ما في شك أن هذه الفرص يعني جاذبة وواعدة، ومثل ما ذكرنا أنه كل الممكنات متاحة من حيث الأطر التنظيمية متاحة، من حيث السوق متاح، من حيث أيضا العوائد على هذه الاستثمارات أيضا يعني عوائد مضمونة بمشيئة الله تعالى.
0: باش مهندس يعني صارت فيه محطة، هل مرتبط ذلك أيضا أن يكون عند صاحب المنزل مثلا ألواح شمسية أخرى، أو أنه سيتحرر من هذا المفهوم الألواح الشمسية ويصبح هذا المجمع هو المزود على طول مباشرة وكأن عامل خيط توصيل كهرباء إلى المنزل؟
1: نعم.
0: إيش الآلية بالضبط؟
1: نعم، هي مثل ما ذكرنا يعني اليوم الخيار لأي مشترك يرغب في تركيب ألواح شمسية موجود.
0: جميل.
1: فهذه الأطر التنظيمية موجودة، المواصفات الفنية، إجراءات الربط كذلك مع شركات الكهرباء موجودة وتم العمل فيها. مثل ما ذكرنا يعني يوجد حاليا ما يزيد عن 400 مواطن أو مشترك سكني يوجد لديه نظام طاقة شمسية. التحول للمحطات الشمسية المجتمعية هو الهدف يخدم أكثر المشتركين اللي عندهم تحديات في تركيب هذه الألواح في عقاراتهم، سواء كان بسبب عدم توفر المساحة الفنية الكافية أو عدم القدرة وجود القدرة المالية إنه يقدر يركب هذا النظام. يعني إحنا اليوم لو نتكلم خذينا كمثال يعني 10 كيلوات نظام طاقة شمسية، اليوم أنا إذا بغيت أركبه في العقار يعني أحتاج مساحة تقريبا يعني خلينا نقول يعني في حدود 30 إلى 40 متر مربع مساحة موجودة في السطح عشان أقدر أركب عليه، بالإضافة إلى تكلفة اقتصادية يعني ممكن يوصل إلى 4000 ريال عماني. فما الجميع المشتركين اليوم عند طبعا المساحة هذه متوفرة ولا عند الملاءة المالية أنه يقدر يستثمر بهذا المبلغ حتى ولو كانت العوائد مجدية. لكن
3: إذاعة سلطنة عمان، حان الآن موعد أذان العشاء وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
4: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: النظام الطاقة الشمسية راح يخدم يهدف في البداية أو يركز على الفئات المشتركين لما عندهم أو عندهم تحديات في الجانبين، سواء كمساحة أو القدرة المالية، بهدف توفير هذه الخيارات. طبعا مثل ما ذكرنا، يعني هل راح يكون يستفيد المستفيدين من ضمن الناس اللي موجودين مع نظام طاقة شمسية؟ طبعا مبدئيا لا، احنا راح نركز على المشتركين لما لا يتوفر لديه نظام طاقة شمسية ومستوفي الاشتراطات الفنية للتخصيص المبدئي اللي هي الدعم الوطني، المشتركين في نظام الدعم الوطني، ومتى ما ربط تم تخصيص أي نسبة لهذا المشترك الاستفادة بتكون تلقائية مثل ما ذكرت، اللي هي متى ما ربطت هذه المحطة بالشبكة الكهربائية الناتج راح يتم توزيع على جميع المستفيدين. فرضا هذه المحطة الأولى المستفيدين 200 مشترك في نظام الدعم الوطني، راح يتم تخصيص نسب الاستفادة بهدف يعني تحقيق وفورات في فاتورتهم، متوسط فاتورته بما يصل إلى 40%. وطبعا مثل ما ذكرت، يعني فنيا هو ما يحتاج يعمل أي شيء داخل العقار. بالنسبة للمشترك هي فقط تصبح عملية محاسبية فوترية فقط المستفيدين، ولا يتطلب طبعا مثل ما ذكرت شركة تزويد الكهرباء راح تتواصل مع المشترك المستفيد أو اللي راح يتم تحديدهم من ضمن المستفيدين، وراح تشرح له نسبة الاستفادة ماله وكيف راح تنعكس في فاتورته بشكل آلي بدون وجود أي حاجة للمشترك أنه هو يتواصل مع الشركة أو يتقدم بطلب. وهذا نتكلم عن المرحلة الأولى،
3: بمعنى الربط مع شبكة الكهرباء.
2: نعم.
3: من خلال ربط شبكة الكهرباء حتظهر الفاتورة اللي هو كم حتخفض من إجمالي فاتورة الكهرباء.
2: بالضبط، هو مثل خلينا نقول احنا نطلق عليه يعني نطلق عليه النظام الافتراضي.
3: الافتراضي
2: افتراضيا انت عندك نظام طاقة شمسية مركب، لكن ما مركب في بيتك، هو مركب ومربوط بالشبكة. افتراضيا انت تجيك الشبكة الكهرباء او الطاقة المنتجة من المحطة الشمسية المجتمعية تجيك في حسابك بشكل مباشر. الوضع الحالي انك انت تركب في عقارك، تدخل في استهلاك الكهرباء للمنزل، وبعدين الفائدة روح الشبكة وفي عدادات القياس. هنا لا، هنا عملية افتراضية بحتة، ومثل ما ذكرت هي آلية، هي للمشترك المستفيد هي مجرد عملية فوترة وعملية حسابية لعكس الاستفادة في فاتورة الشهرية.
3: جميل. هنا يعني المستهلك يعني لن يشعر بنوع ما بأي جانب سلبي، بمعنى لو دخلت الطاقة الشمسية هل احتمال يؤثر عليه خطر معين، الكهرباء تتسكر، يصير عندي مشكلة، ولا في الأصل أنا منظومة جايب لك إياه بس أعطيك فيها تخفيض كحد أقصى 40%؟
2: بالضبط.
3: ولا هي لن تفرق يعني
2: كده؟ لا، هي مثل ما تفضلت، هي ما فيها أي تأثيرات سلبية على المشترك.
3: طيب.
2: لأن في الواقع ما في أي نظام راح يركب في عقار المشترك.
3: أحسنت.
2: فهو راح يستمر حال بنفس وضع الحالي، هو يستقبل الكهرباء من خلال الربط الحالي الموجود بين الشبكة والعقار المشترك المنزل، وبخلال نفس الآلية الفوتر الموجودة حاليا. اللي راح يعني الآثار الفنية وإن وجدت راح تكون في المحطة المركزية، اللي بيكون فيها شخص متخصص لإدارة وتشغيل وصيانة هذا المحطة، بدون أنا كمستفيد أني أدخل في هذه الجوانب والتحديات الفنية اللي يمكن ما بيكون عندي مثل ما ذكرنا الخبرة الفنية الكافية أني أتعامل معها لو قررت مثلا أني أركبه في العقار بشكل منفصل يعني.
3: وهل بتقلل أيضا من المخاطر أحيانا اللي قد تحدث لما يكون فوز الكهرباء العادي ربما قد تساهم؟ نعم. في هذا الجزء ولا؟
2: نعم، هي يعني مثل ما ذكرت، يعني احنا لما اعتمدنا الإطار التنظيمي في العام 2017 طبعا حرصنا ان نوجد الاشتراطات الفنية المتعلقة بالصحة والسلامة والاشتراطات الفنية المتعلقة بتركيب هذه الأنظمة في العقارات، بهدف يعني الحد من اي آثار سلبية على المشترك والعائلة القاطنة في هذا العقار. الحمد لله يعني من بدينا من العام 2017 لم يتم تسجيل حوادث، في هذا المجال. طبعا هي يمكن يعني نظام طاقة شمسية هو في النهاية نظام كهربائي، كهرباء منتجة وتسليكات، والتي تتطلب الصيانة الدورية والاهتمام في ذلك الدوري، بحكم يعني أن هذه بتظل تسليكات وكيبلات كهربائية إذا ما كانت يعني مركبة بطريقة صحيحة، إذا لم يتم التأكد من سلامتها بشكل دوري، طبعا حالها حال أي كيبل أو تسليكات كهربائية موجودة في المنزل راح تخلق يعني لا قدر الله آثار سلبية على القاطنين في المنزل. ولكن مثل ما تفضل الدكتور، هي بحكم أن وجود المحطة خارج المنزل لا توجد آثار نهائيا على صاحب العقار المستفيد. يعني
3: المحطة يعني المجتمعية هل حتوفر خدمات إضافية أيضا مجتمعية، سواء كان مواقف أو إنارة مثلا بعض المواقع مثلا الخدمات العامة؟
2: نعم.
3: هل سيكون جزء منها أيضا تساهم في هذا نعم. الجانب؟
2: ممتاز. وأعتقد يعني هو هذا واحد من الأهداف يعني التي تم تركيز عليها، وخلينا نقول المعايير التي تم يعني الاستئناس بها لاختيار المواقع مستقبلا. لأن احنا اليوم مثل ما نعرف يعني ومثل ما ذكرنا، كثير من الجهات الحكومية تتوفر لها مساحات فاضية، خلينا نقول المواقف، مواقف سواء العامة، المواقف الحدائق، المواقف الموجودة في الجهات الحكومية. التركيب نظام الطاقة الشمسية المجتمعية من خلال تركيب الألواح كمظلات لهذا المواقف راح يخدم عدة من أهداف. هدف رئيسي اللي هو يخدم أهداف المنظومة أو المبادرة، وكذلك توفير خيار لتظليل هذه المواقف. فكثير من الجهات راح تستفيد، سواء تأخذ حصة كذلك من هذا المشروع في المستقبل لما راح يفتح المجال للفئات الأخرى. ممكن خلينا نقول جهة ألف راح يعني تقول أنا أريد أركب في هذه المواقف المتوفرة، يا مستثمر أو جهة معنية عن تركيب هذا النظام ركب عندي في هذا العقار، أنا ممكن أخذ حصة معينة أستفيد من الطاقة المنتجة، وأستفيد كذلك من مظلات، يعني استفيد مواقف مظللة بشكل مجاني خلينا نقول،
3: في الحدائق العامة.
2: وهو يعني نهدف من استغلال كذلك يعني الأمثل للأراضي الحكومية المتوفرة اللي اليوم مثلا موجودة، ولكن يعني استفادة يعني نعزز من استفادتها. في النهاية تظل هي موارد وطنية وأصول وطنية، كيف نقدر نحن نعزز من يعني الفائدة الاقتصادية هذه الموارد. طبعا تركيب هذه الألواح سواء في المظلات في مواقف السيارات أو حتى على الأرفف، لأن الأرفف والأسطح المباني الحكومية نعرف اليوم أنها مساحات كبيرة. صحيح. وما فيها استغلال بسبب يعني ما في حاجة للعمل الحكومي الإداري أنك تعمل أي شيء في الأسطح. بعض المباني الحكومية يعني أو الجهات الحكومية تحولت كذلك لتركيب هذه الأنظمة في عقاراتها، وبعض ما زالت هذه المساحات متوفرة. فهنا يعني كيف في تنسيق مع هذه الجهات الحكومية أن كيف نعزز من استفادة. طبعا طريقة إشراك هذه الجهات، طريقة استفادتهم، هذا راح يتم تحديده بالاتفاق مع هذه الجهات. طبعا
3: سيد عبد العزيز، يعني هذا النموذج يعني الذي الآن يعني في طور توسعته وانتشار أكثر، كيف يقاس كنموذج خليجي عربي بناء على المعطيات طبعا اللي درستوها أيضا؟ ما هو الفرق؟ ماذا نحن يعني تميزنا أو بدأنا بشيء قد يكون مختلف أيضا عن الآخرين؟
4: نعم، ربما يعني هنا عندنا في السلطنة هو يعني أخذت كما يقال قصب السبق في هذه المبادرة. توجد مبادرة لا شك في دول مجلس التعاون متعلقة بالطاقة المتجددة، لكن كنموذج بها مشابه ربما نحن قطعنا نوعا ما خطوة متقدمة فيه. فهناك اعتبارات لا شك كثيرة يعني في هذا الجانب. نحن أيضا واحدة من الجوانب ربما التي لم نشر لها أن تعزيز جانب الابتكاري في الحلول التي يعني تعمل عليها الهيئة. هذا واحد من الحلول الابتكارية اللي إن شاء الله تعالى يعول عليها في خدمة كثير من الجوانب، سواء كان متعلق بالجانب الاقتصادي أو الجانب الفني أو الحلول، تعدد الحلول لدى المشتركين. لأن واحد من المسائل اللي تعمل عليها الهيئة وتحرص عليها هي خلق حلول متعددة للمشترك لمفاضلة، ويعني يشوف الخيار الأنسب له.
3: يعني يمكن أنا أكون قريب شوية من بعض الأسئلة، لكن تكون إن شاء الله يعني أكثر وضوحا. هذه الطاقة أو يعني المجمعات هذه الشمسية، الطاقة الشمسية، هل هناك قلق من المواطن أو القريب من هذا المواقع التجمع؟ هل هناك أي ضرر إضافي أو أي قلق ممكن المواطن أو المستفيد أو كذلك المقيم في يوم من الأيام يحذر لما يشوف هذه المحطات في مواقع معينة واللوح الشمسية؟ فتعرف طبعا يتراود أحيانا كثير الناس تقلق من هنا وتخاف، وحد يغرد وحد يتكلم وحد، يعني صحيح. وفرنا الحماية باشمهندس. نعم.
2: لا هو مثل ما ذكرنا يعني احنا اي يعني مشاريع يتم تنفيذها وهي تحتوي على اي تقنية من تقنيات انتاج الكهرباء طبعا في مواصفات فنية، مواصفات فنية للتقنية المركبة او المستخدمة، مواصفات فنية تتعلق بصحة وسلامة المنشأة كذلك، طبعا هذا من جانب الكهرباء، وبالإضافة طبعا لمواصفات المتعلقة بالصحة والسلامة من الجهات الحكومية الاخرى، يعني سواء هيئة الاسعاف الدفاع المدني والإسعاف أو الجهات الحكومية الأخرى. فطبيعة الحال يعني احنا أيا كان موقع هذا المحطة المجتمعية ما نحب نأكد عليه لن يكون هناك أي ضرر على المجتمع المحلي من وجود هذه المحطة، سواء كانت قريبة من المنازل أو قريبة من المنشآت الحكومية أو الصناعية أو التجارية. أبسط مثال مثل ما ذكرت اليوم هذه محطات الطاقة الشمسية موجودة على المنازل، موجودة على الأسطح المباني التجارية والحكومية، الحمد لله يعني ما فيها أثار متى ما تم التأكد من استيفائها للمتطلبات الفنية الموضوعة. فاحنا ما نحب نأكد عليه مرة أخرى أن في مواصفات فنية يعني تلزم أي الجهة تقوم بتركيب وإنشاء وتشغيل وإدارة هذه المحطات باستيفاء هذه المتطلبات والتأكد من استمرار استيفاء هذه المنشأة لجميع هذه المتطلبات على مدى عمر هذه المنشأة. ونؤكد مرة أخرى إن شاء الله لا في ما في أي أضرار يعني سلبية سواء تتعلق ب صحة وسلامة الجمهور الموجودين ب يعني أماكن قريبة من هذه المحطات.
3: جميل. ربما يعني توجه القادم في كيفية التوسعة.
2: نعم.
3: امداد واحد خلصنا، ننتظر امداد اثنين وثلاثة والتوسع أيضا القادم. نعم. لكن بعد الفاصل
2: إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
5: شاركونا في المنتدى الاقتصادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحسابات الإذاعة على منصتي أكس والإنستغرام، على الحساب @General Radio، أو مباشرة خلال بث البرنامج من خلال أرقام التواصل 2469-1448 أو 2469-2666. المنتدى الاقتصادي، لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.

0: أهلاً وسهلاً فيكم. نحن في المحطة لو شكلنا كذلك على يعني الطاقة الشمسية تبدأ تنتشر في وزارة الإعلام وكل الأجهزة الموجودة الحكومية حتى تقلل أيضاً من كلفة يعني فاتورة الكهرباء. جميل جدا باش مهندس، يعني تحدثنا في البداية الآن نحن ننتقل إلى مرحلة التوسعة والأطر التنظيمية والدعم الحكومي أيضا واللا مركزية، مدى تستفيد هذه المحافظات أيضا كذلك من هذا المشروع؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما ذكرنا يعني هذه التدشين المبادرة أتى يعني ليخدم عدة أهداف. يعني تم تدشين المبادرة وتدشين أول مشروع إمداد واحد ليعني تأكيد على يعني جدية هذه المبادرة ووجود أول مشروع إن شاء الله. خطط التوسع طبعا مثل ما ذكرنا يعني مبدئيا الفئات المستفيدة راح تكون من المشتركين السكنين في نظام الدعم الوطني. لهذا الغرض طبعا الحكومة أقرت دعم مالي ما يعادل 5 مليون ريال عماني لتنفيذ مشاريع محطات طاقة شمسية مجتمعية بساعات تصل إلى 20 ميجاوات. احنا أول محطة إمداد واحد يعني تكرنا الساعة 1500، نتكلم عن 20 مليون إن شاء الله راح تخدم في إنشاء محطات بما سعته 20,000 كيلووات، يعني نتكلم عن 20,000 كيلووات اللي هي تعادل 20 ميجاوات. هذا هو طبعا
0: هل الخارطة واضحة وين التوجه القادم؟
1: طبعا اختيار المواقع مثل ما ذكرت مبني على عدة أسس ومعايير فنية مرتبطة مبدئيا بالشبكة. توجد عدة من المواقع الحين اللي تم اختيارها، إن شاء الله راح يتم اختيار المواقع على طبعا بهدف مثل ما ذكرت توزيع هذه المحطات على محافظات مختلفة من محافظات سلطنة عمان، ولكن مثل ما ذكرنا اختيار الموقع هو ما راح يأثر على من هم المستفيدين بالضبط. وجودك انت في اي محافظة بالضبط. ولكن يعني احنا كبذر ما نقدر يعني نحاول نوزع المواقع هذه على اساس على اكبر عدد ممكن من المحافظات بهدف طبعا فتح مجال للمستقبل. التوسع المستقبلي طبعا مثل ما ذكرنا بعد يعني الفتح المجال للفئات الأخرى من المشتركين سواء السكنيين خارج نظام الدعم الوطني أو حتى الفئات الأخرى، الجمعيات الخيرية، الأندية، المزارع، الفئات الزراعية، كثير طبعا من هذه المشتركين صار في نقاشات مع الجهات المعنية المسؤولة عن هذه القطاعات، في رغبة جادة، في رغبة كبيرة من هذه الجهات الحكومية للتوسع مع هذه في هذه الحسابات. نذكر منها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه صحيح. وزارة التعليم، عندنا وزارة الصحة، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، كذلك في اهتمام كبير لاستفادة من هذه المبادرة ممتاز. لتعزيز الاستفادة للفئات المندرجة تحت مظلة هذه الجهات الحكومية. المستقبل كذلك يعني احنا نشوف التوجه الحكومي في تعزيز دور المحافظات والتوسع في اللامركزية القرار واللامركزية تنفيذ المشاريع. كذلك مستقبلا المحافظات كذلك ممكن استفادة من هذه المبادرات في توسيع كذلك استفادة المجتمعات المحلية من خلال دور المحافظة في تبني هذه المبادرة، استثمار في هذه التقنيات أو هذه المحطات وتوزيع الاستفادة على عدد معين من المستفيدين في هذه المحافظات. إن شاء الله احنا نتأمل يعني خلال المرحلة القادمة، يعني اليوم انتهينا من مثل ما ذكرت من تدشين المشروع واحد إمداد واحد، في مواقع خلاص تم اختيارها بشكل تقريبا نهائي للبدء في تنفيذ المشاريع الأخرى. احنا راح نركز على 20 ميجاوات أو 20,000 كيلووات هذه اللي فيها دعم حكومي، ومن ثم راح يفتح المجال إن شاء الله للفئات الأخرى للتوسع بشكل أكبر. طبعا احنا لما نتوسع في هذا المجال يعني هي نقول يعني نخدم عدة أهداف حكومية، وكذلك احنا كقطاع كهرباء نعتبرها جزء من إجراءات تحرير السوق، لأن احنا إجراءات تحرير صحيح. السوق معناتك تفتح المجال للمشاركين في هذا القطاع أو اللاعبين الأساسيين، بدل ما يكون القطاع محكور على فئات معينة أو مستثمرين معين لا، نفتح المجال نحرر السوق، نخلق مثل ما ذكر الأخ عبد العزيز الهيئة دورها كهيئة تنظيمية توجد الحلول والأطر التنظيمية المناسبة صحيح. للتوسع في استفادة المشتركين وتوفير لهم حلول مختلفة، ولكن في نفس الوقت فتح يعني فرص استثمارية سواء للمستثمر العالمي أو كذلك للمستثمر المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة. فهذا الهدف منه يعني مثل ما ذكرت راح إن شاء الله مع التوسع المستقبلي راح يخدم كثير من الفئات. مثل ما ذكرنا يعني مشروع إمداد واحد تم إنشاءه من خلال شركة صغيرة ومتوسطة محلية، والشركات اليوم أثبتت يعني الشركات المحلية والصغيرة من خلال السنوات الماضية أثبتت يعني كفاءتها وقدرتها على تنفيذ هذه المشاريع، سواء كاستثمار في هذه المشاريع أو تنفيذ مشاريع اللي هي خلينا نقول الإنشائية، الأعمال الإنشائية، وكذلك تشغيل وصيانة هذه المحطات.
0: جميل. لو نتحدث 1500 واط بمعنى تغطي تقريبا كم مثلا منزل، أو كم يعني كم ممكن تغطي ال 1500؟ نعم. على اعتبار في توجه ال 20.
1: نعم
0: صح ولا لا؟ طيب ال 20 كم تغطي تقريبا؟
1: نعم احنا ال 1500 كيلو واط يعني خلينا نقول راح تهدف يعني تخدم تقريبا بحد ادنى 200 مستفيد.
0: ممتاز.
1: مشترك. فاحنا يعني هذا الحد، لكن طبعا يعتمد، لان هنا انت يعتمد على استهلاك المشترك.
0: نعم صحيح.
1: بعض المشتركين اذا انت استهلاكك اقل ممكن انت تشرك عدد اكبر من المشتركين. وهنا طبعا يرجع لحسب النموذج او نمط استهلاك المشترك. احنا نشوف فاتوره المشترك السنويه، استهلاكه السنوي كم، استهلاكه الشهري كم، يعني الهدف ان نشرك اكبر عدد ممكن من هذا المشتركين. يعني راح يتراوح العدد، بعض المحطات يمكن 200، بعض المحطات 300، بعض المحطات اكثر. وهنا طبعا يجي دور الفريق المعني عن اختيار هذه المستفيدين، ان توسيع شريحه هذه المستفيدين. وراح يتم طبعا يعني احنا ما نقدر يعني نفرض نقول لا انا راح اروح للمستفيد اللي هو استهلاكه اقل. متى ما وجد المشترك في نظام الدعم الوطني هو مستحق وهو مستفيد، راح يتم طبعا وجود اليه ومعايير محدده بالاتفاق مع الجهات المعنيه لتحديد المشتركين، وان شاء الله راح التوسع. وهذه طبعا هي واحده من الخيارات او المبادرات، وان شاء الله مستقبلا راح يكون خيارات اكثر واكبر على اساس ان كيف نستفيد احنا كقطاعات معنيه عن هذا القطاع فنيا من هذه التقنيه، وكذلك نفتح المجال للاستفاده المشتركين.
0: جميل. استاذ عبد العزيز، ايضا في الجزئيه الاطر التنظيميه ايضا، يعني هل نحن بحاجة أيضا إلى إعادة مراجعة للوائح والأنظمة، بحكم أنه القطاع هذا متجدد بشكل صحيح. مستمر
1: صحيح.
0: ويكون هذه اللوائح والأنظمة يعني جاذبة
1: صحيح.
0: يعني لما يقارن واحد بمنظومات أخرى فقد يجد أنه هذه هي فرصة. هل نحن في طور التجديد؟
1: نعم.
0: وعندنا الاستعداد للتحديث بشكل مستمر. نعم. عندما يتطلب الأمر تغيير تعديل في هذه اللوائح؟
2: شكرا دكتور أحمد على هذا السؤال. حقيقة قطاع الطاقة يشهد تطور بشكل متسارع جدا، يعني الآن أصبح مفهوم التحول الطاقي يعني مفهوم حاضر في في في في دوائر صنع القرار، يتطلب لا شك إنه تكيف مع كل التطورات هذه. يعني نحن نتحدث عن الآن تكنولوجيا يتم الحديث عنها، إنه يعني المشترك يستخدم الألواح الشمسية يغذي سواء كان بيته أو سيارته في النهار، بالليل السيارة هي من تغذي البيت.
0: جميل.
2: فيصبح أيضا المشترك هو منتج وفي نفس الوقت مستهلك.
0: جميل.
2: هذا يستدعي أيضا لابد مواكبة الأطر التنظيمية والخطط الاستثمارية وجوانب كثيرة. الهيئة مدركة لهذا الأمر وتعمل عليه، وهناك أيضا جانب استشرافي لهذا يعمل لوضع الأطر التنظيمية وتكييفها مع كل التطورات التي يشهد العالم في هذا الجانب.
0: باش مهندس،
1: كإضافة يعني لما ذكر الأخ عبد العزيز، طبعا مثل ما ذكر الدكتور هو يعني مرونة الأطر التنظيمية هذه مهمة جدا
0: جدا،
1: خاصة يعني التوسع أو التوسع في الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة، يعني مثل ما شفنا عالميا يشهد تحولات سريعة جدا، سواء
0: صحيح.
1: بسبب تغير السياسات والظروف الجيوسياسية أو كذلك بتغير التقنيات الموجودة. فإحنا كهيئة مدركين تماما يعني بأهمية يعني وجود المرونة الكافية لتبني يعني خيارات وتعزيز الأطر التنظيمية بهدف تعزيز هذه المبادرة، اللي هي كذلك اعتمد إطار تنظيمي خاص
0: ممتاز.
1: لهذه المبادرة
0: ممتاز.
1: مثل ما ذكرت يمكن الأطر التنظيمية الحالية ما ممكنة بشكل كافي لهذه المبادرة، لذلك اللي هي اعتمد إطار تنظيمي خاص فقط لهذه المبادرة، يسهم في تحديد الأدوار والمسؤوليات والمستفيدين ودور شركات الكهرباء ودور الهيئة ودور الجهات الحكومية المعنية، وهذا هو أساس الموضوع. يعني احنا دورنا كهيئة تنظيمية أن نوجد الأساس التنظيمي، البيئة التنظيمية اللازمة والمناسبة لتنفيذ أي مبادرة. هذا طبعا يعني بهدف تمكين المبادرة في مراحلها الأولى، ولكن بهدف ديمومة هذه المبادرات والمشاريع. متى ما وجدت الأطر التنظيمية والتشريعات والسياسات الحكومية، طبعا هذا يعطي وضوح مثل ما ذكرت للمستثمر من خلال اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا الجانب، ويعطي وضوح حتى كذلك المشتركين الراغبين في الاستفادة. فهذه نقطة مهمة جدا، والهيئة قائمة بهذا الدور على أكمل وجه.
0: جميل. هل يجد أيضا المستثمر يعني خارج نطاق الموضوع الدعم الوطني يعني أريحية في مثل هذه المشاريع اللي أريد يستثمر فيها، يعني كوحدة واحدة كمحطة واحدة ولا أكثر من جهة محتاجة لمثل هذه التراخيص.
1: نعم، احنا طبعا
0: ندخل الشق الاستثماري الان.
1: مجالات الاستثمار في قطاع الطاقه المتجدده واضحه جدا معنا في سلطنه عمان. احنا يعني عندنا عده، يعني خلينا نقول مستويات للاستثمار. عندنا المشاريع الكبرى اللي تكلمنا عنها، المشاريع اللي هي يعني تقوم شركه شراء الطاقه بطرح الاستثمارات فيها. طبعا هذه محدده بموجب المرسوم السلطاني 78/2004 من خلال وجود مناقصات او منافسه دوليه تستقطب المستثمرين الدوليين وكذلك المستثمرين المحليين. الحمد لله عندنا كثير من هذه المشاريع. طبعا هذه المجال مفتوح، واحنا عندنا التملك في محطات انتاج الطاقه الكهربائيه الكبرى مفتوح 100% للقطاع الخاص. من خلال هذا الاطار طبعا الحكومه يعني نجحت في جلب استثمارات خارجيه بما يزيد عن 10 مليون دولار خلال السنوات الماضيه، موجه فقط لمحطات انتاج الكهرباء. طبعا التوسع اللي ذكرناه خلال السنوات القادمه هذا راح طبعا يجلب استثمارات أجنبية ووجود شراكات محلية وأجنبية. المستوى الآخر طبعا خلينا نقول له هو متوسط المدى، هذا طبعا موجود من خلال الشركات المحلية والصغيرة والمتوسطة، موجود من خلال كذلك يعني تم تعزيزه مؤخرا من خلال إصدار سياسات تتعلق ب اللي هي التزويد الذاتي والبيع المباشر وتمريض الطاقة لتقنيات الطاقة المتجددة. كذلك عندنا المشتركين الراغبين في استفادة من هذه التقنيات الطاقة المتجددة على المستوى خلينا نقول التجاري والصناعي، اللي هي كذلك سمحت بين خلال اللي هو نظام استئجار الطاقة وتقنيات استئجار الطاقة المتجددة، محطات الطاقة المتجددة. فهذه جميع الأطر الحمد لله موجودة، مجالات الاستثمار موجودة على مستويات مختلفة، سواء كمحطات صغيرة أو متوسطة أو حتى المشاريع الكبرى التي تتطلب مئات الملايين من الاستثمارات في كل مشروع. يعني
0: جميل. قرب المشروع ايضا اعتقد مستهدفات الرؤيه طبعا على يقين الحياد الصفري ايضا من ضمن الاشياء.
1: نعم.
0: مدى مساهمه هذا ايضا كذلك في الاسهام في الحياد الصفري اللي هو التوجه 2050؟
2: نعم
0: استاذ العزيز.
2: نعم، لا شك انه هذه مشاريع الطاقه المتجدده هي يعني من اهم المشاريع المؤثره في جانب اللي هي تحقيق مستهدفات الحياد الصفري. كل محطة لا شك من خلال السعة التي توفرها هناك أيضا يقابلها نسبة انخفاض في في في مستوى الانبعاثات، وبالتالي إن شاء الله تعالى نحن في الطريق الصحيح وصولا إلى 2050 يعني صفر انبعاثات من خلال هذه المشاريع إن شاء الله تعالى.
0: باشمهندس، المستمع والمتابع يحتاج منك كذا كم يعني كما يقال يعني كم من وردة كذا جميلة جدا حول هذا المشروع ودعمه وتوجيهاته.
1: نشكركم في البداية دكتور أحمد وإذاعة سلطنة عمان برنامج المنتدى الاقتصادي على هذه الفرصة. طبعا مثل ما ذكرنا يعني هي حلول فنية مالية تقدمها لأي المشتركين للاستفادة من هذه المبادرات، مبدئيا تركيز على المستفيدين من نظام الدعم الوطني. ما نؤكد عليه أن الجهات الهيئة والشركات القطاع الكهرباء والجهات الأخرى يعني تعمل حاليا على تحديد المستفيدين والتوسع في هذا المجال. هذه بداية، وإن شاء الله التوسع يكون يعني بشكل أكبر والمستفيدين إن شاء الله يكونوا بشكل أكبر في جميع محافظات سلطنة عمان.
0: كيف يكون قريب منكم المواطن والمستثمر أيضا؟ كيف يصل إليكم؟
2: الهيئة لا شك أنها متاحة للجميع، وأيضا الشركات العاملة أي الشركاء سواء مجموعة نماء أو حتى المؤسسات الصغيرة المتوسطة، هم بالعكس يعني داعمين وممكنين جميعهم لخدمة المشترك وخدمة هذا الوطن. يعني
0: شكرا جزيلا باشمهندس سلال، وشكرا كذلك أستاذ أحمد عبد العزيز، والشكر لكم موصول متابعين والمخرجين لهذه الحلقة. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا،
0: ما قصرتم. شكرا جزيلا.
3: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج

بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار استهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يستعرضان خلال لقاء ثنائي بقصر الإليزيان مستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ويؤكدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. جلالته حفظه الله وفخامة الرئيس الفرنسي يشهدان توقيع اتفاقية

0: ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا في قصر الإليزيه، كما يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال انعقاد منتدى رجال الأعمال العماني الفرنسي. جلالته أعزه الله يؤكد في كلمة سامية بمنظمة اليونسكو إن إطلاق جائزة اليونسكو السلطان هيثم للتراث الثقافي غير المادي يجسد اهتمام سلطنة عمان بصون التراث الحي بوصفه ذاكرة إنسانية مشتركة وجسرا للحوار والتفاهم بين الشعوب. مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الأنفاليد في باريس بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته حفظه الله للجمهورية الفرنسية. استقبل فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث رحب فخامته بجلالة السلطان ووفده المرافق ضيوفا أعزاء على الجمهورية الفرنسية. وعند وصول جلالته أيده الله إلى رواق القصر الجمهوري الفرنسي أدى حرس الشرف التحية العسكرية لعاهل البلاد المفدى، فيما عزفت المقطوعات الموسيقية العسكرية، ثم تفضل جلالته بتفقد حرس الشرف. بعد ذلك صافح جلالة السلطان كبار المستقبلين من الجانب الفرنسي، فيما صافح فخامة الرئيس الفرنسي أعضاء الوفد الرسمي الرسمي المرافق لجلالته. عقب ذلك جرى تبادل الهدايا التذكارية بين جلالة السلطان حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي، ثم التقطت صورة تذكارية بمناسبة هذه الزيارة. بعدها عقد جلالة السلطان المعظم والرئيس الفرنسي لقاء ثنائيا جرى خلاله بحث جملة من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما تناول اللقاء أبرز المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وما تحمله من انعكاسات على مختلف الأصعدة، كما أكد القائدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال توسيع مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص جديدة بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق المصالح المشتركة. وشهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية اليوم التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان نوايا بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية في قصر الإليزيه بمدينة باريس. فقد وقع على اتفاقية تدريب الأطباء العمانيين المتخصصين بين وزارة الصحة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال اللوجستيات والمواني ومترو مسقط بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقل الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومن الجانب الفرنسي معالي فيليب تابرو وزير النقل. وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وقع على مذكرة تفاهم في مجال ترويج الاستثمار بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والوزارة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية والجاذبية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومن الجانب الفرنسي معالي نيكولا فورسيال وزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية. وفي قطاع الطيران المدني جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال الجوي بين هيئة الطيران المدني ووزارة النقل الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومن الجانب الفرنسي معالي فيليب تابرو وزير النقل. كما وقع الجانبان على إعلان نوايا للتعاون في مجال الفضاء بين وزارة الخارجية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. وفي المجال الثقافي جرى التوقيع على إعلان نوايا بشأن بيت فرنسا بين وزارة التراث والسياحة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، ووقع عليه من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. وفي قطاع التعليم وقع على إعلان نوايا بشأن تعليم اللغة الفرنسية، ووقع عليه من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. وفي قطاع المياه جرى التوقيع على اتفاقية إدارة شبكات المياه في منطقة مسقط الكبرى بين جهاز الاستثمار العماني وشركة نماء لخدمات المياه والمركز الوطني للطاقة من الجانب العماني ومجموعة السويس والشركة الوطنية للتجارة من الجانب الفرنسي. ووقع عليها من الجانب العماني قيس بن محمد الزكواني الرئيس التنفيذي لشركة نماء لخدمات المياه، وعبد الله بن سالم البادي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للطاقة، ومن الجانب الفرنسي كازافيا جير الرئيس التنفيذي لمجموعة السويس، وتوني جورجيو الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتجارة. وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية وقع على اتفاقية الشروط الرئيسة لمشروع مشترك لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بين مجموعة أسياد ومجموعة CMA CGM الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني عبد الرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد، ومن الجانب الفرنسي رودلوف سادية الرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM. كما جرى التوقيع على عقد مشروع محطة الكامل والوافي للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات للمرحلة الأولى بين شركة نماء لشراء الطاقة والمياه وشركة IDF لحلول الطاقة الفرنسية. ووقع عليه من الجانب العماني أحمد بن سالم العبري الرئيس التنفيذي لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه، ومن الجانب الفرنسي بياتريس بوفون رئيسة التنفيذية لشركة IDF لحلول الطاقة. وفي إطار التوجه نحو مشروعات الطاقة المتجددة وقع على اتفاقية مشروع سد وادي ضيقة لتخزين الطاقة الكهرومائية بين هيئة تنظيم الخدمات العامة ومجموعة IDF الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومن الجانب الفرنسي بياتريس بوفون الرئيسة التنفيذية لمجموعة IDF لحلول الطاقة. وختمت مراسم التوقيع بإبرام اتفاقية شراكة استراتيجية بين جهاز الاستثمار العماني والمحطة 11 وستيشن اف لإطلاق برنامج يمكن الشركات الناشئة العمانية من استكشاف الأسواق الفرنسية والأوروبية والتوسع فيها. ووقع على الاتفاقية من الجانب العماني المعتصم بن سالم السريري رئيس مجلس إدارة المحطة 11، ومن الجانب الفرنسي لويك بيراش عميد كلية الدراسات التجارية العليا في باريس، وروكسان فازارا المديرة العامة لستيشن اف. وتفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمعية فخامة الرئيس مانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بحضور منتدى رجال الأعمال العماني الفرنسي بمدينة باريس في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته للجمهورية الفرنسية. وأشاد جلالة السلطان يده الله خلال المنتدى بما تشهده الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين من نمو وتطور على مختلف القطاعات، مؤكدا على أهمية تكثيف الجهود بين الجانبين لاستكشاف فرص استثمارية جديدة تفضي إلى إقامة مشروعات مشتركة واعدة. ويأتي تنظيم هذا المنتدى من قبل غرفة تجارة وصناعة عمان ومنظمة اتحاد الشركات الفرنسية الدولية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وجهاز الاستثمار العماني لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية. وشهد المنتدى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعكس تنامي الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية، وشملت مجالات الطاقة والصناعة والسيارات والتعليم والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني والتكنولوجيا والطيران والفضاء والطاقة المتجددة وصناعة العطور. ففي قطاع الفضاء وقع شركة إطلاق العمانية للميناء الفضائي على اتفاقية مع شركة لاتيتود الفرنسية للتعاون في إطلاق الصواريخ الخفيفة من ميناء إطلاق الفضائي في سلطنة عمان، فيما وقعت شركة أمبيسات على مذكرة تفاهم مع شركة تيليس بازيو لتقديم حلول وخدمات لتشغيل المحطات الأرضية للأقمار الصناعية. أما في قطاع الطيران فوقعت شركة العنقاء للفضاء والتكنولوجيا على اتفاقية مع شركة ثالثة الفرنسية كمقاول الرئيس عن الجانب العماني لصالح هيئة الطيران المدني لتوريد وتركيب وتشغيل الجيل الجديد من أنظمة رادارات مراقبة الحركة الجوية. وفي قطاع النقل وقعت مجموعة الحشار على اتفاقية مع مجموعة رينو الفرنسية لتوزيع سيارات رينو في سلطنة عمان، كما أبرمت مجموعة محسن حيدر درويش اتفاقية تجارية مع مجموعة ميشيلان الفرنسية لتوريد الإطارات إلى السوق العمانية. أما في قطاع الطاقة والصناعة فوقعت الشركة الوطنية للطاقة والهندسة على اتفاقية مع مجموعة سيجموكوم الفرنسية لتجميع العدادات الكهربائية الذكية في مدينة الرسيل الصناعية، فيما وقعت شركة الفجر العالمية على اتفاق مع مجموعة سان جوبان الفرنسية لبحث الاستثمار في قطاع الجبس الطبيعي في سلطنة عمان. وشملت الاتفاقيات كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة أمواج العمانية وشركة لوريال الفرنسية في مجال صناعة العطور الراقية وتنمية الكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات في هذا القطاع. وفي مجالات التعليم والتقنيات الحديثة وقعت شركة غبيراء الدولية على مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع مؤسسات وشركات فرنسية شملت التعليم الإلكتروني وتطوير المدارس ومنح شهادات الأمن السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية. وأعلن خلال أعمال المنتدى عن مشروع إنشاء محطة لطاقة الرياح بقدرة 120 ميجاوات الذي تم التوقيع على عقده في ديسمبر 2025 بالشراكة بين مجموعة بهوان ومجموعة IDF الفرنسية. كما أعلن عن عقد لتطوير مشروع الأقمار الصناعية بين شركة تقنية الاتصالات الفضائية من سلطنة عمان وشركة إيرباص للدفاع والفضاء استنادا إلى اتفاق موقع عليه مسبقا بين الجانبين. وأكد سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان على أن الرعاية السامية التي يحظى بها القطاع الخاص في سلطنة عمان وما يشهده من نمو اقتصادي متسارع في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عمان كشريك اقتصادي موثوق به ووجهة جاذبة للاستثمار ووفر بيئة محفزة لبناء شراكات استراتيجية مع مختلف دول العالم. وضح سعادته أن حضور جلالة السلطان المعظم يده الله وفخامة الرئيس الفرنسي أعمال منتدى رجال الأعمال العماني الفرنسي يعكس مستوى الاهتمام بدعم مسارات التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين الصديقين ويجسد الدعم المتواصل لمبادرات القطاع الخاص. وأضاف سعادته أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهدها الملتقى تمثل ترجمة عملية لهذا الدعم وتعكس مستوى الثقة المتبادلة بين مجتمعي الأعمال وتفتح آفاقا أوسع لإقامة شراكات نوعية ومشروعات مشتركة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والتقنية والذكاء الاصطناعي والطيران والفضاء والخدمات. وأشار إلى أن هذه الشراكات ستسهم في نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة والخبرات وتعزيز الابتكار واستقطاب الاستثمارات النوعية بما يدعم التنويع الاقتصادي ويعزز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ويحقق مستهدفات رؤية عمان 2040. وأكد على أن غرفة تجارة وصناعة عمان ستواصل دورها في تعزيز جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال وتوفير المنصات الداعمة لإقامة شراكات تسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم التنمية المستدامة. وتجسد مخرجات المنتدى عمق العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية وتفتح آفاقا أوسع للتعاون والشراكة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين. حضر المنتدى الوفد الرسمي والمرافق لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال الفرنسيين. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم بزيارة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها للجمهورية الفرنسية. ولدى وصول جلالته إلى مقر المنظمة كان في مقدمة مستقبليه معالي الدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة اليونسكو ومعالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم وسعادة السفيرة آمنة بنت سالم البلوشي المندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى منظمة اليونسكو وعدد من المسؤولين بالمنظمة، حيث رحبوا بالمقدم السامي لجلالته معربين عن اعتزازهم بهذه الزيارة الكريمة. عقب ذلك اطلع جلالته حفظه الله ورعاه على معرض عمان واليونسكو الذي يبرز التعاون الأصيل بين سلطنة عمان والمنظمة وما حققه من إنجازات في مجالات الثقافة والتعليم والتراث. بعدها توجه جلالة السلطان إلى القاعة الرئيسة للمنظمة حيث ألقى معالي الدكتور المدير العام للمنظمة كلمة رحب فيها بجلالة السلطان المعظم معربا عن بالغ سعادته واعتزازه بزيارة جلالته للمنظمة، وأشاد بالدور الحضاري والثقافي الذي تطلع به سلطنة عمان في تعزيز قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب. عقب ذلك تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم عزه الله بإلقاء كلمة سامية فيما يأتي نصها:
1: معالي الدكتور المدير العام لليونسكو، سعادة رئيس المجلس التنفيذي، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نتوجه إليكم بخالص الشكر لاحتفائكم بنا في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وما عبر عنه معالي الدكتور مدير عام المنظمة في كلمته من مشاعر طيبة تنم عن عمق العلاقة التاريخية بين سلطنة عمان ومنظمة اليونسكو. وإنه لمن دواعي الاعتزاز أن نكون اليوم في رحاب هذه المنظمة العريقة التي شكلت عبر تاريخها الطويل أحد أهم أعمدة السلام العالمي وبناء الجسور بين الثقافات، انطلاقاً من رسالتها القائمة على خدمة الإنسانية جمعاء في مجالات العمل المختلفة التي تطلع بها. تأتي زيارتنا هذه تجسيداً للنهج الثابت لسلطنة عمان في دعم المنظومة الدولية وتفعيل دور المنظمة في ترسيخ المبادئ والقيم الإنسانية المشتركة وتأكيد الشراكة الاستراتيجية مع المجتمع الدولي في تعزيز الحوار بين الحضارات وتكريس ثقافة التفاهم والتعايش ودفع مسارات التنمية المستدامة بما يخدم استقرار الشعوب وازدهارها. تواصل سلطنة عمان إسهامها الفاعل في دعم رسالة اليونسكو وأهدافها منذ انضمامها إلى هذه المنظمة في عام 1972 انطلاقاً من إيمانها بأن صون التراث وتعزيز المعرفة والاستثمار في الإنسان ركائز أساسية لبناء المستقبل، وقد تجلى ذلك من خلال حفاظ بلادنا على إرثها الحضاري وتسجيل عدد من مواقعها الثقافية والطبيعية على قائمة التراث العالمي وعدد من الشخصيات والأحداث التاريخية العمانية في برنامج الاحتفاء بالذكرى الخمسينية أو المئوية للشخصيات والأحداث المؤثرة عالمياً، بما يعكس إسهام الحضارة العمانية في مسيرة الإنسانية. وتجسيداً لاهتمام سلطنة عمان بصون التراث الحي بوصفه ذاكرة إنسانية مشتركة وجسراً للحوار والتفاهم بين الشعوب، نعلن اليوم إطلاق جائزة اليونسكو السلطان هيثم للتراث الثقافي غير المادي التي تسهم في تقدير جهود المؤسسات والمنظمات والمراكز والمعاهد العلمية والثقافية والهيئات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال التراث الثقافي غير المادي، بالإضافة إلى استمرارنا في دعم جهود صون البيئة والبحث العلمي وتطوير المعرفة من خلال احتضان الكراسي العلمية التابعة لليونسكو. كما نؤكد الدور المحوري لليونسكو في قيادة الجهود العالمية لتحقيق التعليم الجيد والشامل بما يمكن الشباب من الإسهام الفاعل في التنمية وترسيخ قيم الحوار والتفاهم وتشجيع مبادراتهم الإبداعية وتعزيز دورهم في ريادة العمل المجتمعي. وفي عالم يشهد تحولات متسارعة تتناغم سياسات سلطنة عمان مع جهود اليونسكو في ترسيخ الأطر الأخلاقية للذكاء الاصطناعي بما يصون حقوق الإنسان وكرامته في العصر الرقمي ويعزز في الوقت ذاته ثقافة الدراية الإعلامية والمعلوماتية لبناء مجتمعات أكثر وعياً وتماسكاً. وتؤمن سلطنة عمان بأن مواجهة التغير المناخي تمثل مسؤولية جماعية تتطلب شراكات دولية فاعلة وحلولاً مبتكرة توازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة. وانطلاقاً من هذا النهج تواصل بلادنا جهودها لتحقيق الحياد الصفري الكربوني من خلال التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم الابتكار في التقنيات النظيفة. إن تعزيز التعايش بين الأديان والثقافات أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، ومن هذا المنطلق يكتسب ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل وقبول الآخر والتسامح معه والانفتاح على التنوع الإنساني والحوار أهمية محورية بوصفه المسار الأمثل نحو بناء عالم أكثر استقرارا وإنسانية تسوده العدالة ويزدهر فيه التعايش وتترسخ فيه قيم السلام المستدام، وإذ نتابع باهتمام بالغ الجهود التي تبذلها منظمة اليونسكو في مسار تطوير أدائها المؤسسي وتعزيز كفاءتها وفعاليتها، لنثمن ما تقوم به من جهود متواصلة في دعم أولوياتها الجوهرية التي تمس حاضر البشرية ومستقبلها، مجددين التأكيد على التزام سلطنة عمان الراسخ بدعم رسالة منظمة اليونسكو السامية التي تنسجم مع رؤية عمان 2040، والعمل جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز دور المنظمة المحوري في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال، بما يسهم في ترسيخ أسس السلام المستدام وتعزيز قيم التسامح والتفاهم ودعم مسارات التنمية والازدهار الإنساني في عالم أكثر توازناً وعدلاً واستقراراً، معربين عن اعتزازنا بهذه المنظمة الدولية العريقة، موجهين الشكر لمعالي الدكتور مدير عام المنظمة والقائمين عليها على جهودهم في خدمة الإنسانية، آملين للمنظمة دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتها ومواصلة إسهاماتها في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للبشرية جمعاً.
0: بعدها تفضل جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بالتوقيع في سجل كبار الزوار بالمنظمة، معبرا عن شكره البالغ على ما تبذله المنظمة من جهود بارزة في ترسيخ قيم التربية ودعم التعليم وصون التراث الثقافي العالمي. وفي الختام قدمت هدية تذكارية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، كما تفضل جلالته عزه الله بتقديم هدية تذكارية للمنظمة عبارة عن مجسم لسفينة شباب عمان. تكريما لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، قام فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية مأدبة غداء رسمية مساء اليوم في قصر الإليزيه بمدينة باريس. حضر المأدبة الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان المعظم وعدد من كبار المسؤولين الفرنسيين. هذا وأجريت صباح اليوم مراسم استقبال رسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الأنفاليد بباريس بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته للجمهورية الفرنسية. ولدى مغادرة الموكب المقل لجلالة السلطان يده الله متوجها إلى ساحة القصر، رافقت الموكب السامي كوكبة من الدراجات التابعة للحرس الجمهوري الفرنسي. وعند وصول جلالته عزه الله ساحة القصر كان في استقباله معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية والفريق أول لويك ميزون المحافظ العسكري لمدينة باريس، حيث قدم قائد حرس الشرف التحية العسكرية مستأذنا جلالة السلطان للبدء في مراسم الاستقبال الرسمية. بعد ذلك عزف السلام السلطاني العماني والسلام الجمهوري الفرنسي، ثم تفضل جلالة السلطان أيده الله بتفقد حرس الشرف. بعدها صافح كبار المستقبلين من الحكومة الفرنسية، فيما صافح معالي الوزير الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان المعظم. تحرسه عناية الرحمن، غادر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم الجمهورية الفرنسية الصديقة متوجها إلى المملكة المتحدة الصديقة في زيارة خاصة. وكان في وداع جلالة السلطان المعظم معالي نيكولا فورسيه وزير التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي، وسعادة السفير نبيل حجلاوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى سلطنة عمان، وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية، وسعادة السفيرة آمنة بنت سالم البلوشي المندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى منظمة اليونسكو، وعدد من كبار الضباط العسكريين الفرنسيين وأعضاء من سفارة سلطنة عمان بالجمهورية الفرنسية. وقد بعث سلطان البلاد المفدى برقية شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس الفرنسي، معربا خلالها عن بالغ تقديره لما حظي به والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنيا لفخامة الرئيس الصحة والسعادة وللشعب الفرنسي الصديق دوام التقدم والرخاء. أكدت سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية على أهمية تطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين الصديقين وزيادة الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الانتاجية في كلا البلدين وتحقيقها من خلال فرص الشراكة التي توفرها رؤية عمان 2040 وفرنسا 2030، في بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية. وفيما يأتي نص البيان. في 28 من يونيو 2026 قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة رسمية إلى فرنسا بدعوة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. وتعكس هذه الزيارة الأولى لجلالة السلطان المعظم إلى فرنسا العلاقات الثنائية طويلة الأمد والقائمة على الثقة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية والتي تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر عندما افتتحت القنصلية الفرنسية في مسقط عام 1894. وعقد جلالة السلطان وفخامة الرئيس الفرنسي جلسة مباحثات رسمية أشادا خلالها بتكثيف الاتصالات الثنائية خلال العام الماضي على جميع المستويات، وأكدا على التزامهما المشترك بتعزيز شراكاتهما الثنائية الشاملة والمتطلعة إلى المستقبل في مجموعة متنوعة من المجالات، ورحبا بالنتائج الإيجابية للحوار الاستراتيجي الأول الذي عقد في باريس في 14 من إبريل 2026، وكذلك الزيارات الوزارية الأخيرة بما في ذلك زيارة وزير أوروبا والشؤون الخارجية إلى مسقط في الأول من مايو، وأسفرت عن تقدم ملموس في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والثقافية. وافتتح جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي المنتدى الاقتصادي الفرنسي العماني الذي جمع أكثر من 60 شركة عمانية وفرنسية، وأسهم هذا الحدث في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وأدى إلى التوقيع على عقود اقتصادية كبرى في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والطيران والفضاء. وأشاد الجانبان بديناميكية العلاقات الاقتصادية الثنائية وأعربا عن رغبتهما في توسيعها بشكل أكبر من خلال تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل التدفقات التجارية بين سلطنة عمان وفرنسا، كما جددا التزامهما المشترك بتنفيذ المشروعات ذات الاهتمام المتبادل استنادا إلى الحضور طويل الأمد للشركات الفرنسية في سلطنة عمان. وأكد الجانبان على أهمية تطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين، مشددين على الحاجة إلى زيادة الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الإنتاجية في كلا البلدين، وسيتم تحقيق ذلك من خلال فرص الشراكة التي توفرها رؤية عمان 2040 وفرنسا 2030، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والبنية الأساسية البحرية والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والنقل والسياحة والثقافة وصناعة الفضاء. وفي هذا السياق رحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن تشجيع الاستثمار، واتفقا على الاستفادة منها كأداة تنفيذية رئيسة لترجمة هذه الطموحات إلى واقع وتسهيل التدفقات الاستثمارية الملموسة. كما أكد جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي مجددا على التزامهما بتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية للطيران المدني والفضاء، ولهذه الغاية شددا على أهمية التوقيع على اتفاقية تعاون فني بين هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان والمديرية العامة الفرنسية للطيران المدني، ورسالة نوايا ومذكرة تفاهم بشأن النقل بما في ذلك التعاون في النقل الحضري وأنظمة المترو. كما ترحب فرنسا بالشراكة القائمة بين سلطنة عمان وشركة إيرباص لبناء أول قمر صناعي لسلطنة عمان، وبالشراكة بين مجموعة CMA CGM ومجموعة أسياد لتوسيع ودمج شبكاتها اللوجستية حول مواني سلطنة عمان، وبالشراكة الموقع عليها أخيرا بين سلطنة عمان وشركة سويز لإدارة المياه في منطقة مسقط الكبرى، وأول إنجاز تحقق بين شركة EDF وسلطنة عمان في تطوير قدرات التخزين الكهرومائي بالضخ في سلطنة عمان. وأشاد الجانبان بالتعاون الثقافي بين البلدين، وأكدا على التزامهما بمواصلة تعزيز الروابط الثقافية والأكاديمية العمانية الفرنسية. ورحب في هذا الصدد بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الهادفة إلى تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية والعلمية والأكاديمية بما في ذلك تنقل الطلبة والباحثين وعلم الآثار والمتاحف والصحة. وعلى صعيد التعاون التعليمي اتفق الجانبان على بذل الجهود لزيادة تسجيل جميع الطلبة الذين يستوفون شروط القبول في المدرسة الفرنسية الدولية بمسقط وفقا للإجراءات واللوائح المعتمدة من وزارة التعليم في سلطنة عمان. كما شددا على أهمية زيادة تنقل الطلبة إلى فرنسا في إطار مشروعات التعاون الأكاديمي المشتركة بما في ذلك إنشاء آلية ممولة بشكل مشترك تضم مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة من البلدين، وتعزيز مشروعات البحث التعاوني وتطوير برامج الدرجات المزدوجة وتوسيع برامج المنح الدراسية القائمة للطلبة العمانيين الذين يتابعون دراسات قصيرة وطويلة الأجل في فرنسا بما يتماشى مع أولويات رؤية عمان 2040. وأبرز أهمية تعزيز تعليم اللغة الفرنسية في سلطنة عمان من خلال توسيع البرنامج التجريبي للغة الفرنسية في المدارس الحكومية العمانية والتطوير المهني لمعلمي اللغة الفرنسية العمانيين وتشجيع الترجمة الأدبية والأكاديمية كوسيلة لتعزيز التبادل الثقافي والتعليمي. كما رحب بالشراكة الطويلة الأمد بين وزارة التعليم في سلطنة عمان والمركز العماني الفرنسي في مسقط، مما يعزز التعاون التعليمي والثقافي بين البلدين، ونوه بمساهمة المركز في تعليم اللغة الفرنسية في المدارس العمانية وتوفير فرص التدريب اللغوي وتنظيم مبادرات تنقل الطلبة، بما في ذلك البرنامج الصيفي السنوي في فرنسا للطلبة العمانيين. وفي قطاع المتاحف اتفق الجانبان على تعزيز تبادل الخبرات المتعلقة بقطاع المتاحف ومواصلة الجهود المشتركة لافتتاح المتحف العماني الفرنسي بيت فرنسا الذي يبرز العلاقات التاريخية الطويلة بين البلدين. وفي قطاع الآثار اتفق الجانبان على التعاون المشترك في البحث العلمي وتعزيز مخرجاته من خلال المنشورات الأكاديمية في كل من فرنسا وسلطنة عمان. وفيما يتصل بالتعاون العلمي أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون العلمي في مجال العلوم الإنسانية من خلال أنشطة مكتب المركز الفرنسي للبحث العلمي في شبه الجزيرة العربية في سلطنة عمان. وناقش جلالة السلطان وفخامة الرئيس الفرنسي التعاون الثنائي في مجال الدفاع والأمن، مشيدين بجودة التعاون العسكري الثنائي لا سيما دمج المعدات الفرنسية ضمن القوات المسلحة العمانية، بالإضافة إلى إجراء مناورات مشتركة منتظمة لكافة القوات وزيارات السفن الحربية الفرنسية إلى مختلف المواني في سلطنة عمان. وشدد على التزامهم المشترك بتعزيز التعاون في المجالات الاستراتيجية الرئيسة لا سيما الأمن البحري ومكافحة الاتجار غير المشروع، وانطلاقا من التزام فرنسا الدائم بالحفاظ على الأمن البحري وحرية الملاحة في المنطقة بما في ذلك من خلال الانتشارات البحرية متعددة الجنسيات. التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مجال الاستخبارات البحرية والمراقبة البحرية وحماية طرق التجارة، واتفق على استكمال العمل الذي بدأ في عام 2022 بشأن اتفاقية تبادل وحماية المعلومات السرية والمحمية بصورة متبادلة في مجال الدفاع، كما اتفق على استكمال الاتفاقية الخاصة بتبادل المعلومات بين إدارتي الاستخبارات العسكرية في البلدين. وفيما يتصل بالوضع الإقليمي والدولي أكد القائدان مجددا على التزامهما بمواصلة التنسيق وتكثيف جهودهما للإسهام في السلم والأمن الدوليين، وشدد على أهمية دعم خفض التصعيد الإقليمي ومنع النزاعات ومكافحة جميع أشكال الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، فضلا عن تأمين الطرق البحرية. وجدد الجانبان التزامهما الراسخ بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وبالتعددية الدولية، كما أكد على التزامهما بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون البحري الدولي. وعلى وجه الخصوص جدد التزامهما باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي لا تزال تشكل الإطار القانوني الناظم لمجالات البحر بما في ذلك مضيق هرمز وبحر عمان. وجدد الجانبان التزامهما الراسخ بالحوار والدبلوماسية كوسيلتين لحل الأزمة في المنطقة، وأشاد بالدور البناء الذي يطلع به البلدان في هذا الصدد، وأكدا على الحاجة إلى استعادة الاستقرار والأمن الإقليميين. كما رحبا بمذكرة التفاهم المتفق عليها بين الولايات المتحدة وإيران ودعمهما للمفاوضات الجارية الرامية للتوصل إلى تسوية دبلوماسية طويلة الأمد. ورحبت فرنسا بوساطة سلطنة عمان في الملف النووي وكذلك بجهود سلطنة عمان الرامية إلى حل الأزمة في مضيق هرمز، فيما ترحب سلطنة عمان بجهود فرنسا لدعم الاستئناف السريع لحركة الملاحة في مضيق هرمز. وشدد الجانبان على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، وأكدا مجددا التزامهما بحرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة بما في ذلك حق المرور العابر وفقا لقانون البحار. واتفق الطرفان على العمل بصورة تعاونية مع جميع أصحاب المصلحة لدعم حرية الملاحة مستقبلا. وأعاد الجانبان التأكيد على أن السلام الدائم في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني تستند إلى المرجعيات المتفق عليها دوليا. كما أكدا في هذا الصدد على دعمهما لتنفيذ حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والديمقراطية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع دولة إسرائيل. وشدد الجانبان على ضرورة تنفيذ إعلان نيويورك الخاص بتنفيذ حل الدولتين الذي أيدته 142 دولة في عام 2025، والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2803 بالكامل، بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة والحفاظ على وقف إطلاق النار بحسن نية ومن دون تأخير. وجدد الطرفان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، واتفقا كذلك على الأهمية الكبرى لدعم جميع الجهود الأممية والإقليمية الرامية لتحقيق حل شامل وجامع للأزمة اليمنية. كما أقر بالأهمية الاستراتيجية لاستقرار منطقة البحر الأحمر بالنسبة للاقتصاد العالمي وما يرتبط بذلك من أهمية لحرية الملاحة باعتبارها متطلبا دوليا، وأعرب الجانبان عن دعمهما للجهود الرامية لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا وفقا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، كما أكد مجددا على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي. وأعربت سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية عن إيمانهم الراسخ بأن روابطهما التاريخية والتزامهما المشترك بالقانون الدولي والحوار البناء بينهما يوفر أساسا متينا لشراكة طموحة ودائمة ومعززة. وأعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه عن خالص شكره لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون وللشعب الفرنسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما جلالته والوفد المرافق له خلال الزيارة إلى فرنسا، كما وجه جلالته دعوة إلى الرئيس ماكرون لزيارة سلطنة عمان. التقى صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع اليوم في قصر الإليزية بباريس بمعالي كاثرين فوتران وزيرة القوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى في الجمهورية الفرنسية في إطار الزيارة السامية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية الصديقة وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مجالات التعاون العسكري القائم بين وزارتي الدفاع في البلدين وسبل تطويره وتعزيزه بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم تطلعات قيادتي البلدين الصديقين نحو مزيد من التعاون والتنسيق. استقبل صاحب السمو السيد يزن بن هيثم السعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية اليوم سعادة السفيرة آنا إسكروهيما سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عمان. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والاستثمارية وتبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة معالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السفير المتجول بوزارة الخارجية وسعادة يعرب بن عبد الله اليعربي أمين عام مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. استعرض المجلس البلدي لمحافظة مسقط خلال اجتماعه برئاسة صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم السعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط الخطة السنوية لوزارة التنمية الاجتماعية لعام 2026، وناقش الاجتماع تطوير منظومة العمل الاجتماعي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمختلف فئات المجتمع ومرتكزات الخطة التي تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتوسيع نطاق الشراكة مع مختلف القطاعات وموائمة البرامج والمبادرات الاجتماعية مع الأولويات الوطنية والخطط التنموية وتطوير الخدمات والبرامج الاجتماعية بما يسهم في ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والتكافل المجتمعي. كما استعرض الاجتماع الإطار التنظيمي لحوكمة صلاحية بلدية مسقط بما يعزز كفاءة التنظيم العمراني والمحافظة على الطابع السكني للأحياء وفي حماية البيئة السكنية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية واستدامة الأنشطة التجارية. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يستعرضان خلال لقاء ثنائي بقصر الإليزيه المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ويؤكدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. جلالته وحفظه الله وفخامة الرئيس الفرنسي يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا في قصر الإليزيه، كما يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال انعقاد منتدى رجال الأعمال العماني الفرنسي. جلالته عزه الله يؤكد في كلمة سامية بمنظمة اليونسكو أن إطلاق جائزة اليونسكو السلطان هيثم للتراث الثقافي غير المادي يجسد اهتمام سلطنة عمان بصون التراث الحي بوصفه ذاكرة إنسانية مشتركة وجسرا للحوار والتفاهم بين الشعوب. مراسم استقبال الرسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الأنفاليد في باريس بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته حفظه الله للجمهورية الفرنسية. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم على هذه الأرض الطيبة عماننا الغالية والحبيبة، أرض الوفاء والسلام والخير، وأهلا بكم في أسلوب حياة. أهلا بكم في هذه الحلقة المليئة بالمواضيع الشيقة التي نتمنى أن تنال على استحسانكم، وكم من الرائع أن نغذي عقولنا بما يفيدها ويوسع رؤيتنا للحياة، وكلما كان الحديث ذو طاقة إيجابية كان غذاء للروح والعقل.
0: أسلوب حياة.
1: أهلا بكم في هذه الرحلة التي نصحبكم فيها في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي، وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي، وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. أهلا بكم.
2: أسلوب حياة.
0: حديث اليوم.
1: مستمعينا، في حديث اليوم نناقش موضوع متلازمة داون، هذه المتلازمة التي أكيد أشخاصها يعتبروا من الفئات العزيزة على قلوبنا، الذين يمتلكون قدرات ومواهب وإمكانات تستحق الدعم والتمكين والاحتواء، وهي حالة جينية تنتج عن وجود نسخة إضافية من الكروموسوم رقم 12، وأكيد ما تمنع أصحابها من التعلم، من الإبداع، من المشاركة الفاعلة في المجتمع. وسلطنة عمان أكيد اهتمت بشكل كبير بالأشخاص ذوي الإعاقة وذوي متلازمة داون على وجه الخصوص، من خلال توفير الخدمات الصحية التأهيلية التعليمية، وأيضا تعزيز برامج تعمل على تمكينهم وإبراز قدراتهم ومشاركتهم كذلك في المجتمع. اليوم بإذن الله رح نتعرف أكثر عن الجمعية العمانية لمتلازمة داون، وأيضا نتعرف على بعض الأشخاص المصابين بمتلازمة داون واللي لهم دور أيضا كبير في المجتمع. وللمزيد من الأمل والتفاؤل والنجاح، يسعدنا أن نرحب بالأستاذة الفاضلة حليمة بنت محمد بن عبد الله البلوشي، أمين الصندوق بمجلس الإدارة للجمعية العمانية لمتلازمة داون، لجنة الفعاليات والأنشطة، وممثلة الأسر في الأولمبياد العماني الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أهلا وسهلا بك أستاذة حليمة.
3: يا هلا مرحبا فيكم.
1: وأيضا نرحب بضيوفنا الآخرين في الاستوديو اللي أكيد لهم بصمتهم في المجتمع من متلازمة داون. ضيفنا الأول عبد الرحمن بن أحمد العامري، ولاحقا رح نعرف أيضا بالضيف الآخر. أهلا بك عبد الرحمن.
4: السلام عليكم. السلام.
1: يا هلا فيك، منورنا في الاستوديو.
4: نورنا نورش.
1: طيب نرجع للأستاذة الفاضلة حليمة، يا هلا وسهلا فيكم، نورتونا. واليوم حديثنا عن الجمعية العمانية لمتلازمة داون، نستعرض رسالتها، رؤيتها، أهدافها الاستراتيجية في إن هي تدعم مثل هؤلاء الفئة متلازمة داون وتعزيز أيضا جودة حياتهم.
3: يا هلا مرحبا فيكم. الجمعية العمانية لمتلازمة داون هي جمعية خيرية تطوعية غير ربحية قائمة على التبرعات، وتأسست 2014 و وعدد المنتسبين من الأعضاء في الجمعية 370 عضوا، وعدد المنتسبين من الأطفال 450 طفلا، والعدد في تزايد ما شاء الله.
1: ما شاء الله يعطيكم العافية.
3: الله يعطيك.
1: طيب نتكلم عن رسالة الجمعية العمانية، أيضا دور الجمعية في تعزيز جودة حياة ذوي متلازمة داون، يعني أكيد في تعاملهم مع الآخرين، في ممارستهم لحياتهم اليومية، في هناك ربما نوع من الاهتمام أكثر يحتاجه هؤلاء الفئة، فنتكلم أكثر عن دور الجمعية في هذا الجانب.
3: من أبرز أهداف الجمعية هي تحسين وتمكين جودة حياة الأشخاص المتلازمة الداون.
1: نعم.
3: من أهم الأهداف اللي تحب الجمعية أن تحققها، أول شيء دعم الأسر ومساندتهم من ناحية الإرشاد والتوعية، خاصة بالعائلة التي ترزق بالطفل متلازمة الداون. الجانب الثاني هي تقديم خدمات التأهيل والتعليم لهذه الفئة، وخاصة شباب متلازمة الداون ليوصلوا لمرحلة دخولهم في البرنامج المهني للتوظيف. ثالثا أهم شيء هو تحقيق الدمج الاجتماعي والتعليمي والمهني لهذه الفئة.
1: نعم.
3: أيضا رفع الخدمات الصحية والنفسية والتربوية.
1: نعم.
3: يعني أهداف جدا
1: واضحة
3: واضحة ومهمة في حياة الأشخاص متلازمة الداون.
1: نعم.
3: وأيضا نشر الوعي حول متلازمة الداون وأسبابها. ما السبب اللي أدى زيادة في هذا العدد؟ تعزيز التعاون مع المؤسسات الخيرية والجمعيات المحلية لتبادل الخبرات وتحسين جودة العمل مع الأطفال متلازمة الداون.
1: نعم. خلنا نقول يعني الطفل منذ نعومة أظافرة هو يكون يتعامل مع الجمعية، وحتى والدينه يتعاملوا مع الجمعية حتى يعرفوا كيف الآلية المناسبة للتعامل مع هذا الطفل، حتى يعني تتم تربيته بشكل جيد.
3: أيوه.
1: نعم. طيب نسلط الضوء بشكل أكبر على البرامج، على الخدمات المتخصصة اللي الجمعية توفرها في مجالات التأهيل، التعليم، التدريب، وأيضا دوركم كذلك في تقديم اللي هو مثل ما نقول الدعم الأسري. كيف نحن ننمي هذه القدرات عند الأطفال منذ نعومة أظافرهم حتى يعني ما شاء الله يصلوا هكذا مثل عبد الرحمن، يعني نحقق لهم الاستقلالية كذلك؟
3: من أبرز البرامج والخدمات التي توفرها الجمعية العمانية متلازمة داون قبل تجميد المركز هي خدمة التعليم والتأهيل، أيضا خدمة التدخل المبكر. والآن تم العمل في إضافة برامج وفعاليات أخرى، وهي أول شيء تدريب على كرة القدم مع تعاون مع أكاديمية الكابتن علي الحبسي، أيضا تدريبهم على الكشافة والمرشدات، وأيضا تدريبهم على الكاراتيه وعلى الجولف وعلى ركوب الخيل بالتعاون مع مدرسة فرسان عمان، وأيضا تدريبهم على السباحة والإبحار الشراعي.
1: نعم.
3: كل هذه البرامج الفعالية تقدمها الجمعية العمانية المتلازمة داون لأبنائها.
1: ما شاء الله.
3: ومجانا.
1: فعاليات متنوعة.
3: متنوعة ومجانا.
1: ممتاز. يعني كل هذه تصب في تنمية مواهب وقدرات ذوي متلازمة داون.
3: أيوه.
1: خلنا ننتقل شوية للجانب الحماسي وننتقل لضيفنا في الاستوديو عبد الرحمن. عبد الرحمن كيف حالك؟
4: الحمد لله.
1: عبد الرحمن أنت الحين كم عمرك؟
4: عمري 23 سنة.
1: ما شاء الله. أنت تشتغل؟
4: نعم.
1: وين تشتغل؟
4: كمز هيلس.
1: ما شاء الله. إيش تسوي بالضبط؟
4: كنت أسوي على سكان فيدباك.
1: يعني إذن دورك كبير هناك، كلهم يعتمدوا عليك صح؟
4: صح.
1: طيب إيش يعني هواياتك؟ عندك مهارات معينة تحب تسويها؟
4: كنت بسوي على بصوير وحل كاميرات، فقط لأن في عندي مهارات خاصة فيني، بل أسوي على كاميرات وأشياء. يعني
1: عندك كاميرا؟
4: لا ما عندي، بس استخدام الهاتف.
1: ممتاز.
4: وعندي مواهب أكثر، وأيضا كنت أحب أكثر ونسمة أحب النادي الخير والنادي ونادي أكلاتي وأي شيء نحب الأشياء والأشياء.
1: أيضا أنت خبرتني تعرف عندك مهارات أخرى هي القراءة والكتابة.
4: كتابة بس القراءة فقط عندي مهاراتي الخاصة فيني. سبب أصلخاء يعني الجو حلو وفي الأشياء يحب التغييرات والشخصيات أيضا والحب الأشياء أكثر.
1: يمكن أنت عايش في عائلة شوية فيها حماس وكذا فأنت تحب تسترخي بين فترة وفترة.
4: أيوة نعم كنت يعني نعيش المغامرات ولازم في اسم

0: سبب بروح أسوي عندي شيء، عندي ملل وشيء، وتختم الهاتف وساعدني حتى أسوي أخوي وساعدني الحمد لله، يعني أصير أحسن يعني.
1: إن شاء الله، يعني ما شاء الله عليك متميز في عدة مجالات. عبد الرحمن، عندك أصدقاء؟
0: نعم،
1: كيف علاقتك بأصدقائك؟ زينة؟
0: أصدقائي زينان وهم أصدقائي حقيقيون،
1: حقيقيين.
0: وكنت استمتع معهم وألعب معهم من كرة قدم وتمارس الكاراتيه ومارس سيوف الأكل يعني.
1: حلو، يعني أنت مندمج مع الآخرين وتمارس هواياتك معاهم وأمورك طيبة، صح؟
0: ايوه صح،
1: الحمد لله.
2: وأيضا مهارة الإلقاء.
1: إذا هذه مهارة نحن ما تعرفنا عليها،
0: يعني
1: شكلك بتحضر لنا شيء بعدين.
0: يعني أنقاء من القابلة، يعني أنا أحب لهم يعني الأشياء في عمان. أيضا نحب واجد وطننا ونحب واجد أكثر أكثر.
1: يعني معناته عندك قصيدة عن عمان شكلك.
0: إيه، أنا أحب عمان.
1: خلاص، بعدين حضر لنا إياها، بعدين نسمعها إن شاء
0: إن
1: الله.
0: شاء الله.
1: تمام، نرجع لأستاذتنا. يعني من خلال حديث عبد الرحمن يعني واضح جدا كل هذا الشغل اللي أنتوا تشتغلوه، واضح جدا كيف أنه هو مندمج مع المجتمع اللي حوله، كل شيء طبيعي، قادر أنه هو يبرز شخصيته أمامهم، يمارس هواياته، وأيضا يشتغل مع طاقم عمل قد ربما يكون هو الموجه لهم ومعطيهم الأوامر. نتكلم عن يعني كيف يتم اكتشاف وتنمية مواهب وقدرات الأشخاص ذوي متلازمة داون من خلال البرامج وأنشطة الجمعية، يعني ونشوفهم اليوم كذا في أرض الواقع ما شاء الله مبدعين.
2: لا ما شاء الله، جمعية من الأطفال تبدأ معهم منذ الصغر لحد ما يكونوا شباب، ما شاء الله عليهم. أول شيء من أهم المشاريع اللي بدأت فيهم تأهيلهم بركة من يوم هم صغار، هي تعليم الأطفال متلازمة داون على قراءة القرآن الكريم
1: ما شاء الله
2: بأساليب يعني تساعدهم على النطق واللغة، وعلى أساس لما يتكلموا يكون عندهم فصاحة في اللسان، في نفس الوقت أطفالنا قدرات. لا ما شاء الله، منذ الصغر لحد ما الحين بادين في هذه المبادرة جدا الجميلة، هي تأهيلهم بركة.
1: هو خير ما بدأت فيه، يعني هو من بداية القرآن الكريم أكيد الشخص راح يبدأ إن شاء الله تكون عنده سلاسة في الحديث.
2: أيوة، منذ الصغر نبدأ مع برنامج تأهيلهم بركة، هي القرآن الكريم. ثاني شيء بعدين نبدأ معهم في البطولات الرياضية، هي بطولة الجولف. ما شاء الله الأستاذ أحمد الفارسي في نادي الجولف ما قصر مع أطفالنا أبدا، وفتح النادي أيضا كتدريب لهم مجانا.
1: نعم.
2: وأيضا من ضمن المبادرات هي اتفاقية شراكة مع إذاعة هلا اف ام، الأستاذة الجميلة المتألقة أستاذة سميرة الحراصية. من أيضا من ضمن المبادرات هي اتفاقية توقيع مع كلية عمان السياحية لتوظيف لتعليمهم تدريسهم وتدريبهم على رأس العمل.
1: ممتاز.
2: هذه المبادرة من العام الماضي، فما شاء الله تم دراستها، تم اعتمادها قبل تقريبا شهرين أو ثلاثة، وحتى أعلن يعني كرسمي،
1: يعني بدوا يأخذوا الأشخاص وبدوا فعلا يدربوا
2: لمدة سنة.
1: نعم.
2: يدربوهم ويتم تدريسهم وتدريبهم على رأس عملهم. ومن ثم ما يتوظفوا
1: ما شاء الله. وكيف شفتوا إقبال الطلبة؟ يعني شوية هو صعب أنك أنت تخرج لمجال آخر أو لبيئة أخرى تتعامل مع أشخاص آخرين، وبالنسبة لهم يعني عندهم كمتلازمة، فكيف شفتوا تعاملهم مع الأشخاص اللي حولهم؟ كيف أن تدريبهم يعني هل سار بشكل جيد؟ هل في صعوبات تحديات؟
2: بالعكس، أطفالنا يحبوا كل شيء ويحبوا يتعلموا لأنهم قادرون أصلا. بس لكن اللي واجهتنا من هين من ولي الأمر.
1: نعم.
2: كيف ابني يروح، كيف ابني يدرس، من يشله، من يرجعه؟ قلت الحمد لله رب العالمين، سبل كثيرة، تأخذ لابنك سائق ومنفعته تنزل، ينزل للراتبة، يترتب الأمر. أهم شيء ابنك يروح، لازم يروح يتدرب ويدرس على أساس للمستقبل الأبعد هو قادر أن يشيل نفسه.
1: نعم.
2: معتمد على نفسه، مستقل ذاتيا. والحمد لله صار

0: إن الأسر تقبلوا الأمر، والله أطفالنا حابين، لكن الصعوبة من الأسر ما
1: نعم
0: خايفين عليهم.
1: فعلا، يعني هو ربما يكون خوف الأهالي على طفل مصاب بمتلازمة داون أكثر من الطفل الطبيعي،
0: أيوه
1: رغم أنه المفروض أنه الوالدين دائما ما يحسسوا الأطفال
0: أكيد،
1: بأنه في هناك نوع من الفروقات
0: أيوه
1: حتى يصبحوا يعني كذا معتمدين على أنفسهم.
0: حسهم
1: إحنا نشوف يعني
0: مستقلين.
1: فعلا في نشوف نماذج يعني تختلف عن النماذج اللي نشوفها حاليا، فهذا يدل على أنه هناك شخص آمن فيه، تمسك في قدراته ومواهبه وعطاه فرصة أنه هو يحاول يبرزها.
0: أي ما شاء الله، ما شاء الله أطفالنا مبدعين. أيضا مشاركة الجمعية مع الأولمبيات الخاص العماني في البرامج الرياضية على أساس يدخلوا مرحلة جديدة في البطولات،
1: نعم
0: مثل ما شاء الله
1: ممتاز،
0: ابن زيد نفس
1: نعم
0: الشيء فاز بطولة الجولف، عندنا أطفال ثانيين ما شاء الله فايزين في تورينو جايبين ميداليات الذهبية والفضية، أيوة في التزلج عن طريق الأولمبيات الخاص العماني.
1: ممتاز،
0: أيضا من ضمن مبادرة إشراقة من كمجي رمداس، ساعدت الأطفال في فتح غرفة خاصة لهم بكل الأنواع العلاجات التي تساعد هذاك الطفل، بس للأسف لما بسبب تم تجميد المركز تم تجميد هذه الأشياء. أيوة
1: ننتقل الحين لضيفنا الثاني في الاستوديو اللي أيضا منورنا، زيد بن أحمد الجابري. أهلا زيد،
2: حنان
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
1: زيد كم عمرك؟
2: ما أعرف،
1: ما تتذكر؟ أنت مواليد 2002، تاريخ 19/11،
2: أيوه
1: يعني يمكن 17 كذا تقريبا. زيد إيش هواياتك؟
2: دي
1: إيش تحب؟
2: كالاتي،
1: أيوة
2: سباحة، حرو خير،
1: كرة السلة بعد،
2: كرة السلة، كرة قدم، من كوف.
1: أيوة خبروني أنك أنت شاطر في لعبة الجولف صح؟
2: أيوة.
1: عندك مراكز؟
2: أيوة.
1: أي مركز جبت؟
2: مانتية واحد.
1: ما شاء الله، عندك ميدالية ذهبية في لعبة الجولف في ألعاب الأولمبياد الخاصة الدولية المقامة في برلين بألمانيا. ما شاء الله. عندك أيضا كرمك صاحب السمو السيد ديزن، كنت من ضمن أحسن اللاعبين في عام 2024. يعني ما شاء الله عندك وقت إنجازات، يعني أنا ما أقدر أقرأ هذول كلهم على الهواء، تقريبا 14 إنجاز
2: صح.
1: ما شاء الله. أيضا عندك شاركت في سباق ماراثون الموج، تتذكر؟ كيف كان؟
2: حلو، واجد حلو،
1: كان في واجد منافسين؟
2: أيوة.
1: كنت متوقع أنك تفوز؟
2: أيوة.
1: ما شاء الله. في الكاراتيه إيش عندك، إيش حصلت؟
2: نون بني،
1: ما شاء الله،
2: أحمر، أحضر، أبيض.
1: إنزين وش يعني البني تعرف؟
2: أيوة.
1: وش يعني؟ أنا ما أعرف، لأني
2: بني،
1: بني يعني أقوى شيء صح؟
2: أيوة. بني أبيض.
1: طيب إيش عندك غيرها مهارات؟ تحب تقرأ، تحب تكتب،
2: أقرأ
1: عندك
2: قرآن.
1: أصدقاء، تقرأ قرآن؟
2: أيوة.
1: إنزين وش حافظ من الآيات؟ حاول تتذكر.
2: قول ربي فلك.
1: أيوة يلا سمي بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، قوة ولا واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، وَلَمْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ثَقَلَهُ رَعْدٌ.
1: ما شاء الله تبارك الله، شاطر زيد، يعني عندك كثير من المهارات وتعرف تقرأ القرآن
2: صح،
1: وكلامك واضح.
2: أيوة.
1: وتعرف تتعامل مع الناس.
2: أيوة.
1: يعني خلاص انت الحين عندك أصدقاء كثير صح؟
2: صح.
1: كيف أصدقائك معك؟
2: أيوة.
1: وين وش تحب تسوي مع أصدقائك؟
2: سوي بسكوت علاوة.
1: تعرف تطبخ؟
2: أيوة.
1: ما شاء الله، ايش تسوي؟ كيك
2: مسكوفه،
1: ايوه
2: شاي،
0: بيفتح مقهى.
1: خلاص اذا انت مفروض كنت تجيب لنا اليوم شاي ولا قهوه.
2: ايوه
1: يعطيك العافيه، يعني شكرا لك زيد، يعني استاذه يعني ما اعرف ايش كيف اعبر او اقول، يعني جهودكم واضحه. خلاص احس انه هذه الحدود اللي موجوده بين ذوي متلازمه داون والمجتمع ثابت، يعني قد تكون غير موجودة.
0: صحيح.
1: في أنهم عندهم سلاسة في التعامل مع الآخرين، حديثهم واضح، عندهم ثقة بأنفسهم، قادرين أنهم يوصلوا صوتهم للمجتمع بكل وضوح. نحن تحدثنا تحت الهواء عن موضوع وربما حان الوقت أن نحن نطرح هذا الموضوع على الهواء الآن، وهو أن المركز التأهيل كان من أحد المشاريع المهمة للجمعية، فإيش اللي أدى إلى تجميد نشاط المركز التأهيلي؟
0: السبب اللي أدى إلى تجميد نشاط الجمعية العمانية لمتلازمة داون هي قلة الموارد المالية، ونتمنى يكون عندنا دعم مستمر خاصة للأطفال صغار السن لأن هم اللي يوجع القلب، لأن الأولياء الأمور يقولوا وين نروح؟
1: صح.
0: لأن رحنا الجمعيات الأخرى، رحنا المراكز الأخرى، ما يقولون في الانتظار انتظروا انتظروا، لأن عندهم إعاقات كثيرة. أما الجمعية العمانية لمتلازمة داون هي خاصة فقط لأطفال متلازمة داون.
1: نعم.
0: أيوة. والسبب هذا أدى إلى تضرر صغار السن، وخاصة لم يأخذوا حقهم في التأهيل أبدا.
1: يعني ممكن يكون هذا هو يعني خلنا نقول طموحكم أو الشيء مثل ما نقول الحلم الأكبر اللي تتمنوا أنه تروه واقع في يوم من الأيام، يباشر المركز التأهيلي أعماله مرة أخرى؟
0: أكيد، ونتمنى يكون عندنا الدعم، يعني دعم مستدام مستمر، هذا هو المهم، هذا حلمنا، حلم كل أم وأب تكون الجمعية لها مبنى كبير مؤهل من كل النواحي، خاصة من هم صغار لحد ما هم ما شاء الله شباب يدخلوا المهني، يعني في المبنى معد ومجهز من عدة نواحي.
1: نعم.
0: هذا حلم كل أم وأب عندهم أطفال متلازمة الداون.
1: نعم، ونحن نتكلم يعني ممكن يكون أرقام تزيد، يعني وفي حالات
0: تزايد.
1: كثيرة
0: عندنا ولي أمر عنده طفل متلازم الداون، جاب الأول متلازمة الثاني متلازم، والعدد في تزايد.
1: نعم.
0: بالعكس راضين بما الله
1: أكيد.
0: سبحانه وتعالى عطانا،
1: ولكن التعامل مع طفل واحد يكون شوية يحتاج له كثير من التركيز، وما بالك بطفلين.
0: طفلين. وخاصة الخدمة اللي تقدمها الجمعية العمانية المتلازمة الداون خدمة مجانية لهذه الفئة. يعني مفتوحة من الصباح ساعة 8 لحد الساعة 5، ما في جمعيات ومراكز أخرى تفتح لحد الساعة 5 وتستقبل أبنائها ما عدا الجمعية العمانية لمتلازمة الداون.
1: والحين نروح لقصيدة عن سلطنة عمان مع عبد الرحمن. تفضل عبد الرحمن.
3: وطني الحبيبة لنعاشت العلم نحن ممرعاه، هيثم الطارق والتيمون بس عبو سعيدي. اليوم الشعر من عمان، أهلا عمان، نحن أفخر فيكم ونحبكم واجد عمان، عمان الحبيبة والجميلة كم واجد، أنا أحبك عمان، بشكرك لك أنت مقبولا على سلطنة عمان، سلطنة عمان، ونحبكم كثيرا. شكرا لكم الشاعر عبد الرحمن أحمد العامري، شكرا لكم، مع السلامة عليكم ومع السلامة عليكم.
1: شكرا عبد الرحمن.
0: بطل بطل عبد الرحمن، بطل شاعر.
3: شكرا.
1: طيب، بما أن الوقت كذا داهمنا دائما الحوارات المميزة الوقت يكون فيها سريع جدا، نتكلم عن يعني احتياجاتكم اللي قد تحتاجونها مستقبلا للجمعية وحتى كمركز تأهيل. إيش الأشياء اللي يعني تناشدون فيها المجتمع وحتى مختلف المؤسسات بأنهم يدعموكم فيها حتى تحصلوا فيها يعني بحق كامل؟
0: أول شيء من أهم الاحتياجات اللي تحتاجها الجمعية العمانية لمتلازمة الداون هي تمكين الجمعية العمانية لمتلازمة الداون بشكل كامل حسب رؤية 2040 من ناحية المالية والمعنوية، وتسهيل الإجراءات أيضا والخدمات بالمجان. هذا من أهم المتطلبات والاحتياجات اللي تحتاجها الجمعية، هي استدامة التمويل، يعني التمويل يكون مستدام وتنوع المصادر الدخل. يعني ثانيا التوسع في المحافظات أو فتح أفرع أو حتى وحدات متنقلة. هذا نفس الشيء يساعد. رابعا التوسع في التمكين المهني.
1: نعم.
0: هذا أهم شيء، وما شاء الله هذا أكبر دليل شبابنا.
1: نعم.
0: هي ما شاء الله عليهم. أيضا متابعة الخريجين بعد التوظيف لضمان جودة تجربة الدمج المهني. هذا مهم.
1: أكيد.
0: هذا هي احتياجاتنا.
1: نتمنى أن احتياجاتكم يعني تلقى النور، وأكيد جهودكم مشكورة وجهودكم واضحة، يعني أنتوا اليوم جيتي وجبتي معاك اثنين، أكيد في كثير من النماذج المشرفة اللي من خلالكم أكيد كسروا هذا الحاجز، حاجز اللي هو الخوف القلق من المجتمع، هذا النوع النظرة اللي قد تكون نظرة غير جيدة لهؤلاء الأشخاص. خلاص الحين صار المجتمع متقبل لهؤلاء الأشخاص، هؤلاء الأشخاص حتى قدروا أنهم هم يندمجوا مع الآخرين، قدروا أنهم هم يوصلوا اللي يريدوا أيضا أولا لعائلتهم قبل ما يوصلوا للمجتمع. نحن نشكر كل هذه الجهود ونتمنى فعلا كل مطالبكم يعني يتم تلبيتها. شكرا لك الأستاذة الفاضلة حليمة بنت محمد البلوشي، أمين الصندوق بمجلس الإدارة للجمعية العمانية لمتلازمة داون، لجنة الفعاليات والأنشطة، ممثلة الأسر في الأولمبياد الخاص العماني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيضا حائزة على جائزة الأم المثالية للإعاقة بمحافظة الباطنة جنوب ولاية بركة. يعطش العافية، ونتمنى لكم كل التوفيق. وأيضا يعني أنت يعني عندك أيضا طفلة من متلازمة داون، يعني الله يعافيك ويعطيك القوة والصحة أنك أنت تربيها ونشوفها في يوم من الأيام هنا معنا في الاستوديو بإذن الله
0: تعالى. بإذن
1: إن شاء الله. شكرا لك.
0: العفو أستاذة، وشكرا على الاستضافة، والله يعطيكم العافية يا رب. سعدت كثيرا أني أمثل الجمعية العمانية متلازمة داون، لأننا عندنا طموح وحلم، وأتمنى من رب العالمين يتحقق يا رب
1: بإذن الله.
0: ونتمنى أيضا الدعم المستدام للجمعية
1: إن شاء الله من خلال هذا يعني اليوم، إن شاء الله تكون رسالتكم وصلت وصوتكم وصل
0: بإذن الواحد
1: بإذن الله.
0: شكرا لك أستاذة.

0: نبقى الآن في فقرة من أجلك التي هي استكمال لفقرة حديث اليوم الذي كان موضوعها عن متلازمة داون وجهود وزارة التنمية في هذا الجانب، حيث تولي وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان اهتمام بالغ بالأشخاص ذوي الإعاقة انطلاقا من إيمانها بحقهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية. تعمل الوزارة على تطوير السياسات والمبادرات الداعمة لهذه الفئة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية والأسر لضمان توفير بيئة شاملة تتيح لهم فرص التعليم والتأهيل والتدريب والمشاركة في مختلف المجالات. واليوم بإذن الله يسعدنا نرحب بضيفتنا الدكتورة شريفة بنت عبد الله بن علي اليافعي، مديرة دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار، لتحدثنا أكثر حول هذا الموضوع. أهلا بك دكتورة.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: يا هلا فيكي دكتورة. بداية نتكلم عن أبرز الجهود اللي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية لدعم الأشخاص ذوي متلازمة داون وأسرهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سعيدة بهذا اللقاء لفتح المجال للمجتمع للتعرف على الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية في العناية والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تقديم العديد من الخدمات في منظومة متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ضمنهم الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون. من بين هذه الخدمات هي توفير خدمة التدخل المبكر، تقديم أيضا برامج التأهيل والرعاية سواء الجانب الاجتماعي في التأهيل المهني، دمج هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من الإعاقات على اختلافها في التعليم في المجتمع، الانتقال بهم من تأهيلهم في المراكز إلى تمكينهم في المجتمع وجعلهم أفرادا فاعلين قادرين على تحقيق ذواتهم، قادرين حتى على خدمة ذاتهم وتحقيق قدراتهم وتحقيق ذاتهم في المجتمع.
0: نعم. إذا نتكلم أيضا عن أهمية التشخيص المبكر لمتلازمة داون، كيف تسهم الوزارة في توعية الأسر بأهمية اكتشاف الحالة في وقت مبكر؟
1: طبعا هي متلازمة داون إذا بنتحدث عنها بشكل دقيق هي عبارة عن تغييرات وراثية أو اضطرابات وراثية تنتج في تكوين الكروموسومات أثناء تكوين الجنين، وهذا طبعا جانب طبي ما راح نتطرق فيه بشكل كبير. فبالتالي هو يظهر من بداية ولود الطفل، يظهر عليه مثلا بعض الصفات تكون واضحة، ومن هنا مباشرة يبدأ التدخل المبكر في العناية بهذه الفئة من متلازمة داون. فيكون فيها تدخل مبكر في مراكز التأهيل، هناك بعض الخدمات التي تقدم للأطفال الذين يعانون من متلازمة داون، وتعويد أو تدريب الأسرة في التعامل مع هذه الحالة من خلال تنمية بعض المهارات الحركية، تمكين الأسرة من التعامل مع احتياجات الطفل بصورة صحيحة، إخضاع بعض الحالات مثلا في العلاج الوظيفي إذا كانت تحتاج علاج وظيفي، هناك أيضا حملات توعوية، محاضرات، ندوات تثقيفية، أيضا البرامج الإرشادية التي تقدم في مراكز التأهيل سواء كانت الحكومية أو الخاصة تقدم دعم كبير جدا وتوجيه في الجانب النفسي أو الجانب الاجتماعي لهذه الأسر. أيضا هناك تعاون بين المؤسسات الصحية والتعليمية، الجمعيات الأهلية لنشر الوعي بأهمية أيضا التدخل المبكر حتى نقدر نسيطر على بعض العلامات إنها ما تتفاقم عند الطفل لما يبدأ يكبر وينمو.
0: نعم. طيب يعني كيف من الممكن أنه يتم تقييم احتياجات الطفل، تحديد البرامج التأهيلية المناسبة له في المراحل الأولى من عمره؟ نحن نعرف بأنه ذوي متلازمة داون قد ربما يختلف في سلوكياته، في تعامله، في نشاطه أيضا في بداية عمره، فكيف يتم التعامل وتحديد هذه البرامج التأهيلية المناسبة؟
1: طبعا هو الطفل من بداية ما ينولد بتكون هناك على طول استخراج بطاقة شخص معاق، استخرج هذه البطاقة حتى يستطيع الحامل هذه البطاقة الاستفادة من العديد من الخدمات على مستوى الكثير من المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة. الخدمات اللي تقدم للأسرة أو للطفل من البداية بيكون في إلحاق هذا أو هذه الحالة تلحق بمراكز التأهيل، وتقدم هناك الكثير من الخدمات. بداية تبدأ بدراسة الحالة، عقد مقابلات مع أولياء الأمور، وضع خطة علاجية بجلسات محددة، طبعا تختلف الجلسات حسب سن الطفل وحسب ايضا الاحتياجات اللي تتطلب التدخل المبكر، سواء كانت احتياجات نمائيه او احتياجات تاهيليه، علاج طبيعي، علاج وظيفي الى اخره. يتم ايضا متابعه هذه الحاله بين فتره واخرى. هناك ايضا يتم اعاده التقييم بين الفتره والاخرى لتحديد ايضا مدى تطور هذه الحالات، اذا كان يحتاج تكثيف على اشياء معينه او تغيير مسار الخطه. اول باول بتكون هناك في تقديم تغذيه راجعه للاسره حول تطور او انتكاسه مثلا الحالات هذه اللي بتكون موجوده، حتى يقدر الطرفين سواء كان الاخصائيين في مراكز التاهيل او الاسره انهم يدفعوا بهذه الحاله للتقدم والتطور بشكل افضل.
0: نعم. طيب يعني نحن تكلمنا شوية عن عمر صغير، لما نجي نتكلم أيضا عن العمر اللي هو في مرحلة تعليمية، فنتكلم أكثر عن هذه البرامج اللي تقدم في المجالات التعليمية الاجتماعية المهارية بشكل مفصل.
1: بالنسبة للجانب التعليمي هو مختص بوزارة التعليم.
0: نعم.
1: فإحنا ما نتدخل فيه كوزارة التنمية الاجتماعية، ولكن هناك لما يوصل الطفل إلى سن 5 سنوات في مراكز التأهيل توجد لجان مشتركة على مستوى كافة المحافظات، فيها مختصين من المعنيين في دوائر التربية الخاصة.
0: نعم.
1: بالمديريات التعليمية في المحافظات.
0: نعم.
1: والأشخاص المختصين في دوائر الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية الاجتماعية، هذه اللجنة المشتركة تدرس أو تعيد تشخيص حالات هؤلاء الأطفال لتحديد المسار التعليمي، إذا كان هذا الطفل قادر على أنه يندمج في المحيط المدرسي أو المجتمع المدرسي وتقدم له الخدمات التعليمية.
0: نعم.
1: إذا قررت اللجنة أنه هذا الطفل لا زال بحاجة إلى الكثير من الجلسات التأهيلية في الجانب الوظيفي أو في النطق والتخاطب إلى غيره من الخدمات، لا يظل يستمر في مراكز التأهيل.
0: نعم. إذن إلكم دور في اللي هو تحديد الخطة التعليمية اللي راح تكون للشخص نفسه، للطالب نفسه.
1: إحنا كتحديد خطة تعليمية ما نتدخل فيها، هذه تضعها وزارة التعليم.
0: نعم.
1: ولكن إحنا في مرحلة التشخيص.
0: تشخيص.
1: إذا
0: نعم.
1: كان تجاوز الطفل مجموعة من القدرات، قادر على أنه يعتمد على نفسه، يعني يسمونها مثلا في التعليم يطلقون عليها أنه الطفل قابل للتعلم، قادر على أنه يندمج في محيط فيه أعداد كبيرة جدا من الأطفال، يعني مثلا المدارس العدد اللي فيها قد يتجاوز في بعض الأحيان إلى 1000.
0: نعم.
1: مقارنة بمراكز الرعاية والتأهيل فيها أعداد قليلة جدا. فإذا قررت اللجنة أنه هذا الطفل بقدراته قادر على أنه يندمج في محيط تعليمي، خلاص تقرر اللجنة أنه يتم تسجيله عن طريق القنوات المخصصة للتسجيل الطالب في التعليم، ويبدأ يشق طريقه في التعليم في المدارس. أيضا هناك في حلقة متصلة، يعني ربما مثلا الطفل قررنا الآن خلال هذا العام أنه يلتحق من العام القادم بالمدارس، ولكن بعد ذلك وجدت اللجنة أو المختصين في وزارة التعليم أنه في هناك انتكاسة.
0: نعم.
1: فتوجد هناك بعض الإجراءات المختصين في وزارة التعليم ويعيدون الطفل هذا مرة ثانية، أو الحالة هذه تعاد إلى مراكز التأهيل لفترة معينة لإعادة التأهيل مرة أخرى، وتصير في حلقة وصل بين الجهتين متى ممكن يرجع، يتم إيقافه هذا العام أو أنه يتم يستمر أو لا أنه يرجع مرة ثانية إلى التأهيل ويظل اسمه مقيد كطالب. وفي هناك عدد من الإجراءات تخص وزارة التعليم وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية. طبعا إذا وصل الطفل أو الحالة وصلت إلى عمر 15 سنة من العمر، في هناك مسار اللي هو مسار التأهيل المهني. هذا المسار موجود في مراكز الرعاية والتأهيل، يتم تدريبهم على الكثير من المهارات والقدرات بحيث أنه تعطيه مجال أنه يكتسب مهارة معينة تساعده على الانخراط في سوق العمل بعد ذلك.
0: ممتاز. يعني نحن نتكلم أيضا عن دور الأهل، يعني في كثير أكيد من التحديات اللي تواجهوها في إشراك الأسرة في عملية التأهيل والتدخل المبكر لضمان أفضل النتائج، فكيف يتم التعامل مع الأسرة في هذا الجانب؟
1: الأسرة طبعا من البداية بيكون في بعض الأحيان تكون الأسرة عندها ردة فعل عدم قبول الطفل بهذا الشكل أو بهذه الحالة اللي هي مثلا يعني عدم الاعتراف مثلا بالحالة اللي موجودة. فهنا بيكون في أخصائيين نفسيين، أخصائيين اجتماعيين، في جلسات مقابلة بتكون مع أولياء الأمور في مراكز التأهيل، توضيح الصورة بشكل عام، كيفية التعامل مع هذه الحالة اللي موجودة، لأنه تعرفي في بعض الأسر ما عندها ثقافة تقدر تتعامل مع الحالات هذه أو قد تتعامل معها بطريقة غلط.
0: صحيح.
1: هنا التوجيه المركز أو المراكز التأهيل بشكل عام تعمل جلسات إرشاد وتدريب، تعمل أيضا إشراك ولي الأمر في الخطط، لأن الطفل راح ينتقل مش طول اليوم هو موجود في المركز، هو موجود عدد من الساعات اللي بيتلقى فيها عدد من الجلسات، عندما ينتهي من هذه الجلسات يعود مرة ثانية إلى المنزل، فينبغي أن يكون ولي الأمر أو الأم في البيت، هي أكثر التفاقا مثلا بالطفل، عندها الكثير من المعلومات أو نقول المهارات حتى تقدر تتصرف أو تتعامل مع هذه الحالة. ربما تكون هناك بعض الحالات الانفعالية أو رد فعل أو عدم قبول من الطفل لبعض الأشياء، فلازم تكون الأسرة عندها يعني مستوى معين من الثقافة للتعامل مع هذه الحالات. فلذلك في برامج تدريبية، في حضور اجتماعات دورية، تقديم ملاحظات بين الفترة والأخرى تقدم من الأخصائيين للأسر، وهذا كثير بيساعدنا على أن الأسر تتفهم آلية التعامل مع أطفالهم، وبشكل مستمر الشراكة هذه موجودة.
0: نعم. إذن يعني خلنا نقول أنه في كثير من التحديات، ولكن أنتم كوزارة تعملوا على معالجتها ويعني الوصول إلى الحل المناسب وبيئة التعامل مع هذه الأسرة في كيفية تقبل ذوي متلازمة داون، إن كان طفل أو طفلة من عمر صغير أو من عمر كبير، كلهم يحتاجوا إلى الكثير من الاهتمام والتعامل الجيد. نتكلم عن كيف تقيسوا نجاح البرامج التأهيلية اللي تقدموها في الوزارة؟
1: بس قبل ما ننتقل لجزئية النجاح، في أيضا هناك بعض التحديات اللي ممكن إحنا نتطرق لها. زيادة الطلب الحالي على الخدمات التأهيلية في الآونة الأخيرة، يعني صار في زيادة بشكل كبير، ربما هذه الزيادة أيضا ناتجة عن زيادة الوعي في المجتمع. صح إحنا لازلنا نعاني من بعض في بعض المجتمعات أو قد نقول المناطق اللي هي المنغلقة البعيدة جدا عن حاضرات المدن، قد يكون هناك الوعي المجتمعي ليس بذاك القدر، لكن الآن في كثير توسع في هذا الوعي، فأصبحت هناك الكثير من الطلب على الخدمات. هذا ربما يشكل تحدي بالنسبة للاستيعاب أيضا المراكز للأعداد هذه، ونحتاج أيضا هناك التحدي بالشراكة، وجود شراكة بين القطاع الخاص، الجمعيات الأهلية، أنها تكون تقدم العديد من الخدمات أيضا لمساندة هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة. فيما يتعلق بالجزئية اللي ذكرتيها، اللي كيف نقيس النجاح البرامج هذه التأهيلية، احنا طبعا نقيس نجاح البرامج التأهيلية من خلال تحققنا من اهداف الخطة التأهيلية. اذا لوحظ ان هناك استفاد هذا الطفل، انتقل من عدم الكلام الى الكلام، انتقل من عدم الحركة الى الحركة، من سلوكيات ما يقدر مثلا هذا الطفل الحاجات البسيطة الوظيفية اليومية، اللي يسكر مثلا الدشداشة او انه يلبس لبسه ويلبس الحذاء، الاشياء هذه البسيطة، المهارات الحركية اليومية، لما ينتقل عندنا الطفل من هذه عدم القدرة على هذه الممارسة الى انه قادر يمارس هالاشياء، قادر انه يشتكي بالاخرين، قادر انه يخلق لنفسه مجتمع حتى لو صغير، هذه يعني تعتبر مقياس النجاح بالنسبه لنا للبرامج التاهيليه اللي موجوده. ارضى ايضا الاسره، انتظام الاسره على انها تيجي بشكل مستمر، ما يتغيب الطفل عن الحضور الجلسات، هذا ايضا نقطه نجاح تمثل دليل على نجاح البرامج التاهيليه.
0: ممتاز. إذن يعني خلنا نقول جهودكم واضحة، وكل الأشياء اللي تقوموا بها خلنا نقول أتت بثمارها، يعني إن أنتم لاحظين أنه في كثير اهتمام بأن الوالدين يحضروا أبنائهم لهذه البرامج التأهيلية، وفي تطور كثير في أنشطتهم بتعاملهم مع الآخرين. يعني نتكلم كذا عن أهم الخطط والمبادرات المستقبلية اللي تعمل عليها الوزارة في هذا الجانب، أهدافكم ربما اللي تسعوا لتحقيقها في المستقبل القريب.
1: حاليا تسعى وزارة التنمية الاجتماعية لبذل كثير من الجهود لتعزيز خدمات التدخل المبكر والتوسع فيها، تطوير أيضا برامج التأهيل المهني التشغيلي لهؤلاء الأطفال بشكل عام، أو الحالات اللي تعدي السن 15، يعني هم وصلوا إلى سن ربما ما يكون عندهم الشهادات الثانوية أو غيرها، اللي هم ملتحقين ببرامج التأهيل وليس الذين انخرطوا في السلك التعليمي وقدروا أنهم يشقوا طريقهم في التعليم. تسعى وزارة التنمية إلى إيجاد شراكة بين القطاع التنمية والقطاعات الخاصة لإيجاد فرص عمل، فرص تدريب مع توظيف لهؤلاء الأشخاص الذين يعانون من الإعاقات المتعددة. أيضا تعزيز التحول الرقمي في أنها تضيف الخدمات التأهيلية على منصات رقمية، ومن ضمن ذلك اللي هي الآن منصة التأهيل، أصبحت منصة التأهيل منصة متاحة لأي ولي أمر أنه يسجل ابنه في أي مركز يبدأ في عملية التقييم الأولي، ومن ثم ينفرض في المراكز سواء كانت الخاصة أو الحكومية ويتم متابعته. كذلك هناك منصة الخاصة بالبطاقات لاستخراج بطاقات الإعاقة، طلب الأجهزة التعويضية التي يحتاجها بعض الأشخاص. أيضا تعمل وزارة التنمية على رفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال التأهيل والاستقطاب الكفاءات العالية. تعمل كذلك على تحسين فرص المشاركة المجتمعية بما يحقق استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع جودة الخدمات وفق معايير وطنية.
0: نعم، يعني نحن نتمنى لكم أكيد كل التوفيق على هذه الجهود التي تقومون بها في الاهتمام بذوي متلازمة الداون وتوفير لهم بيئة تتيح لهم فرص التعليم والتأهيل والتدريب والمشاركة في مختلف المجالات. يعطيك العافية دكتورة شريفة بنت عبدالله اليافعي، مديرة دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار. بارك الله فيش.
1: شكرا جزيلا، حياكم الله.
0: شكرا. في الختام مستمعينا نقول بأن اللطف في الكلام واللطف في التصرفات يترك أثر عميق داخل النفس والقلوب التي تميل للرفق حتى وهي متعبة تظل صادقة رغم كل شيء. حتى نلتقي، لكم خالص الود منا، وهذه تحيات فريق العمل. كانت معكم في الإعداد تناظر بنت سالم الوهابي، وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي، وهذه تحيات المخرجة ولا بنت ناصر لحسني. إلى اللقاء.

غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبانوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.

0: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ما زلنا معكم وبرامجنا تغاريد، وما زلنا في حمرة الدروع، نيابة حمرة الدروع بولاية عبري، وما زال ضيفنا أيضا في هذه الحلقة الأخ محمد بن حارب بن زاهر الدرعي. حارب، جيناك مرة ثانية.
1: مرحبا.
0: الله يعطيك الخير.
1: حيا الله يعطيني يعطيكم خير إن شاء الله.
0: اليوم
1: السلامة والصحة.
0: الله يسلمك. اليوم نبى الونة عاد.
1: الونة.
0: ونة حمرة الدروع.
1: اي بنعطيكم بلا قدرة وبنعطيكم إياها عد. إيش رأيكم؟
0: عد وغنى بعدين.
1: يعلم الله غيره، يعلم الله بالأحوال. بنعطيكم إياها عد.
0: الحد. عد. آه. ونة قديمة هاي.
1: قديمة هاي من تاريخ ما لاحقين عليها. في تاريخ إركاب الأولية.
0: إركاب الأولية. متى تقولون الونة أنتوا هذه؟ متى تقال في الرمسة؟
1: آه.
0: متى تقال الونة؟
1: قال في الونة.
0: لا متى تقال يعني أي وقت؟
1: من سنين قديمة، من سنين قديمة.
0: أدري لكن متى تقال يعني في الرمسة؟ تقال في.
1: تقال يوم تركب فوق ركاب ونبو ساري ها؟
0: ساري
1: في الليل.
0: في الليل.
1: تورق النايم عن رقاد عن يطيح فوق بعيدة. هذه يسوونها في الليل الشيبان الأولية يوم يسرق.
0: ونة
1: في الطريق.
0: في الطريق.
1: آه في الطريق ركاب تمشي هو يون.
0: هو يون. عادها للفرقان. قالوا يمال.
1: جمال زر.
0: جمال زر. خاطف يا خاطف جمال خاطف.
1: فرقان اللي سمعها ثار مرقادة.
0: ثار مرقادة.
1: وبات الشيبة واقف على عقفها حاطنها بين عيونه من الوشال اللي صابته. والطفل بات يبكي وش هذا استوي.
0: يا محمد ما شاء الله عليك يا محمد.
1: زين طال عمرك وهذا وسلامتك.
0: هذه الونة يقولها رجال ولا يقول حريم بعد؟
1: لا هذه ريال يقولوها يوم يشومون.
0: يوم يشومون. الحريم ما تقول ونة.
1: لا الحريم ابشغلها هذه ابشغلها.
0: الحين بتقول نونة قديمة.
1: قديمة هاي قديمة من التاريخ الأول.
0: التاريخ
1: الأول.
0: ما تعرف فيلم. ما تعرف فيلم أنت.
1: لا أنا ما أعرف فيلم.
0: ما تعرف.
1: لا إيش دراية عنها؟ ما أعرف اللي مسوينها.
0: من زمان.
1: الحقت هذاك لحقوهم عند غيرهم وأنا لحقتهم عند دونيين. وأنا عاد روحي الحين عدت في الشياب لاحق وهم هذاك اللي قبل
0: شيء. عندك أولاد بعد بيحفظونها.
1: أولاد عندي ما إن شاء الله بيحفظونها.
0: بيحفظونها.
1: ويكتبونها.
0: إيه.
1: وهم هذا كل شيء التاريخ الأولي عبرته مكتوب.
0: يكتبونها يا الشباب الحين. ما شاء الله عليهم يعني شيء من يسمعونه مرة واحدة.
1: اسميه.
0: واكتبوه بس خلاص
1: الحمد
0: عاد.
1: الحمد لله هذا شيء.
0: تابعين التراث الشباب. الحين أنت هذه الونة بتعدها لنا.
1: بنعدها لكم.
0: بتعدها لنا. كيف تقول ونة هاي؟
1: أول بدايتها تبع.
0: كيف عدها لنا؟
1: نعدها يا فرحتي بالحل يوم زقروني حل.
0: يا فرحتي.
1: بالحل يوم زقروني حل.
0: حل.
1: واي على راس إلا راس مدهون بحل. واي على حياي إلا كتبت قاضي في بلد. واي على عين إلا سودة هدبها مظل.
0: مظل.
1: لو مختفي واي على عين إلا سودة هدبها مظل.
0: مظل.
1: واي على خشم إلا سيفني نيدي سن.
0: واي على خشمله.
1: واي على خشمله سيفن يريد يسن. واي على ثمله تغطي ورقة غسل. واي على ورسل حب رمان اليبل. واي على عنقل عنق بنسول عيفل. واي طول عمرك على زندله مثل موزن رابي في غتل. واي على خصر الله خصر الدبين حل. ولو مختفي مدله بضرب فيه مثل. بقعد لغول وبسله لما خايف من القتل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: نعيدها مره ثانيه محمد هاي نعيدها.
1: يا فرحتي بالحل. حل قال له هو قال له حل يا ولد حل.
0: هو هذاك اللي قبل
1: هذاك اللي يصيح العربية حل يا ولد حل.
0: حل يا ولد حل.
1: حل يا ولد حل. قال له ثوري هزيله ورمي ما ينقبل. وانا ما جاي حل. قال له حل يا ولد حل. حل. قال يا فرحتي بالحل يوم زقروني حل.
0: في واحد مياوب هناك قال له حل يا ولد
1: حل يا ولد حل.
0: البداية
1: تبقى البداية
0: يعني هم مسافرين كيف
1: لا هذا طول عمرك عمر في البداية عمر المستمعين. في البداية هناك واحد يهيس على ثور فضاحية. يسقي. انزين في يوم يسقي يه واحد من الشباب قال له بيزيك.
0: زين
1: بيزيك اليزر بيزيك.
0: ايه؟
1: يزر على ثور.
0: ايزاه.
1: يوم ايزاه تم يزر ضاحي انترست ماي. وتفير خالي. قال له قول لي حل.
0: حل.
1: حل قال له حل.
0: حل يعني وقف.
1: يوقف.
0: وقف.
1: حل قال له حل يا ولد حل. قال له ثوري هزيل ورمي ما ينقبل وانا ما يحل.
0: ثوري هزيل
1: ثوري هزيل ورمي ما ينقبل وانا ما يحل.
0: رمي ما ينقبل
1: ثوري هزيل ورمي ما ينقبل وانا ما يحل.
0: ورمي ما ينقبل يعني عملي
1: عملي ما ينقبل
0: ما ينقبل
1: قال له حل يا ولد حل. قال له ثوري هزيل ورمي ما ينقبل وانا ما يحل. قال له حل يا لك ما تحل. قال يا فرحتي بالحل يوم زقروني حل.
0: عاد هني هذه البيدار قال يا فرحتي
1: يا فرحتي بالحل يوم زقروني حل.
0: يا فرحتي بالحل
1: يوم زقروني حل.
0: يوم زقروني حل
1: واي على راس له راس مدهون بحل.
0: واي على راس له
1: راس,
0: راس مدهون بحل.
1: ايوه واي على راس له راس مدهون بحل. واي على حياي اللي كتبت قاضي في بلد.
0: واي على حيائن له
1: كتبت قاضي في بلد.
0: نعم.
1: واي على عين الأسود وهدبها مظل.
0: واي على عين
1: الأسود وهدبها مظل.
0: سود وهدبها مظل.
1: واي على خشم له سيف يرير يسل.
0: واي على خشم له
1: سيف
0: يرير
1: يسل
0: يسل.
1: أيوة. واي على ثمن له تغطي ورقة غسل.
0: أوه واي على ثمن له
1: تغطي ورقة غسل
0: ورقة
1: ورقة سدر.
0: إنزين.
1: واي على ورسل حب رمان اليبل.
0: واي على ضرسله
1: حب رمان اليبل.
0: حب ورمان
1: اليبل
0: اليبل.
1: واي على عنقله عنق بن سولع يفل.
0: واي على عنقله
1: عنق بن سولع يفل.
0: عنق بن سولع
1: يفل
0: يفل.
1: ايه. واي على زندله مثل موزن رابي في قتل.
0: واي على زندله مثل موزن رابي في قتل.
1: سمعت
0: سمعت.
1: ايه. واي على خصر له خصر الدبي انحل.
0: واي على خصر له
1: خصر الدبي انحل.
0: خصر الدبي
1: انحل
0: انحل.
1: لو ما اختفي ما دله بضرب فيه مثال بقعد لغول أبو سلة لو خايف من القتل.
0: لو ما اختفي
1: ما دله
0: ما دله.
1: آه. لو شيئا ما يحيد بيضرب فيه مثال
0: أكيد.
1: أنزل وبيضرب فيه مثال.
0: الله.
1: واي على وركلة بكيرة رديفة شل.
0: واي على وركلة
1: بكيرة رديفة شل.
0: بكيرة ورديفة شل.
1: ناقل.
0: ما شاء الله بنت الأصيفر.
1: بنت الأصيفر.
0: أنزل
1: أنزل. والسلام ختام
0: ختام.
1: وجزاكم الله خير وسلمتوا المستمعين.
0: بتشلها
1: أجمعون.
0: بتشلها
1: يا فرحتي.

0: الفرقان كلها الثور.
1: آه الثور.
0: كلها الثور.
1: هذه مورقة النايم.
0: من قوة صوته.
1: هذه مورقة النايم من بونها معروفة.
0: محمد.
1: نعم.
0: الله ينعم عليك. شي اليوم ونه؟
1: لا لا لا لا.
0: ما حد؟
1: لا لا. مثل الهيرة هذه؟
0: آه.
1: لا مهجورة ذي.
0: مهجورة.
1: مهجورة.
0: ليش؟
1: مثل بير. ألا مهجور وما حد يوعيها. ودي لنا الوليات كلهن.
0: ليش؟
1: اللي طول عمرك في
0: عمرك طويل.
1: في هذا الحين ودروهن. أنها ما استوت عليهن حركات شيء. وهذه الحركات الأولية مشي منهم باقي.
0: لكن
1: مخزنات.
0: لكن هزينة.
1: زينة هي زينة طول عمرك
0: هاي. وتسوون رمس أنت وتجيبون الشباب كي بيتعلموني هاي.
1: لا لا صح.
0: وترمسون كذا أيام العراس وأيام هذي وتسوون هاي هذه الونات وهاي التقاريد.
1: ما لا صدق.
0: بيتذكرون الشباب.
1: لا بيتذكرون.
0: بيتذكرون.
1: بيتفهمون.
0: لكن أنتوا بيكون ما تحاولون.
1: حان طول عمرك
0: ما عمرك طويل
1: ما نحاول سكن أبو
0: زمان حدا. زمان شغلكم
1: سكن أبو وحدة وزمان مشغول
0: زمان
1: واحدة من الوحدات
0: نعم
1: الموضة أبهي الموضة الأولية
0: أبهي الموضة الأولية
1: أبهي
0: العادة الأولية
1: نعم
0: إحنا برنامجنا هذا نحاول نعيد الأشياء الأولية أنتوا. للشباب نذكرهم
1: جزاكم الله خير
0: نذكرهم هذه عادات البدو هذه تقاريدهم هذه وناتهم هذا الهمبل هذا سفراتهم وروحاتهم وياياتهم هذا كيف
1: تبون انتوا تردون التراث الاول
0: تراث الاول
1: عشان العيال نرد عليهم نرد عليهم الموسم الاول يكونوا عارفين عنه
0: عارفين ويشوفون كيف كيف كيف كانوا
1: صح
0: وكيف اصبحوا وبعدين بنحارب
1: نعم
0: الباديه العمانيه
1: صح
0: في عمان هني لها ميزة روح غير
1: علامة
0: غير عن البادية في الدول الأخرى
1: مناطق
0: غير غير غير
1: لا غير معروفة
0: عاداتهم غير تقاليدهم غير وناتهم غير طارقهم غير كل شيء يعني أمورهم يعني مرتبة
1: صح
0: أمورهم مرتبة أمورهم تتوثق يعني الواحد يقدر يوثقها يعني
1: لا هي هذه العرب العمانيين في كل جهة يسيرون العماني بتعرفه
0: تعرفه
1: بتعرفه كله
0: من طريقته
1: كل العماني بتعرفه
0: تعرفه من طريقته من معناه
1: كل معنواته بتشوف العماني غير العماني جزاه الله خير مهين يصير بتشوفه فن
0: نعم ومحافظ محافظ على شيء
1: محافظ الحمد لله وكل الأمر
0: نعم
1: عنده بالهدو وطيب وجزاكم الله خير
0: احنا ما ودنا نودعك ونحارف
1: الله يخليك
0: ولا ودنا نروح عن
1: طول عمارك
0: نيابة عن حمر الدروع
1: جزاكم الله خير
0: من مثلك وشرواك ما تنمل جلستهم
1: حن نشكركم
0: الله يعطيك الخير
1: حن نشكركم وجزاكم الله خير
0: الله يبارك
1: طول الله عماركم
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد

0: السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم من إذاعة سلطنة عمان ونقدم لكم حصاد اليوم الإخباري.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ونبدأ حصاد الليلة بأبرز العناوين.
0: جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يستعرضان خلال لقاء ثنائي بقصر الإليزي المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ويؤكدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
1: جلالة حفظه الله وفخامة الرئيس الفرنسي يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا في قصر الإليزي، كما يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال انعقاد منتدى رجال الأعمال العماني الفرنسي.
0: جلالته أعزه الله يؤكد في كلمة سامية بمنظمة اليونسكو أن إطلاق جائزة اليونسكو السلطان هيثم للتراث الثقافي غير المادي يجسد اهتمام سلطنة عمان بصون التراث الحي بوصفه ذاكرة إنسانية مشتركة وجسرا للحوار والتفاهم بين الشعوب.
1: مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الأنفاليد

0: في باريس بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته حفظه الله للجمهورية الفرنسية.
1: استقبل فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم في قصر الإليزي بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث رحب فخامته بجلالة السلطان المعظم ووفده المرافق ضيوفا أعزاء على الجمهورية الفرنسية. وعند وصول جلالته أيده الله إلى رواق القصر الجمهوري الفرنسي، أدى حرس الشرف التحية العسكرية لعاهل البلاد المفدى، فيما عزفت المقطوعات الموسيقية العسكرية، ثم تفضل جلالته بتفقد حرس الشرف. بعد ذلك صافح جلالة السلطان المعظم كبار المستقبلين من الجانب الفرنسي، فيما صافح فخامة الرئيس الفرنسي أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالته. عقب ذلك جرى تبادل الهدايا التذكارية بين جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي، ثم التقطت صورة تذكارية بمناسبة هذه الزيارة.
0: بعدها عقد جلالة السلطان المعظم والرئيس الفرنسي لقاء ثنائيا جرى خلاله بحث جملة من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما تناول اللقاء أبرز المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وما تحمله من انعكاسات على مختلف الأصعدة. كما أكد القائدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال توسيع مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص جديدة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق المصالح المشتركة.
1: وشهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية اليوم التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان نوايا بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية في قصر الإليزي بمدينة باريس. فقد وقع على اتفاقية تدريب الأطباء العمانيين المتخصصين بين وزارة الصحة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي مع جان ويلبارو وزير خارجية أوروبا وزير أوروبا والشؤون الخارجية. كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال اللوجستيات والموانئ ومترو مسقط بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وزارة النقل الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومن الجانب الفرنسي معالي فيليب تابرو وزير النقل. وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وقع على مذكرة تفاهم في مجال ترويج الاستثمار بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والوزارة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية والجاذبية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومن الجانب الفرنسي معالي نيكولا فوريسيه الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية.
0: وفي قطاع الطيران المدني جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال الجوي بين هيئة الطيران المدني ووزارة النقل الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومن الجانب الفرنسي معالي فيليب تابرو وزير النقل. كما وقع الجانبان على إعلان نوايا للتعاون في مجال الفضاء بين وزارة الخارجية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، ووقع عليه من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. وفي المجال الثقافي جرى التوقيع على إعلان نوايا بشأن بيت فرنسا بين وزارة التراث والسياحة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، ووقع عليه من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. وفي قطاع التعليم وقع على إعلان نوايا بشأن تعليم اللغة الفرنسية، ووقع عليه من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد الوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية.
1: وفي قطاع المياه جرى التوقيع على اتفاقية إدارة شبكات المياه في منطقة مسقط الكبرى بين جهاز الاستثمار العماني وشركة نماء لخدمات المياه والمركز الوطني للطاقة من الجانب العماني ومجموعة سويز والشركة الوطنية للتجارة من الجانب الفرنسي. ووقع عليها من الجانب العماني قيس بن محمد الزكواني الرئيس التنفيذي لشركة نماء لخدمات المياه وعبد الله بن سالم البهدي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للطاقة. ومن الجانب الفرنسي كزافيه جير الرئيس التنفيذي لمجموعة سويز وتوني جورجيو الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتجارة. وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية وقع على اتفاقية الشروط الرئيسة لمشروع مشترك لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بين مجموعة سياد ومجموعة سي ام اي سي جي ام الفرنسية. ووقع عليها من الجانب العماني عبد الرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد، ومن الجانب الفرنسي رودولف سآدي الرئيس التنفيذي لمجموعة سي ام اي سي جي ام.
0: كما جرى التوقيع على عقد مشروع محطة الكامل والوافي للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجا وات للمرحلة الأولى بين شركة نماء لشراء الطاقة والمياه وشركة اي دي اف لحلول الطاقة الفرنسية. ووقع عليه من الجانب العماني أحمد بن سالم العبري الرئيس التنفيذي لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه، ومن الجانب الفرنسي بياتريس بوفون الرئيسة التنفيذية لشركة اي دي اف لحلول الطاقة. وفي إطار التوجه نحو مشروعات الطاقة المتجددة، وقع على اتفاقية مشروع سد وادي ضيقة لتخزين الطاقة الكهرومائية بين هيئة تنظيم الخدمات العامة ومجموعة اي دي اف الفرنسية. ووقع عليها من الجانب العماني معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومن الجانب الفرنسي بياتريس بوفون الرئيسة التنفيذية لمجموعة اي دي اف لحلول الطاقة. وختمت مراسم التوقيع بإبرام اتفاقية شراكة استراتيجية بين جهاز الاستثمار العماني والمحطة 11 وستيشن أف لإطلاق برنامج يمكن الشركات الناشئة العمانية من استكشاف الأسواق الفرنسية والأوروبية والتوسع فيها. ووقع على الاتفاقية من الجانب العماني المعتصم بن سالم السريري رئيس مجلس إدارة المحطة 11، ومن الجانب الفرنسي إيلوك بياريش عميد كلية الدراسات التجارية العليا في باريس وروكسان فازرا المديرة العامة لاستيشن أف.
1: وتفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمعية فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بحضور منتدى رجال الأعمال العمانية الفرنسي بمدينة باريس في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها جلالته للجمهورية الفرنسية. وأشاد جلالة السلطان المعظم أيده الله خلال المنتدى بما تشهده الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين من نمو وتطور على مختلف القطاعات، مؤكدا على أهمية تكثيف الجهود بين الجانبين لاستكشاف فرص استثمارية جديدة تفضي إلى إقامة مشروعات مشتركة واعدة. ويأتي تنظيم هذا المنتدى من قبل غرفة تجارة وصناعة عمان ومنظمة اتحاد الشركات الفرنسية الدولية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وجهاز الاستثمار العماني لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية. وشهد المنتدى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعكس تنامي الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية، وشملت مجالات الطاقة والصناعة والسيارات والتعليم والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني والتكنولوجيا والطيران والفضاء والطاقة المتجددة وصناعة العطور.
0: ففي قطاع الفضاء وقعت شركة إطلاق العمانية للميناء الفضائي على اتفاقية مع شركة لاتيتيود الفرنسية للتعاون في إطلاق الصواريخ الخفيفة من ميناء إطلاق الفضائي في سلطنة عمان، فيما وقعت شركة أمبيسات على مذكرة تفاهم مع شركة تيلي سيبازو لتقديم حلول وخدمات تشغيل المحطات الأرضية للأقمار الصناعية أما في قطاع الطيران فوقعت شركة العنقاء للفضاء والتكنولوجيا على اتفاقية مع شركة ثاليس الفرنسية كمقاول رئيس عن الجانب العماني لصالح هيئة الطيران المدني لتوريد وتركيب وتشغيل الجيل الجديد من أنظمة رادارات مراقبة الحركة الجوية. وفي قطاع النقل وقعت مجموعة الحشار على اتفاقية مع مجموعة رينو الفرنسية لتوزيع سيارات رينو في سلطنة عمان. كما أبرمت مجموعة محسن حيدر درويش اتفاقية تجارية مع مجموعة ميشلان الفرنسية لتوريد الإطارات إلى السوق العمانية. أما في قطاع الطاقة والصناعة فوقعت الشركة الوطنية للطاقة والهندسة على اتفاقية مع مجموعة سيجومكوم الفرنسية لتجميع العدادات الكهربائية الذكية في مدينة الرسيل الصناعية. فيما وقعت شركة الفجر العالمية على اتفاق مع مجموعة سان جوبان الفرنسية لبحث الاستثمار في قطاع الجبس الطبيعي في سلطنة عمان.
1: وشملت الاتفاقيات كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة أمواج العمانية وشركة لوريال الفرنسية في مجال صناعة العطور الراقية وتنمية الكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات في هذا القطاع. وفي مجالات التعليم والتقنيات الحديثة وقعت شركة غبيراء الدولية على مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع مؤسسات وشركات فرنسية شملت التعليم الإلكتروني وتطوير المدارس ومنح شهادات الأمن السبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية. وأعلن خلال أعمال المنتدى عن مشروع إنشاء محطة لطاقة الرياح بقدرة 120 ميجاوات الذي تم التوقيع على عقده في ديسمبر 2025 بالشراكة بين مجموعة بهوان ومجموعة ADF الفرنسية. كما أعلن عن عقد لتطوير مشروع الأقمار الصناعية بين الشركة التقنية الاتصالات الفضائية من سلطنة عمان وشركة إيرباص للدفاع والفضاء استنادا إلى اتفاق موقع عليه مسبقا بين الجانبين.
0: زار حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها للجمهورية الفرنسية. ولدى وصول جلالته إلى مقر المنظمة كان في مقدمة مستقبلي معالي الدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة اليونسكو ومعالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التعليم وسعادة السفيرة آمنة بنت سالم البلوشي المندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى منظمة اليونسكو وعدد من المسؤولين بالمنظمة، حيث رحبوا بالمقدم السامي لجلالته معربين عن اعتزازهم بهذه الزيارة الكريمة. عقب ذلك اطلع جلالته حفظه الله على معرض عمان واليونسكو الذي يبرز التعاون الأصيل بين سلطنة عمان والمنظمة وما حققه من إنجازات في مجالات الثقافة والتعليم والتراث. بعدها توجه جلالة السلطان إلى القاعة الرئيسية للمنظمة حيث ألقى معالي الدكتور المدير العام لمنظمة اليونسكو كلمة رحب فيها بجلالة السلطان المعظم معربا عن بالغ سعادته واعتزازه بزيارة جلالته للمنظمة، وأشاد بالدور الحضاري والثقافي الذي تطلع به سلطنة عمان في تعزيز قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب. عقب ذلك تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم عزه الله بإلقاء كلمة سامية فيما يأتي نصها:
1: معالي الدكتور المدير العام لليونسكو، سعادة رئيس المجلس التنفيذي، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نتوجه إليكم بخالص الشكر لاحتفائكم بنا في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وما عبر عنه معالي الدكتور مدير عام المنظمة في كلمته من مشاعر طيبة تنم عن عمق العلاقة التاريخية بين سلطنة عمان ومنظمة اليونسكو. وإنه لمن دواعي الاعتزاز أن نكون اليوم في رحاب هذه المنظمة العريقة التي شكلت عبر تاريخها الطويل أحد أهم أعمدة السلام العالمي وبناء الجسور بين الثقافات، انطلاقا من رسالتها القائمة على خدمة الإنسانية جمعاء في مجالات العمل المختلفة التي تطلع بها. تأتي زيارتنا هذه تجسيداً للنهج الثابت لسلطنة عمان في دعم المنظومة الدولية وتفعيل دور المنظمة في ترسيخ المبادئ والقيم الإنسانية المشتركة وتأكيد الشراكة الاستراتيجية مع المجتمع الدولي في تعزيز الحوار بين الحضارات وتكريس ثقافة التفاهم والتعايش ودفع مسارات التنمية المستدامة بما يخدم استقرار الشعوب وازدهارها. تواصل سلطنة عمان إسهامها الفاعل في دعم رسالة اليونسكو وأهدافها منذ انضمامها إلى هذه المنظمة في عام 1972 انطلاقاً من إيمانها بأن صون التراث وتعزيز المعرفة والاستثمار في الإنسان ركائز أساسية لبناء المستقبل، وقد تجلى ذلك من خلال حفاظ بلادنا على إرثها الحضاري وتسجيل عدد من مواقعها الثقافية والطبيعية على قائمة التراث العالمي وعدد من الشخصيات والأحداث التاريخية العمانية في برنامج الاحتفاء بالذكرى الخمسينية أو المئوية للشخصيات والأحداث المؤثرة عالمياً، بما يعكس إسهام الحضارة العمانية في مسيرة الإنسانية. وتجسيداً لاهتمام سلطنة عمان بصون التراث الحي بوصفه ذاكرة إنسانية مشتركة وجسراً للحوار والتفاهم بين الشعوب، نعلن اليوم إطلاق جائزة اليونسكو السلطان هيثم للتراث الثقافي غير المادي التي تسهم في تقدير جهود المؤسسات والمنظمات والمراكز والمعاهد العلمية والثقافية والهيئات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال التراث الثقافي غير المادي، بالإضافة إلى استمرارنا في دعم جهود صون البيئة والبحث العلمي وتطوير المعرفة من خلال احتضان الكراسي العلمية التابعة لليونسكو. كما نؤكد الدور المحوري لليونسكو في قيادة الجهود العالمية لتحقيق التعليم الجيد والشامل بما يمكن الشباب من الإسهام الفاعل في التنمية وترسيخ قيم الحوار والتفاهم وتشجيع مبادراتهم الإبداعية وتعزيز دورهم في ريادة العمل المجتمعي. وفي عالم يشهد تحولات متسارعة، تتناغم سياسات سلطنة عمان مع جهود اليونسكو في ترسيخ الأطر الأخلاقية للذكاء الاصطناعي بما يصون حقوق الإنسان وكرامته في العصر الرقمي، ويعزز في الوقت ذاته ثقافة الدراية الإعلامية والمعلوماتية لبناء مجتمعات أكثر وعياً وتماسكاً. وتؤمن سلطنة عمان بأن مواجهة التغير المناخي تمثل مسؤولية جماعية تتطلب شراكات دولية فاعلة وحلولاً مبتكرة توازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة. وانطلاقاً من هذا النهج، تواصل بلادنا جهودها لتحقيق الحياد الصفري الكربوني من خلال التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم الابتكار في التقنيات النظيفة. إن تعزيز التعايش بين الأديان والثقافات أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. ومن هذا المنطلق يكتسب ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل وقبول الآخر والتسامح معه والانفتاح على التنوع الإنساني والحوار أهمية محورية بوصفه المسار الأمثل نحو بناء عالم أكثر استقراراً وإنسانية تسوده العدالة ويزدهر فيه التعايش وتترسخ فيه قيم السلام المستدام. وإذ نتابع باهتمام بالغ الجهود التي تبذلها منظمة اليونسكو في مسار تطوير أدائها المؤسسي وتعزيز كفاءتها وفعاليتها، لنثمن ما تقوم به من جهود متواصلة في دعم أولوياتها الجوهرية التي تمس حاضر البشرية ومستقبلها، مجددين التأكيد على التزام سلطنة عمان الراسخ بدعم رسالة منظمة اليونسكو السامية التي تنسجم مع رؤية عمان 2040 والعمل جنبا إلى جنب مع مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز دور المنظمة المحوري في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال، بما يسهم في ترسيخ أسس السلام المستدام وتعزيز قيم التسامح والتفاهم ودعم مسارات التنمية والازدهار الإنساني في عالم أكثر توازناً وعدلاً واستقراراً، معربين عن اعتزازنا بهذه المنظمة الدولية العريقة، موجهين الشكر لمعالي الدكتور مدير عام المنظمة والقائمين عليها على جهودهم في خدمة الإنسانية، آملين للمنظمة دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتها ومواصلة إسهاماتها في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للبشرية جمعا.
0: بعدها تفضل جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بالتوقيع في سجل كبار الزوار بالمنظمة، معربا عن شكره البالغ على ما تبذله المنظمة من جهود بارزة في ترسيخ قيم التربية ودعم التعليم وصون التراث الثقافي العالمي. وفي الختام قدمت هدية تذكارية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، كما تفضل جلالته عزه الله بتقديم هدية تذكارية للمنظمة عبارة عن مجسم لسفينة شباب عمان.
1: تكريما لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، أقام فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية مأدوبة غداء رسمية مساء اليوم في قصر الإليزيه بمدينة باريس. حضر المأدوبة الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان المعظم وعدد من كبار المسؤولين الفرنسيين.
0: هذا وأجريت صباح اليوم مراسم استقبال رسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الأنفاليد بباريس بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها جلالته للجمهورية الفرنسية. ولدى مغادرة الموكب المقل لجلالة السلطان أيده الله متوجها إلى ساحة القصر، رافقت الموكب السامي كوكبة من الدراجات التابعة للحرس الجمهوري الفرنسي. وعند وصول جلالته عزه الله ساحة القصر، كان في استقباله معالي جان نويل بارو وزير أوروبا وشؤون الخارجية والفريق أول لويك ميزون المحافظ العسكري لمدينة باريس، حيث قدم قائد حرس الشرف التحية العسكرية مستأذنا جلالة السلطان للبدء في مراسم الاستقبال الرسمية. بعد ذلك عزف السلام السلطاني العماني والسلام الجمهوري الفرنسي، ثم تفضل جلالة السلطان أيده الله بتفقد حرس الشرف. بعدها صافح كبار المستقبلين من الحكومة الفرنسية، فيما صافح معالي الوزير الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان المعظم.
1: هذا وغادر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مساء اليوم تحرسه عناية الرحمن الجمهورية الفرنسية الصديقة، متوجها إلى المملكة المتحدة الصديقة في زيارة خاصة. وكان في وداع جلالة السلطان المعظم معالي نيكولا فوريسيه وزير التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي وسعادة السفير نبيل حجلاوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى سلطنة عمان وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية وسعادة السفيرة آمنة بن سالم البلوشي المندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى منظمة اليونسكو وعدد من كبار الضباط العسكريين الفرنسيين وأعضاء من سفارة سلطنة عمان بالجمهورية الفرنسية. وقد بعث سلطان البلاد المفدى برقية شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس الفرنسي، معربا خلالها عن بالغ تقديره لما حظي به والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنيا لفخامة الرئيس الصحة والسعادة وللشعب الفرنسي الصديق دوام التقدم والرخاء.
0: أكدت سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية على أهمية تطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين الصديقين وزيادة الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الإنتاجية في كلا البلدين وتحقيقها من خلال فرص الشراكة التي توفرها رؤية عمان 2040 وفرنسا 2030 في بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية. وفيما يأتي نص البيان:
2: في 28 من يونيو 2026 قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة رسمية إلى فرنسا بدعوة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. وتعكس هذه الزيارة الأولى لجلالة السلطان المعظم إلى فرنسا العلاقات الثنائية طويلة الأمد والقائمة على الثقة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية والتي تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر عندما افتتحت القنصلية الفرنسية في مسقط عام 1894. وعقد جلالة السلطان وفخامة الرئيس الفرنسي جلسة مباحثات رسمية أشادا خلالها بتكثيف الاتصالات الثنائية خلال العام الماضي على جميع المستويات، وأكدا على التزامهما المشترك بتعزيز شراكاتهما الثنائية الشاملة والمتطلعة إلى المستقبل في مجموعة متنوعة من المجالات، ورحبا بالنتائج الإيجابية للحوار الاستراتيجي الأول الذي عقد في باريس في 14 من إبريل 2026، وكذلك الزيارات الوزارية الأخيرة بما في ذلك زيارة وزير أوروبا والشؤون الخارجية إلى مسقط في الأول من مايو، وأسفرت عن تقدم ملموس في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والثقافية. وافتتح جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي المنتدى الاقتصادي الفرنسي العماني الذي جمع أكثر من 60 شركة عمانية وفرنسية، وأسهم هذا الحدث في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وأدى إلى التوقيع على عقود اقتصادية كبرى في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والطيران والفضاء. وأشاد الجانبان بديناميكية العلاقات الاقتصادية الثنائية وأعربا عن رغبتهما في توسيعها بشكل أكبر من خلال تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل التدفقات التجارية بين سلطنة عمان وفرنسا، كما جددا التزامهما المشترك بتنفيذ المشروعات ذات الاهتمام المتبادل استنادا إلى الحضور طويل الأمد للشركات الفرنسية في سلطنة عمان. وأكد الجانبان على أهمية تطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين، مشددين على الحاجة إلى زيادة الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الإنتاجية في كلا البلدين، وسيتم تحقيق ذلك من خلال فرص الشراكة التي توفرها رؤية عمان 2040 وفرنسا 2030، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والبنية الأساسية البحرية والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والنقل والسياحة والثقافة وصناعة الفضاء. وفي هذا السياق رحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن تشجيع الاستثمار، واتفقا على الاستفادة منها كأداة تنفيذية رئيسة لترجمة هذه الطموحات إلى واقع وتسهيل التدفقات الاستثمارية الملموسة. كما أكد جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي مجددا على التزامهما بتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية للطيران المدني والفضاء، ولهذه الغاية شددا على أهمية التوقيع على اتفاقية تعاون فني بين هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان والمديرية العامة الفرنسية للطيران المدني، ورسالة نوايا ومذكرة تفاهم بشأن النقل بما في ذلك التعاون في النقل الحضري وأنظمة المترو. كما ترحب فرنسا بالشراكة القائمة بين سلطنة عمان وشركة أيرباص لبناء أول قمر صناعي لسلطنة عمان، وبالشراكة بين مجموعة CMA CGM ومجموعة أسياد لتوسيع ودمج شبكاتها اللوجستية حول موانئ سلطنة عمان، وبالشراكة الموقع عليها أخيرا بين سلطنة عمان وشركة سويز لإدارة المياه في منطقة مسقط الكبرى، وأول إنجاز تحقق بين شركة EDF وسلطنة عمان في تطوير قدرات التخزين الكهرومائي بالضخ في سلطنة عمان. وأشاد الجانبان بالتعاون الثقافي بين البلدين، وأكدا على التزامهما بمواصلة تعزيز الروابط الثقافية والأكاديمية العمانية الفرنسية. ورحب في هذا الصدد بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الهادفة إلى تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية والعلمية والأكاديمية بما في ذلك تنقل الطلبة والباحثين وعلم الآثار والمتاحف والصحة. وعلى صعيد التعاون التعليمي اتفق الجانبان على بذل الجهود لزيادة تسجيل جميع الطلبة الذين يستوفون شروط القبول في المدرسة الفرنسية الدولية بمسقط وفقا للإجراءات واللوائح المعتمدة من وزارة التعليم في سلطنة عمان، كما شددا على أهمية زيادة تنقل الطلبة إلى فرنسا في إطار مشروعات التعاون الأكاديمي المشتركة بما في ذلك إنشاء آلية ممولة بشكل مشترك تضم مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة من البلدين، وتعزيز مشروعات البحث التعاوني وتطوير برامج الدرجات المزدوجة وتوسيع برامج المنح الدراسية القائمة للطلبة العمانيين الذين يتابعون دراسات قصيرة وطويلة الأجل في فرنسا بما يتماشى مع أولويات رؤية عمان 2040. وأبرز أهمية تعزيز تعليم اللغة الفرنسية في سلطنة عمان من خلال توسيع البرنامج التجريبي للغة الفرنسية في المدارس الحكومية العمانية وتطوير المهني لمعلمي اللغة الفرنسية العمانيين وتشجيع الترجمة الأدبية والأكاديمية كوسيلة لتعزيز التبادل الثقافي والتعليمي. كما رحب بالشراكة الطويلة الأمد بين وزارة التعليم في سلطنة عمان والمركز العماني الفرنسي في مسقط، مما يعزز التعاون التعليمي والثقافي بين البلدين، ونوه بمساهمة المركز في تعليم اللغة الفرنسية في المدارس العمانية وتوفير فرص التدريب اللغوي وتنظيم مبادرات تنقل الطلبة، بما في ذلك البرنامج الصيفي السنوي في فرنسا للطلبة العمانيين. وفي قطاع المتاحف اتفق الجانبان على تعزيز تبادل الخبرات المتعلقة بقطاع المتاحف ومواصلة الجهود المشتركة لافتتاح المتحف العماني الفرنسي بيت فرنسا الذي يبرز العلاقات التاريخية الطويلة بين البلدين. وفي قطاع الآثار اتفق الجانبان على التعاون المشترك في البحث العلمي وتعزيز مخرجاته من خلال المنشورات الأكاديمية في كل من فرنسا وسلطنة عمان. وفيما يتصل بالتعاون العلمي أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون العلمي في مجال العلوم الإنسانية من خلال أنشطة مكتب المركز الفرنسي للبحث العلمي في شبه الجزيرة العربية في سلطنة عمان. وناقش جلالة السلطان وفخامة الرئيس الفرنسي التعاون الثنائي في مجال الدفاع والأمن، مشيدين بجودة التعاون العسكري الثنائي لا سيما دمج المعدات الفرنسية ضمن القوات المسلحة العمانية، بالإضافة إلى إجراء مناورات مشتركة منتظمة لكافة القوات وزيارات السفن الحربية الفرنسية إلى مختلف المواني في سلطنة عمان. وشدد على التزامهم المشترك بتعزيز التعاون في المجالات الاستراتيجية الرئيسة لا سيما الأمن البحري ومكافحة الاتجار غير المشروع، وانطلاقا من التزام فرنسا الدائم بالحفاظ على الأمن البحري وحرية الملاحة في المنطقة، بما في ذلك من خلال الانتشارات البحرية متعددة الجنسيات، التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مجال الاستخبارات البحرية والمراقبة البحرية وحماية طرق التجارة، واتفق على استكمال العمل الذي بدأ في عام 2022 بشأن اتفاقية تبادل وحماية المعلومات السرية والمحمية بصورة متبادلة في مجال الدفاع، كما اتفق على استكمال الاتفاقية الخاصة بتبادل المعلومات بين إدارتي الاستخبارات العسكرية في البلدين. وفيما يتصل بالوضع الإقليمي والدولي أكد القائدان مجددا على التزامهما بمواصلة التنسيق وتكثيف جهودهما للإسهام في السلم والأمن الدوليين، وشدد على أهمية دعم خفض التصعيد الإقليمي ومنع النزاعات ومكافحة جميع أشكال الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، فضلا عن تأمين الطرق البحرية. وجدد الجانبان التزامهما الراسخ بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وبالتعددية الدولية، كما أكد على التزامهما بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون البحري الدولي. وعلى وجه الخصوص جدد التزامهما باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي لا تزال تشكل الإطار القانوني الناظم لمجالات البحر، بما في ذلك مضيق هرمز وبحر عمان. وجدد الجانبان التزامهما الراسخ بالحوار والدبلوماسية كوسيلتين لحل الأزمة في المنطقة، وأشاد بالدور البناء الذي يطلع به البلدان في هذا الصدد، وأكدا على الحاجة إلى استعادة الاستقرار والأمن الإقليميين. كما رحبا بمذكرة التفاهم المتفق عليها بين الولايات المتحدة وإيران ودعمهما للمفاوضات الجارية الرامية للتوصل إلى تسوية دبلوماسية طويلة الأمد. ورحبت فرنسا بوساطة سلطنة عمان في الملف النووي وكذلك بجهود سلطنة عمان الرامية إلى حل الأزمة في مضيق هرمز، فيما ترحب سلطنة عمان بجهود فرنسا لدعم الاستئناف السريع لحركة الملاحة في مضيق هرمز. وشدد الجانبان على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، وأكدا مجددا التزامهما بحرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة، بما في ذلك حق المرور العابر وفقا لقانون البحار. واتفق الطرفان على العمل بصورة تعاونية مع جميع أصحاب المصلحة لدعم حرية الملاحة مستقبلا. وعاد الجانبان التأكيد على أن السلام الدائم في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني تستند إلى المرجعيات المتفق عليها دوليا. كما أكد في هذا الصدد على دعمهما لتنفيذ حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والديمقراطية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع دولة إسرائيل. وشدد الجانبان على ضرورة تنفيذ إعلان نيويورك الخاص بتنفيذ حل الدولتين الذي أيدته 142 دولة في عام 2025، والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2803 بالكامل، بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة والحفاظ على وقف إطلاق النار بحسن نية ومن دون تأخير. وجدد الطرفان دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، واتفقا كذلك على الأهمية الكبرى لدعم جميع الجهود الأممية والإقليمية الرامية لتحقيق حل شامل وجامع للأزمة اليمنية. كما أقر بالأهمية الاستراتيجية لاستقرار منطقة البحر الأحمر بالنسبة للاقتصاد العالمي وما يرتبط بذلك من أهمية لحرية الملاحة باعتبارها متطلبا دوليا. وأعرب الجانبان عن دعمهما للجهود الرامية لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا وفقا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، كما أكد مجددا على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي. وأعربت سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية عن إيمانهم الراسخ بأن روابطهما التاريخية والتزامهما المشترك بالقانون الدولي والحوار البناء بينهما يوفر أساسا متينا لشراكة طموحة ودائمة ومعززة. وأعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه عن خالص شكره لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون وللشعب الفرنسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما جلالته والوفد المرافق له خلال الزيارة إلى فرنسا، كما وجه جلالته دعوة إلى الرئيس ماكرون لزيارة سلطنة عمان.
1: التقى صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع اليوم في قصر الإليزيه في باريس بمعالي كاثرين فوتران وزيرة القوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى في الجمهورية الفرنسية في إطار الزيارة السامية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية الصديقة وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مجالات التعاون العسكري القائم بين وزارتي الدفاع في البلدين وسبل تطويره وتعزيزه بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم تطلعات قيادتي البلدين الصديقين نحو مزيد من التعاون والتنسيق.
0: استقبل صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية اليوم سعادة السفيرة آنا سكروهيما سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عمان. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والاستثمارية وتبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة معالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السفير المتجول بوزارة الخارجية وسعادة يعرب بن عبد الله اليعربي أمين عام مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
1: استعرض المجلس البلدي لمحافظة مسقط خلال اجتماعه برئاسة صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط الخطة السنوية لوزارة التنمية الاجتماعية لعام 2026. ناقش الاجتماع تطوير منظومة العمل الاجتماعي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمختلف فئات المجتمع ومرتكزات الخطة التي تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتوسيع نطاق الشراكة مع مختلف القطاعات وموائمة البرامج والمبادرات الاجتماعية مع الأولويات الوطنية والخطط التنموية وتطوير الخدمات والبرامج الاجتماعية بما يسهم في ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والتكافل المجتمعي. كما استعرض الاجتماع الإطار التنظيمي لحوكمة صلاحية بلدية مسقط بما يعزز كفاءة التنظيم العمراني والمحافظة على الطابع السكني للأحياء وفي حماية البيئة السكنية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية واستدامة الأنشطة التجارية.
0: ناقش مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية 22 لدور الانعقاد العادي 3 عددا من الموضوعات التشريعية والتنموية إلى جانب مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المبدى ومقترحات مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة إليه. وشهدت الجلسة إقرار 9 من الرغبات المبدى منها تضمين منفعة التأمين الصحي لكبار السن ضمن منافع صندوق الحماية الاجتماعية وتطوير منظومة برامج الإسكان الاجتماعي والقروض الإسكانية المدعومة وتقييم السياسات وبرامج التوطين في قطاع السياحة وموضوع المدن الزراعية المستقبلية ومناقشة الفرص والتحديات بالإضافة إلى مناقشة وإقرار اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي مع جمهورية أذربيجان. وتقرير فريق عمل دراسة واقع الاقتصاد المعرفي المنبثق من اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الرغبة المبدع حول تعزيز واقع الاقتصاد المعرفي في سلطنة عمان. ترأس الاجتماع علي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.
1: عقد أول اجتماع في مسقط للجنة المشتركة العمانية الإيرانية حول مضيق هرمز لتبادل الآراء حول الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز والمواضيع ذات الصلة. تناول الجانبان سبل تعزيز التنسيق بشأن القضايا المرتبطة بالمضيق بما ينسجم مع المصالح المشتركة للبلدين وسيادتهما، وتأكيدا لالتزامهما بالقانون الدولي، إضافة إلى مناقشة أطر التعاون في مجالات الملاحة والخدمات البحرية انطلاقا من كونهما الدولتين المشاطئتين للمضيق. وفي ضوء التفاهمات الثنائية والدولية القائمة، ترأس الجانب العماني معالي السفير المتجول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي، ومن الجانب الإيراني سعادة كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية.
0: احتفت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بإطلاق أول شحنة غاز طبيعي مسال على متن الناقلة مسقط إلى الأسواق العالمية، في إنجاز جديد يعزز مكانة سلطنة عمان في سلاسل إمداد الطاقة العالمية وكمورد موثوق بها للطاقة عالميا. وصممت الناقلة المملوكة لشركة أسياد للنقل البحري وفق أعلى المعايير العالمية في الكفاءة التشغيلية والسلامة والاستدامة البيئية، وهي إحدى الناقلتان المقرر استقبالهما في المجمع الصناعي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على أن ترسو الناقلة الثانية خلال شهر يوليو المقبل.
1: ختام حصادنا مستمعينا الكرام، وهذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يستعرضان خلال لقاء ثنائي بقصر الإليزي المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ويؤكدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
0: جلالة حفظه الله وفخامة الرئيس الفرنسي يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا في قصر الإليزي، كما يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال انعقاد منتدى رجال الأعمال العماني الفرنسي.
1: جلالته عزه الله يؤكد في كلمة سامية بمنظمة اليونسكو أن إطلاق جائزة اليونسكو السلطان هيثم للتراث الثقافي غير المادي يجسد اهتمام سلطنة عمان بصون التراث الحي بوصفه ذاكرة إنسانية مشتركة وجسرا للحوار والتفاهم بين الشعوب.
0: مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الإنفاليد في باريس بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها جلالته حفظه الله ورعاه للجمهورية الفرنسية.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام لكرم المتابعة. كان معكم في التحرير رياض بن صالح الغساني، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيدي.
0: وكنا مستمعينا بصحبتكم في قراءة هذا الحصاد الإخباري الزميل سعيد بن مهنا العميري ومحدثكم أحمد بن سالم الكندي. في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.

dandana dandana.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.

0: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ما زلنا معكم وبرنامجنا تغاريد، وما زلنا في حمرة الدروع، نيابة حمرة الدروع بولاية عبري، وما زال ضيفنا أيضا في هذه الحلقة الأخ محمد بن حارب بن زاهر الدرعي. حارب، جيناك مرة ثانية.
1: مرحبا،
0: الله يعطيك الخير.
1: حيا الله يعطيني يعطيكم خير إن شاء الله.
0: اليوم
1: السلامة والصحة.
0: الله يسلمك. اليوم نبل ونعت
1: الونة،
0: ونة حمرة الدروع.
1: اي بنعطيكم بالله قدرة وبنعطيكم اياها عد، ايش رايكم؟
0: عد وغنى بعدين
1: يعلم الله غيره، يعلم الله بالاحوال. بنعطيكم اياها عد الحين.
0: عد ونة قديمة، هاي
1: قديمة، هاي قديمة. من تاريخ احنا ما لاحقين عليها. في تاريخ ركاب الاولية،
0: ركاب الاولية. متى تقولون الونة انتوا هاي؟ متى تقال في الرمسة؟ متى تقال الونة؟
1: قال في الونة.
0: لا متى تقال يعني؟ أي وقت؟
1: من سنين، من سنين قديمة، من سنين قديمة.
0: أدري، لكن متى تقال يعني؟ في الرمسة تقال، في الجبوش.
1: قال يوم تركب فوق ركاب ونبو ساري، ها؟
0: ساري.
1: ساري في الليل.
0: في الليل.
1: تورق النايم عن رقاد، عن يطيح فوق بعيدة. هذه يسوونها في الليل، الشيبان الأولية يوم يسرق.
0: ونة.
1: ونة في الطريق.
0: في الطريق.
1: آه في الطريق، ركاب تمشي هو يون.
0: وهو يون.
1: هو يون.
0: عادها للفرقان. قالوا يمال.
1: جمال زر،
0: جمال زر. خاطف، خاطف جمال، خاطف
1: فرقان. فرقان اللي سمعها ثار مرقادة،
0: ثار مرقادة،
1: وبات الشيبة واقف على عقفها حاطنها بين عيونه من الوشال اللي صابته. والطفل بات يبكي، وش هذا استوي؟
0: يا محمد ما شاء الله عليك يا محمد،
1: زين طال عمرك. وهذا وسلامتك.
0: هذه الونة يقولها رجال ولا يقول حريم بعد؟
1: لا هذه ريال قلوبها يوم يشومون.
0: يوم يشومون الحريم ما تقول ونة؟
1: لا لا الحريم ابشغلها، نبشغلها هذه، هذه ابشغلها.
0: الحين بتقول إن ونة قديمة،
1: قديمة هاي، قديمة من التاريخ الأول.
0: التاريخ الأول.
1: ما تعرف
0: الأولي. ما تعرف فلمن أنت؟
1: لا لا أنا ما أعرف فلمن.
0: ما تعرف.
1: لا إيش دراية عنها؟ ما أعرف اللي مسوينها.
0: من زمان.
1: الحقت هذاك اللي حقوهم عند غيرهم، وأنا لحقتهم عند دونيين. وأنا عاد روحي الحين عدت في الشياب لاحق، وهم هذاك اللي قبل شيء.
0: عندك أولاد بعد بيحفظونها؟
1: أولاد عندي ما إن شاء الله بيحفظونها.
0: بيحفظونها.
1: بيحفظونها.
0: بيحفظونها.
1: ويكتبونها.
0: إيه.
1: وهم هذا كل شيء التاريخ الأول يبرته.
0: يكتبونها يا الشباب الحين. ما شاء الله عليهم، يعني شيء من يسمعونه مرة واحدة.
1: اسميه.
0: واكتبوه بس خلاص عاد.
1: الحمد لله، الحمد لله. هذا شيء.
0: تابعين، تابعين التراث الشباب. الحين أنت هذه الونة بتعدها لنا.
1: بنعدها لكم.
0: بتعدها لنا. كيف تقول ونة هاي؟
1: أول بدايتها تبع.
0: كيف عدها؟ عدها لنا.
1: نعدها. يا فرحتي بالحل يوم زقروني حل.
0: يا فرحتي.
1: بالحل يوم زقروني حل.
0: حل.
1: واي على راس إلا راس مدهون بحل. واي على حياي إلا كتب تقاضي في بلد. واي على عين إلا سودة هدبها مظل.
0: مظل.
1: لو مختفي واي على عين إلا سودة هدبها مظل.
0: مظل.
1: واي على خشم إلا سيفني نيدي سن.
0: واي على خشمله،
1: واي على خشمله سيفن يريد يسن، واي على ثمله تغطي ورقة غسل، واي على ضرسل حب رمان اليبل، واي على عنقل عنق بنسول عيفل، واي طول عمرك على زندله مثل موزن رابي في غتل، واي على خصر الله خصر الدبين حل، ولو مختفي ما دل بضرب فيه مثل، وقعد لغول وبسله لو مخايف من القتل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: نعيدها، نعيدها مره ثانيه محمد، هاي نعيدها، نعيدها.
1: يا فرحتي بالحل، حل قال له، هو قال له، قال له حل، حل يا ولد حل، حل.
0: هو هذاك اللي قبل قال،
1: هذاك اللي يصيح العربية حل يا ولد حل،
0: حل يا ولد حل،
1: حل يا ولد حل. قال له ثوري هزيله ورمي ما ينقبل وانا ما جاي حل. قال له حل يا ولد حل، حل. قال يا فرحتي بالحل يوم زقروني حل.
0: في واحد مياوب هناك قال لي، قال لي حل يا ولد،
1: حل يا ولد حل.
0: بداية، البداية،
1: البداية تبى البداية،
0: يعني هم مسافرين كيف؟
1: لا لا هذا طول عمرك في البداية. عمر المستمعين، في البداية هناك واحد يهيس على ثور فضاحية يسقي. انزين يوم يسقي يه واحد من الشباب قال لي بيزيك،
0: زين
1: بيزيك اليزر، اليزر بيزيك.
0: إيه؟
1: يزر على ثور. ايزاه. يوم ايزاه تم يزر وضاح، ضاحي انترست ماي. وتفجر خالي. قال له قول لي حل،
0: حل،
1: حل. قال له حل،
0: حل يعني وقف.
1: يوقف،
0: وقف،
1: وقف.
0: حل.
1: قال له حل يا ولد حل. قال له ثوري هزيل ورمي ما ينقبل وانا ما يحل.
0: ثوري هزيل،
1: ثوري هزيل ورمي ما ينقبل وانا ما يحل.
0: رمي ما ينقبل
1: دوري هزيل ورمي ما ينقبل وانا ما يحل
0: ورمي ما ينقبل يعني عملي
1: ما عملي ما ينقبل
0: ما ينقبل
1: قال له حل يا ولد حل قال له دوري هزيل ورمي ما ينقبل وانا ما يحل قال له حل يعلك ما تحل قال يا فرحتي بالحل يوم زقروني حل
0: عاد هني هذه البيدار قال يا فرحتي
1: يا فرحتي بالحل يوم زقروني حل
0: يا فرحتي بالحل
1: يوم زقروني حل
0: يوم زقروني حل
1: واي على راس الله راس مدهون بحل
0: واي على راس الله
1: راس,
0: راس مدهون بحل, بحل
1: ايوه واي واي على راس الله راس مدهون بحل واي على حيايل اللي كتبت قاضي في بلد
0: واي على حيايين له
1: كتبت قاضي في بلد
0: نعم
1: واي على عين الأسود وهدبهم ظل
0: واي على عين
1: الأسود وهدبهم ظل
0: سود وهدبهم ظل
1: واي على خشم الله سيف يرير يسل
0: واي على خشم الله
1: سيف
0: سيف يرير
1: يسل
0: يسل
1: ايوه واي على ثم الله تغطي ورقة غسل
0: اوه واي على ثم الله
1: تغطي ورقة غسل
0: ورقة
1: سدر
0: انزين
1: واي على ضرس الله حب رمان اليبل
0: واي على ضرس الله
1: حب رمان اليبل
0: حب رمان
1: اليبل
0: اليبل
1: واي على عنقل عنق بن سولع يفل
0: واي على عنقله
1: عنق بن سولع يفل
0: عنق بن سولع
1: يفل
0: يفل
1: ايه واي على زندله مثل موزن رابي في قتل
0: واي على زندله مثل موزن رابي في قتل
1: سمعت
0: سمعت
1: ايه واي على خصر الله خصر الدبي انحل
0: واي على خصر له
1: خصر الدبي انحل
0: خصر الدبي
1: انحل
0: انحل
1: لو مختفي ما دله بضرب فيه مثال بقعد لغول أبو سلة لو خايف من القتل
0: لو مختفي
1: ما دله
0: ما دله
1: آه لو شيء ما يحيد بيضرب فيه مثل
0: أكيد
1: أنزل وبيضرب فيه مثل
0: الله
1: واي على وركله بكيرة رديفة شل
0: واي على وركله
1: بكيرة رديفة شل
0: بكيرة ورديفة شل
1: ناقف.
0: ما شاء الله بنت الأصيفر
1: بنت الأصيفر
0: أنزل
1: أنزل والسلام ختام
0: ختام
1: وجزاكم الله خير وسلمتوا المستمعين بتشلها
0: بتشلها
1: يا ورحت

0: بنحارب
1: نعم
0: والنعم و16 والله
1: بارك الله في حياتك
0: على هذه
1: وحياة الحاضرين كلهم
0: والعبد ما قصر بعد
1: ما قصر العبد بعيد قصيرة عنه
0: لكن تراها قديمة
1: قديمة هذه
0: الواحد من هذا خصوصا هذه الونة تبالها يحس
1: تبالها صوت هاي تبالها شوي لحن وتبالها صوت قوي
0: قوي
1: معروف هذه معروفة
0: معروف الونة
1: عن عاد بغينا نلبي الطلب
0: ترى انت قلت الحين يوم يمر اليمال ويون فوق الجمل او فوق ناقته الفرجان كلها الثور
1: الثور
0: كلها الثور
1: هذه مورقة النايم
0: من قوة صوته
1: هذه مورقة النايم من بونها معروفة
0: محمد
1: نعم
0: الله ينعم عليك شي اليوم ون
1: لا لا لا لا
0: ما حد
1: لا مثل الهيرة هذه
0: لا
1: مهجورة هذه
0: مهجورة
1: مهجورة
0: ليش
1: مثل بير ألا مهجور وما حد يوعيها ودي لنا الوليات كلها
0: ليش
1: اللي طول عمرك في
0: عمرك طويل
1: في هذا الحين ودروهن أنها ما استوت عليهن حركات شيء وهذه الحركات الأولية مشى منهم باقي
0: لكن
1: مخزنات
0: لكن هي زينة
1: زينة هي زينة طول عمرك
0: هاي وتسوون رمس انت وتجيبون الشباب كيف يتعلموني هاي
1: لا لا صح
0: وترمسون كذا ايام العراس وايام هذي وتسوون

0: هو تردون التراث الاول
1: تراث الاول
0: مشان العيال نرد عليهم نرد عليهم الموسم الاول يكون عارفين عنه
1: عارفين ويشوفون كيف كانوا
0: صح
1: وكيف اصبحوا وبعدين بنحارب.
0: نعم.
1: الباديه العمانيه
0: صح
1: في عمان هني لها ميزه روحها غير
0: لا
1: غير عن الباديه في في, في الدول الاخرى
0: مناطق
1: غير
0: لا غير معروفه
1: عاداتهم غير تقاليدهم غير وناتهم غير طارقهم غير كل شيء يعني امورهم يعني مرتبه
0: صح
1: امورهم مرتبه امورهم تتوثق يعني الواحد يقدر يوثقها يعني
0: لا هي هذه العرب العمانيين في كل جهه يسيرون العماني بتعرفه
1: تعرفه
0: بتعرفه كله
1: من طريقته
0: كل العماني بتعرفه
1: تعرفه من طريقته من معناه
0: كل عن معنواته بتشوف العماني غير العماني جزاه الله خير مهين يسير بتشوفه فن
1: نعم ومحافظ لا محافظ على شيء
0: محافظ الحمد لله وكل الأمر
1: نعم
0: عنده بالهدو طيب وجزاكم الله خير
1: احنا ما ودنا نودعك بنحارف
0: الله يخليك
1: ولا ودنا نروح عن
0: طول عمارك
1: نيابة عن حمر الدروع
0: جزاكم الله خير
1: من مثلك وشرواك ما تنمل يلستهم
0: حن نشكركم
1: الله يعطيك الخير
0: حن نشكركم وجزاكم الله خير
1: الله يبارك فيك
0: طول الله عماركم
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصوده وكيف المجاوب يكون ردوده تغاريد

الواحدة صباحا في إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يستعرضان خلال لقاء ثنائي بقصر الإليزي المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ويؤكدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. جلالته حفظه الله وفخامة الرئيس الفرنسي يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا في قصر الإليزي، كما يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال انعقاد منتدى رجال الأعمال العماني الفرنسي. جلالته أعزه الله يؤكد في كلمة سامية بمنظمة اليونسكو أن إطلاق جائزة اليونسكو السلطان هيثم للتراث الثقافي غير المادي يجسد اهتمام سلطنة عمان بصون التراث الحي بوصفه ذاكرة إنسانية مشتركة وجسرا للحوار والتفاهم بين الشعوب. مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الأنفاليد في باريس بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها جلالته حفظه الله للجمهورية الفرنسية. سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية تؤكدان في بيان مشترك على أهمية تطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين وزيادة الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الإنتاجية وتحقيقها من خلال فرص الشراكة التي توفرها رؤية عمان 2040 وفرنسا 2030. سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يستعرض مع السفيرة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عمان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. خلال اجتماعه برئاسة سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط المجلس البلدي للمحافظة، يناقش تطوير منظومة العمل الاجتماعي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمختلف فئات المجتمع. اللجنة المشتركة للجنة العمانية الإيرانية حول مضيق هرمز تناقش في مسقط أطر التعاون في مجالات الملاحة والخدمات البحرية. الناقلة مسقط تطلق أول شحنة غاز طبيعي مسال على متنها إلى الأسواق العالمية. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: الحمد لله أنا وصلنا بعد صلاة الفجر. الخاطر أنت روح بيت النوخذ عيد، أنا عندي مشوار أقضيه وأجيك
1: الحين. والناس صليت وطلعت من المسجد ويمكن عاد نايمين.
0: ما عليه، أنت روح بيت عيد، ساعد زمان ولقاك.
1: زين زين أبو عبد الله، أنتظرك، وإذا بغيت أي شيء تلقاني قريب منك.
0: لا خلا ولا عدل. أيوة يا بحر، إيه تشكيك فراقنا، من هنا افترقنا، من هنا سافرت ابن السفاين للغربة. أنت شاهد يا بحر أن السفر مر وأن الغربة أمر. ضعاف احنا ضعاف، ما نقدر نستحمل عثرات الدهر، ما فينا صبر. لا تلومني لأني أشكيك، لو لاقي اللي أشتكي له كان صرخت وخليت خلق الله كلهم يسمعوني. ما يرحمون يا بحر، ما يرحمون يا بحر. أما أنت لأنك كبير تعلم بأسرارنا، تعلم بأسرار البشر. فرقتنا الظروف يا بحر، يمكن نفس الظروف تجمعنا. وين أخوي يا بحر؟ وين حمدان والجمي وابوي يا بحر؟

0: ليش ما خبرني وين راح؟ قمت من النوم ما لقيته في الميلس. يمكن يكون راح المصنع من الصبح.
1: ها؟
0: من هذاك عند البحر.
1: ها؟ هذا كأنه حسين. هذا متى وصل؟ وليش جاي؟
2: زكريا، ليش نايم في المصنع؟
3: ها؟ ها؟ من؟ أبوي؟
2: صاير شي في البيت عشان تنام في حجة المصنع؟
3: لا لا أبد، ما صاير شي، بس حبيت البارحة نام هنا.
2: لا يا زكريا لا، عمرك ما سويت. اسمع، بعد شوية بيجي العمال، أباك تصحصح زين وتكون معهم، لا تخلي حد يقرب من الحجرة. أخوك المفروض يكون واصل قبل العمال. هنا
3: ما قلت لي يا أبوي أنت وين بايت؟ وين تروح؟ من وين تجي؟ ليش ما ترجع البيت؟ ولا بعد تنام في المصنع؟
2: قلل أسئلتك يا زكريا، قلل أسئلتك. أنا أريد أشوف العمال رجعوا وأسمع صوت المطارق. أريد السفاين تتحرك لين ما تنزل البحر، هذا اللي أبا أسمعه.
3: وتنتظر كل هالوقت وانت عارف انه يبالها شهور.
2: لو همه وهميته معهم انت واخوك ومبارك بيخلص الشغل في هالشهرين. هذا
3: من هذاك الرجال اللي واقف تحت السفينة؟
2: ها؟ هذا كأن اخوي حسين. ايش يا ابي؟ ماذا رح تخبر النبي؟
3: وهذاك اللي يالس قريب منه ما كان العم مبارك؟
2: يعني مبارك؟ يعني مبارك ما خبر ان حسين بيوصل البلاد؟
3: من وين يخبرك وانت ما حد عارف ديارك؟
2: تراني ألقاه من وقت لوقت، بس ما خبرني مبارك الله يهدي.
3: يمكن هو بروحه ما يعرف.
2: كل شيء جائز يا ولدي. روح لهم عشان ما يقربون من الحجرة. سير لهم.
3: شو.
4: عم حسين، الحمد لله على السلامة. ما حد خبرنا انك يا البلاد.
5: انا بروح تفاجأت بع الساحل.
4: نورت البلاد، بس ليش ما جيتني البيت؟
5: بيتكم عامرة بالإيمان. حنيايين انا والنخذة بنخاطر نزور مصنع النخذة عيد، نطمن على الشغل.
6: لا، الحمد لله الأمور طيبة، ولو قربت من السفينة بتشوف معالمها الأولية بانت. عاد قدامنا أول لوح نسفه اللي هو الشريرة، ونتبعها بالثاني والثالث الخد، لين ما نسف كل الألواح بالدوران.
5: أنت أستاذ يا مبارك وما ينخاف عليك.
6: منك تعلمنا يا النوخذ حسين.
4: ما شاء الله عمي حسين في البلاد وياي مع عمي مبارك. عيال ما قلت أن عمي راح يشرفنا. زين أنكم كلكم موجودين عشان العمال، من يوصلون يفرحون بشوفتكم.
5: احنا اللي بنفرح بشوفتهم دام بيوصلون ودام المصنع بيتحرك.
4: لا الحمد لله بشرك، الله فرجها وبدينا الشغل، واذا همينا عدل بنخلص السفاين خلال شهرين.
3: هذا نفس كلام ابوي.
5: كلام ابوك؟ حمدان اخوي رجع؟
3: لا قصدي ابوي كان يقول نفس الكلام قبل.
6: المهم ان الشغل الحمد لله رجع، وعاد همتكم عيال حمدان لا تخلوا الشغل يوقف.
5: ما راح يوقف إذا المشكلة في الفلوس. اسمع يا حمد ومبارك، ما غريب أنا جاي بفلوس شراء نصيب أبوك من البيت، وما عارف كم حطيته قيمة الشراء.
4: زين عمي، بس كيف تشتري البيت وصاحب المال ما موجود؟
5: عارف، وعشان كذا جاي بالفلوس أعطيك إياهن حتى ما يوقف الشغل في المصنع. عاد أنت قدرها مثل ما تبغى. الله يرجع أبوك بالسلامة، والأمر عنده. يبي يبيع شوره عنده، ما يبي يبيع شوره بعد عنده. واعتبر الفلوس فلوس المصنع، ويشهد الله أني ما طالبت بها من هذه الساعة.
3: عمي البيت لا زال بيتك يا عمي، ومتأكد لو أبوي قدامنا الحين كان هذا شوره.
4: لا، بعد يبقى وجوده ألزم يا زكريا.
6: إن شاء الله. عاد أنا بترخص الحين، بروح مصنع النخذة عيد. ها، وما أوصيكم أنت وأخوك. هالله هالله،
5: بروح معك يا مبارك، بنخاطر ينطرني هناك.
2: طول عمرك أحسن مني يا حسين.
7: الحمد لله الأمور بتمشي على خير. الفلوس اللي جابها عمي تكفي وتوفي، وإن شاء الله السفن بتنسب فوقتها.
2: اسمعني يا زكريا، أباك تسوي صيانة للبيت الصغير وتبدأ من بكرة. الغواز اللي أعطاكم إياها أخوي حسين يكفي منها اللي يخلي البيت يتجدد وينفرش. أباك تسرع في هذا الموضوع. أبا حسين لين يرجع البلاد مرة ثانية يسكن فيه، ما يحتاج يسكن عند حد، لا عند عيد ولا عند مبارك. وفلوس حسين ما تدخل في شغل المصنع.
3: أبشر يا أبوي وفالك طيب.
2: يلا يا حمد، خلونا نتوكل على الله ونفتح صدورنا للهوى عشان تنتعش قلوبنا برجعة الحياة.
8: رجعت الشمس تشرق، رجعت الشمس تشرق من صباح الفرح، ويا فرح ويا

0: الله جمعكم مرة واحدة وجابكم مع بعض، هذا فال طيب.
1: جمعنا عند النوخ ذا حمدان.
0: حمدان ما غيره، بيرجع.
1: بيرجع وبيلقى الأمور صيبة. المهم إن المصنع شايلين العيال. والله إني فرحت العم، حسيت إن حمدان واقف قدامي فرحان ويهلل. الله يرجع الأيام الحلوة يا رب.
2: اللهم آمين.
0: آمين آمين. المهم شفت اللي سواه مبارك في فترة صغيرة؟
1: خلينا نشوف خلينا نشوف. وترى مبارك أستاذ ويعتمد عليه وصاحب كلمة، وإذا وعد ما خلف.
3: عمتي عمتي فتحي الباب أنا فنة. يا عمتي هذه ليش ما ترد؟ ليكون راحت بيت أخوها. عمتي
4: أبوي ليش ما ترجع البيت؟ الحمد لله الأمور بخير، البيت الصغير صلحناه والمصنع ماشي أمره. خلاص ما في داعي لبعدك عن أمي، تراها والله تحتاجك. طول ما أنت بعيد هالفترة كله تحن علينا. روحوا دوروا أبوكم، روحوا دوروا أبوكم.
5: ومن قال لك إني ما أدعو الله إن الله يهديها وتعقل؟ ترى يا ولدي أمكم ما أدري ليش ما تفكر في نفسها. اعلم الله إني استحملتها كل عمر.
4: علي يا أبوي عشان تراها ما صاحية، صحتها ما عاد مثل ما كانت، صارت ساكتة وتجلس في زوايا البيت تفكر كثير وتكلم نفسها. لازم توقف معاها، غيابك مسوي فراغ كبير في حياتها.
3: حمد يا حمد وينك يا حمد؟
4: هذا صوت فنة، اللهم اجعله خير.
5: ليش تصرخ وتنادي على حمد؟
3: حمد الحق تعال تعال يا حمد، شوف أمك ليش ما تفتح الباب. حمد
6: اكسر الباب يا حمد.
4: أنا بكسر الباب.
6: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: سبحان القادر على كل شيء والرحيم بالعباد.
0: قالوا لقوها طايحة قدام الباب من داخل وتزبل.
6: فقدت صوتها، ما عاد بقى لها صوت. عنيدة الجبارة تفقد صوتها؟ سبحان الله، يرزق من يشاء ويأخذ ممن يشاء.
1: كيف حمدان ظهر؟ وين كان ومتى وصل عشان يلحق عليها؟
0: أنا اللي مستغرب منه هالناصر اللي جالس يصرخ وواصل صوته كله بلاد، وهو يتهم حمدان بأنه ضاربنا.
1: ناصر؟ ما حد سبب بلواها غير هالناصر. لو تعرفون أموره ما تقربون منه، لا في سراءة ولا في ضراءة. احنا من فرقنا غير دسايسة؟ بعدين لا تخافوا، ما عاد حد يصدقه في البلاد خلاص.
6: والله اني احاتي هالبنت المسكينه اللي عنده. نعم اني احاتيها، مسكينه ما حد راضي يقرب منها بسببه. لا راحم البنت اللي عمرها راح، ولا راحم نفسه.
7: سبحان الله سبحان الله، من جلس اشرط علي وانا ما مرتاح له. الله يعوض والدي ناس اطيب منه. بس هالبنت هالبنت وحليلها ما لها ذنب، الله يكون في عونه.
4: مسكينة يا أمي، ما أدري إحنا اللي ظلمناك ولا أنت اللي ظلمتي نفسك.
8: الله يشفيها ويعافيها، ما تستاهل اللي صار فيها أبدا.
5: عنيدة تفقد صوتها؟
4: شفتها يا أبوي، شفتها كيف مكسورة، شفت عيونها اللي ما تفارقها الدموع.
5: ألا تتقون؟
9: أمّا أنتوا دخلوا بيت فنة وأنا بروح بيت عمي حمدان.
10: لا تبطى هناك، إذا شفت أبوك طرشة.
9: إن شاء الله يا أمي إن شاء الله.
1: ما قدر أروح لمبارك، خايف يتهموني بالشماتة.
6: ولا أنا، لأن البيت ما ينطاق، أخاف ألقى هناك ناصر يقوم يثرثر وايد وعاد ما حد يطيقه.
1: ما أدري عبد الله وصل ولا لا.
11: قربت منها، حسيت انها تبي تخنقني وكأنها تلومني على اللي صار فيها.
10: عنيدة لا تلوم حد، لانها سبب نفسها بنفسها. مسكين بني ادم، شحط طريق بس لسان فيه، وإذا وقف هاللسان يعرف قدره. الله يشفيها ويهديها. بس
11: خالتي، ما تشوف المفروض نوقف معاها ونكون جنبها؟
10: المفروض، وهذا أقل واجب إنسان يسويه. وتراها ما غريبة، هذه أم حمد، حرمت أخو حسين.
11: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نستعبر من اللي نشوفه.
5: الحمد لله، مرن الشهرين والسفن نزلت البحر، والرياييل وفوا وما قصروا بوعودهم وعطونا حقنا.
12: والبوم بعد يا أبوي بانت بشايرها في مصنع النوخ ذعيد.
5: وصلني خبر إن حسين أخوي بيوصل بكرة.
12: صار لهم شهرين من راحوا، يقولون بيوصل مع خالتي جميلة وسهيلة وحسين بن حمد.
5: الحمد لله، أخوك ما قصر، زهب البيت وتيبن، والفراش أيضا غيره، خذ مكانه غيره.
12: أبويا، فلوس عم حسين باقي فيها أكثر من النص، كيف تبغاني نسوي بها؟
5: خليها لما يوصل حسين بنتفاهم فيها عشان كل واحد يأخذ حق.
12: زين، أنا أقول بما أن الأمور طيبة نرجع مثل ما كنا، وترى البيت كان بيتهم، ويا ريت يرجع بيتهم مثل أول.
5: عشان عمك ولا عشان ولدك؟
12: أبويا، الظفر ما يطلع من اللحم. أنا أتمنى عم حسين يرجع ونصير قراب وما تبعدنا المسافات. يعلم الله إن فنة تستاهل تحضن حسين وينام بيننا.
5: هالك طيب يا ولدي، حسين طول العمر ذهب، ولا أظن سهيلة بتقول لا، لأن معدنها صافي وفنة بعد ذهب وتستاهل.
4: أبوي، خالي ناصر جلس يصرخ في البلد يتهمنا باللي صار لأمي، هذا متى توقفون عند حده؟
13: أوه يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
14: والطفل سام الخصيبي.
13: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال. نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن سحب الخريف القادمة من بحر العرب وتأثيراتها على سهل الظفار وعلى أقدام الجبل وعلى الجبال الظفار، ثم على مناطق قطن التي تصل إلى ارتفاع 1000 متر، ووصلنا إلى ظل الخريف. وظل الخريف هذا الذي يعني ساهم بشكل أو بآخر في ظهور شجرة اللبان، هذه الشجرة التي اعتمد عليها الإنسان في جنوب الجزيرة العربية منذ أكثر من 5000 عام، ويعني هذه الشجرة التي ربطت محافظة ظفار بالعالم أجمع عن طريق الاستيراد والتصدير، وكانت يعني منارة للاقتصاد المحلي في ذلك الوقت ولا زالت إلى يومنا هذا. ويعني العلاقة التي حدثت بين الإنسان في جنوب الجزيرة العربية وشجرة اللبان علاقة مهمة جدا، إن هذه العلاقة يعني معتمدة بشكل أساسي على الاستدامة، كيف نستطيع أن نستخدم شجرة اللبان دون أن نؤذيها، وكيف نحافظ على شجر اللبان، وكيف يتم يعني عمليات التجريح والجمع ونقل هذه المواد الخام ثم نشرها إلى العالم بأكمله. يعني كانت المصدر الأول للاقتصاد في محافظة ظفار في مرحلة زمنية معينة، ولا زالت إلى يومنا هذا أيضا لها تأثير حقيقي، تأثير كبير جدا مع كل الهجمات الشرسة التي تتعرض له أشجار اللبان، سواء من التجميع غير الشرعي، والتجميع غير الشرعي ومن غير المختصين، هذا التجميع غير الشرعي يقطع سلاسل التوريد لشجرة اللبان، لأنه يستهلك الشجرة أكثر من طاقتها على الإنتاج، وهذا الاستهلاك يقلل عمرها. أشجار اللبان تصل أعمارها إلى 70 سنة، فهي ممكن أن تستمر بالإنتاج بعد 4 سنوات إلى 70 سنة، فالشجرة الواحدة لها يعني إنتاج حقيقي ومستمر ومستدام لفترة زمنية طويلة جدا إذا تم التعامل معها بشكل صحيح. لكن عندما يكون التجميع غير شرعي فيكون التجريح أيضا عنيف جدا، يستهلك الشجرة بشكل كبير جدا، خلال سنوات قليلة 3-4-5 سنوات تموت الشجرة بسبب هذا الضغط الشديد اللي يحدث عليها. وهذا الأمر أيضا يأتي إلى السياحة، السياحة في محافظة ظفار وفي منطقة الخريف تصل إلى 1,000,000 سائح في فصل الخريف فقط. السياحة الحقيقية تبدأ من 15/7، يبدأ عدد السياح بالتوافد من 15/7 إلى 15 أغسطس، فنحن نتحدث عن 30 يوم فقط فيها الكثافة الحقيقية للسياحة. وكلما يعني ابتعدنا عن 15 يوليو يعني وصولا إلى نهاية يوليو كلما زاد العدد، وكلما اقتربنا من 15 أغسطس كلما نقص العدد، فنحن نتحدث عن فترة الذروة اللي هي بين 25 يوليو وبين 5 أغسطس. هذه 10 أيام تكون فيها منطقة الخريف فيها أكبر عدد ممكن من السياح في محافظة ظفار في مرة واحدة، وهذا العدد الكبير من السياح في مرة واحدة له أثار إيجابية طبعا اقتصادية، أثار يعني للأنشطة البشرية كثيفة جدا ومفيدة جدا، لكن أيضا له أثار سلبية، إنه لأي مدى تتحمل منطقة الخريف هذا العدد من السياح، وهل يوجد ما يكفي لتوزيع هذه الجموع بشكل صحيح حتى تستوعبوا المنطقة بأكملها، وهل من الممكن أن تتحول هذه السياحة، يتم توزيع أوقاتها من بداية يوليو إلى نهاية أغسطس مثلا، يعني لأنه الموسم الحقيقي هو يفترض أن يبدأ بعد أن تتحول جبال ظفار إلى منطقة خضراء، وأحيانا تنفجر العيون وتظهر الشلالات، وهذا الأمر يحتاج وقت حتى تمتلأ الخزانات الجوفية، ثم تبدأ الأرض في ذلك الوقت بالتعبير عن عن عن الخيرات الموجودة في داخلها، وهذا التعبير يكون متأخر. لكن في نفس الوقت يوجد أيضا ضغوط أخرى، سواء كانت المدارس، انتهاء الإجازات، كلها تؤثر على الموسم السياحي بشكل سلبي. فلو تأخرت المدارس قليلا لكانت السياحة أكثر يعني خدمة للنظم البيئية وللنظم الاقتصادية أيضا، ولكانت فعالة أكثر استدامة. لو كانت المدارس تتأخر أكثر ويتم الاستفادة من شهر أغسطس على الشكل الأمثل. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
12: إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجدي، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
13: غارسيا لوركا الجزء الأول.

0: سيتكلم، سيتكلم، أنا متأكدة.
1: إنه يحاول، وأنا واثق أنه سيفعل.
0: ابننا فيدريكو صار عمره اليوم 4 سنوات، نحن في عام 1902 وقد تأخر كثيرا عن أقرانه.
1: الأقران صاروا يتكلموا ويغردون مع العصافير،
0: وابننا يتعثر في النطق
1: والمشي
0: كأنما قدمه غير قادرتين على حمله، وهو غير قادر على اللحاق بزملائه.
1: زرنا أطباء غرناطة فلم يتحسن.
0: اللهم انظر إلينا، هذا ابننا وقد صدمنا فيه.
1: موعدنا غدا مع الطبيب الذي أوصانا عليه الدكتور توباسيو.
0: ما أكثر ما ذهبنا وعدنا بدون أمل.
1: فليفعل الله ما يريد.

0: أرى أمامي أما توحدت مع حالة ابنها، وهذا أمر عظيم يبعث على التفاؤل.
1: لأنني قرأت كثيرا عن هذا المرض، إنه التوحد.
0: أجل هو، وكما تعرفين فإنه يحتاج إلى المزيد من التفرغ له.
2: زوجتي شبه ملتصقة بولدها المريض،
0: فلتراقبه كثيرا، وخاصة أنه صار في الرابعة.
1: يمكنني أن أقول لك كل شيء عنه.
0: هل لاحظت اهتماماته؟ ماذا يشد أنظاره؟
1: المسرح، الأغنيات الشعبية.
0: حسنا، ماذا يفعل بالضبط؟
2: هو يميل إلى العزلة، لا يتكلم مع أحد. كان سعيدا عندما اصطحبناه إلى المسرح.
1: حاول أن يغني، أن يفعل مثلهم.
0: دعوه يصنع عالمه الخاص. اذهبوا به إلى كل المسارح الغنائية في غرناطة، وليخرج من عزلته ويدخل المدرسة.

0: نعم، إنه يتلعثم لكنه يتقدم.
1: آه، تقولين إنه يغني؟
0: نعم، يبدو كأنه قام بتأليف أغنياته الخاصة. هي أغنيات شعبية في المقام الأول.
1: هذا تقدم ملموس لحالة التلميذ فيدريكو غارثيا لوركا.
0: لم يعد يأبه بسخرية زملائه من طريقة نطقه للكلمات.
1: هذا في حد ذاته تقدم عظيم.
0: إنه يحاول أن يغني الأغنيات الشعبية كأنه يحاول بعثها من جديد.
1: وزملاؤه هل يستحسنون ما يؤلفه؟
0: بالطبع، ويطلبون منه دوما أن يغني ويكرر.
1: هل يفعلون ذلك بدافع المزاح والسخرية؟
0: أحيانا وأحيانا.
1: باعتبار الطبيب الذي يتابع حالته وأنت المربية التي تتولين رعايته، يمكننا أن نخبر والديه أن الأمور تسير هنا على ما يرام.
0: هذا الأسلوب التربوي صرنا نمشي عليه في مدارس غرناطة التعليمية.

0: كل هذا الجمع من عشاق الشعر جاءوا كي يستمعوا إليك.
1: عزيزتي أنجيلا، عندما تكونين وسط قاعة الاحتفالات بين الجموع الغفيرة، أشعر أنك الوحيدة الموجودة هناك.
0: أنت تقول هذا الكلام دوما، وسمعت الكثير من البنات يرددن إنك قلت لهن هذا الكلام.
1: هل تختبرين مشاعري؟
0: بل أنت دوما تحفزني أن أقول ذلك.
1: هل تعجبك أجواء الجامعة؟
0: أنا مثلك دوما، أنطلق معك في ريف غرناطة وبساتينها القريبة.
1: نذهب إلى المقاهي ونقرأ تحت الأشجار.
0: كم أحب الشعر الذي تلقيه، خاصة الشعر الأسباني.
1: وكم أحبك وأنت ترقصين في الربوع على إيقاع قصائدي.
0: أحبك أكثر وأنت تلحن لي هذه القصائد،
1: وأنا أحلم بك وأراك تمثلينها.
0: إذا كنت تحبني فعلا، وإذا كنت معجبا بتمثيلي، اكتب مسرحية غنائية من أجلي.
1: ماذا؟ هذا يحتاج الكثير من الوقت والانتظار.

0: رائع يا ولدي، هذا أول كتاب لك وأنت في سن 20 من العمر ولا زلت تدرس في الجامعة.
1: أنا السبب، صدقني. أنا أنجيلا، أنا التي ألهمته هذا الكتاب الأول.
0: وباعتباري صاحب مكتبة فإن الناس كثيرا ما تأتي لشراء هذا الكتاب الأول.
2: انطباعات ومناظر.
1: هذا الكتاب الذي كتبه غارثيا لوركا هو حصيلة عديد من الرحلات قمنا بها عبر المدن والقرى والجبال في أسبانيا.
2: ليست كل الرحلات، بل بعضها.
0: الناس هنا في غرناطة يحبون الحضارة العربية التي كانت يوما ما هنا. اكتب عن هذا الأمر بلا توقف.
1: ما زلنا ندرس في الجامعة، بعد التخرج سوف نكمل المسيرة.
2: لا لا، أنا لست في حاجة إلى الشهادة، أنا في حاجة أن أعرف إسبانيا، أن أعرف المزيد عن الأندلس وغرناطة.
1: فدريكو، ماذا تقول؟ الدراسة مهمة.
2: بل السفر أكثر أهمية، صدقيني.

0: أنت الذي جنى على نفسه يا غارسيا لوركا.
1: تصورت أن ديواني الأول كتاب الأشعار سيحقق أعلى المبيعات، ولكن
0: لو أسندت إلي أنا سلفادور دالي أن أرسم قصائد هذا الديوان وقمت بتصميم غلافه لنجح الديوان الأول لك.
1: يا صديقي دالي، الشعر بالكلام والمعاني وليس بالرسوم التوضيحية.
0: طالما أن لك صديقا فنان سريالي اسمه سلفادور دالي فأنت ينقصك الكثير لو لم تستعن به.
1: نحن الآن في العام 1921 وقد تركت الجامعة وتجولت في ربوع إسبانيا، ثم أنا لا أميل إلى نشر الكتب، أصدقاء السفر هم الذين ألحوا علي في النشر.
0: نحن صحبة السفر عبر ربوع إسبانيا، يوجد منا الفنان التشكيلي والشاعر والموسيقار.
1: بابيلو نيرودا الشاعر ولويس جونيك ودانييل ألبيرت
0: وغيرهم الكثيرون، إنهم يلحون عليك أن تمنحهم شرف نشر قصائدك في المجلات التي يعملون بها.
1: لا أميل إلى نشر قصائدي على الورق، أحب أن ألقيها على الناس في المهرجانات والساحات والحدائق.
0: لكنه لا يوجد من يبارك في إلقاء الشعر الآن.
1: نعم، الشعر بحاجة إلى ناقل، إلى كائن حي،
0: إلى شاعر.
1: رقد الشجر باكيا من المطر، آه من ضوء القمر راقدا فوق أغصان الشجر.
2: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم على هذه الأرض الطيبة، عمان الغالية والحبيبة، أرض الوفاء والسلام والخير، وأهلا بكم في أسلوب حياة. أهلا بكم في هذه الحلقة المليئة بالمواضيع الشيقة التي نتمنى أن تنال على استحسانكم. وكم من الرائع أن نغذي عقولنا بما يفيدها ويوسع رؤيتنا للحياة، وكلما كان الحديث ذو طاقة إيجابية كان غذاء للروح والعقل.
0: أسلوب حياة.
1: أهلا بكم في هذه الرحلة التي نصحبكم فيها في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي، وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي، وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. أهلا بكم.
2: أسلوب حياة.
0: حديث اليوم.
1: مستمعينا، في حديث اليوم نناقش موضوع متلازمة داون، هذه المتلازمة التي أكيد أشخاصها يعتبروا من الفئات العزيزة على قلوبنا، الذين يمتلكون قدرات ومواهب وإمكانات تستحق الدعم والتمكين والاحتواء، وهي حالة جينية تنتج عن وجود نسخة إضافية من الكروموسوم رقم 12، وأكيد ما تمنع أصحابها من التعلم، من الإبداع، من المشاركة الفاعلة في المجتمع. وسلطنة عمان أكيد اهتمت بشكل كبير بالأشخاص ذوي الإعاقة وذوي متلازمة داون على وجه الخصوص، من خلال توفير الخدمات الصحية التأهيلية التعليمية، وأيضا تعزيز برامج

0: برامج تعمل على تمكينهم وإبراز قدراتهم ومشاركتهم كذلك في المجتمع. اليوم بإذن الله رح نتعرف أكثر عن الجمعية العمانية لمتلازمة داون، وأيضا نتعرف على بعض الأشخاص المصابين بمتلازمة داون واللي لهم دور أيضا كبير في المجتمع. وللمزيد من الأمل والتفاؤل والنجاح، يسعدنا أن نرحب بالأستاذة الفاضلة حليمة بنت محمد بن عبد الله البلوشي، أمين الصندوق بمجلس الإدارة للجمعية العمانية لمتلازمة داون، لجنة الفعاليات والأنشطة، وممثلة الأسر في الأولمبياد العماني الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أهلا وسهلا بك أستاذة حليمة.
1: يا هلا مرحبا فيكم.
0: وأيضا نرحب بضيوفنا الآخرين في الاستوديو اللي أكيد لهم بصمتهم في المجتمع من متلازمة داون. ضيفنا الأول عبد الرحمن بن أحمد العامري، ولاحقا رح نعرف أيضا بالضيف الآخر. أهلا بك عبد الرحمن.
2: السلام عليكم. السلام،
0: يا هلا فيك، منورنا في الاستوديو.
2: نورنا نورش.
0: طيب نرجع للأستاذة الفاضلة حليمة، يا هلا وسهلا فيكم، نورتونا. واليوم حديثنا عن الجمعية العمانية لمتلازمة داون، نستعرض رسالتها، رؤيتها، أهدافها الاستراتيجية في إن هي تدعم مثل هؤلاء الفئة متلازمة داون وتعزيز أيضا جودة حياتهم.
1: يا هلا مرحبا فيكم. الجمعية العمانية لمتلازمة داون هي جمعية خيرية تطوعية غير ربحية قائمة على التبرعات، وتأسست 2014 وعدد المنتسبين من الأعضاء في الجمعية 370 عضوا، وعدد المنتسبين من الأطفال 450 طفلا، والعدد في تزايد ما شاء الله.
0: ما شاء الله، يعطيكم العافية.
1: الله يعطيك.
0: طيب نتكلم عن رسالة الجمعية العمانية، أيضا دور الجمعية في تعزيز جودة حياة ذوي متلازمة داون، يعني أكيد في تعاملهم مع الآخرين، في ممارستهم لحياتهم اليومية، في هناك ربما نوع من الاهتمام أكثر يحتاجه هؤلاء الفئة، فنتكلم أكثر عن دور الجمعية في هذا الجانب.
1: من أبرز أهداف الجمعية هي تحسين وتمكين جودة حياة الأشخاص المتلازمة الداون. نعم. من أهم الأهداف اللي تحب الجمعية أن تحققها، أول شيء دعم الأسر ومساندتهم من ناحية الإرشاد والتوعية، خاصة بالعائلة التي ترزق بالطفل متلازمة الداون. الجانب الثاني هي تقديم خدمات التأهيل والتعليم لهذه الفئة، وخاصة شباب متلازمة الداون يوصلوا لمرحلة دخولهم في البرنامج المهني للتوظيف. ثالثا أهم شيء هو تحقيق الدمج الاجتماعي والتعليمي والمهني لهذه الفئة. نعم. أيضا رفع الخدمات الصحية والنفسية والتربوية.
0: نعم.
1: يعني أهداف جدا
0: واضحة
1: واضحة ومهمة في حياة الأشخاص المتلازمة الداون. نعم. وأيضا نشر الوعي حول متلازمة الداون وأسبابها. ما السبب اللي أدى زيادة في هذا العدد؟ تعزيز التعاون مع المؤسسات الخيرية والجمعيات المحلية لتبادل الخبرات وتحسين جودة العمل مع الأطفال متلازمة الداون.
0: نعم. خلنا نقول يعني الطفل منذ نعومة أظافره هو يكون يتعامل مع الجمعية، وحتى والدينه يتعاملوا مع الجمعية حتى يعرفوا كيف الآلية المناسبة للتعامل مع هذا الطفل، حتى يعني تتم تربيته بشكل جيد.
1: أيوه.
0: نعم. طيب نسلط الضوء بشكل أكبر على البرامج، على الخدمات المتخصصة اللي الجمعية توفرها في مجالات التأهيل، التعليم، التدريب، وأيضا دوركم كذلك في تقديم اللي هو مثل ما نقول الدعم الأسري. كيف نحن ننمي هذه القدرات عند الأطفال منذ نعومة أظافرهم حتى يعني ما شاء الله يصلوا هكذا مثل عبد الرحمن، يعني نحقق لهم الاستقلالية كذلك؟
1: من أبرز البرامج والخدمات التي توفرها الجمعية العمانية متلازمة داون قبل تجميد المركز هي خدمة التعليم والتأهيل، أيضا خدمة التدخل المبكر. والآن تم العمل في إضافة برامج وفعاليات أخرى، وهي أول شيء تدريب على كرة القدم مع تعاون مع أكاديمية الكابتن علي الحبسي، أيضا تدريبهم على الكشافة والمرشدات، وأيضا تدريبهم على الكاراتيه وعلى الجولف وعلى ركوب الخيل بالتعاون مع مدرسة فرسان عمان، وأيضا تدريبهم على السباحة والإبحار الشراعي.
0: نعم.
1: كل هذه البرامج الفعاليات تقدمها الجمعية العمانية لمتلازمة داون لأبنائها.
0: ما شاء الله.
1: ومجانا.
0: فعاليات متنوعة.
1: متنوعة ومجانا.
0: ممتاز. يعني كل هذه تصب في تنمية مواهب وقدرات ذوي متلازمة داون.
1: أيوه.
0: خلنا ننتقل شوية للجانب الحماسي وننتقل لضيفنا في الاستوديو عبد الرحمن. عبد الرحمن كيف حالك؟
2: الحمد لله.
0: عبد الرحمن أنت الحين كم عمرك؟
2: عمري 23 سنة.
0: ما شاء الله. أنت تشتغل؟
2: نعم.
0: وين تشتغل؟
2: كنز هيلس.
0: ما شاء الله. إيش تسوي بالضبط؟
2: كنت أسوي على سكان فيدباك.
0: يعني إذن دورك كبير هناك، كلهم يعتمدوا عليك صح؟
2: صح.
0: طيب إيش يعني هواياتك؟ عندك مهارات معينة تحب تسويها؟
2: كنت بسوي على بصوير وحل كاميرات، فقط لأن في عندي مهارات خاصة فيني، بل أسوي على كاميرات وأشياء يعني.
0: عندك كاميرا؟
2: لا ما عندي، بس استخدام الهاتف.
0: ممتاز.
2: وعندي مواهب أكثر، وأيضا كنت أحب أكثر ومسمى أحب النادي الخير والنادي والنادي أكلاتي وأي شيء نحب الأشياء.
0: أيضا أنت خبرتني تعرف عندك مهارات أخرى هي القراءة والكتابة.
2: كتابة بس القراءة فقط عندي مهاراتي الخاصة فيني. سبب أصلخة يعني الجو حلو وفي الأشياء، أحب التغييرات والشخصيات أيضا، والحب الأشياء أكثر.
0: يمكن أنت عايش في عائلة شوية فيها حماس وكذا، فأنت تحب تسترخي بين فترة وفترة.
2: أيوة نعم. كنت يعني نعيش المغامراتي، وعندي ناسم في الاسم ناسم، أنا أحب الغامرات وأشياء وأكشنات.
0: ما شاء الله. بعد أنت ذكرت تحت الهواء أن عندك صفحة على اليوتيوب أو الإنستغرام، يعني
2: أسكرام أكثر، بس أنا أحب واجد يعني أسكرام واستسلام أيضا أتكلم يعني في الأشياء، أسوي في
0: الفيديو
2: أشياء واجد حلو عن أكثر.
0: ما شاء الله. وفي اليوتيوب إيش تنزل؟ إيش تحب تحط؟
2: يعني توسو هو السبب، بروح أسوي أن شيء عندي ملا وشيء، وتخدم الهاتف وساعدني حتى أسوي أخوي وساعدني الحمد لله، يعني شيء أحسنني
0: إن شاء الله. يعني ما شاء الله عليك متميز في عدة مجالات. عبد الرحمن عندك أصدقاء؟
1: إلقاء.
0: إذن هذه مهارة نحن ما تعرفنا عليها، شكلك بتحضر لنا شيء بعدين.
2: يعني أنقاء من القابلة، يعني أنا أحب لهم يعني الأشياء في عمان، أيضا أحب واجد وطننا وأحب واجد أكثر.
0: يعني معناته عندك قصيدة عن عمان شكلك؟
2: إيه أنا أحب عمان.
0: خلاص بعدين حضر لنا إياها بعدين نسمعها إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: تمام. نرجع لأستاذتنا. يعني من خلال حديث عبد الرحمن يعني واضح جدا كل هذا الشغل اللي أنتوا تشتغلوه، واضح جدا كيف أنه هو مندمج مع المجتمع اللي حوله، كل شيء طبيعي، قادر أنه هو يبرز شخصيته أمامهم، يمارس هواياته، وأيضا يشتغل مع طاقم عمل قد ربما يكون هو الموجه لهم ومعطيهم الأوامر. نتكلم عن يعني كيف يتم اكتشاف وتنمية مواهب وقدرات الأشخاص ذوي متلازمة داون من خلال البرامج وأنشطة الجمعية، يعني ونشوفهم اليوم كذا في أرض الواقع ما شاء الله مبدعين.
1: لا ما شاء الله جمعية من الأطفال تبدأ معهم منذ الصغر لحد ما يكونوا شباب ما شاء الله عليهم. أول شيء من أهم المشاريع اللي بدأت فيهم تأهيلهم بركة من يوم هم صغار هي تعليم الأطفال متلازمة داون على قراءة القرآن الكريم
0: ما شاء الله
1: بأساليب يعني تساعدهم على النطق واللغة وعلى أساس لما يتكلموا يكون عندهم فصاحة في اللسان في نفس الوقت أطفالنا قدرات.

0: لا ما شاء الله، منذ الصغر لحد ما الحين بادين في هذه المبادرة جدا الجميلة، هي تأهيلهم بركة.
1: هو خير ما بدأت فيه، يعني هو من بداية القرآن الكريم أكيد الشخص راح يبدأ إن شاء الله تكون عنده سلاسة في الحديث.
0: أيوة، منذ الصغر نبدأ مع برنامج تأهيلهم بركة، هي القرآن الكريم. ثاني شيء بعدين نبدأ معهم في البطولات الرياضية، هي بطولة الجولف. ما شاء الله الأستاذ أحمد الفارسي في نادي الجولف ما قصر مع أطفالنا أبدا، وفتح النادي أيضا كتدريب لهم مجانا.
1: نعم.
0: وأيضا من ضمن المبادرات هي اتفاقية شراكة مع إذاعة هلا اف ام، الأستاذة الجميلة المتألقة أستاذة سميرة الحراصية. من أيضا من ضمن المبادرات هي اتفاقية توقيع مع كلية عمان السياحية لتوظيف لتعليمهم تدريسهم وتدريبهم على رأس العمل.
1: ممتاز.
0: هذه المبادرة من العام الماضي، فما شاء الله تم دراستها، تم اعتمادها قبل تقريبا شهرين أو ثلاثة، وحتى أعلن يعني كرسمي،
1: يعني بدوا يأخذوا الأشخاص وبدوا فعلا يدربوا
0: لمدة سنة. نعم. يدربوهم ويتم تدريسهم وتدريبهم على رأس عملهم ومن ثم ما يتوظفوا.
1: ما شاء الله. وكيف شفتوا إقبال الطلبة؟ يعني شوية هو صعب أنك أنت تخرج لمجال آخر أو لبيئة أخرى تتعامل مع أشخاص آخرين، وبالنسبة لهم يعني عندهم كمتلازمة، فكيف شفتوا تعاملهم مع الأشخاص اللي حولهم؟ كيف أن تدريبهم يعني هل سار بشكل جيد؟ هل في صعوبات تحديات؟
0: بالعكس، أطفالنا يحبوا كل شيء ويحبوا يتعلموا لأنهم قادرون أصلا. بس لكن اللي واجهتنا من هين من ولي الأمر.
1: نعم.
0: كيف ابني يروح، كيف ابني يدرس، من يشله، من يرجعه؟ قلت الحمد لله رب العالمين سبل كثيرة، تأخذ لابنك سائق ومنفعته تنزل، ينزل للراتبة، يترتب الأمر. أهم شيء ابنك يروح، لازم يروح يتدرب ويدرس على أساس للمستقبل الأبعد هو قادر أن يشيل نفسه.
1: نعم.
0: معتمد على نفسه، مستقل ذاتيا. والحمد لله صار إن الأسر تقبلوا الأمر، والله أطفالنا حابين، لكن الصعوبة من الأسر ما خايفين عليهم.
1: فعلا يعني هو ربما يكون خوف الأهالي على طفل مصاب بمتلازمة داون أكثر من الطفل الطبيعي.
0: أيوة.
1: رغم أنه المفروض أنه الوالدين دائما ما يحسسوا الأطفال
0: أكيد
1: بأنه في هناك نوع من الفروقات.
0: أيوة.
1: حتى يصبحوا يعني كذا معتمدين على أنفسهم.
0: إحنا
1: نشوف يعني فعلا في نشوف نماذج يعني تختلف عن النماذج اللي نشوفها حاليا. فهذا يدل على أنه هناك شخص آمن فيه، تمسك في قدراته ومواهبه وعطاه فرصة أنه هو يحاول يبرزها.
0: أي ما شاء الله، ما شاء الله أطفالنا مبدعين. أيضا مشاركة الجمعية مع الأولمبيات الخاص العماني في البرامج الرياضية على أساس يدخلوا مرحلة جديدة في البطولات.
1: نعم.
0: مثل ما شاء الله ابن زيد نفس الشيء فاز بطولة الجولف. عندنا أطفال ثانيين ما شاء الله فايزين في تورينو، جايبين ميداليات الذهبية والفضية. أيوة، في التزلج عن طريق الأولمبياد الخاص العماني.
1: ممتاز.
0: أيضا من ضمن مبادرة إشراقة من كمجي رمداس، ساعدت الأطفال في فتح غرفة خاصة لهم بكل الأنواع العلاجات التي تساعد هذا الطفل. بس للأسف لما بسبب تم تجميد المركز تم تجميد هذه الأشياء. أيوة.
1: ننتقل الحين لضيفنا الثاني في الاستوديو اللي أيضا منورنا، زيد بن أحمد الجابري. أهلا زيد.
2: حنان،
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
1: زيد كم عمرك؟
2: ما أعرف،
1: ما تتذكر. أنت مواليد 2002، تاريخ 19/11.
2: ايوه،
1: يعني يمكن 17 كذا تقريبا. زيد ايش هواياتك؟
2: دي
1: ايش تحب؟
2: كاراتيه.
1: ايوه.
2: سباحه، حروح هير،
1: كره السله بعد،
2: كره السله، كره قدم، مايكوف.
1: ايوه، خبروني انك انت شاطر في لعبه الجولف صح؟
2: ايوه.
1: عندك مراكز؟
2: ايوه.
1: اي مركز جبت؟
2: مادية واحد.
1: ما شاء الله، عندك ميدالية ذهبية في لعبة الجولف في ألعاب الأولمبياد الخاصة الدولية المقامة في برلين بألمانيا. ما شاء الله.
2: ايه.
1: عندك أيضا كرمك صاحب السمو السيد ديزن، كنت من ضمن أحسن اللاعبين في عام 2024. يعني ما شاء الله عندك واجد إنجازات، يعني أنا ما أقدر أقرأ هذول كلهم على الهواء، تقريبا 14 إنجاز.
2: صح
1: ما شاء الله. أيضا عندك شاركت في سباق ماراثون الموج، تتذكر؟ كيف كان؟
2: حلو واجد، حلو.
1: كان في واجد منافسين؟
2: أيوة.
1: كنت متوقع أنك تفوز؟
2: أيوة.
1: ما شاء الله. في الكاراتيه إيش عندك، إيش حصلت؟
2: لون بني
1: ما شاء
2: أحمر
1: الله،
2: أحمر أحضر أبيض.
1: إنزين وش يعني البني تعرف؟
2: أيوة.
1: وش يعني؟ أنا ما أعرف، لأني
2: بني.
1: بني يعني أقوى شيء صح؟
2: أيوة. بني أبيض.
1: طيب إيش عندك غيرها مهارات؟ تحب تقرأ، تحب تكتب، عندك
2: قرآن.
1: أصدقاء؟ تقرأ قرآن؟
2: أيوه.
1: إنزين وش حافظ من الآيات؟ حاول تتذكر.
2: ورب الفلك.
1: أيوه يلا سمي بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، قوة ولا واحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكف أحد ثقله رحيم.
1: ما شاء الله تبارك الله، شاطر زيت. يعني عندك كثير من المهارات، وتعرف تقرأ القرآن.
2: صح.
1: وكلامك واضح.
2: أيوة.
1: وتعرف تتعامل مع الناس.
2: أيوة.
1: يعني خلاص انت الحين عندك أصدقاء كثير صح؟
2: صح.
1: كيف أصدقائك معك؟ أيوة. وين وش تحب تسوي مع أصدقائك؟
2: سوي بسكوت علاوة.
1: تعرف تطبخ؟
2: أيوة.
1: ما شاء الله، إيش تسوي؟ كيك؟
2: كيك، نسكافة.
1: أيوة.
2: شاي.
0: بيفتح مقهى.
1: خلاص إذا أنت مغروض كنت تجيب لنا اليوم شاي ولا قهوة.
2: أيوة.
1: يعطيك العافية، يعني شكرا لك زيد. يعني أستاذة يعني ما أعرف إيش كيف أعبر أو أقول، يعني جهودكم واضحة. خلاص أحس إنه هذه الحدود اللي موجودة بين ذوي متلازمة داون والمجتمع ثابت، يعني قد تكون غير موجودة.
0: صحيح.
1: في أنهم عندهم سلاسة في التعامل مع الآخرين، حديثهم واضح، عندهم ثقة بأنفسهم، قادرين أنهم يوصلوا صوتهم للمجتمع بكل وضوح. نحن تحدثنا تحت الهواء عن موضوع، وربما حان الوقت أن نحن نطرح هذا الموضوع على الهواء الآن، وهو أن المركز التأهيل كان من أحد المشاريع المهمة للجمعية. فإيش اللي أدى إلى تجميد نشاط المركز التأهيلي؟
0: السبب اللي أدى إلى تجميد نشاط الجمعية العمانية لمتلازمة داون هي قلة الموارد المالية، ونتمنى يكون عندنا دعم مستمر خاصة للأطفال صغار السن، لأن هم اللي يوجع القلب، لأن الأولياء الأمور يقولوا وين نروح؟
1: صح.
0: لأن رحنا الجمعيات الأخرى، رحنا المراكز الأخرى، ما يقولون في الانتظار، انتظروا انتظروا، لأن عندهم إعاقات كثيرة. أما الجمعية العمانية لمتلازمة داون هي خاصة فقط لأطفال متلازمة داون.
1: نعم.
0: أيوة. والسبب هذا أدى إلى تضرر صغار السن، وخاصة لم يأخذوا حقهم في التأهيل أبدا.
1: يعني ممكن يكون هذا هو، يعني خلنا نقول طموحكم، أو الشيء مثل ما نقول الحلم الأكبر اللي تتمنوا أنه تروه واقع في يوم من الأيام، يباشر المركز التأهيلي أعماله مرة أخرى؟
0: أكيد، ونتمنى يكون عندنا الدعم، يعني دعم مستدام مستمر. هذا هو المهم، هذا حلمنا، حلم كل أم وأب تكون الجمعية لها مبنى كبير مؤهل من كل النواحي، خاصة من هم صغار لحد ما هم ما شاء الله شباب يدخلوا المهني، يعني في المبنى معد ومجهز من عدة نواحي.
1: نعم.
0: هذا حلم كل أم وأب عندهم أطفال متلازمة الداون.
1: نعم. ونحن نتكلم يعني ممكن يكون الأرقام تزيد، يعني وفي حالات
0: تزايد.
1: كثيرة
0: عندنا ولي أمر عنده طفل متلازم الداون، جاب الأول متلازمة، الثاني متلازم، والعدد في تزايد.
1: نعم.
0: بالعكس راضين بما الله
1: أكيد.
0: سبحانه وتعالى عطانيه.
1: ولكن التعامل مع طفل واحد يكون شوية يحتاج له كثير من التركيز، وما بالك بطفلين.
0: طفلين. وخاصة الخدمة اللي تقدمها الجمعية العمانية المتلازمة، خدمة مجانية لهذه الفئة. يعني مفتوحة من الصباح ساعة 8 لحد الساعة 5، ما في جمعيات ومراكز أخرى تفتح لحد الساعة 5 وتستقبل أبنائها ما عدا الجمعية العمانية لمتلازمة الداون.
1: والحين نروح لقصيدة عن

0: التمكين المهني.
1: نعم
0: هذا أهم شيء، وما شاء الله هذا أكبر دليل شبابنا.
1: نعم.
0: هاي ما شاء الله عليهم. أيضا متابعة الخريجين بعد التوظيف لضمان جودة تجربة الدمج المهني. هذا مهم
1: أكيد،
0: هذا هي احتياجاتنا.
1: نتمنى أن احتياجاتكم يعني تلقى النور، وأكيد جهودكم مشكورة وجهودكم واضحة. يعني أنتوا اليوم جيتي وجبتي معاك اثنين، أكيد في كثير من النماذج المشرفة اللي من خلالكم أكيد كسروا هذا الحاجز، حاجز اللي هو الخوف، القلق من المجتمع، هذا النوع النظرة اللي قد تكون نظرة غير جيدة لهؤلاء الأشخاص. خلاص الحين صار المجتمع متقبل لهؤلاء الأشخاص، هؤلاء الأشخاص حتى قدروا أنهم هم يندمجوا مع الآخرين، قدروا أنهم يوصلوا اللي يريدوا أيضا أولا لعائلتهم قبل ما يوصلوا للمجتمع. نحن نشكر كل هذه الجهود، ونتمنى فعلا كل مطالبكم يعني يتم تلبيتها. شكرا لك الأستاذة الفاضلة حليمة بنت محمد البلوشي، أمين الصندوق بمجلس الإدارة للجمعية العمانية لمتلازمة داون، لجنة الفعاليات والأنشطة، ممثلة الأسر في الأولمبياد الخاص العماني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيضا حائزة على جائزة الأم المثالية للإعاقة بمحافظة الباطنة جنوب ولاية بركة. يعطش العافية. ونتمنى لكم كل التوفيق، وأيضا يعني أنت يعني عندك أيضا طفلة من متلازمة داون، يعني الله يعافيك ويعطيك القوة والصحة. أمين. أنك أنت تربيها ونشوفها في يوم من الأيام هنا معنا في الاستوديو بإذن الله
0: تعالى. بإذن
1: إن شاء الله. شكرا لك.
0: العفو أستاذة، وشكرا على الاستضافة، والله يعطيكم العافية يا رب. سعدت كثيرا أني أمثل الجمعية العمانية متلازمة داون، لأننا عندنا طموح وحلم، وأتمنى من رب العالمين يتحقق يا رب
1: بإذن الله.
0: ونتمنى أيضا الدعم المستدام للجمعية
1: إن شاء الله من خلال هذا يعني اليوم. إن شاء الله تكون رسالتكم وصلت وصوتكم وصل
0: بإذن الواحد
1: بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: شكرا لك
0: أستاذة.

0: نبقى الآن في فقرة من أجلك التي هي استكمال لفقرة حديث اليوم والذي كان موضوعها عن متلازمة داون وجهود وزارة التنمية في هذا الجانب، حيث تولي وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان اهتمام بالغ بالأشخاص ذوي الإعاقة انطلاقا من إيمانها بحقهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية. تعمل الوزارة على تطوير السياسات والمبادرات الداعمة لهذه الفئة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية والأسر لضمان توفير بيئة شاملة تتيح لهم فرص التعليم والتأهيل والتدريب والمشاركة في مختلف المجالات. واليوم بإذن الله يسعدنا نرحب بضيفتنا الدكتورة شريفة بنت عبد الله بن علي اليافعي، مديرة دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار، لتحدثنا أكثر حول هذا الموضوع. أهلا بك دكتورة.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: يا هلا فيك دكتورة. بداية نتكلم عن أبرز الجهود اللي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية لدعم الأشخاص ذوي متلازمة داون وأسرهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سعيدة بهذا اللقاء لفتح المجال للمجتمع للتعرف على الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية في العناية والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تقديم العديد من الخدمات في منظومة متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ضمنهم الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون. من بين هذه الخدمات هي توفير خدمة التدخل المبكر، تقديم أيضا برامج التأهيل والرعاية سواء الجانب الاجتماعي في التأهيل المهني، دمج هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من الإعاقات على اختلافها في التعليم في المجتمع، الانتقال بهم من تأهيلهم في المراكز إلى تمكينهم في المجتمع وجعلهم أفرادا فاعلين قادرين على تحقيق ذواتهم، قادرين حتى على خدمة ذاتهم وتحقيق قدراتهم وتحقيق ذاتهم في المجتمع.
0: نعم. إذا نتكلم أيضا عن أهمية التشخيص المبكر لمتلازمة داون، كيف تسهم الوزارة في توعية الأسر بأهمية اكتشاف الحالة في وقت مبكر؟
1: طبعا هي متلازمة داون إذا بنتحدث عنها بشكل دقيق هي عبارة عن تغييرات وراثية أو اضطرابات وراثية تنتج في تكوين الكروموسومات أثناء تكوين الجنين، وهذا طبعا جانب طبي ما راح نتطرق فيه بشكل كبير. فبالتالي هو يظهر من بداية ولود الطفل، يظهر عليه مثلا بعض الصفات تكون واضحة، ومن هنا مباشرة يبدأ التدخل المبكر في العناية بهذه الفئة من متلازمة داون، فيكون فيها تدخل مبكر في مراكز التأهيل. هناك بعض الخدمات التي تقدم للأطفال الذين يعانون من متلازمة داون، وتعويد أو تدريب الأسرة في التعامل مع هذه الحالة من خلال تنمية بعض المهارات الحركية، تمكين الأسرة من التعامل مع احتياجات الطفل بصورة صحيحة، إخضاع بعض الحالات مثلا في العلاج الوظيفي إذا كانت تحتاج علاج وظيفي. هناك أيضا حملات توعوية، محاضرات، ندوات تثقيفية، أيضا البرامج الإرشادية التي تقدم في مراكز التأهيل سواء كانت الحكومية أو الخاصة، تقدم دعم كبير جدا وتوجيه في الجانب النفسي أو الجانب الاجتماعي لهذه الأسر. أيضا هناك تعاون بين المؤسسات الصحية والتعليمية، الجمعيات الأهلية لنشر الوعي بأهمية أيضا التدخل المبكر حتى نقدر نسيطر على بعض العلامات إنها ما تتفاقم عند الطفل لما يبدأ يكبر وينمو.
0: نعم. طيب يعني كيف من الممكن أنه يتم تقييم احتياجات الطفل، تحديد البرامج التأهيلية المناسبة له في المراحل الأولى من عمره؟ نحن نعرف بأنه ذوي متلازمة داون قد ربما يختلف في سلوكياته، في تعامله، في نشاطه أيضا في بداية عمره، فكيف يتم التعامل وتحديد هذه البرامج التأهيلية المناسبة؟
1: طبعا هو الطفل من بداية ما ينولد بتكون هناك على طول استخراج بطاقة شخص معاق، استخرج هذه البطاقة حتى يستطيع الحامل هذه البطاقة الاستفادة من العديد من الخدمات على مستوى الكثير من المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة. الخدمات اللي تقدم للأسرة أو للطفل من البداية بيكون في إلحاق هذا أو هذه الحالة تلحق بمراكز التأهيل، وتقدم هناك الكثير من الخدمات. بداية تبدأ بدراسة الحالة، عقد مقابلات مع أولياء الأمور، وضع خطة علاجية بجلسات محددة، طبعا بتختلف الجلسات حسب سن الطفل، وحسب أيضا الاحتياجات اللي تتطلب التدخل المبكر، سواء كانت احتياجات نمائية أو احتياجات تأهيلية، علاج طبيعي، علاج وظيفي إلى آخره. يتم أيضا متابعة هذه الحالة بين فترة وأخرى. هناك أيضا يتم إعادة التقييم بين الفترة والأخرى لتحديد أيضا مدى تطور هذه الحالات، إذا كان يحتاج تكثيف على أشياء معين أو تغيير مسار الخطة. أول بأول بتكون هناك في تقديم تغذية راجعة للأسرة حول تطور أو انتكاسة مثلا الحالات هذه اللي بتكون موجودة، حتى يقدر الطرفين سواء كان الأخصائيين في مراكز التأهيل أو الأسرة أنهم يدفعوا بهذه الحالة للتقدم والتطور بشكل أفضل.
0: نعم. طيب يعني نحن تكلمنا شوية عن عمر الصغير، لما نجي نتكلم أيضا عن العمر اللي هو في مرحلة تعليمية، فنتكلم أكثر عن هذه البرامج اللي تقدم في المجالات التعليمية الاجتماعية المهارية بشكل مفصل.
1: بالنسبة للجانب التعليمي هو مختص بوزارة التعليم.
0: نعم.
1: فإحنا ما نتدخل فيه كوزارة التنمية الاجتماعية، ولكن هناك لما يوصل الطفل إلى سن 5 سنوات في مراكز التأهيل توجد لجان مشتركة على مستوى كافة المحافظات، فيها مختصين من المعنيين في دوائر التربية الخاصة.
0: نعم.
1: بالمديريات التعليمية في المحافظات.
0: نعم.
1: والأشخاص المختصين في دوائر الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية الاجتماعية، هذه اللجنة المشتركة تدرس أو تعيد تشخيص حالات هؤلاء الأطفال لتحديد المسار التعليمي، إذا كان هذا الطفل قادر على أنه يندمج في المحيط المدرسي أو المجتمع المدرسي وتقدم له الخدمات التعليمية.
0: نعم.
1: إذا قررت اللجنة أنه هذا الطفل لا زال بحاجة إلى الكثير من الجلسات التأهيلية في الجانب الوظيفي أو في النطق والتخاطب إلى غيره من الخدمات، لا يظل يستمر في مراكز التأهيل.
0: نعم. إذن إلكم دور في اللي هو تحديد الخطة التعليمية اللي راح تكون للشخص نفسه، للطالب نفسه.
1: إحنا كتحديد خطة تعليمية ما نتدخل فيها، هذه تضعها وزارة التعليم.
0: نعم.
1: ولكن إحنا في مرحلة التشخيص.
0: تشخيص.
1: إذا
0: نعم.
1: كان تجاوز الطفل مجموعة من القدرات، قادر على أنه يعتمد على نفسه، يعني يسمونها مثلا في التعليم يطلقون عليها أن الطفل قابل للتعلم، قادر على أنه يندمج في محيط فيه أعداد كبيرة جدا من الأطفال، يعني مثلا المدارس العدد اللي فيها قد يتجاوز في بعض الأحيان إلى 1000.
0: نعم.
1: مقارنة بمراكز الرعاية والتأهيل فيها أعداد قليلة جدا. فإذا قررت اللجنة أنه هذا الطفل بقدراته قادر على أنه يندمج في محيط تعليمي، خلاص تقرر اللجنة أنه يتم تسجيله عن طريق القنوات المخصصة للتسجيل الطالب في التعليم، ويبدأ يشق طريقه في التعليم في المدارس. أيضا هناك في حلقة متصلة، يعني ربما مثلا الطفل قررنا الآن خلال هذا العام أنه يلتحق من العام القادم بالمدارس، ولكن بعد ذلك وجدت اللجنة أو المختصين في وزارة التعليم أنه في هناك انتكاسة.
0: نعم.
1: فتوجد هناك بعض الإجراءات المختصين في وزارة التعليم ويعيدون الطفل هذا مرة ثانية، أو الحالة هذه تعاد إلى مراكز التأهيل لفترة معينة لإعادة التأهيل مرة أخرى، وتصير في حلقة وصل بين الجهتين متى ممكن يرجع، يتم إيقافه هذا العام أو أنه يتم يستمر أو لا أنه يرجع مرة ثانية إلى التأهيل ويظل اسمه مقيد كطالب. وفي هناك عدد من الإجراءات تخص وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية. طبعا إذا وصل الطفل أو الحالة وصلت إلى عمر 15 سنة من العمر، في هناك مسار اللي هو مسار التأهيل المهني. هذا المسار موجود في مراكز الرعاية والتأهيل، يتم تدريبهم على الكثير من المهارات والقدرات بحيث أنه تعطيه مجال أنه يكتسب مهارة معينة تساعده على الانخراط في سوق العمل بعد ذلك.
0: ممتاز. يعني نحن نتكلم أيضا عن دور الأهل، يعني في كثير أكيد من التحديات اللي تواجهوها في إشراك الأسرة في عملية التأهيل والتدخل المبكر لضمان أفضل النتائج، فكيف يتم التعامل مع الأسرة في هذا الجانب؟
1: الأسرة طبعا من البداية بيكون في بعض الأحيان تكون الأسرة عندها ردة فعل عدم قبول الطفل بهذا الشكل أو بهذه الحالة اللي هي مثلا يعني عدم الاعتراف، عدم الاعتراف مثلا بالحاله اللي موجوده. فهنا بيكون في اخصائيين نفسيين، اخصائيين اجتماعيين، في جلسات مقابله بتكون مع اولياء الامور في مراكز التاهيل، توضيح الصوره بشكل عام كيفيه التعامل مع هذه الحاله اللي موجوده، لانه تعرفي في بعض الاسر ما عندها ثقافه.
0: نعم.
1: تقدر تتعامل مع الحالات هذه او قد تتعامل معها بطريقه غلط.
0: صحيح.
1: هنا التوجيه المركز أو المراكز التأهيل بشكل عام تعمل جلسات إرشاد وتدريب، تعمل أيضا إشراك ولي الأمر في الخطط، لأن الطفل راح ينتقل مش طول اليوم هو موجود في المركز، هو موجود عدد من الساعات اللي بيتلقى فيها عدد من الجلسات، عندما ينتهي من هذه الجلسات يعود مرة ثانية إلى المنزل، فينبغي أن يكون ولي الأمر أو الأم في البيت هي أكثر التصاقا مثلا بالطفل، عندها الكثير من المعلومات أو نقول المهارات حتى تقدر تتصرف أو تتعامل مع هذه الحالة. ربما تكون هناك بعض الحالات الانفعالية أو رد فعل أو عدم قبول من الطفل لبعض الأشياء، فلازم تكون الأسرة عندها يعني مستوى معين من الثقافة للتعامل مع هذه الحالات. فلذلك في برامج تدريبية، في حضور اجتماعات دورية، تقديم ملاحظات بين الفترة والأخرى تقدم من الأخصائيين للأسرة، وهذا كثير بيساعدنا على أن الأسرة تتفهم آلية التعامل مع أطفالهم، وبشكل مستمر الشراكة هذه موجودة.
0: نعم، إذن يعني خلنا نقول أنه في كثير من التحديات، ولكن أنتم كوزارة تعملوا على معالجتها ويعني الوصول إلى الحل المناسب وبيئة التعامل مع هذه الأسرة في كيفية تقبل ذوي متلازمة داون، إن كان طفل أو طفلة من عمر صغير أو من عمر كبير، كلهم يحتاجوا إلى الكثير من الاهتمام والتعامل الجيد. نتكلم عن كيف تقيسوا نجاح البرامج التأهيلية اللي تقدموها في الوزارة؟
1: بس قبل ما ننتقل لجزئية النجاح، في أيضا هناك بعض التحديات اللي ممكن إحنا نتطرق لها. زيادة الطلب الحالي على الخدمات التأهيلية في الآونة الأخيرة، يعني صار في زيادة بشكل كبير، ربما هذه الزيادة أيضا ناتجة عن زيادة الوعي في المجتمع. صح إحنا لازلنا نعاني من بعض المجتمعات أو قد نقول المناطق اللي هي المنغلقة البعيدة جدا عن حاضرات المدن، قد يكون هناك الوعي المجتمعي ليس بذات القدر، لكن الآن في كثير توسع في هذا الوعي، فأصبحت هناك الكثير من الطلب على الخدمات. هذا ربما يشكل تحدي بالنسبة للاستيعاب أيضا المراكز للأعداد هذه، ونحتاج أيضا هناك التحدي الشراكة، وجود شراكة بين القطاع الخاص، الجمعيات الأهلية، أنها تكون تقدم العديد من الخدمات أيضا لمساندة هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة. فيما يتعلق بالجزئية اللي ذكرتيها، اللي كيف نقيس النجاح البرامج هذه التأهيلية، احنا طبعا نقيس نجاح البرامج التأهيلية من خلال تحققنا من اهداف الخطة التأهيلية. اذا لوحظ ان هناك استفاد هذا الطفل، انتقل من عدم الكلام الى الكلام، انتقل من عدم الحركة الى الحركة، من سلوكيات ما يقدر مثلا هذا الطفل الحاجات البسيطة الوظيفية اليومية اللي يسكر مثلا الدشداشة او انه يلبس لبسه ويلبس الحذاء، الاشياء هذه البسيطة، المهارات الحركية اليومية، لما ينتقل عندنا الطفل من هذه عدم القدرة على هذه الممارسة الى انه قادر يمارس هالاشياء، قادر انه يشتكي بالاخرين، قادر انه يخلق لنفسه مجتمع حتى لو صغير، هذه يعني تعتبر مقياس النجاح بالنسبة لنا للبرامج التأهيلية اللي موجودة. أرضى أيضا الأسرة، انتظام الأسرة على أنها تيجي بشكل مستمر، ما يتغيب الطفل عن الحضور الجلسات، هذا أيضا نقطة نجاح تمثل دليل على نجاح البرامج التأهيلية.
0: ممتاز، إذن يعني خلنا نقول جهودكم واضحة وكل الأشياء التي تقوموا بها خلنا نقول أتت بثمارها، يعني أنتم لاحظين أنه في كثير اهتمام بأن الوالدين يحضروا أبنائهم لهذه البرامج التأهيلية، وفي تطور كثير في أنشطتهم بتعاملهم مع الآخرين. يعني نتكلم كذا عن أهم الخطط والمبادرات المستقبلية اللي تعمل عليها الوزارة في هذا الجانب، أهدافكم ربما لتسعوا لتحقيقها في المستقبل القريب.
1: حاليا تسعى وزارة التنمية الاجتماعية لبذل كثير من الجهود لتعزيز خدمات التدخل المبكر والتوسع فيها، تطوير أيضا برامج التأهيل المهني والتشغيلي لهؤلاء الأطفال بشكل عام، أو الحالات اللي تعدي سن 15، يعني هم وصلوا إلى سن ربما ما يكون عندهم الشهادات السنوية أو غيرها، اللي هم ملتحقين ببرامج التأهيل وليس الذين انخرطوا في السلك التعليمي وقدروا أنهم يشقوا طريقهم في التعليم. فتسعى وزارة التنمية إلى إيجاد شراكة بين القطاع التنمية والقطاعات الخاصة لإيجاد فرص عمل، فرص تدريب مع توظيف لهؤلاء الأشخاص الذين يعانون من الإعاقات المتعددة. أيضا تعزيز التحول الرقمي في أنها تضيف الخدمات التأهيلية على منصات رقمية، ومن ضمن ذلك اللي هي الآن منصة التأهيل. أصبحت منصة التأهيل منصة متاحة لأي ولي أمر أنه يسجل ابنه في أي مركز، يبدأ في عملية التقييم الأولي ومن ثم ينفرض في المراكز سواء كانت الخاصة أو الحكومية ويتم متابعته. كذلك هناك منصة الخاصة بالبطاقات استخراج بطاقات الإعاقة، طلب الأجهزة التعويضية التي يحتاجها بعض الأشخاص. أيضا تعمل وزارة التنمية على رفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال التأهيل والاستقطاب الكفاءات العالية. تعمل كذلك على تحسين فرص المشاركة المجتمعية بما يحقق استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع جودة الخدمات وفق معايير وطنية.
0: نعم، يعني نحن نتمنى لكم أكيد كل التوفيق على هذه الجهود التي تقومون بها في الاهتمام بذوي متلازمة الداون وتوفير لهم بيئة تتيح لهم فرص التعليم والتأهيل والتدريب والمشاركة في مختلف المجالات. يعطيك العافية دكتورة شريفة بنت عبد الله اليافعي، مديرة دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار. بارك الله فيك.
1: شكرا جزيلا، حياكم الله.
0: شكرا. في الختام مستمعينا نقول بأن اللطف في الكلام واللطف في التصرفات يترك أثر عميق داخل النفس والقلوب التي تميل للرفق حتى وهي متعبة تظل صادقة رغم كل شيء. حتى نلتقي، لكم خالص الود منا، وهذه تحيات فريق العمل. كانت معكم في الإعداد تناظر بنت سالم الوهابي، وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي، وهذه تحيات المخرجة ولا بنت ناصر لحسني. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: صحتنا.
8: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
9: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
10: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
7: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
11: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
12: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
13: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
7: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
14: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة الواحدة ظهراً، يعاد الجمعة الساعة الثامنة مساءً.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
15: العميان
16: موريس ماترلينغ.

0: موريس ماترلانك شاعر وكاتب مسرحي بلجيكي يكتب باللغة الفرنسية، وقد حصل على جائزة نوبل عام 1911 بفضل أعماله التي كان الاهتمام فيها منصبا على مسألة الموت ومعنى الحياة في لغة جددت مسار التيار الرمزي كما جددت اللغة نفسها.
1: ولد موريس ماترلانك في بلجيكا عام 1862 لعائلة ثرية تتكلم الفرنسية، وتلقى علومه في الكلية اليسوعية، ثم حصل على شهادة في القانون عام 1885. سافر ماترلانك إلى باريس حيث التقى فيها بأشهر أدباء الحركة الرمزية، ثم فرض نفسه كأديب بينهم، وكان أول عمل له هو مجموعة شعرية بعنوان متحمس المخالب.
0: والرمزية هي مذهب أدبي فلسفي ظهر في فرنسا في أواخر القرن 19، يعبر فيه الأدباء والفنانون عن التجارب الأدبية والفلسفية المختلفة بوساطة الرمز أو الإشارة أو التلميح. والرمز معناه الإيحاء، أي التعبير غير المباشر عن الأحوال النفسية المستترة التي لا تستطيع اللغة التعبير عنها. توفي ماترلانك في مدينة تنيس بفرنسا عام 1949، وأهم أعماله الطائر الأزرق، الأخت بياتريس، الأميرة مالين،
1: مسرحية العميان، الشخصيات الرئيسية، الأعمى الأول،
0: الأعمى الثاني،
1: الأعمى الثالث،
0: العمياء الأولى،
1: العمياء الثانية،
0: الكاهن، شخصية لا تتكلم،
1: العمياء المجنونة، شخصية لا تتكلم،
0: طفل، شخصية لا تتكلم.
1: على جزيرة وفي عمق غابة شاسعة وقريبة من البحر وفي ظلام الليل، هناك 7 عميان، 3 من الرجال و4 من النساء، بينهم عمياء مجنونة تحتضن طفلها. إنهم ضائعون في الغابة بعد أن فقدوا الكاهن الذي كان يقودهم. لقد وعدهم أن يأخذهم في هذا اليوم المشرق إلى البحر، لكن الشمس غابت وهم جائعون. لقد ذهب ليجلب الطعام للمجنونة وطفلها كما قال، ولكنه لم يعد وهم ينتظرون. لقد ضاع منهم الزمان والمكان.
2: ألم يعد الكاهن بعد؟
3: ما بك تصرخ؟ لقد أيقظتني.
2: وأنا كنت نائما أيضا.
4: أنا أسألكم، ألم يعد بعد؟
3: أنا لا أسمع صوت أي خطوات قادمة.
2: لقد أنا وقت عودتنا إلى البيت.
3: الطقس بارد.
2: هل يعرف أحد أين نحن؟
5: لقد سرنا مسافة طويلة.
2: هل النساء العمياوات معنا؟
5: نعم نعم، نحن جالسات أمامكم.
2: سأقترب منكن. أين أنتن؟ تكلمن حتى أسمع.
6: نحن هنا جالسات على حجارة.
2: أخ أخ، هناك عوائق بيننا وبينكم.
6: والأفضل أن يلزم كل واحد مكانه.
7: لماذا فرق الكاهن بيننا؟
4: أذكر أننا خرجنا معا من الدير.
3: أتمنى لو أعرف من يجلس إلى جانبي.
2: أعتقد أنك أنت من يجلس إلى جانبي.
3: لا أستطيع أن ألمسك، سأمد إليك العصا.
2: لقد أصبتني.
3: أنا آسف، أين أنت؟
2: أنا هنا.
3: أين تجلس؟
2: أنا أجلس على أوراق أشجار يابسة.
7: أين العمياء الشابة؟
8: أنا هنا، أنا هنا أجلس فوق صخرة.
3: وأين العمياء المجنونة وابنها؟
5: إنها قربي وابنها في حضنها. إنني أسمع صوت أنفاسه.
8: شش، إنه نائم، لا توقظوه.
4: دعونا نتحدث عن عودة الكاهن.
5: لقد طلب منا أن ننتظره بصمت.
8: وعدنا أن يصل بنا إلى البحر ونخوض بأقدامنا في مياهه.
4: من يعرف لماذا تأخر؟
3: لقد تركنا لفترة طويلة.
2: لقد أصبح مسنا جدا، وبصره صار شحيحا،
3: لكنه يخاف أن يعترف بذلك حتى لا يقيلوه ويأتوا بواحد آخر مكانه.
6: لا يوجد في الدار شخص مبصر غيره.
8: لقد قال بأنه ذهب ليجلب الطعام للطفل وأمه المجنونة.
4: أنا واثق أنه قد أضاع الطريق.
5: كان متعبا إثر المشي الطويل.
8: إنه وحيد، لقد كف عن الكلام بالأيام الأخيرة.
2: كان مصرا اليوم على الخروج بأي ثمن.
8: قال بأنه يريد أن يرى الجزيرة مرة أخرى قبل حلول الشتاء.
5: كان متشائما، فقد وصلته أنباء بأن العواصف في الأيام الأخيرة قد رفعت منسوب النهر، ويمكن أن تغمر مياهه الدار التي نسكن فيها.
2: إذن ليس لنا إلا انتظاره.
4: نحن عميان، ماذا يمكننا أن نفعل؟
8: لقد أمسك بيدي قبل أن يغادر، وكانت يداه ترتعشان. سألته ماذا يحصل؟
4: وماذا قال لك؟
8: قال بأن عهد المسنين الكبار يوشك أن يذهب.
3: وإلى ما يهدف في ذلك؟
8: لا أدري.
4: أتعرفين إلى أين ذهب؟
8: أعتقد أنه قد ذهب إلى المنارة.
4: وهل هناك منارة في الجزيرة؟
8: أجل، في شمال الجزيرة، قد نكون قريبين منها.
3: هذا يعني أننا قريبون من البحر.
6: اصمتوا قليلا، اصمتوا حتى نسمع صوته.
4: لقد أخطأ باقتيادنا إلى هنا، أنا أكره صوت البحر.
3: أنا لم أسمع صوت البحر قبل الآن.
4: لا أحب الاقتراب من البحر، أريد العودة إلى الدار.
5: لم يسبق لنا أن أتينا إلى هنا.
8: كان الطقس جميلا هذا الصباح، فرغب أن نستمتع بهذا اليوم المشرق قبل أن ننحبس في الدار طوال أيام الشتاء.
4: أنا أفضل البقاء في الدار.
8: قال إن علينا أن نتعرف على هذه الجزيرة حيث نقيم، فهناك جبل لم يتسلقه أحد من قبل، ووديان لم يهبط إليها إنسان، ومغاور لا يعرف أسرارها أحد.
4: لا شيء يستحق المشاهدة بالنسبة لي.
3: أخبروني، هل نحن في الشمس الآن؟
2: لا أعتقد ذلك، يبدو لي أن الوقت متأخر جدا.
3: وكم الساعة إذن؟
5: لا تجهد نفسك بالسؤال، لا أحد يعرف.
2: أعتقد أن الجو معتم جدا.
5: حين أشعر بالجوع أعرف أن الوقت قد تأخر.
6: هناك نجوم فوقنا، أنا أشعر بذلك.
8: أنا أشعر بضوء القمر فوق يدي.
6: أنا أسمع صوت النجوم.
8: وأنا أسمع صوت الطيور بعيدة.
4: وأنا لا أسمع شيئا.
5: هل شاهد أحد الجزيرة من قبل ليقول لنا أين نحن الآن؟
6: نحن عميان منذ وصولنا إلى الجزيرة.
8: لا ينبغي أن تقلقوا، سيعود قريبا.
4: ما كان عليه أن يخرجنا من الدار.
3: لن نخرج معه بعد الآن أبدا.
6: لم يطلب منه أحد أن يخرج بنا.
4: لماذا يريدنا أن نخرج كلما سطعت الشمس؟
3: أنا لا أعرف إن كنت أسير ظهرا أو في منتصف الليل.
4: كان بوسعه أن يخرجنا إلى الشمس فقط في باحة الدار، وعندها نكون في حماية الأسوار.
3: أنا لا أشعر بالأمان إلا عندما أغلق باب الدار كلما رأيته مفتوحا.
4: ساعة الدار تعلن الثانية عشرة.
3: الصوت بعيد جدا، لقد ابتعدنا كثيرا عن الدار.
4: أعتقد أنها الثانية عشرة ظهرا.
3: بل هي الثانية عشرة ليلا.
4: بل ظهرا.
3: بل ليلا.
2: كفى كفى، لقد فقدنا القدرة على تمييز الزمن، يبدو أننا نمنا طويلا.
5: أشعر أننا هنا منذ دهور ودهور.
3: اسمعوا اسمعوا، لسنا وحدنا في الغابة.
4: هناك من يتصنت علينا.
8: أسمع صوت أجنحة طيور من حولي.
6: يا إلهي، أخبروني بالله عليكم، أين نحن؟
2: بدأت أعرف أين نحن. الدار قائمة على الجانب الآخر من النهر، ونحن عبرنا الجسر الضيق إلى الضفة الأخرى للنهر. هيا بنا نمضي إلى حافة النهر، فلابد أن يرانا بعض الصيادين أو بعض بحارة السفن العابرة للنهر.
8: وربما كنا في الغابة التي تحيط بالمنارة.
7: من يرغب أن يتبعني؟
4: لا أحد يعرف اتجاه النهر أو المنارة، وربما علقنا في المستنقعات أو سقطنا في حفرة أو واد.
3: سوف يرجع، لا بد أن يرجع، علينا الانتظار.
6: هل يوجد بيننا من هو مولود في الجزيرة؟
5: أنت تعلمين أننا قادمون جميعا من خارج الجزيرة.
4: لقد انقضى زمن طويل على قدومنا.
8: أنا أتيت من مكان بعيد جدا.
2: من أين أتيت؟
8: أتيت من وراء البحار، من بلد كبير كنت أشعر فيه بوجود الشمس والجبال ورائحة الأزهار. ليس في هذه الجزيرة ما يماثل المكان الذي كنت فيه، هنا الظلام والبرودة.
2: أتذكرين شيئا آخر؟
8: ما زالت أصوات أبي وأمي وإخوتي ترن في مسامعي، ولا أزال أذكر أصواتهم، ولدي الكثير من الذكريات.
3: أنا ليس لدي أي ذكريات.
2: لماذا جئت إلى هنا؟
8: قيل لي إن بوسعهم أن يشفوني، وقال لي الكاهن بأنني سأبصر ذات يوم، وعندها يمكنني مغادرة الجزيرة.
4: كم أتمنى أن أغادرها.
3: سنظل هنا أبدا.
6: الكاهن مسن جدا ولن يتوفر لديه الوقت لشفائنا.
2: حين سمعت صوتك وأنت تصلين أدركت أنك فتاة صبية.
3: يقولون إنك جميلة.
8: أنا لم أرى نفسي أبدا.
4: نحن جميعا لم نرى بعضنا، نتلامس بالأيدي فقط.
2: وما تراه العيون لا تستطيع الأيدي أن تدركه أو تشعر به أبدا.
5: نحن لم نرى الدار التي نعيش بها أبدا.
6: كنت أتحسس بيدي الجدران والأبواب والنوافذ.
4: يقال إنه حصن قديم ومعتم وبائس.
2: على المرء أن يبصر من يحب.
6: أنا لا أرى إلا حين أحلم.
2: أنا لا أحلم إلا بعد منتصف الليل.

0: ويبدأ المطر بالهطول، وتتساقط فوقهم أوراق الأشجار، فيتوهم العميان أن أحدا ما قد جاء وهو يلامس أيديهم.
1: من الذي لمس يدي؟ ارفعوا أصواتكم حتى أسمعكم. من الذي لمس يدي؟ أجيبوني.
2: ربما جاء أحد لإخطارنا.
3: الطقس قد بدأ يبرد.
4: نحن بعيدون عن بعضنا لنحاول أن نكون أكثر قربا.
5: لا أجرؤ على النهوض والسير، البقاء في المكان أسلم، فلا أحد يعرف ماذا يوجد بيننا.
6: وتتأوه العمياء المجنونة وتفرك عينيها باحثة عن الكاهل العجوز، فيصغي العميان لآهات هذه العمياء.
7: ها؟ أسمع أحدا ما يتأوه.
8: إنها أختنا العمياء المجنونة،
9: هي من تفرك عينيها دائما.
10: إنها لا تفعل غير ذلك، وأنا أسمعها تتأوه وتبكي كل ليلة.
7: إنها مجنونة ولا تتفوه بشيء مطلقا.
8: لقد توقفت عن الكلام منذ وضعت وليدها.
7: تبدو خائفة على الدوام.
5: نحن جميعا خائفون.
8: خائفون منذ وقت طويل.
4: إنها تبكي دائما، أنا أسمعها.
5: وأنا أسمعها.
8: إنها تبكي دائما وهي ترضع وليدها.
7: لا أحد يبكي وهو يرضع وليده سواها.
9: يقال إنها ما تزال تبصر أحيانا.
10: أعتقد أنها ترى طفلها ولذلك فهي تبكي.
5: على المرء أن يبصر كي يبكي.
10: أحس بأن أزهارا حولنا.
4: أعتقد أنها على حق، سأذهب لقطفها.
10: رائحة الأزهار تأتي عن يميني.

0: وينهض الأعمى الثالث ويسير ببطء متحسسا طريقه، لكنه يتعثر بسياج حقل ويسقط على الأرض قرب الأزهار.
1: أخ، أوف، لقد اصطدمت بشيء ما.
2: اترك الأزهار وعد إلى مكانك.
1: لم أعد أجرؤ على العودة.
3: أين أنت؟ سأحاول مساعدتك.
1: توقفي، أنا أنهض. لقد لمست يدي الأزهار، سأقطفها من أجلك. أنا قادم. أين أنت؟
3: أنا هنا.
1: تفضلي. هذه الأزهار.
3: أعتقد أنني أعرف هذه الأزهار، إنها صفراء وضعيفة الساقين، يقولون إن اسمها زهرة الأموات.
4: هناك عاصفة قادمة.
5: أوه، العاصفة قادمة من البحر.
3: أسمع تكسر الأمواج قريبا مني.
4: قد يمتد الموج الغاضب إلينا.
5: ومن أين تأتي الريح؟
6: إنها تأتي من البحر.
0: توقفوا عن التفكير في البحر.
4: كيف نتوقف وهو سيغمرنا بموجه إذا استمرت العاصفة؟ ها؟
5: وأسمع صوت أمواجه.
4: أنا سأذهب مهما كلف الأمر.
0: إلى أين تنوي الذهاب؟
4: إلى أي مكان، لقد سئمت من البقاء هنا.
6: اجلس ولا تتحرك، هناك شيء ما قادم، إنه يقترب، إنه يقبل مثل طفل صغير.
0: إذا كان الكاهن فلا توجه إليه أي لوم.
6: إنها ليست خطوات إنسان.
5: من أنت؟ ارأف بحالنا، أرجوك، نحن عميان وضائعون.
1: إنه يقترب، يقترب.
7: إنه يضع قائمته على ركبتي. إنه حيوان، حيوان. إنه كلب، كلب، كلب.
5: أعتقد أنه قد تتبع آثارنا إلى هنا.
0: كلب؟ ربما كان صاحبه خلفه.
4: كلا كلا، إنه وحده.
3: لا أسمع أحدا مقبلا.
4: سيقودنا الكلب إلى حيث نريد.
5: أنا لا أجرؤ على اتباعه، قد يقودنا إلى مكان لا نعرفه.
3: وأنا أيضا.
4: إنه يجرني بأسنانه من ثيابي، إنه يجرني، لا أستطيع إيقافه. اتبعوني أرجوكم، اتبعوني، سيعيدنا الكلب إلى الدار.
1: أين أنت؟ لماذا لا ترد؟
4: لا تتبعوني، انتظروا، انتظروا، لا تتبعوني.
6: ماذا حدث؟
4: لقد لمست شخصا، أعتقد أنه ميت.
5: يبدو أن واحدا منا قد مات.
1: من هو؟
5: قد تكون الخرساء.
3: كلا، إنها بقربي وتحمل طفلها.
6: تلمس الميت جيدا.
4: أعتقد أن الميت هو الكاهن.
5: يا إلهي، ماذا سيحل بنا؟
6: أحضروا ماء، ربما كان على قيد الحياة.
4: إنه ميت، أنا لا أسمع دقات قلبه.
5: كان عليه أن يقودنا إلى الدار.
4: عيناه مفتوحتان.
0: إنه جالس إلى حجر ورأسه يتدلى إلى صدره.
3: لقد سمعته يهمس إلى العمياء الشابة قبل ذهابه.
4: ماذا قال لك؟ أجيبي.
3: أنتم سبب موته، لم يعد في نيتكم أن تتقدموا خطوة واحدة، وفضلتم أن تبقوا جالسين على الحجارة كي تأكلوا. ظللتم تدمدمون وتثرثرون مع بعضكم ومع أنفسكم طوال النهار. كنت أسمع وهو يتألم بصمت.
4: ألا يكفي أننا تبعناه إلى هنا؟
3: لقد أرادكم أن تصلوا إلى البحر.
5: ما الذي سنفعله الآن؟
6: وإلى أين سنتوجه؟
0: أين الكلب؟
4: إنه هنا ولا يريد مفارقة الرجل الميت.
5: لا يمكننا الانتظار هنا قرب رجل ميت.
0: ولا يمكننا أن نموت وسط هذا الظلام.
3: فلنقترب هيا من بعضنا أكثر.
0: ويجتمع العميان مع بعضهم ويتماسكون بالأيدي الباردة، ويرتفع من بينهم صوت بكاء المجنونة.
5: من الذي ينوح؟
6: إنها الفتاة المجنونة.
3: إنها خائفة. كيف؟
0: قد يأتي أحد ما لإنقاذنا،
4: أو قد يرانا عمال المنارة.
5: إنهم لا ينزلون من منارتهم أبدا،
6: وهم لا ينظرون إلا إلى البحر.

0: وتعصف الريح الباردة ويكاد العميان يتجمدون من البرد، ويعلو هدير الموج، ويقترب شيء غامض ومخيف.
1: أسمع صوت خطوات من بعيد.
2: ها؟ أنا لا أسمع إلا صوت أوراق الشجر.
1: أنصتوا أرجوكم.
3: الفتاة الشابة على حق، هناك شيء ما قادم.
1: الثلج يتساقط، أنصتوا لوقع الخطى، إنها تقترب. لا تبكي يا صغيري، لا تبكي. قل لي ماذا رأيت؟
4: ما هذا؟ أسمع حفيف ثوب يجر فوق الأوراق.
2: قد يكون صوت البحر.
1: كلا، إنها خطى شيء ما قادم. ها؟ ماذا ترى؟ قل لي.
5: ارفعي الصغير أعلى حتى يرى أكثر. ارفعي.
1: إنه يقترب، يقترب. تباعدوا عن بعضكم، لقد توقف.
6: إنه بيننا،
3: لقد صار وسطنا.
1: من أنت؟ قل لي من أنت؟
7: ارحمونا أرجوكم، نحن عميان.
6: من أنت؟
8: من أنت؟
6: من أنت؟
8: من أنت؟

مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري.
1: حديث المؤتلف.
0: إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان المؤتلف الإنساني، هندسة التوازن العالمي. فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، بعد هذا المسار الطويل من التأمل والتحليل، نصل إلى نقطة تتجمع عندها الخيوط التي نسجت حلقات هذا الموسم كله. فقد بدأ النقاش بسؤال بسيط في ظاهره: كيف يمكن للبشر أن يعيشوا معا في عالم يزداد اختلافا وترابطا في آن واحد؟ ومع تقدم الحلقات اتضح أن المشكلة الأساسية ليست في وجود التعدد، وإنما في كيفية تنظيمه داخل بنية تسمح له بالاستمرار دون أن يتحول إلى صراع دائم. فالعالم المعاصر لم يعد مجرد تجمع لمجتمعات منفصلة، العالم المعاصر شبكة مترابطة من المصالح والثقافات والقرارات. وتشير تحليلات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن معظم التحديات الكبرى في القرن 21، من النزاعات إلى الأزمات الاقتصادية، تتجاوز قدرة أي دولة على التعامل معها منفردة. من هنا تظهر فكرة المؤتلف الإنساني كإطار فكري يسعى إلى فهم العالم المشترك بوصفه نظاما متعددا يحتاج إلى قواعد جديدة تسمح له بالعمل في اتجاه الاستقرار. أيها المستمعون والمستمعات، العالم في القرن 21 أصبح أكثر ترابطا من أي وقت مضى، فالتكنولوجيا والاقتصاد والاتصال جعلت المجتمعات متصلة بشبكة معقدة من العلاقات المتبادلة. تشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي حول المخاطر العالمية إلى أن التحديات الكبرى في العصر الحديث كالأمن الغذائي والطاقة والتغير المناخي لا يمكن فهمها أو معالجتها بمعزل عن بعضها. فالأزمة البيئية مثلا ترتبط بالاقتصاد، والاقتصاد يتأثر بالسياسة، والسياسة بدورها تتأثر بالبنية الاجتماعية والثقافية، وهكذا. هذا الترابط يغير طبيعة التفكير في النظام العالمي، فلم يعد من الممكن التعامل مع المشكلات الكبرى بمنطق السيادة المنعزلة أو المصالح الضيقة. في الوقت نفسه يكشف هذا الترابط عن مفارقة مهمة: كلما ازداد العالم اتصالا ازداد وعي المجتمعات بهوياتها المختلفة. وهذا يعني أن النظام العالمي لا يمكن أن يقوم على فرض التشابه بين البشر، وإنما على تنظيم اختلافاتهم داخل إطار يسمح بالتعاون. وهكذا يظهر العالم المعاصر كنظام متعدد الطبقات يحتاج إلى هندسة جديدة للعلاقات بين المجتمعات.
0: حديث المؤتلف.
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، من خلال المسار الفكري الذي امتد عبر هذا الموسم، يمكن تلخيص نموذج المؤتلف الإنساني في مجموعة من الركائز التي تسمح للعالم المتعدد بأن يعمل دون أن يفقد توازنه. الركيزة الأولى هي تحويل الاختلاف إلى ائتلاف. فالتعدد في الرؤى لا ينظر إليه كخلل ينبغي احتواؤه، بل كتنوع يمكن أن يصبح مصدر تكامل بين المجتمعات. الركيزة الثانية هي توسيع دائرة المسؤولية الإنسانية. فالفرد في العالم المعاصر لم يعد فاعلا محليا فقط، هو جزء من شبكة تأثير عالمية تتداخل فيها القرارات والنتائج. الركيزة الثالثة هي إعادة تعريف القوة، بحيث تتحول من أداة للهيمنة إلى قدرة على الإسهام في استقرار النظام العالمي. أما الركيزة الرابعة فهي بناء الثقة بوصفها البنية غير المرئية التي تسمح للعلاقات بين المجتمعات والمؤسسات بأن تستمر رغم الاختلاف. ثم تأتي الركيزة الخامسة في توجيه القرار بالقيم، بحيث لا تفصل السياسات الاقتصادية والاجتماعية عن المعاني الإنسانية التي تمنح شرعيتها. هذه الركائز لا تمثل نظاما مغلقا، هذه الركائز إطار يسمح للعالم بأن يتحرك داخل توازن متجدد يحفظ تعدده دون أن يتركه يتحول إلى فوضى. أيها المستمعون والمستمعات، القيمة الحقيقية لأي تصور فكري لا تكمن في جماله النظري، وإنما في قدرته على إلهام الممارسة. والمؤتلف الإنساني لا يطرح كفكرة مجردة، وإنما يطرح كطريقة جديدة للنظر إلى العلاقات بين البشر والمجتمعات. تشير دراسات معهد بروكينغز حول الحوكمة العالمية إلى أن التحديات المعاصرة تتطلب نماذج تعاون تتجاوز حدود المؤسسات التقليدية للدول، فالعالم أصبح أكثر تعقيداً من أن يدار عبر أدوات القرن الماضي وحدها. في هذا السياق يصبح المؤتلف الإنساني إطاراً يساعد على إعادة التفكير في طبيعة التنافس بين المجتمعات، فبدل أن يكون التنافس على الهيمنة يمكن أن يتحول إلى تنافس على الإسهام، أي القدرة على إنتاج المعرفة أو بناء مؤسسات مستقرة أو تطوير نماذج ناجحة للتنمية والتعايش. هذا التحول يفتح أفقاً حضارياً مختلفاً، حيث يصبح التقدم الإنساني نفسه شكلاً من أشكال القوة. فالمجتمع الذي ينجح في تحويل التنوع إلى مصدر استقرار يقدم نموذجاً يمكن أن يلهم الآخرين دون أن يفرض نفسه عليهم.
0: حديث المؤتلف.
2: ختاماً أيها المستمعون والمستمعات، في عالم يزداد ترابطاً واتساعاً في آن واحد، لم يعد مستقبل البشرية يتحدد فقط بما نملكه من قوة أو موارد، وإنما بما نملكه من قدرة على تنظيم اختلافنا داخل نظام يحفظ كرامة الإنسان ويصون استقرار العالم. من هنا يطرح المؤتلف الإنساني نفسه بوصفه نموذجاً فكرياً وعملياً لإعادة تصميم العالم المشترك، نموذجاً لا يقوم على إزالة تعدد الرؤى بل على تحويله إلى طاقة تعاون، ولا على الهيمنة وإنما على الإسهام في بناء الاستقرار. إنه دعوة إلى انتقال حضاري من صراع القوى إلى تكامل المسؤوليات، ومن إدارة الأزمات إلى هندسة التوازن. فالعالم المتعدد لا يحتاج إلى قوة تفرض وحدته، بل إلى رؤية إنسانية قادرة على تنظيم اختلافه وصناعة مستقبله المشترك. وبهذا نبلغ ختام هذا الموسم من حديث المؤتلف، رحلة حاولنا فيها أن نتأمل الإنسان والعالم المشترك من أفق الفهم إلى أفق البناء، ومن إدارة الاختلاف إلى تصور عالم أكثر توازناً واتساعاً للإنسان. نسأل الله أن يكون فيما قدم ما يفتح باب التأمل ويثري معنى العيش المشترك. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
1: حديث المؤتلف
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان.
3: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض. وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال،

0: ما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.